العدد من الاستوديو الجديد لإذاعة الشباب الاستوديو الرقمي للبارح تم تدشين، وإن شاء الله تكونوا تسمعوا فينا بجودة أعلى وتشوفوا فينا زادة على سيت انترنت على www.radiojeune.tn بصورة أحسن وأجمل، ونتمنى أنه ديما نكونوا عند حسن رضاكم. نوستالجيا مواصلة معكم حتى النص الليل كما كل جمعة من 9 لنص الليل كالعادة، نطرح موضوع كالعادة، عنا فقرة أغنية وحكاية اللي عندهم ذكرى عندهم تجربة عندهم حكاية يسترجعوها دائما كل ما يسمعوا أغنية، وإلا زادة عنا فقرة أخرى فقرة فلاش باك نرجع لقديم الفنان اللي باش نسموه الليله، اخترنا القيصر كاظم الساهر في نصيف ساعه كامله او كمان توا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، تنجموا تختاروا وتعدلوا شويه لي شوا نتاعنا بالنسبه لنصيف ساعه هذيا الفنان للفنان كاظم الساهر القيصر. سينو ديما لازمتكم موضوع نتفاعلوا فيه، نسمعوا من تجاربكم وجهه النظر نتاعكم، نستفيدوا ونفيدوا بعضنا. طبعا شوية نعطيكم الموضوع، نسلم عليكم أنا أميرة زيدي من كوتي ميكرو، معايا نزار الورتاني ديدا في الجانب التقني، التليفون وطرق التواصل كالعادة 71 844 411، وإلا صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. أهلا وسهلا بكل تفاعلاتكم اختياراتكم الغنائية مشاركتكم زادة وأراءكم في موضوع الليلة. الليلة اخترنا نحكي بما أنه ديما الصيف هو موسم الأعراس، لما حالة في كل وقت المناسبات الأعراس موجودة على طول السنة، أما موسم الصيف يظهر لي يكون موسم الأعراس بامتياز. إن شاء الله ربي يتمم فرحكم الناس الكل بالخير. نتسألوا اليوم في سنة 2026 ومن تجارب متاعكم تجارب المقربين منكم، أي نوع من الزواج تراوها أنجح وأضمن لاستمرار العلاقة؟ الزواج عن حب أو الزواج التقليدي اللي يكون معناتها زواج العقل اللي يكون فيه مقومات متطلبات واضحة في الارتباط؟ فما شكون اختار الزواج عن حب ويقول لك جسوم من بعد اللي بيش يصير الكل، الاختلافات الظروف الاجتماعية الظروف المادية، وفما اللي يختار الزواج بالعقل الزواج التقليدي المتعارف عليه لأنه فما شروط فما مقومات متوفرة في شريك أو شريكة الحياة. رو كيما المرأة تختار مع شكون باش تكمل حياتها وتحب تتزوج بلي حاضر، أما زادة برشا رجال واليوم في وقتنا زادة يا أخو اللي تخدم واللي إمكانياتها المادية تساعد زادة في الحياة الزوجية من بعد. دونك للاثنين معناتها للمرأة وإلا للراجل، حسب رايكم ايهما الافضل، الزواج عن حب والا الزواج التقليدي؟ ولا فما شق يقول لك لا زواج حاجه راهو ما فيهاش نجاح بشكل مطلق، دونك ما تقعد معناتها الامور نسبيه كل واحد وتجربته. هذه نحب نسموه منكم وبالك تنجموا تفيدوا انتم من تجاربكم اللي يسمعوا فينا واللي خاموا هكا في حيره بين انهم يختاروا بقلبهم والا بعقلهم. 71 844 411 مرحبا بكم في نوستالجيا.

مجددا سلمى عليكم مستمعي الشباب، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي اخترتوا تسهروا معنا في سهره الجمعه. كل سهره جمعه مع نوستالجيا، ديما انتم اللي تتبادلوا هكا الاراء والتجارب وجهه النظر وتحكي وتتفاعلوا معنا في المواضيع اللي نطرحوها. مرحبا بكل تفاعلاتكم، مرحبا بالناس الكل. بعد شوية نستقبلوا تليفوناتكم، وما نذكر بالتواصل يكون عن طريق صفحة الفيسبوك. اليوم ميسالش، خليوا تفاعلاتكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، ومرحبا بكم الناس الكل. وحنا تو نعاودوا نجدوا الاتصال بكم. سينو نحكيوا اليوم على الحب او الزواج، الارتباط، حسب رأيكم ايهما انجح وأكثر استقرارا، الزواج التقليدي أم الزواج العاطفي؟ يعني علاقة تكون مبنية على الحب وأساسها هي المشاعر والمحبة، أو أنه بالعقل زواج تقليدي بالعقل، فما شروط معينة، فما مواصفات نحلم بها في شريك الحياة وقت اللي تتوفر نسبيا ان نقروا الارتباط بالانسانه هذيك ولا بالشخص هذيك. نعرفوا كل فتاه ولا كل رجل وقت اللي خمم في الزواج ماذا بيه، معناتها يكون فما محبه ومشاعر. لكن في العصر الحالي برشا رجعوا للزواج التقليدي لانه يراو العلاقه انجح وتنجم تستمر اكثر، اقل مشاكل مادية، ما فماش فوارق ربما اجتماعية تعليمية، هذا كل يدخل في الحسابات. وكأنه حسابات وليت الارتباط أو فكرة الارتباط، انتم شنو اللي تختاروا؟ مرحبا بكم الناس الكل. نذكر زادة وأنه عندنا فقرة أغنية وحكيها على ذمتكم للناس اللي عندها ذكرى عندها حكاية مع أغنية يتفكروها بتدخل كل ما يسمعوا الأغنية هذيك، ولا زادة عندنا فقرة فلاش باك من صيف الساعة الأخرى. اليوم كما قلت اخترنا لكم القيصر، اما انتم كان عندكم اغنيه تنجموا تختاروا ولا تعدلوا شويه الاختيار. نزار واميره معكم حتى نوصل لي. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا يا ليالي. تواصلنا للتسعة واربعين دقيقة، نذكر انه بعد شوية العشرة بالضبط الموعد يكون مع الأخبار المونديال، مونديال بنايت مع زياد الخياري، العشرة متاع الليل، عشرة ونص موعد النشرة الإخبارية. سينو مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا الليلة، نحكيه على الارتباط والزواج بما انه موسم هكا متاع زواج وأفراح ومسرات، إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. ننتقلوا اليوم حسب رأيكم وحسب تجربكم، هل الأفضل اليوم الزواج يكون عن حب وإلا الزواج التقليدي، زواج العقل أو بالعقل؟ فما اللي يختار الزواج عن حب ويقول لك نتحمل المسؤولية رغم أنه تكون فما أحيانا هكا بعض الليزانديس، معناتها المؤشرات اللي تبين أنه العلاقة تنجم تصير فيها مشاكل، فوارق في الدراسة، فوارق اجتماعية ومادية، ينجم معناتها مقاومة الفشل أو المشاكل موجودة لكن المشاعر تغلب أحيانا، معناتها الحاجات هذوكم يتجاوزوها باسم الحب وبالمشاعر متاعهم، وأحيانا تخلق معناتها مشاكل وخلافات وتوصل حتى لل الانفصال. الزواج على العقل او الزواج التقليدي من الاول يبان وانه زواج فيه مقاومه النجاح، لكن احيانا من بعد تصير الخلافات وقت اللي طرف معناتها في الكوبل يحس وكانه فما برود في المشاعر، ما فماش محبه كبيره، وقتها بتدخل بعد التجربه هذيك. علاش هو كل شخص وتجربته، كل كوبل والتجربه نتاعو، ما فماش حاجه مطلقه، كل شيء نسبي في العلاقات، فما بالك في الزواج والارتباط. انتوما اللي تسمعوا فينا أيهما تراوه معناتها أنجح وقادر على الاستقرار والاستمرار، الزواج عن حب، الزواج العاطفي، وإلا الزواج التقليدي؟ معنا نجاة من توزر، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك أميرة، تحية ليك وكل عام في ذاتنا العزيزة الغالية وكل المستمعين والمستمعات.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: مرحبا بك،
1: ان شاء الله ديما مبروك عليكم ان شاء الله
0: الاستوديو الجديد. اي
1: ولا اذاعتنا الوطنيه الفلسطينيه العزيزه الغاليه، صلي على النبي ان شاء الله ديما في تقدم يا رب.
0: يعيشك يا نجاة، مرحبا بك، انت من المستمعات الوفيات لاذاعه الشباب. تسمع فينا خير نجاة؟
1: لا والله
0: الصوت
1: نحب، والله ماذا بيا ديما نتعدم لا غالب.
0: لا نسال على نوعيه الصوت، عاد احنا تقنيات جديده نوعيه الصوت كيفاش؟
1: محليها والله، مصلي على النبي والله.
0: مرحبا
1: 10 على 10 حتى
0: مرحبا بك، مرحبا. اللي يسمعوا فينا نعاود ينجموا يتفاعلوا معنا على صفحه الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، كان تحبوا تخليوا ارقامكم باش نتواصلوا معاكم، تخليوا رايكم زيدا في شكل كومنتير على ستاتيو الخاصه بالسهره وبموضوع السهره الليله، الزواج معناتها مخير الزواج عن حب والا العاطفي، تراوه انتم الانجع القادر على الاستقرار. وانت مدام نجيت ما شاء الله عندك سنين متزوجه، ان شاء الله ربي يهنيك ويديم المحبه والعشره بيناتكم. زواجك كيفاش كان، تقليدي والا بمحب؟
1: 30 سنه ساعه احنا تو
0: ما شاء الله، ان شاء الله العمر الكل مع بعضكم.
1: عايش بنتي وانتي جيده، ربي يطول في عمرك يهنيك. والله ايش نقول لك، انا باش نقول لك حاجه، والله هو فما راهو الحب وهكا وهكا، اما انا راه تقليدي خاطر الحب يبكي، انا بالنسبه لي انا تقليدي، ما فما لا حب لا شيء.
0: ترجح الكفه للتقليدي، معناتها انت نصيحتك توا مثلا للي كوبل اللي ينجموا يكونوا في موقف هكا نتاع باش يختاروا المراه ولا الراجل، راه اليوم خلينا نقولوا حتى الرجال يختاروا اللي انسب ليهم، لمستواهم الاجتماعي اللي يراوها تنجم تكون معناتها ام صغارهم، اللي تنجم تعاونهم ماديا، نفس الشيء معناتها الراجل يختار والمراه تختار.
1: تصبر زيدا اميره بنتي، فما برشا حاجات راهو زيدا، راهو مش معناتها او كنحبوا بعضنا ونعرسوا ونعملوا زازه شويه بقلاوه ودنيا ونلموا الناس ومن بعد
0: مش الفايده غادي
1: حيت خاطر هذه عشره، راهي عشره مره معناها يلزم المراه ولا الراجل يصبر ويعديو كيما نقولوا، مر حلو ومر حتى يصنع مر، فهمتني؟ خاطر كيما نقولوا دهر، هذا معناها الارتباط دهر بالحق بنتي اميره، معناها يلزم الواحد يعرف وين يحط فقيه، معناتها يثبت خاطر برشا بتتعدى، هي برشا حاجات راهي تتعدى، برشا مشاكل بتصير، الواحد ساعات بالحق يتقلق ساعات، لكن مرور السنوات وقت العشرة وفي المودة والرحمة زيادة معناتها باهية تمشي.
0: أما حتى بالمحبة معنى، حتى في الزواج اللي عن حب، زواج المشاعر، المودة باش تكون موجودة معناتها.
1: أنا قلت لك مودة ورحمة، محبة معناها كيما حاشا بنتي واحد يوم نقول انا انت تهزني انا نهزك نساعدوا بعضنا معناتها نقول لك الكلام الحلو لبعضنا فهمتني زاد كلام زاد الحب برشا برشا زاد راهو انا ما نركز في يجيني ما نكذبش عليك او نحبك وتحبني ومن بعد كيفاه ايه انت باش تحبني تقف معايا في مواقف تنحب
0: معناتها قبل المحبه لازم المواقف
1: بالطبيعه شنو تحبني بالفارغ ومن بعد شنو ومشني بعدها تنحبك هذيك خاطر بكلمة بركة معناتها كلمة حب حب ونتعدى يا خويا ما تحبنيش ونحب المواقف السمحة اللي نلقى حد هكا مثلا ويقف معايا في أي حاجة معناها فهمتني يعني حاجة بدي في مرة في مشاكل في حتى بنت مظلومة ريت ساعات بنت مظلومة بالحق يخلي حقي بالحق ربي سبحانه يخلي حقي أنا يصدقني بالحق
0: دونك بالنسبة ليك الزواج التقليدي الزواج بالعقل هو اللي يخلي العلاقة تستمر أو الارتباط أو الزواج يتواصل أضمن وأنجح
1: صحيح
0: تكون تعرف روحك على شنو قادم تعرف شنو يتوفر في الشخص هذيك شنو إمكانياته زادة لأنه اليوم كي نجيو نشوفوا أغلب المشاكل اللي تصير ما بين الكوبل هي مادية بالأساس
1: صحيح بالحق
0: أو نسبة كبيرة مادية معناتها وبعد تجي حاجات أخرى حسب كل كوبل شنو نوعية الخلافات والمشاكل ما بيناتهم
1: ما يتبدلت الدنيا مش الدنيا تبدلت سما الدنيا بالحق صعبت يا أميرة بنتي والغلي وبالحق راهو ما عادش احنا جيلنا التسعينات والثمانينات جيلي أنا والناس اللي قبلي معناتها عندنا كل استعداد وتعدي واحد وكانت الدنيا معناتها بالحق رخيصة ما نكذبش عليك وفما العينة وفما ذيك يعاون مثلا انت ما عندكش تتلم مثلا الاخت تتعاون الحماة تعاون الحمو فهمتني يعاونوا حتى باش يعرف الطفل ولا باش يعرف الطفل يتعاونوا بالحق كل واحد يجي حوشة حوشة معناها توا كتشوف بنتي كان مشاكل وربي يهت ان شاء الله انا وضي حد مشاكل يا حالة انا ديما نقول لك الواحد بالعقل ديما العقل يغلب راه في الوقت هذا في الوقت الصعيب نحكي على الوقت الصعيب هذا راه
0: اي اي اي صح انا جيت وجهت النظر نتاعك تنجم تشيد اللي اسمه فينا توا راه اللي في موقف هكا في حيره ويخمم زعما هكا ولا هكا شنو نختار ان شاء الله ربي يهني الناس الكل يعطيك صحة شكرا لك ليك زينة تسلمنا على سي طارق وان شاء الله ربي يهنيكم انتم ويديم المحبة والعشرة ما بيناتكم شكرا جيت من توزر يفضلك عايشك تليفون اخر معنا سونيا من الكيف مساء النور يا سونيا
2: مساء النور يا أميرة مساء
0: الخير مرحبا مرحبا سونيا
2: بيك عايش يا أميرة بفضلك
0: يعيشك أي سونيا نسمع منك توا كان مش مشيو للجيل آخر من بعد مدام سيدة بعد مدام نجيت تبارك الله 30 سنة زواج أنت ما زلت مش مرتبطة
2: لا لا
0: ما زلت تخمم في مخك شنو بالضبط أنت الزواج ينجم ينجح حسب ما شنو احنا نبنيو الفكرة حسب قناعاتنا أولا وحسب التجارب المحيطة بنا ونشوفوا معناتها الكوبلوات اللي دايرين بينا شكون اللي نجحوا أكثر شكون اللي العلاقة نتاعهم هكا فيها مودة أكثر اللي تزوجوا عن حب وإلا اللي تزوجوا بالعقل
2: في مخك شنو
0: هو يبقى مكتوب ديما في الأخر
2: يبقى مكتوب
0: ديما فما هكا بعض المقاومات
2: أي والله ساعات تشوف زواج تقليدي تلقاها قصة ناجحة وهم متفاهمين ويصبروا على بعضهم وليدي تلقاهم محلاهم مع بعض
0: إيه يعني تجي المحبة تجي بعد بالعشرة
2: تجي بالعشرة المحبة بالعشرة ليدي تلقاهم محلاهم متفاهمين تصبر عليك لك جي ظروف مش باهية تصبر معاه أما التوالين بعد الحب في ساعة يحبوا بعضهم وفي ساعة ما تصير المشاكل كثير برشا حاجات أما الأكثرية والله أنا نشوف فيها العائلة أخواتي متزوجين زواج تقليد والله متفاهمين والله به بارك الله والله مش عاملين فماش مشاكل بيناتهم فما حتى تجي حاجة في فما
0: شنو السبب حسب رأيك أنت اللي يخلي الزواج التقليدي هو الأنجح اللي يستمر أكثر
2: والله المحبة تجي المحبة بعد العشرة بعد العشرة تجي المحبة هاي يحبوا بعضهم ويصبروا على بعضهم ويقفوا مع بعضهم في مرض ولا وقت الشدة تلقاه معها وإلا هو كيف زيد حتى هو في وقت
0: بالمواقف معناتها بالمواقف اللي تصير، مواقف اليومية الحياتية، تفهم شخص
2: أيه.
0: هذيك يحبك بالحق وإلا معناتها مشاعر مؤقتة وبتلقاهاش وقت الغسرة وقت المرض.
2: كثير محبة في ساعة تفوت ما تلقاش، محبة في ساعة ما تجيش ساعة ما تمشي.
0: باهي برشا، يعطيك الصحة. شكرا يا سونيا، شكرا لك على التدخل. يسمعوا فينا تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نتسائلوا على الارتباط او الزواج العاطفي والا التقليدي، الزواج عن حب، زواج المشاعر والا الزواج بالعقل، وقت اللي تشوف الشخص اللي احيانا ما انت يعرفوك عليه العائله والا الاصدقاء، مقومات الزوج والا الزوجه اللي تنجم تتفهم انت وياها في المستقبل بمواقف معينه، تنجموا تحكي وتنجموا تفهموا بعضكم، شخصيه بعضكم، وتخموا للمستقبل او شكل العلاقه الزوجية كيفاش نجم تكون كل شخص وتجربته. بين مدام نجات وسونيا، رغم اللي فما فارق في العمر، فما زوز أجيال، معناتها مدام نجات 30 سنة زواج، سونيا مازالت مش متزوجة شابة، الاثنين يتفقوا أنه الزواج التقليدي هو الأنجح أو الأضمن للاستمرار، لأنه العقل أو زواج العقل معناتها فيه تكتشف مواقف في الشخص اللي باش ترتبط فيه وبيه، ومن بعد أكيد الحب نجم يجي بالعشرة وبالمودة. نعود نذكر بطرق التواصل بالتليفون وإلا على الراديو جون تونيزي باج أوفيسيال، الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل. شوية آخر زياد الخياري وأخبار المونديال، مونديال باي نايت، سينو مكملين معكم في نوستالجيا حتى النص الليل. مرحبا بكم الناس الكل.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت
2: سهرية على موجاتنا في إذاعة شباب. تحية لفريق البرنامج مسهرين برشا موزيكا أكيد وبرشا أخبار. أميرة الزادي أكيد وصديقي نزار الورتاني في الإخراج التقني. طريق السلامة للجميع. مونديال السهريات في المقاهي. فما اللي عنده شغف، فما اللي ما عندوش، فما اللي عنده خدمته رزقه. أكيد سلاعة للتلامذة للطلبة. إن شاء الله امتحاناتكم تكون تعدت لباس. أنا زياد الخياري، معايا فيصل العروسي في التحليل الفني. فيصل شحوالك؟
3: أهلا بك زياد، نسلم عليك أنت ونسلم على جميع الفريجي الكل وكل مستمعينا بيان سور اللي في إذاعة الشباب، وان شاء الله يعديو معنا كوب دي موند مزيان
2: ان شاء الله. كاس عالم مزيانه اكيد باش نستنسوا زاده واحده واحده بالتجهيزات هاي تيك بالاستوديو. كنت معنا فيصل في برشا مواعيد في كاس افريقيا. اول خبر هو الكندا البوسنه، الماتش انتهى بالتعادل، هدف في كل شبكه. البوسنه ضيعت اثنين بلاش، ما عملتش ماتش كبير. الكندا كانت مسيطرة ماتش كامل. الكندا عدلت وضيعت الربح في أول ماتش في الكندا في المجموعة. أكيد نرجعوا بكل التفاصيل والتحاليل، لكن قبل هذا اللي يهمنا هو مباراة النسور إن شاء الله نهار الاثنين فجر 3 تاع الصباح في مونتيري في المكسيك أمام المنتخب السويدي. عبارة ونحن طمعين في السويد، الماتش الأول مهم جدا، والسويد زادت خمة وتقولك زادت تونس طمع فينا زاد. نمشيو للمكسيك، نزار يقول لي جاهزين مع المكسيك مع مبعوث الإذاعة مبعوث التلفزة التونسية. ديما نتذكر الجيل الذهبي الإذاعة والتلفزة التونسية، كنا مؤسسة واحدة نقعدوا ديما مؤسسة واحدة. صديقنا زميلنا أنيس الماجري مبعوث التلفزة التونسية الوطنية في المكسيك. أنيس شحوالك، مساء الخير.
4: مساء النور زياد، تحية ليك، تحية الفيصل، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. ومرة أخرى ألف مبروك على جديد الإذاعة التونسية. وإحنا كما كنت تحكي زياد أكيد ولا دار واحدة يعني ترمزة وإذا أرانا
2: أكيد. أكيد الله يخليك أنيس. تحية لإسكندر الحجام، تحية للجالية التونسية في المكسيك، الجمهور، الناس المقيمة في المكسيك، في الكندا، في أمريكا، الناس اللي جات من كل أصقاع الكرة الأرضية حتى نكون إن شاء الله مع منتخبنا نهار الاثنين فجر ما 3 متاع الصباح عن احنا في تونس. أنت عندك منجلتك ومعدلها، وحتى تونس تو في القاوي هنا باي نايت في الليل أنيس، ما كثرش عليك يعني مزالوا مزالوا المنجلة ما هيش معدلة توب. يقول لك مات السهرية أوكي، مع انت متاع العشرة هذية ولا متاع الحداش تعليل ولا متاع الثمانية تعليل كيما ماتش كندا البوسنة، ما تشوت ما الساعتين تاع الصباح وما ثلاثة مزلنا ماناش توب كونكتي. هاي اخوي الغالي، اعطيني اخبار المنتخب الوطني، اخبار التشكيلة لو فيه تشكيلة محتملة، الجيل شحوالها، الجمهور، الفانزون، الطقس، الجاهزية ان شاء الله، وربي نجحكم في المهمة متاعكم. انيس مع اسكندر الحجام.
4: طيب باش نبدا لك بالنقاط اللي حكيت فيها مونتي كل كان نسيت حاجه ارجع معايا.
2: اوكي
4: باهي. بالنسبه حكيت على الادابتاسيون ديال زياد وعلى فرق التوقيت، احنا هنا

0: بياتنا مازلنا ما تاقلمناش يعني سبعه شويه برشا برشا يعني تفهم انت احنا تونس ما ثلاثه ربع نتاع سلاح تحل عينيك هنا خاطر المخ مستانس بالبرمجه هكاك
1: صحيح
0: دونك مازلنا ما استانسناش بالوقت بون نفس الشيء بالنسبه للملاعبيه الملاعبيه كما قلت اللي كانت حصص تدريبيه كان باش تصير منذ بدايه البرنامج كانت 8 نتاع الليل حصص تدريبيه نفس توقيت مباراه تونس السويد اليوم صار تحوير على مستوى توقيت التدريبات باش تصير 6 نتاع العشيه هذه معناها حسب طبعا الاعلام بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم يقول لك المدرب اختار يدربوا 6 نتاع العشيه لاراحه اللاعبين نوعا ما قبل المباراه طبعا بتقريبا 72 70 ساعه غدوه يرجع التوقيت ما نعرفوش توقيت تاع غدوه لكن اليوم باش تكون حصه مفتوحه للاعلاميين كما تعرف 6 في ربع ادلاء بالتصريحات ثم 6 التدريبات تصوير ربع ساعه وتكون الحصه التدريبيه من 6 حتى 7 ونص بالنسبه للمونتيري
1: تحكي على توقيتك انت يا انيس توقيت مونتيري مكسيكو
0: توقيت مونتيري توقيت مونتيري ديما انت زيد 7 سوايع اي
1: واضح
0: ديما زيد 7 ساعات فلافول يعني 6 نتاع العشيه نزيدوهم قداش تبدا عندكم في تونس زيد بالضبط
1: كي نزيدوا 7 سوايع نعملوا الحسبه فيصل على
0: روسي فجر مالي ساعه نتاع
1: مالي ساعه فجر
0: توقيت تونس
1: يعني وقت احنا اللي حب يتفرج شي ماتش امريكا اللي مبرمج اليوم ان شاء الله فجر معناتها نحكي على السبت فجر ماضي ساعتين تصبيح مع الباراغواي ينجم يكون يتبع اخبار النسور واخبار الحصه التدريبيه في الوكالات والاجواء والاخبار والصفحات برافو انيس هذا معطى مهم جدا دونك الحصه التدريبيه اليوم لمنتخبنا ماضي ساعه نتاع الصباح بتوقيت تونس اوكي
0: توقيت تونس توقيت تونس بالنسبه للتشكيله زياد بالنسبه للتشكيله اللي باش تلعب المباراه يمكن ببارتير من الحصه نتاع اليوم تبدا تظهر ملامح التشكيله ولو انه الشيء اللي نسبيا نقول 90% ثابت هو خط الدفاع ثابت يعني الاربع مدافعين ثابتين يبقى ربما الاختلاف في منطقه وسط الميدان والهجوم اللي هو مش واضح حتى الان نحكي على ديلان برو نحكي وسامحني على يان فاليري وعلي العابدي ومنتصر الطالبي و وعمر رقيق هذوما تقريبا ثابتين في الدفاع يبقى الاختلاف اليوم باش نفهموا نشوفوا منطقة وسط الميدان شكون الأقرب شكون بشوية تتضح معالم التشكيلة اللي باش تلعب ماتش السياد زياد
1: نعم ويقعد الحارس مهيب الشامخ هو الحارس الأول قدام الدفاع اللي سميته واضح كحارس ثابت طبعت واحدة واحدة انت اكيد باش تبع الحصة التدريبية مفتوحة اليوم تشوف الوسط صحيح. تشوف الاتاك
0: وانا ربع ساعة زياد ما تنجمش تعطيك الملامح بالضبط لكن احنا ما تعرف احنا من خلال الكواليس نتاعنا نجم ونص ونعرفوا على قد ملامح التشكيلة
1: والخبرة
0: بالطرق نتاعنا
1: اكيد الخبرة ما شاء الله ربع ساعة نتاع الفيفا هذيك ما تعطيك شيء اما الخبره والكواليس تعطيك التشكيل
0: انت نخرج احنا من حصص التدريبات كي تخرج انت تلقاهم تخليهم يعملوا في عمليه احمائيه يعني
1: اكيد
0: مازالوا التكتيك يضرب في النصف ساعه الاخرانيه من الحصه
1: كل واحد يعمل في حكايه مازالوا مش فوكس على التركيز على التدريب لكن يبداوا يعملوا في الاجواء
0: فقط زياد معلومه هي ما كنا معلومه هو التكتم فما تكتم كبير من المكتب الجامعي يعني على اللاعبين والتصريحات يعني لا تنجم تاخذ تصريحات لا من الاطار الفني ولا من الاطار الاداري بالنسبه للمنتخب الا ثلاثه تصريحات ناخذوهم قبل المباراه يعني تركيز تام على المباراه والناس كلها يعني تحكي على تركيز اللاعبين خاصه واصرارهم انهم يكونوا مركزين على المباراه هذه والدخول مباراه الشهيد يعتبروها هي مفتاح الترشح للدور الثاني
1: ان شاء الله هذا المهم مفتاح الترشح للدور الثاني يوم الاثنين 15 جوان ما 3 نتاع الصباح بتوقيت تونس يعني القاوي باش يصبح والتوانسه تونس باش يتبعوا الماتش بانتباه كبير يعني شنو حالة الطقس في مونتيري على الأقل في الساعات هذه ويوم المباراة
0: احنا توا موجودين بالضبط زياد موجودين في سنتر دو بريس في معناها في وسط مدينة مونتيري مركز الإعلامي في وسط مدينة مونتيري الطقس كما حكيت لك والطقس معناها من 20 25 درجة يشبه برشا طقسنا في تونس حاجة واحدة تقلق كما قلت لك عمل الرطوبة اللي إن شاء الله مش يأثر على اللاعبين بمعنى المباراة باش تكون الساعة 8 نتاع الليل ما نتصورش في تقلقوا برشا لكن رطوبة عالية شوية زياد تنجم تقلق هذا الشيء المؤكد
1: واضح 8 في مونتيري
0: بالنسبة
1: لك أنت صباح في تونس تفضل يا نساء
0: اي سالت بكري على اجواء البارح كنا زاد عايشنا اجواء الافتتاح نتاع كاس العالم كانت اجواء كبيره كنا في الفانزون زياد يعني ما تنجمش تحصل عدد الجمهور صدقني معناها يمكن ما كيلومترات معناها وفما الكرونزيون تعرفها انت برشا جماهير كانت حاضره بالالاف معناها واجواء كانت كبيره في المكسيك خاصه بعد الانتصار يعني كانت اجواء كبيره برشا
1: واضح
0: معناها حتى فما بعض بون جيلي الحاجه الوحيده جيلي التونسيه مش موجوده برشا لهنا تقريبا ثلاثه اربع عائلات موجودين معناها اشخاص ما تعرفوهم حتى بالاسم موجودين في مونتيري معناها الجاليه التونسي مش موجوده برشا
1: ان شاء الله.
0: وفي وسط المدينه معناها ما تشوفش حاجه توحي بكاس عالم باش تحضر مدينه مونتيري ولا حاجه.
1: مش كيما العاصمه مكسيكو في ماتش البارح امام جنوب افريقيا. يعطيك الصحه انيس المجري خويا الغالي، خليك في المركز الاعلامي في الخدمه نتاعك مع صديقنا اكيد اسكندر الحجام، واكيد في شراكه مع التلفزه الوطنيه
0: محمد علي الزغير
1: واسي محمد علي الكادرور الكاميرامان. ربي يعينكم، شكرا، باي باي. وبساعدكم الوقت انيس، مساعدكم الوقت مع تونس في البرامج والسهريات
0: تدريباتي
1: مساعدكم الوقت. صح اخوي الغالي، شكرا، باي باي، الى اللقاء. فيصل العروسي كونكتي اخوي الغالي، نشوفوا في الاهداف نتاع مباراه اكيد الكندا امام البوسنة. المباراه نذكر انتهت بالتعادل هدف في كل شبكه ضمن المجموعه الثانيه اللي فيها قطر وسويسرا. قطر وسويسرا يلعبوا السبت غدوه 8 نتاع الليل، اكيد تشجيعاتنا للمنتخب القطري العنابي العربي. كي نبداو هكا في حفل افتتاح مع منظمة البطوله ونتيجه متعادله، يقلق شويه الاجواء، ولو انه الكندا اقل شغف من المكسيك بكره القدم. حتى في حفل افتتاح اليوم ما كانش حاجه كبيره، حاجه لايت،
2: يمكن الحاجه الوحيده اللي باش يقلق فيها يمكن الحضور الجماهيري باش ياثر نوعا ما على المباريات اللي باش يصيروا في كندا. شفنا حفل افتتاح ماهوش بهرج كبير، مش كيما مكسيكو، حاجه سامبل، مش كيما مكسيكو بيان سور. المكسيك على تقاليد كبيره في كره القدم واحتضنت كاس العالم قبل، دونك امريكا مع كندا ما فماش برشا تقاليد في كره القدم، بلاد جديده في كره القدم. ان شاء الله يتعدى على خير كوب دي موند وكا، وان شاء الله يكون الحضور الجماهيري في مستوى التطلعات.
1: اوكي، في حفل الافتتاح ما شفناش برشا جمهور، بعد الجمهور في الملعب نتاع ماتش الكندا البوسنة دخل المباراة، شفنا برشا ألوان تاع تيم الكندي اللون الأحمر طاغي. واحد واحد بيست اوف هايلايتس، شفنا المباراة البوسنة كرة ثابتة من ركنية في البوكس تنس بالون، مخدومة ظاهرة،
2: مخدومة
1: ذوما استراتيجيات يعني يخدموهم المدربين في الكرة الثابتة. كرة بالرأس لمهاجم البوسنة اللي كان سجل الهدف الأول في المباراة لوكيتش، ثم جاء هدف التعادل
2: في رومانيا،
1: في الدوري الروماني ثم جاء هدف التعادل المنتخب الكندي في الشوط الثاني. قبل هدف التعادل كندا البوسنة ضيعت الهدف الثاني
2: يعني ضيعت باش تقتل المباراة بها، ولان الخبرة متاع المنتخبات اللي تشارك ياسر في كاس العالم، ثاني مشاركة للبوسنة معناها في كاس العالم، دونك ما عندهمش خبرة كبيرة، ما عندهمش ملاعبية على مستوى عالي كبير. حقيقة الحق طلعوا نقطة تتسمى في صالحهم أكثر من صالح المنتخب الكندي.
1: يعني العقبة متاع الجمهور والبلد المنظم والافتتاح والستريس تعديوها نقطة للبوسنة في الافتتاح.
2: الماتش يذكرنا في الماتش متاع البراج متاع مع إيطاليا، ماتش البراج تصفيت في البوسنة مع إيطاليا، ماركيت من الأول البوسنة وقعدت تستنى وتختم يسر على الترانزيشن وعلى باليريتي. أنت قلت قبيلة لباليريتي راه ما عادش دي ديتاي، ولاو معناها حاجة مهمة وحاجة أساسية في كرة القدم.
1: سلاح إذا تعرف تنفذ ركنية كما تنفذت اليوم تاع البوسنة،
2: نعطيك
1: رقم اللقطة في القائم الأول الركنية
2: ديفيي
1: في 550 الماركاج هنا، والحارس زاد يتحمل متاع الكندا. نشوفوا الإعادة في التلفزيون للهدف الأول في المباراة للبوسنة. فرحة الجمهور البوسني ماهوش بأعداد كبيرة، لكن كان موجود في ملعب المباراة. أكيد نحكيه على مباراة أقيمت منذ قليل في تورونتو في الكندا، وكنا لعبنا احنا مع الكندا في جولة مارس مع مدربنا صبري اللموشي. دونك الكندا البوسنة هدف في كل شبكة. قطر سويسرا الماتش يتلعب كما قلنا السبت، مباراة مبرمجة 8 متاع الليل. إن شاء الله نحكي على مباراة ستقام في أمريكا في سان فرانسيسكو، هذا بالنسبة للمجموعة الثانية في كأس العالم. نشوفوا حكم المباراة شنو كان الأداء نتاعه في الكونيكسيون مع غرفة الفار. أكيد فما برشا حالات خاصة تاع أوفسايد. هدف كندا نظيف كلين، ما في حتى مشكل، ثبتنا وشفنا. سعادة باستقبال الطاقم أكيد محللي إذاعة شباب. كيف كنتي سي فيصل العروسي في الكورة؟ سي خالد السوايع، خالد سهرة طيبة، شحوالك؟
3: مرحبا بك كابتن زياد، مرحبا بخونا فايس العروسي، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب، وسهريه طيبه ان شاء الله.
1: الله يخليك. اكيد المونديال عدلتها مع المباريات والديكالاج، قاعدين ندخلوا ستيب باي ستيب للمونديال. خالد تبعناك اكيد في برامجنا منذ بدايه المونديال وحتى ليله المونديال. حكم مباراه كندا البوسنه، انا من الاول كيريتو ضربت فيه الكره دخل في الشام، ممكن قلت نقعدوا نتبعوا الاداء نتاعه. كيفاش تقيموا انت خالد بحكم تجربتك بالكره والخبره بالتحكيم؟
3: والله يظهر لي ما خليت لي شيء، اهم الملاحظات بعدها قلت عليهم. يعطيك الف صحه، وهذا مش غريب عليك خويا زياد. على كل نقول الحكم الارجنتيني ذا تيلو اللي معاه الحكم الفار مواطنه هيرنان، نحب نحكي اول حاجه دقيقه 21 ودقيقه 78 هدف البوسنه صحيح، هدف التعادل كما قلت انت هدف كندا صحيح، ماهوش متلل وما لمستش فيه الكره باليد، وبالتالي هدف التعادل صحيح للكندا في دقيقه 78. في دقيقه 14 النقطة السلبية الوحيدة هي استلام الكرة بالحارب بالحكم وقصد هجمة، وهذا خطأ تقريبا خايب برشا وفادح بالنسبة لحكمة النيفو هذاك.
1: اي عادي في الكرة، سامحني خالد وانت كنت حكم وفيصل كنت لاعب، هو الحكم كأنه لاعب في الملعب مركز فوكوستا، وزادوها كل الكاميرا معناتها والتكنولوجيا، دونك ينجم يكون الخطأ انساني تداخل باللعبة ضربت فيه الكرة. هنا كيفاش الخبرة يكسبها مثلا باش ما قيدوش عليه ماتش كامل ضربت فيه الكرة ما أثرتش وسط الميدان؟
3: هو ايش معناها مست فيك الكرة؟ معناها في الميدان التحكيم كي يقولوا حكم ما مست فيه الكرة معناها سوء التمركز بتاعه، معناها ما قراش اللعبة مليح.
1: هذا هو دونك خرج ماتشو
3: نمشي وزادة كيف كيف هما مطالبة بضربة جزاء كندا، تدخل حارس المرمى بتاع البوسنة ضد مهاجم الكندا واللي طلعتها أوفسايد. حبيت نقول وأنه 30 خطأ في المقابلة هذية، فيهم 20 خطأ ارتكبتها البوسنة، 10 أخطاء ارتكبتها كندا، فما تسلل وحيد، فما 5 انذارات، 3 ضد البوسنة وزوز ضد كندا. أول افيرتيسمون كان في الدقيقة 10 في الشوط الاول، يعني خذاه بزمام الامور من الشوط الاول، ما اثرش على نتيجه المقابله، ما تمتش دعوته لاي مراجعه لاي خطا او اي حاجه، ما تمتش دعوته.
1: اما خالد اعتقد لو ما كانش فيه اوفسايد في لقطه خروج الحارس بوكس الكوره ضرب راس المهاجم الكندي، كانت تكون ممكن ضربه جزاء وبطاقه حمراء.
3: هو ممكن، لكن كان تعاود تشوف اللقطه، وانه شكون ضرب الكره؟ ضرب الكره حارس المرمى وسط دم في حركة إنيفيتابل ما نجمش يتفاداها، لكن هو اللي ضرب الكرة. هو ضرب الكرة بالبوكس وخرجها للتوش وفي الطريق متاعه وما عملش حركة إضافية،
1: واضح وسط دم يعني لو ما كانش في أوف سايد خالد يكون
3: ما كانش فما ما تكونش ضرب الجزاء، ما تكونش فما خطأ وتكون متناسب.
1: به برشا، يعطيك الصحة. شو أخبار التحكيم والجو يعني بين الانتقادات اللي تم توجيهها للبرازيلي في حكاية سبيتش متاعه والتراك والأدرينالين؟ عادي هو خرج تروحه وعطاه 3 ورقة حمر البارح.
3: هو المفروض وأنه في النيفو هذاك هو ارتبك نوعا ما، والارتباك هذا في الكاميرا يتعرف
1: يبدأ ورقة
3: مركزين عليه الكاميرا في قرار كيما هذاك، وتعرف احنا رانا هذوما دي فيديو جاز معناها.
1: اي صح اوكي. اما الحكم ولا كيما كيما الماشين كيما الروبو معناتها كاميرا وكيت وكونيكسيون وفار وكوابل وزادو سبيتش يتكلم قدام العالم معناتها في مسرحيه في شو زيد هذا يتكلم باش يقول يفسر
2: تي سيبر حتى الكوره فيها بيوس وبشارج.
3: كابتن زيد نقول لك على معلومه ممكن على الاقل لاول مره الفار راهو موجود في دالاس مش موجود في الميدان راهو.
1: اوكي يعني
3: الكل معناها كيما في البطوله الانجليزيه الفار ماهوش موجود في الميدان، الكابينه نتاع الفار ماهيش موجوده في الميدان، موجوده في سنتر واحد اللي هو السنتر نتاع تقنيه الفار في مركزي موحد في مدينه دالاس
1: خاص بكاس العالم الكل.
3: كاس العالم الكل دونك اي مقابله راهو في السنتر هذاك يتواجدوا الحكام نتاع الفار،
1: مش عادي في الميادين. مش عادي تكنولوجيا مش عاديه
3: كما في البطوله الانجليزيه ومربوطين بالكونيكسيون.
1: واضح الكونيكسيون اذا طاحت مشكل. هذوما 3 دول، كيفاش كونيكتيو 3 دول بالديكالاج بنيتهمش ديكالاج وما برشا، هو امريكا ساعات فيها ديكالاج في الديكالاج معناتها كل ولايه وعندها وقتها. دونك خلود برافو. مش مازال عندنا على التحكيم ما نحكيو، ماتش نقدموه حكم السهرية أو الفجر، لقاء المنتخب الأمريكي في الافتتاح أكيد في المجموعة الرابعة أمام الباراغواي ماضي ساعتين نتاع الصباح. ترى نشوفوا الامريكان كيفاش عينوا الحكم، ترى شكون الحكم؟
3: حكم في الميدان حكم الهولندي داني ماكيلي، وفي الفار فما كارلوس جراندي، ان شاء الله يكون جراندي هو اسبانيول، ان شاء الله يكون جراندي في المقابل ان شاء الله.
1: واضح. دونك حكمنا ماتش السويد نذكروا به،
3: نذكروا به هو يال فالكون بيريز، كما قلنا وانه من عام 88 طوله 180 وستة بدنية، سبق وانه ادار كما قلنا الطاقم كامل للثلاثي مقابل ترجي وتشيلسي عام 100 في مونديال الاندية، وادار برشا مقابلات كبيرة، نهائي كاس الارجنتين 2024، سوبر الارجنتين 2023، ريفر بليت ستوديانتس، عنده 210 مقابلة، عنده تقريبا معدل الاوراق نتاعو في حدود 5 أوراق صفراء في المقابلة، معدل 5 ورقة حمراء في 5 كل 5 مقابلات، وعنده تقريبا ضربة جزاء في كل 5 مقابلات.
1: ما يحسبهاش، أما مستحفظ على أوراقه وعلى كل شيء. برافو، يعطيك صحة خالد.
3: شكرا لك
1: صديقنا خالد سوايح خبير التحكيم. أكيد احنا زاد عندنا غرفة الفار، زاد احنا في لفايات في الإذاعة التونسية عندنا غرفة الفار. برافو خالد، كونكتي برشا شغف بالتحكيم، وأكيد نثقفوا مع بعضنا ونطوروا من أفكارنا ونتعلموا زاد برشا تكنولوجيا كما قال خالد. بالنسبة للحكم الغلطة بحسابها تتحسب لك الغلطة. فيصل عروسي، بدي ندخل في المونديال ولا مازلنا بعد مباراة المكسيك جنوب أفريقيا؟ كان ذكر تيم ليش للمكسيك امام جنوب افريقيا، بعد ماتش كوريا وتشيك 2-1 لكوريا الجنوبيه امام التشيك، اليوم الكندا تعادت مع البوسنه هدف في كل شبكه، وستيب باي ستيب نجمو توا نحكيو على ماتش امريكا الباراغواي.
2: ماتش الامريكا والباراغواي اوتوماتيكمون باش ندخلوا في كاس العالم، وباش نتعداو ديجا ثلاثه بلدان منظمين
1: تعديناهم ديجا صحيح في كل دوله،
2: وبيان سور الماتش الشوك اللي باش يكون غدوه 11 تاع الليل، ماتش البرازيل والمغرب، تمنياتنا بيان سور بالتوفيق للمنتخب المغربي اللي قادر انه يحدث المفاجاه.
1: امريكا الباراغواي،
2: أمريكا الباراغواي، أمريكا فريق ممتاز فيه برشا ملاعبية يلعبوا في أوروبا، موجود معناها ماكين يلعب في في في اليوفي، موجود ديست يلعب في بي اس في اندهوفن، موجود روبينسون فولهام، بوليسيتش النجم الكبير نتاع أمريكا اللي يلعب في الميلان وهداف الميلان وديسيزيف ياسر،
1: وسط ميدان هجومي أو
2: وسط ميدان هجومي موجود كيف كيف فما ملاعب يساعد كيف كيف بالوغون يلعب في موناكو، دونك عنده مزيج من الخبره والطموح.
1: مش امريكا 94 اللي نظمت،
2: لا لا لا يعني جينيراسيون جديده، جينيراسيون
1: في صغيرة، مشروع تخدم في
2: مشروع تخدم ولا ماجوريتي نتاع الملاعبيه صغار في العمر وعندهم اكسبيريونس في البطولات الاوروبيه.
1: اوكي، ديما نتذكر امريكا الاسطوره الانجليزي بيكام، اكيد نتذكر زاد ميسي لما انتقل الى الدوري الامريكي مع ميامي، وبرشا اساطير زاد مشاو لعبوا في الولايات المتحده الامريكيه، علاش هذاك هما خاطر عندهم تقاليد الباسكت والسوبر بول وعندهم كره قدم السكر الامريكيه.
2: كره قدم ماهيش الشعبيه، ماهيش اللعبه الشعبيه الاولى معناها في
1: امريكا. الباراغواي
2: اغلب الظن امريكا، لان الباراغواي تراجعت ياسر على المستوى المعهود اللي كانت فيه قبل، اللي كانت ديما قريبه من منتخبات الصف الثاني اللي في امريكا اللاتينيه في امريكا الجنوبيه، بعدت شويه نوعا ما على النيفو، دونك لهنا الكفه تميل اكثر للامريكي،
1: للمنتخب الامريكي. اكيد المجموعه الرابعه فيها كذلك استراليا تركيا، استراليا تركيا يلعبوا نهار الاحد 14 جوان مباراه فجر الخمسة متاع الصباح، وكل برنا نكتشفوا في وقت الخمسة متاع الصباح، دونك مهمة المباراة لأمريكا مع الافتتاح اليوم أمام جماهيره في LA ستاديوم يعني لوس أنجلس أمام الجمهور الأمريكي. تنشوفوا الحفلة متاع أمريكا يعني ستايل الأمريكان، شفنا ستايل متاع المكسيك،
2: يكون فما شو أكثر
1: من أمريكا، كندا كندا أقل شوي
2: أكثر من أمريكا والمكسيك،
1: والمكسيك حتى المكسيك ما قصروش
2: في حتى في المجالات الأخرى في التمثيل ولا حتى أكيد في برشا حاجات، حتى في NBA شوفوا الشو الكبير اللي موجود
1: اكيد
2: عنده.
1: دونك هذا ماتش ماضي ساعتين نتاع الصباح، اذا سهرتوا اذا باش تتبعوا المباراه اذا صبحتوا، وننتظر مباريات السبت 13 جوان، 8 تاع الليل قطر المنتخب العربي امام المنتخب السويسري قطر بعد مونديال 22 شفنا اكيد زاد فما كانت رؤيه ومشروع سويسرا فيها لاعب تونسي الاصل
2: زكي العمدوني
1: باش يكون موجود في في في اللائحه. والمباراه هذه كما قلنا ستقام في سان فرانسيسكو. قطر سويسرا
2: قطر تراجعت ياسر من بعد كاس العالم 2022 تراجعت ياسر لانه ما بعد المشروع هذا يتسمى معناها خاطر قطر عملت مشروع وقتها من 2018 قاعده تتخمم ل 2022 عملت فريق ممتاز ونذكروا فازت بكاس اسيا فازت بكاس الخليج عملت فريق ممتاز لكن في كاس العالم بيان سور النيفو يختلف
1: المهمه صعيبه
2: بعد 2022 قطر تراجعت برشا برشا
1: باهي برشا. فيصل عروس يعطيك الصحه اكيد السهريه غدوه لحداش نتاع الليل مباراه المغرب البرازيل كنت تحكي لي على الشوك الماتش هذايا الايطالي كارلو مع سيليساو مهمه ماهي سهله قدام منتخب عربي عمل المونديال على مستوى عالي في قطر وكان مع الكبار في المربع الذهبي برغم انه المغرب نيولوك فما برشا اصابات زاد
2: المغرب نيولوك مع المدرب الجديد كيف كيف المنتخب البرازيلي برؤيه جديده يعني رؤيه جديده نحسوا فما برشا ماتوريتي في موجوده في المنتخب البرازيلي الماتوريتي نتاع كارلو انشيلوتي والستاف الكامل اللي جايبوا معاه دونك لهنا هذوما هما شنو قاعدين يخمموا انه يعطيوا رؤيه جديده ويعطيوا روح جديده للمنتخب البرازيلي باش يرجع
1: المغرب
2: بيان سور ان شاء الله المغرب حكينا تاع على
1: البرازيل
2: البرازيل نحكيوا على المغرب المغرب بيان سور فما برشا نجوم برشا فريق ممتاز وممتاز جدا حتى شفناه في الماتش اميكو
1: صحيح مدرب جديد
2: مدرب جديد اما يتسمى ولد المشروع
1: اكيد اكيد كان في المنتخب
2: الايفان اللي هز
1: كاس العالم. فيصل العروسي يعطيك الف صحه شرفنا بالحضور في كل وقت خويا دردارك محللنا الفني نزار الثاني صديقي الغالي يعطيك الف صحه سهره طيبه مع صديقتنا وزميلتنا اميره الزيدي برشا موزيكا طريق السلامه للجميع التغطيه مستمره على موجاتنا نتقابل معكم قدوه الصباح ان شاء الله في كافي امريكا انطلاقا من الساعه 8 صباحا.
4: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت.

0: في الكون انك تعشق بجنون هكا قالت اليسا في الاغنيه هذيا. بون اغنيه راهو اكثر من 20 سنه ترجع تقريبا لصيفة 2003 من الاغاني الرومانسيه الحلوه في بدايه نجاحها اليسا اجمل احساس. توصلنا للعشرة وخمسة وخمسين دقيقه مجددا نسلم عليكم. خليتكم قبل المونديال بينايت مع زياد اللي كانت في حدود العشرة بتاع الليل، اما سهريتنا متواصله حتى النص الليل اللي ضروره ولمتابعه المونديال بيان سور. الناس اللي تحب المونديال ديما نصيف ساعه من العشرة حتى للعشرة ونص، سينو اللي يحبوا يسهرون معنا يكملوا حتى النص الليل. الليله نذكر في النوستالجيا طرحنا سؤال اللي هو الارتباط او الزواج حسب رايكم، اي شكل من اشكال العلاقات اللي باش نذكرها هو الانجع والا اللي اضمن في الاستمراريه وقت اللي نفكروا في الارتباط الرسمي في حياه زوجيه في حياه عائليه. نخموا انه الزواج معناتها من اهم معناتها مقومات الزواج او اول شرط للزواج هو الحب، او انه تكون فما بالعقل معناتها يكون زواج تقليدي يكون فيه الماده وتقارب على المستوى الفكري والاجتماعي، واحيانا لا الاختيار يكون اللي حاضر عنده الامكانيات الماديه عنده دار عنده كهرباء عنده خدمه قاره، رغم انه فما فوارق اللي من الاول ما نراوش مشاكلها وعيوبها لكن من بعد وكانه نتفاجئوا رغم نكونوا عارفين مسبقا معناتها الوضع نتاع الشخص المقابل. لكن التليفونات اللي جاتنا في الجزء أول من السهرة بزوز دو جينيراسيون معناتها بين مدام نجاة 30 سنة زواج وبين سونيا شابة، الاثنين يأكدوا أنه حسب رأيهم حسب تجربتهم وحسب المقربين منهم أنه الزواج التقليدي هو الأنجح لأنه بالحب الحب ينجم يوفى، أما الزواج بالعقل يكون مبني على شروط محددة ومواقف معينة والحب يجي من بعد معناتها تنجم المحبة تجي بالعشرة وبالمواقف، خاصة أكدت نجاة من توزر أنه بالمواقف الشخص اللي يقف معك اللي يسندك اللي يصدقك رغم اللي العلاقة ما بدتش بالحب لكن بالعشرة من بعد جات المحبة وجي التوازن في العلاقة ما بين المرأة والرجل. انتوما اللي تسمعوا فينا أيهما الأفضل، هل الأفضل الزواج عن حب أم الزواج التقليدي، أو شنو نوع الزواج اللي تراوه أو الارتباط اللي تراوه أكثر نجاح أو فيه أكثر مقومات النجاح حسب التجارب وحسب وجهة النظر. نذكر زادا أنه عنا صيف ساعة الأخرى مع القيصر كاظم الساهر في فقرة فلاش باكيت. نرجو للتليفونات معنا رجاء. مساء النور يا رجاء. مرحبا.
1: مساء الورد مساء الفل والياسمين يا أميرة.
0: مرحبا
1: يا أميرة. يفضلك يا أميرة.
0: هايشك مرحبا.
1: مش نرجع لغناية إليسا أجمل إحساس، أجمل إحساس أني يكون معاكم ونتواصل معاكم عبر أحلى الموجات يا أميرة.
0: مرحبا بيك رجاء.
1: إن شاء الله إن شاء الله الاستوديو جديد أمس نهير محليها عشناها معاكم.
0: أي تبعتنا على الباج فيسبوك على السيت انترنت متاعنا.
1: أي إن شاء الله يا ربي فتحت خير وفتحت إبداع وتعلق كما عودتونا وإن شاء الله ديما على خطى العظماء إن شاء الله المرحومين نجيب الخطاب وصالح الشغام إن شاء الله أنتم زادة على خطاهم.
0: هو استوديو نعود نذكر استوديو استوديو اثنين سابقا استوديو نجيب الخطاب وصالح الشغام هو استوديو الجديد لإذاعة الشباب. إن شاء الله نوعية الصوت والصورة توصل خير وإن شاء الله المادة الإعلامية تتطور مع تطور التقنيات زادة للإذاعية. رجاء نرجع لسهريتنا ونرجع لموضوعنا. ليلى انت مع ان شق معناتها من اللي يقولوا الزواج عن حب ويمنوا بانه المحبه تغلب كل شيء والا الزواج التقليدي زواج العقل او بالعقل خلينا نقول.
1: اي هو يا اميره الزواج هو ارتباط والارتباط معناها من شروطه انه يكون فما حد ادنى من التقارب في المشاعر والتقارب الفكري والتقارب الاجتماعي والثقافي لضمان ديمومة ونجاح العلاقة. هذه نعم نجم نعرف الزواج معناها
0: هذوما ما ينجموش يجيو بالمحبة في زواج الحب.
1: اي هكاك هما معناها كيف تسمع هكا تقول ايفيدامون معناها بيان ايفيدامون يلزم شرط اساسي وضروري هو المحبة. المحبة علاش؟ خاطر كي تبدا فما محبة كبيرة يبدا فما تآلف أرواح، يبدا فما معناها استعداد باش يتحداو الدنيا الكل، باش علاقتهم تثمر وتنجح وتتواصل وتستمر وكل شيء. معناها المحبة هي شرط أساسي وغير مفروغ منه، معناها ما لا غنى عنه. لكن يا أميرة فما عبر معناها لاحظت وشفت وعينت أنه الحب وحده لا يكفي أحيانا. علاش؟ خطر فما معناها تبدا العلاقه محبه ومحبه قويه ويحبوا بعضهم، ساعات وللاسف تعصف بها رياح الحياه او المصاعب، تجي العلاقه تتعب او تفشل امام اول مشكله يواجهها الطرفين. ومشكل المحبه راهي صحيح هي المحبه شرط اساسي، من بعد الحياه بكل تفرعاتها وبكل باش تبدا حاجات اخرى، باش تحل مسؤوليات اخرى. هنا معناها نطرح السؤال، اسكو الشخص اللي يعبر على حبه يفا اسيومي سا ريسبونسابيليتي، معناها هل انه معناها باش يواجه عنده القدره على مواجهه المشاكل هذيك الكل، وانه باش يشد في الطرف المقابل، وانه باش يكون معاه، وانه باش ما يتعبوش. هنا وقتها نحكيه على نجاح العلاقة عن حب. أما الزواج، زواج العقل أو زواج، ما نحبش نقول زواج التقليدي، هو زواج معناها مش مصح ننفيه نلغيه زواج المصح، هذه خطر حاجة أخرى. زواج العقل أحيانا يكون ناجح. علاش؟ خطر فيه
0: فما مقومات من الأول أو شروط محددة اللي معناتها واضعينها، معناتها المرأة وإلا الراجل الشاب وإلا الشابة في العلاقة، دونك بالنسبة ليهم يعرفوا علاش قادمين.
1: صحيح، يكون
0: أما تغيب المحبة.
1: أي حد أدنى وحد كبير من النضج بما يكفي أنهم يعرفوا على شنو قادمين، يعرفوا المسؤوليات اللي تستنى فيهم، ويكون عندهم الاستعداد. الأهم أنه يكون عندهم الاستعداد والقدرة والتفهم. هي المحبة أكيد أساسية، أما زادة راهو فما حاجات أخرى في العلاقة وفي الزواج، الاهتمام، الاحترام، والأهم والمهم والأهم بالنسبة لي أنه الطرف الآخر يحترم حدود وحرية الطرف المقابل، ويحترم شخصيته ويحترم اختياراته. وقتها ينجموا مع بعضهم يبنيوا علاقة ناجحة، ومهما كانت الحياة صعيبة ومهما كانت فيها ظروف ومهما كانت تكون علاقتهم ناجحة وقوية.
0: يعني نفهم من كلامك انت مع المحبة، لانه كما قلت انت هي تآلف لروحين، فما معناتها زوز اطراف يكونوا عندهم استعداد باش العلاقة تنجح تتحدى كل الظروف. قلت انه الحب او المشاعر المحبة هي شرط اساسي، لكن وقفت عند كلمة انه وحده لا يكفي احيانا. وفي الاخر انها هكا من الكونكلوزيون من كلامك، وكأنه ترى الانجح او الاضمن في الاستمرارية هو زواج تقليدي.
1: اي زواج العقل يا اميرة. علاش؟ خطر عينت وشفت فما حكايات بالحق تحزن، وبكل اسف عينتها. معناها تزوجوا عن حب كبير، بعد جيب كل أسف وبكل أسى وبكل حرقة. حكيت لي قالت لي كأنه مش هو الشخص اللي حبيته واللي اخترته من ضمن المئات. معناها بالعشرة وبالحياة الزوجية ومواجهة المصاعب، مش ديما معناها فش ما نكونوش سوداويين نظرة. الحياة لا تخلو في جعبتها الكثير، والحياة جميلة مهما كانت. أما فما مسؤوليات أخرى تولي تجي، هذيك طبيعة الحياة، سنة الله في خلقه. باش يجي صغار، باش يجي مسؤوليات، باش يجي حاجات
0: متطلبات معناتها للعائلة أي وللصغار
1: معناها أنا هكا قلتها لي بكل، قلت لك بكل لوعة وبكل حرقة، قلت لي كأني ما نعرفوش، كأنه مش هو الشخص
0: للأسف.
1: اللي حبيته. معناها للأسف هنا نوليو نميلوا أكثر نحو الترشد، معناها علاقة ناضجة، علاقة رشيدة، في نكون هكا في الاختيارات. والمحبة تجي، راهي تجي يا أميرة بالعشرة وبالقدر وبالاحترام، وكيف الراجل ولا المرأة، كل طرف على حده يشوف الطرف
0: يعني
1: الآخر.
0: الزواج عن حب مش دليل انه المحبة باش تواصل، تنجم بالمشاكل وبالمطبات وبالمصاعب نتاع الحياة العلاقة تفشل والمحبة تمشي على
1: إذا
0: روحها.
1: كان أي، إذا
0: وكيما
1: كان تكون
0: فما
1: هشة أي
0: معناتها كيما تنجم انت العلاقة اللي مبنية على العقل او الاختيار المبني على العقل من بعد بالاستقرار وبالمودة تولي محبة وتكبر المحبة.
1: أكيد أكيد.
0: يعطيك
1: معناها
0: الصحة رجاء، شكرا على
1: يعيشك يا أميرة،
0: التواصل معنا، فكرتك وصلت.
1: يعيشك
0: نمشي
1: تعالي.
0: للتليفون آخر معنا. حياة، مساء النور حياة.
1: مساء النور المحبة يا أميرة، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الاستديو جديد وبركة على الشباب، إن شاء الله تخدموا بالنجاح وتألق يا أميرة، إن شاء الله يا
0: إيه
1: رب.
0: فضلك، عايشك، مرحبا بيك.
1: رحمة رجل الخطاب ورحمة
0: الله
1: الصغام،
0: يحفظك.
1: إن شاء الله يا رب. وتحية نزل معك نزل ورداني، تحية الأغاني محلاها الأغاني على الشاي يا أميرة، ما شاء الله.
0: مرحبا، مرحبا بيك.
1: وكاظم الساهر ما نسمع
0: كاظم
1: معك
0: ساهر، نصيف ساعة،
1: بعد
0: عندك أغنية تحب
1: سلامتك من
0: تسمعها؟
1: الآه،
0: سلامتك من الآه، باهي،
1: سلامتك من
0: باهي،
1: الآه.
0: مانيش مبرمجتها مثلا، باهي إن شاء الله.
1: وشوف وإذا بالحب شوف يذل تاع كاظم الساهر، وحتى يسمحها بالقدا،
0: باهي،
1: إذا بالحب شوف يذل.
0: باهي. نمشي
1: تحية لك
0: الموضوع،
1: يا
0: إذا
1: أميرة
0: بالحب شو
1: وربي
0: بيذل
1: أسمع
0: يظل، أنت
1: ولا
0: طنشيني على
1: أسمع.
0: الموضوع توا قاعدة.
1: لا
0: الحب
1: لا
0: ينجم
1: العرس
0: يذل.
1: العرس يا أميرة، أنا والعرس ترى أقول لك حاجة، العرس ترى سبحان الله، العرس ترى قيس قبل ما تغيس، ترى والله هي ترى العرس أقول لك حاجة، العرس ترى يجيب القناعة ويجيب المحبة. أنا من رأينا القناعة والمحبة يكون الزوج اختاروا بعضهم، اختاروا الزوج يحبوا بعضهم، اختاروا
0: المحبة
1: بعضهم، رمضان بيحاول يعيش مرتاح.
0: أنت مع الحب،
1: دي
0: تزوجت
1: أنا
0: عن
1: مع
0: حب
1: الحب،
0: حياة.
1: انا بتبقى مش معاه، ما زلت مع امي يا ربي يخليها لي. اما انا نختار الجواز مع الحب القناعه
0: ايه
1: والكل المحبه، معناها الساعات روى اميره الغاليه، كل محبه من القلب، القلب راه مستحيل ما يتبدلش الحب، هذه حاجه راهي معناها غالطه، بس واحد يحب واحد لا، يكون الحب الحقيقي ما يجي حرام 100%. خاطر ناس صاحبتي والله غدتني برشا، خدت جواز تقليدي واخته عرفته عليها، وحتى 6 شهور ما كملتهمش، في الاخر رجعت لدار باباها كالنواره، سبحان الله
0: ما تفهموش.
1: رجعت لدارها صدقني بالتقليد، يا رب ما يديكش، يقول لك يقيس قبل ما تغيس. وتو العرس تو صعب وهنا، وعلاش تو يمشي العائله تقول له يا اخي وش عندك معناه، وش باش يجيب لها؟ جيب لها كهرباء، جيب لها دار، جيب لها صاله. انا شوفي صعب صعب وعلى الشروط على المراه وعلى
0: لكن
1: الراجل.
0: الشروط تكون واضحه زاد الامور، باش من بعد ما يتفاجئوش بمصاعب الحياه كما
1: يعطيك
0: قالت
1: الصحة،
0: رجاء.
1: يعطيك يكون من الاول اختيار كيف بعضها من الاول، يكون هي يكون يعرف عيوبه وهو عارف عيوبه، وش عنده وش ما عندوش، معناها والله صدقني يعيشوا بالمكتب لهم ربي. اما رايك دخلت العائله هنا وعائلتك انت وعائله اميره، وهذاك يجيب وهذاك ما يجيبش، راهي ما تنجحش العلاقه.
0: ما تراش انه العلاقه بالعقل فيها ميزه، الميزه انك تعرف زاد علاش قادم، تعرف الشخص شنو امكانياته، شريك الحياه المستقبلي امراه ولا راجل شنو امكانياته، وين تنجموا فانا مستوى تنجموا تعيشوا، يعني يكون اقل ريسك اقل مخاطر من مجازفه من الصعوبات الماديه اللي تنجم تعترض الكوبل زاد.
1: حتى المحبة كذا الحب بعضهم الزوز وعارفين
0: يضحي
1: بعضهم عشقات
0: وقتها،
1: مين عارفين عارفين عشقات مين،
0: يحيى
1: عارفين
0: الحب
1: ولا ما عندهمش الظروف. صدقيني والله إن مقتنع اللي منا ينجح ويجيبوا صغيرات ومنا يفهموا بعضهم ويصبروا على بعضهم كانوا يعيشوا بركدا يا أمير. هذا من رأينا
0: طبعا، هي وجهة نظر نحترموها برشا. تسلموا عليك حياته، تسلموا على كل اللي تفاعلوا معنا.
1: وتسلموا عليك انت ربي في اعمالك ونزار، تحية ليه يا
0: شكرا
1: أمير.
0: شكرا
1: ربي يخليك.
0: يفضلك، شكرا ليك ولكل اللي يتفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. الاغلبية من مع الزواج التقليدي لانه فيه قبول ساعة مبدئي من العائلات، هذه اول حاجة منذ البداية، معناتها العائلات ما يكونش فما رفض، لانه اغلب العلاقات معناتها التقليديه تكون العائله فيها معناتها طرف فيها كيف كيف العلاقه تكون مبنيه على اسس واقعيه عقلانيه واضحه. معناتها نعرف المستوى الاجتماعي القيم الاهداف نجم معناتها حتى بين الحوارات اللي تطرح ما بين زوز تعرفوا على بعضهم معناتها للارتباط بشكل تقليدي يعرفوا شنو الاهداف نتاعهم من بناء عائله تكون الامور واضحه. ما فماش توقعات هكايا من مستقبل ممكن انه باش يكون فما مصاعب وغيره لانه باش يكونوا واضحين مع بعضهم. سينو في الزواج العاطفه تنجم تغلب اكثر لكن عنده ميزه زاده لانه زوز وقت اللي ياخذوا بعضهم يختاروا بعضهم عن محبه ويعرفوا ظروف بعضهم ومستوياتهم ووضعيتهم زاده ينجم يكون عندهم توقع زاده للمستقبل والشكل مصعب الحياه اللي تنجم معناتها تعترضهم في حياتهم في مستقبل العائله اللي باش ياسوها مع بعضهم. وهون ينجموا مع بعضهم يتحداوا هكا الصعوبات هذيك ويتحداوا كل معناتها الظروف والمطبات في الحالتين معناتها زواج بالعقل بالعاطفه بالمحبه كلهم معناتها ينجموا يؤديوا للنجاح كما ينجموا يؤديوا للفشل لانه الظروف هي متغيرة والمصاعب والمشاكل وطريقتهم حتى على حل المشاكل إذا فما حوار ما بيناتهم. وأهم حاجة في حياة الكوبل هي الحوار ينجموا يتحدوا كل المصاعب.

الزغبي، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. شوي اخر الموعد باش يكون مع موجز اخبار لحداش ونص، اخر مواعيدنا الاخباريه المفصله، ونرجع معكم مع فقره فلاش باك اللي اخترنا القيصر الفنان العراقي، مغني ملحن عراقي. أكيد عنده معناتها قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس، وتحبوا معناتها تسمعوا أغانيه، نذكروا حفلاته كيفاش كان الجمهور التونسي يحضر بكثافة منذ معناتها بدايته الفنية. إن شاء الله بعد شوية صيف ساعة كاملة باش تكون مع كاظم الساهر، باش نعمل لك خاتمة ب معناتها كومنتير وصلنا، تعليق وصلنا من سالم بن القاسم من بوفيشة على موضوعنا. وإحنا اليوم طرحنا موضوع الزواج، أيهما أنجح، زواج الحب أو الزواج التقليدي، وسمعنا وجهة نظر مختلفة، آراء من مستمعين اللي تختلف ما بين اللي يرجحوا كفة العقل وبين كفة المشاعر والمحبة. بالنسبة لسالم يقول إن نجاح الزواج لا يقوم على عامل واحد، بل هو مزيج متوازن من الحب والعقل والعواطف. الحب يمنح العلاقة الدفء والرغبة في البقاء مع الشخص اللي اخترته، والعقل يوفر التخطيط والتفاهم والتعامل بحكمة في مواجهة الصعوبات. أما العواطف فتعزز التواصل والتعاطف والرعاية اليومية. الزواج الناجح هو الذي لا يطغى فيه عنصر على آخر، بل يصبح الحب نواة والعقل قائدا والعواطف جسرا دائما بين القلب والواقع. هذه وجهة نظر، ويا حبذا تختاروا زواج فيه المحبة وفيه زادة العقل. وإن شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل. شوية خير المواد إخباري ورجعنا معكم. شو مش نسمعكم تو؟ دارين حتشيت قدام الكل نسمعوها توت سويت، وصلنا الموعد موجز الأخبار. مرحبا بكم الناس الكل.

استفتيناتي رائعة من روائع كاظم الساهر. كاظم الساهر اللي من مواليد عام 1957، مغني ملحن عراقي من مواليد الموصل في العراق. يعرف انه زاد بالتلحين متاعو، خاصة لروحه لحن القصائد، قصائد نزار قباني، وتميز في فترة من فتراته او من فتراته حياته الفنية بغناء قصائد نزار قباني وبتلحين. هو يلقب بالقيصر وسفير الأغنية العراقية، قيصر الأغنية العربية. كان أخذها التسمية هدية من الشاعر السوري الراحل نزار قباني. كاظم اللي مؤخرا شفناه في بودكاست يحكي بتأثر شديد بعد وفاة أم أولاده، يحكي بندم على ممكن حاجات كانت نجم تصير في حياتها، حكي على اختيار العزلة والوحدة في الآونة الأخيرة. ومع هذاك خرج مؤخرا أغنية تسموها في أوقات أخرى إن شاء الله في مساحاتنا التنشيطية، أما احنا اليوم في فلاش باك نركزوا على الأغنية القديمة القديمة متاع الفنان اللي اخترناه الليلة، اخترنا القيصر اللي عنده عديد الأغاني الناجحة.

قالت قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء.

كاظم ساهر مستبدة من روائع كاظم ساهر في فترة الألفينات. نذكر الغنية هذية والألبوم اللي كان فيه الغنية هذية كاظم ساهر، في انتظار أنه ممكن تكون عنده جولة فنية بما أنه رجع للإنتاجات والإصدار الأغاني. نتوقع نجم يكون عنده جولة فنية سنة عربية. في انتظار الجديد نسمع روائع الأغاني اللي قدمها كيما مدرسة الحب، كانت تفكروها في التسعينات بالتحديد، كان لحنها كاظم الساهر من كلمات نزار قباني. باش نختموا بها سهرتنا الليلة من نوستالجيا. شكرا للي تابعونا، للي تواصلوا معنا، للي تفاعلوا مع الموضوع في سهرة من سهرات نوستالجيا. الليلة كنا معكم أميرة ونزار، نقولكم تصبح على خير الناس الكل، إن شاء الله نتلاقى معكم بعد غدوة لحد الصباح في الماتينال ويكاند. ليلتكم زينة.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: ميوزيك جولد مع وصال السنوسي.
2: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. باش نبداو رحلتنا مع حسنة في إعادة لغناية مرسول الحب، كلمات حسن المفتي وألحان عبد الوهاب الدوكالي.

كلمات حاتم الجيزاني وألحان محمد علام. الغنية هذه اللي خرجت عام 2009 في ألبوم وحشني جدا، وإحنا معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشيه لعام 1993 مع أنغام نسمعه إلا أنا، ومن بعدها نسمعه رامي عياش بغنيلة.

0: مكان. مش عايزة من وقتك سنة، أنا عايزة لحظة تضمنا أنت وأنا.
1: مرحبا، اسمعوني مع وصال على إذاعة الشباب رامي عياش.

تعا ننسى، هكا غنيت صوفيا صادق معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وإحنا باش نرجعوا لعام 1995 مع ذكرى محمد بألبوم وحياتي عندك.

بتدور على قلبي هكا غنيت أمل حجازي معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب. الغنية هذية اللي صورتها عام 2004 مع المخرجة ميرنا خياط واللي نوصلوا معها الختام لقائنا اليوم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع إيهاب توفيق بغنية الله عليك يا سيدي اللي صورها فيديو كليب مع المخرج محسن أحمد. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: ميوزيك جولد مع وصال السنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب
0: RG ميوزيك.

RG Music على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب دينا السمح.

0: 4 ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 12 جوان 2026، الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 47 و400 ألف. جمعة مباركة للجميع. في الحقيقة أنا سعيد بأول معناها ملامسة للميكرو الجديد في الأستوديو الجديد، وإن شاء الله استوديوهات مباركة على الإذاعة التونسية، الاستوديوهات هذه اللي تم افتتاحها يوم أمس، والحقيقة إضافة مرجوة كبيرة برشا من الاستوديوهات هذه، خاصة في مستوى نوعية البث، نوعية الصوت، نوعية الصورة. الحقيقة سعادة كبيرة لأبناء الإذاعة التونسية. احنا إذاعة شباب موجودين في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، هذا الاستوديو اللي أصبح ابتداء من يوم أمس هو استوديو البث المباشر متاعنا، استوديو يليق بأبناء إذاعة شباب، يليق بتاريخ إذاعة شباب، ولكن أيضا يليق بكل ضيوف إذاعة الشباب اللي باش يكونوا تباعا معنا. وأنا سعيد أني نفتتح هذا الاستوديو مع فضيلة الشيخ الإمام الخطيب بجامع الأحمدي بالمرسى الشيخ قاسم القاسمي. مرحبا بك شيخنا، أهلا بك.
1: أهلا بك وبكل مستمعيك الأوفياء وبالإخوة والأخوات المصاحبين لكم.
0: شكرا لك شيخنا. كما كنت نحكي، أنا الحقيقة أول مصافحة مع الميكرو هذايا معك أنت اليوم في هالحصة المباشرة، إن شاء الله حصة مباركة وإن شاء الله استوديو مبارك علينا وعلى مستمعينا، ننقلوا منه المعلومة الصحيحة، نعطيه منه الإفادة لكل من اختار الإعلام العمومي طبعا لما يتميز به هذا الإعلام من مهنية، مش استنقاص ربما من بقية الإذاعات، ولكن طبعا نحن كإعلام عمومي محمولين على النزاهة وعلى المصداقية، ويعني هذا لا نقاش فيه ولا شك. وإذاعة شباب اللي تاريخها 31 سنة وتقريبا معناها ثلث قرن تقريبا، ما فهالسنوات هذه المراكمة هذه خلتنا ربما نوصلوا إلى مستوى أيضا من المادة الجيدة اللي معاش نتسامحوا مع أنفسنا في أن نقدموا مادة لا تليق بالجمهور. فضيلة الشيخ قاسم القاسمي، أنا الحقيقة بديت الحصة بتقديم التاريخ اللي هو اليوم الجمعة 12 جوان 2026، هكا ولا الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447. وإحنا اخترنا أنه بشكون حصتنا اليوم خاصة بالهجرة النبوية الشريفة، والقائل علاش؟ لأنه بعد أقل من أسبوع يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله 16 جوان باش يوافق الفاتح من محرم لسنة 1448 اللي هو رأس السنة الهجرية اللي احنا طبعا نحتفل به ونحيوه في كل سنة. هذاك علاش باش نحكيه كما قلت هي حصة خاصة بالهجرة النبوية تزامنا مع رأس السنة الهجرية، باش نعرفوا الهجرة النبوية مش هو الهجرة هذه، من وين الوين، كيفاش تمت الهجرة هذه، شنو الأسباب اللي دفعت بالرسول وبصحابة الرسول إلى هذه الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة سواء قبل الهجرة أثناء الهجرة وما بعد الهجرة، الدروس المستخلصة من الهجرة، ثم الحديث عن بداية التقويم الهجري، وقتاش بدأ التقويم الهجري،

0: ربما الإضافات النوعية باش تكون من عندك فضيلة الشيخ قاسم القاسمي اللي انجد الترحاب بيك. مرحبا بيك على موجات إذاعة شباب، أهلا بيك شيخ.
1: طيب، بسم الله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. بداية، في كل موضوعات بحث علمي لابد أن نضع المفردات والمصطلحات في سياقاتها اللغوية والمعرفية كما يقال. أولا، هناك فرق بين الهجر والهجرة. فرسول الله هو هاجر ولم يهجر، ولم يهجر، لأن الهجران له دلالة والهجرة لها دلالة،
0: وهو الهجران مشحون بشحنة سلبية.
1: الله يبارك، وهو كذلك. ولذلك أردت بداية أن أنطلق من المصطلحات والمفردات لكلمة الهجرة، دليل على أن الهجرة ليس هجران، لأن الهجران يكون من كره، ولكن رسول الله لم يكره وطنه، وإنما هاجر من أجل إعادة البناء للوطن. ولذلك أول كلمة قالها وهو ينظر إلى مشارف البيت الحرام، قال: إن كان قومي قد أخرجوني من أحب البلاد إلي، فأسكني يا الله إلى أحب البلاد إليك. سبحان الله. فخرج من حظوظ نفسه إلى أن يكون وفقا لمراد الله فيه، فاختار الله له المدينة، وكانت تسمى يثرب، ثم سميت طيبة لأنها طابت برسول الله، وسميت المدينة لاعتبار وأنها أول مدينة كان فيها المؤسسات المدنية، ولذلك سمت بالمدينة.
0: بالضبط، لأن تمدن خروج من الريف ربما.
1: أي نعم.
0: إلى الحياة المدنية،
1: من القبلية إلى المدنية. بالضبط. لأن جزيرة العرب هي كانت مجموعة من القبائل تعيش وفقا لنسق الجاهلي والبدوي، وعلى ما كانت تعيش عليه البداوة العربية في الجزيرة
0: العربية.
1: القبائل العربية عموما. نعم.
0: اللي كانت جلها معناها تعيش على الترحال بحثا عن الكلاء والعشب، وربما كانت مكة مركز ثقل تجاري، ولكن الحياة البادية أغلب على حياة المدينة.
1: نعم. وكلمة قيلت يعني هي في أثر من الأثار النبوية: من بدا فقد جفا. فأراد رسول الله ألا يبني قيما مبنية على الجفاء، وإنما قيما مبنية على التمدن من خلال عملية الهجرة
0: والثبات
1: والاستيطان. ولذلك علمنا الوطن والوطنية والاستيطان هو من خلال فعل الهجرة منه صلى الله على رسول الله. ثم أن الهجرة مثلت نوعا من النقلة النوعية في سياقات في صنع التاريخ.
0: بالضبط،
1: انتقل من الدعوة إلى بناء الدولة والمؤسسات.
0: بناء الدولة الإسلامية. يعني بمؤسساتها،
1: القائمة. وانطلق من العمل الفرداني إلى العمل الكلياني أو الجماعي. فكانت هذه الهجرة، كانت هناك سنن اجتماعية وسنن كونية فاعلة في الهجرة حقيقة، ولكن هو مراد الله من خلال تفعيل هذه السنن الاجتماعية. أولا، نحن لو نعود إلى البدايات أو نرجع إلى البدايات، لنقف عند محطات في الفترة المكية تمثل أهم المحطات في فهم السيرة، من أجل أن نحول السيرة إلى مسيرة. مسيرة أي في قراءة التاريخ.
0: طبعا، سيرورة تاريخية.
1: سيرورة تاريخية خاصة للناس الفاعلين في التاريخ. يعني كما ما همش كما يقول يعني دوركايم إنسان عون اجتماعي، ويقول غيره كما بودون إنسان فاعل اجتماعي.
0: فاعل.
1: فرسول الله
0: الفاعل كان له أثر في التاريخ، ترك بصمته في التاريخ.
1: ولذلك أراد رسول الله أن يعلمنا الفاعلية، ولسنا عونا اجتماعيا تقلبنا الإرادة المجتمعية كيفما تشاء.
0: مرور الكرام على هذه الحياة الدنيا. يجب أن تترك بصمتك، طبعا بصمة إيجابية.
1: بصمة إيجابية
0: في تاريخ الإنسانية. وهذا مكان.
1: ولذلك احنا كنشوف المحطات يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أو أربع محطات فترة مكية ثم وقع الانتقال، لنتحدث على أسباب الهجرة. يعني أولا، في الثلاث سنوات الأولى كانت سياسة اللامبالاة للدعوة النبوية، سياسة اللامبالاة يعني يتغافلون عنه، ظنا من قريش وأنها تمثل لك نقول احنا موضة اجتماعية وستنتهي وتمشي وتتغير،
0: نزوة وستمر.
1: ثلاث سنوات، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء الخروج من بيت الأرقم ابن الأرقم ليجعل هذه الدعوة منساحة وسيابة وسيالة في الواقع
0: في المجتمع.
1: إذن بدأ أهل قريش في أهل مكة
0: قريش.
1: بدأ أهل مكة يحسون بخطر الفاعلية، من لأنها هي جاءت كأنها تريد أن تغير النمط المجتمعي من خلال تغيير القناعات. وتغيير التاريخ
0: وأي تغيير وأي تغيير الشيخ يعني مش تغيير بسيط هذا نتاع تغيير أكلة ولا تغيير لا لا, لا,
1: نعم.
0: لا
1: تغيير منهج
0: تغيير
1: كامل.
0: أي ما تغيير أي ما تغيير في وأنا نعيش فيه
1: نعم.
0: حقيقة الأمر يعني 14 قرنا يعني ما لم يكن هذا التغيير البسيط يعني
1: تغيير عابر لم يكن تغيير عابر نعم أي. فالمرة الثانية تحول الصد والممانعة بطريقة الإغراء
0: أي.
1: طيب نشوف الشخصية المحمدية قابلة للإغراء أم لا
0: أي وعرف عليه أن يتولى هو السيادة معناها
1: أن يتولى السيادة في نعم أي. في مك قالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أغنانا وإن كنت تريد نساء عندك شيء نزوة زوجناك ما تشاء أحسن نساء وإن كان بك عي أي كان بك عي أي مرض ولا نفسي ولا غيره داويناك جمعنا لك الأطباء حتى تشفى منها من هذه العلة
0: لأنه اتهم بالجنون
1: الله يبارك نعم إيش قال هو قال كلمة مأثورة مزلزلة للكيان القرشي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه
0: سبحان الله
1: فبالتالي يجيبوش المستحيل أنا لن أتغير عن هذه القرعة
0: الشمس
1: الشمس
0: والقمر
1: والقمر
0: ما تركت هذا الأمر
1: ما تركت هذا الأمر
0: كلمة يعني قوية أمر جلل
1: مدوية
0: سبحان الله
1: دوت حقيقة في أنحاء مكة وربوع مكة حتى تزلزلت لها الجبال إذا حولوا المواجهة إلى مواجهة أخرى بعد عملية الإغراء إلى إلى إلى القمع
0: العنف.
1: إلى التعذيب إلى الأساليب العنفية
0: أي. أي. أي.
1: وإلى التشويه تشويه توشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتهامه بالجنون بالكهانة بالسحر بالكذب إلى غير ذلك يعني من هذه الاتهامات ثم بدأت العذبات
0: اللي هو مشهور عندهم بالأمين
1: بالأمين الصادق
0: ومن سيصدق أن هذا الصادق الأمين
1: نعم
0: كاذب
1: كاذب
0: مفتر
1: يعني يوم نعم فبالتالي هذه التحولات مثلا من ضمن الاستهداف والعذبات أنه كان يصلي يوما تحت البيت فلما سجد جاءه عقبة بن معيط ووضع صلى جزور على رأسه
0: أعوذ بالله
1: نعم حتى جاءت أمنا فاطمة وهي لا تزال عمرها 7 سنوات وهي تزيل ذلك الصلى الجزور على أبيها وهي باكية وهي ترى المعاناة التي تأثير حجم الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ثم وقع بعد
0: يعني
1: ذلك الحصار
0: مسيرة فضيلة الشيخ
1: نعم.
0: لابد أن نذكر بها لو لم تكن سهلة
1: لم تكن سهلة
0: ولم تكن يسيرة البتة
1: نعم.
0: عانى ما عانى ولقي من العذاب ما لقي أصنافا
1: نعم.
0: وأنواع يعني عذابات معنوية وعذابات مادية وإيذاء وشتم وسب وضرب ووضع الشوك في طريقي يعني
1: نعم.
0: لم تكن نعم. يسيرة
1: لم تكن يسيرة ولكنه كان صلبا كان واقفا كان عارفا لمن يدعو ولما يدعو ثم جاءت المقاطعة في شعب أبي طالب
0: فلو كان كاذبا كما زعم
1: نعم.
0: لا تراجع في أول ربما اختبار يقع فيه
1: لا تراجع في أول عقبة تعترضه في الطريق
0: ومن من لا تغريه الأموال ولا تغريه صح. الثروة ولا يغريه الملك ولا يغريه من لا يغريه
1: نعم.
0: يعني في حقيقة الإنسان ضعيف
1: نعم.
0: فلو لم يكن مؤمنا بهذه الرسالة التي هو منوط بها يعني لا تراجع من
1: لا تراجع من نعم البدايات نعم
0: لأنه يعني النفس أمر بسوء والنفس عندها الشهوات والرغبة فلا ألقى بنفسه يعني فيها
1: نعم بالضبط
0: ولكن
1: ثم جاءت فترة المقاطعة والحصار في شعب أبي طالب الذي دام 3 سنوات حتى أكل الصحابة أوراق الشجر
0: نعم.
1: مما لا يجد ما يأكلون وحتى ربط رسول الله على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع حتى يقول أحد الصحابة خرج ليلا أعزكم الله يتبول فسمع قعقعة فرفعه فإذا به جلد يعني جلد جمل فغسله وطحنه وكان يعني يلعق يعني ما طحنه مدة أيام وكان الصحابة يتقابلون على نواة التمر يمتصونها من شدة ما يجدون 3 سنوات حتى نصره الله بأرض بدودة صغيرة أكلت الصحيفة والمعاهدة التي كتبها أهل قريش وعلقوها في جوف البيت ولم يبق من هذه الصحيفة إلا كلمة واحدة باسمك اللهم فكان نصر الله لرسول الله بأرض بدودة صغيرة تأكل الخشب. فخرج رسول الله من الحصار وأراد أن يبحث عن موضع آخر قابلا لدعوته، منه سينطلق في عملية البناء الحضاري الجديد. فخرج إلى الطائف، والطائف تبعد على مكة تقريبا 100 كيلومتر. خرج على يعني راجلا، أي على قدميه. فلما وصل إلى الطائف وطلبوا منه يعني إن ناصرناك هل يكون لنا الملك؟ فقال الملك لله يؤتيه من يشاء. فأخرجوه من بين أظهرهم،
0: رغم أنه تربيتهم به ستربيته بهم سيلة قرب،
1: سيلة قرب،
0: لأنه هو كان يتصور أنه ماشي الأقرباء،
1: أقرباء
0: وبش ينصروه وبش يشدوا أزروا، ولكنه أوذي،
1: ولكن أوذي وقابلوه بالطرد من سفهاء وصبيانهم. يعني عم دنيوية،
0: بعض دنيوية، الملك والسلطة
1: بالضبط.
0: وهو كانت غايته أرفع وأنبل من هذه،
1: أنبل بكثير من مسائل دنيوية رسالة ثانية
0: يعني جاء بها.
1: فأخرجوا فلما خرج من بين أظهرهم وآذوه وضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه.
0: وأظن أنهم حتى الصبيان، معنى أمروا الصبيان أن يضربه
1: بالحجارة، وسفهاء الناس يعني هم الذين أخرجوهم، وأخرجوه وهم يضربونه يعني بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتين. فلما وصل إلى حائط واستراح، دعا دعاء يدل على نفس حزينة مكسورة لماذا لم يؤمن به الناس. فرفع بصره إلى السماء وقال ذلك الدعاء المألوف المعروف، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بغضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولكن عافيتك هي أوسع لي. فأرسل الله ما جبريل مع ملك الجبال، يعني أن الله سبحانه أعطى مفتاح التصرف في القوم لرسول الله يفعل فيه ما يشاء. فقال جبريل: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، مره بما شئت.
0: سبحان الله.
1: فسلم ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على رسول الله وقال: مرني يا محمد بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني الجبلين العظيمين أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وتنتهي قبيلة اسمها الثقيف وهوازن، هم كان قبل طائف، تنتهي تلك القبيلة. ولكن رسول الله ما جاء إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نظر استشرف المستقبل،
0: وهذا ما حدث
1: بعد ذلك، لأنهم آمنوا بعد ذلك جميعا. لعل الله، هذه النظرة الاستشرافية في لحظات يتوقع الإنسان وأنها لحظات يأس،
0: ضعف ويأس. طبعا،
1: لكن هذه النظرة التفاؤلية والنظرة الاستشرافية
0: والدعوة
1: والنظرة الجمالية منه،
0: يعني لم يدعوا عليهم،
1: دعا لهم.
0: الله يبارك، سبحان الله،
1: دعا لهم،
0: يعني يؤذى ويدعو لهم،
1: ويدعو لمن أذاه خيرا،
0: سبحان الله. يعني أي قوة، يعني
1: حقيقة،
0: من يبلغ هذه القوة؟
1: لن يبلغ
0: من الحقيقة
1: يعني إلا رسول الله،
0: أو من تأسى. لذلك هو رسول الله،
1: ذاك هو رسول الله. لذلك نحن نتأسى على قدر الإمكان بشخص رسول الله حتى نكون رحمة للعالمين. ثم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءته النصرة ودعا بذلك الدعاء وسأل الله أن يغفر لقومه فإنهم لا يعلمون الحقيقة، رجع إلى مكة، ولم يستطع دخول مكة إلا في إجارة مشرك. ثم لما نزل والله يعصمك من الناس ترك إجارته وعاش وفقا لحفظ الله له، حتى جاءت حادثة الإسراء والمعراج تدل على علو مقام رسول الله، بحيث اخترق عالم الممكنات جميعا بعوالمها السفلية والعلوية، اخترقها جميعا، واختراقه لها فيها دلالة رمزية على أفضلية رسول الله على العوالم كلها، وفيها دلالة أخرى تتمثل في أنه رحمة للعوالم كلها،
0: سفليها وعلويها،
1: سبحان
0: الله،
1: وهو رحمة لها جميعا جميعا حتى الجنة والنار رسول الله لها رحمة.
0: طبعا.
1: ولذلك الإسراء والمعراج
0: لذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين
1: والمرسلين طبعا. ولذلك هو خاتمهم جميعا,
0: جميعا
1: وهو أفضلهم جميعا طبعا. على الإطلاق. فهذه المجريات وبعد حادثة الإسراء والمعراج فكر قريش وأهل مكة في فكرة تتمثل في ثلاث موضوعات يرجحون منها موضوعا ما
0: نعم.
1: يتمثل في حبسه أو نفيه أو قتله. وإذ يمكر
0: ثلاث خيارات,
1: ثلاث خيارات. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالك المكر هو التخطيط في خفاء, ذلك يسمى
0: أي
1: مكرا.
0: فخطط بأمر يدبر بليل,
1: أمر يدبر بليل. إذن ففكروا في يعني في اختيار من هذه الاختيارات الثلاث, ثم أخيرا اختاروا قتله لأن رأوا الاختيارات الأخرى ربما تنساح دعوته من تحت الباب.
0: اختاروا قتله وأن كيفاش يفرق دمه بين
1: القبائل,
0: القبائل
1: حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تثأر له.
0: بالضبط.
1: لأن القبائل العربية الكل تقريبا 40 قبيلة في الجزيرة العربية فوضوا شخصا شابا جلدا له سيف قاطع صارم يضربون به رسول الله ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين 40 قبيلة, ولن تستطيع بنو هاشم أن تثأر من القبائل كلها
0: ولا أن تطالب بدمه.
1: نعم ولا أن تطالب. قال فيطلبون منا الدية فلوس
0: نعطيهم
1: الدية.
0: هو قلنا له قبل عرضنا عليه فلوس
1: عرضنا عليه
0: هو رفض.
1: فجمعوا 40 شابا على باب بيته, فجاءه جبريل يأمره بالهجرة عليه السلام, يأمره بالهجرة. من ترك في فراشه ليرد الودائع للناس يحاربونه ويعطونه الودائع
0: هو يستأمنونه على أموالهم وعلى
1: نعم. ترك عليا صاحب الفداء والتضحية في فراشه
0: رضي الله عنه,
1: أنا رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي وكرم الله وجهه. هذا الرجل الحقيقة اللي يعتبر أيقونة التاريخ الإسلامي هو سيدنا علي. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحث على رؤوسهم التراب, تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون,
0: وهم لا يبصرون. سبحان الله.
1: وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
0: صدق
1: الله العظيم. ولكنه
0: ما
1: يروا شيء. فخرج من بين أذورهم مع العلم وأن رسول الله الذي أسر الله به وعرج به إلى السماء أخذ بالأسباب الكونية.
0: نعم.
1: من ضمن الأسباب الكونية أنه لم يخرج إلى المدينة من الطريق المعتاد الذي يخرج منه الناس, بل خرج على عكس طريق الناس لأنه يعرف سيلاحق, وإذا سيلاحق سيلاحق من الطريق المعتاد, أخذ طريق الشمال كما يقولون
0: هي الحيطة طبعا لابد ضرورية بطبيعة الحال.
1: ثم جعل عبد الله بن أريقة وهو لا يزال مشرك هو يعني
0: دليل
1: متاعه
0: واكتراه بالمال
1: نعم. وعمر بن فهيرة هو كان يخرج بعد ذلك بقطيعه من أجل أن يمسح الأثار حتى لا تبقى أثر,
0: لكي لا يبقى الأثر باش ما يقتفيوش الأثر متاعه.
1: وكلف أسماء بأن تأتيهم بالطعام ليلا في سترة الليل والظلام, فذهب حتى وصل إلى غار ثور أراد أن يدخل, فدخل أبو بكر أولا حفاظا على رسول الله ربما من حية قد تكون موجودة, فسكر كل الثقوب الموجودة بثوب له قطعه, بقي ثقب واحد لم يجد له ثوبا حتى يسده, فوضع فيه قدمه سيدنا أبو بكر, ودخل رسول الله ووضع رأسه على حجر أبي بكر لينام يرتاح. فجاءت حية ولدغت سيدنا أبي بكر من قدمه, فلم يرد أن يوقظ رسول الله ورغم شدة حر لدغها
0: طبعا.
1: قالك حتى لفعة. نزلت
0: لفعة. سبحان الله.
1: حتى نزلت دموعه على خد من شدة الألم على خد رسول الله, فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. فأخذ رسول الله قدمه ووضع عليه ريقه فشوفي أبو بكر رضي الله عنه.
0: سبحان الله.
1: وبقي ثلاثة أيام وقريش تبحث عنه ولم يجدوا له حتى
0: أثراً
1: حتى أن دليل متاعهم لما وصل إلى أمام الغار قال لم يتجاوز محمد وصاحبه هذا المكان إلا أن يكون قد صعد في السماء ونزل تحت الأرض.
0: ما فاتوش المقاهد، ولكن وينهم الله أعلم.
2: الله أعلم.
0: الله أعلم.
2: ولذلك ربي قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: على هذه الآية الكريمة باش نتوقف فضيلة الشيخ، ممتع جدا الحديث معاك وممتع جدا الحديث في سياق الهجرة النبوية. مازال لقاءنا احنا مازال متواصل إلى حدود الساعة الخامسة، باش نستمعوا النغم ومن بعد وقفة إخبارية موجزة، ومن بعد نرجعوا في القسم الثاني لمواصلة الحديث عن أسباب الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة، الدروس التي نستخلصها اليوم بعد 14 قرن من الهجرة النبوية، وسنتحدث أيضا عن بداية التقويم الهجري. ضيف لقاءنا اليوم الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أبقوا معنا.

0: جد التحية والترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب، في ما تبقى من ديننا السمح لليوم الجمعة 12 جوان 2026 الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447. حجاجنا الميامين قاعدين يجيوا معناها تباعا، إن شاء الله حجا مبرور وذنبا مغفور. طبعا تحية أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رفقنا طيلة مواسم في ديننا السمح، طبعا إن شاء الله في الأسابيع القادمة يكون معنا. وسعيد بتجديد الترحاب بالشيخ فضيلة الشيخ قاسم القاسمي إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. وكنا معاك في حديث ممتع جدا يعني قبل الوقفة الإخبارية الموزة، يعني وانت تحدثنا على النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه أبو بكر وهما في الغار، ويعني هذه الأفعى التي لدغت سيدنا أبو بكر، ورغم ذلك تحمل لكي لا يوقظ النبي ولكي لا يزعجه لكي ينام. يعني سبحان الله، معناه حتى اللي كانوا دايرين بالرسول كانوا أشداء أيضا، يعني وجلد قوة لأنهم مؤمنين بهذه الرسالة.
1: نعم، ولذلك هي الفطرة المكية، هي بناء لمن؟ بناء للإنسان، لأننا لا يمكن أن نقوم أي مشروع حضاري ما لم يكن الإنسان مهيئ لهذا المشروع. فعشر سنوات أو 13 سنة كان يبني في الإنسان حتى قال الصحابة في مكة، حتى قال الصحابة كان رسول الله يفرغنا ثم يملئنا، يفرغهم من الشحنات السلبية، من المفاهيم الخاطئة إلى غير ذلك، ثم يملأهم بالمفاهيم القويمة السليمة الصحيحة التي تؤمن بهذا المشروع إيمانا قاطعا جازما. فحتى الآية التي ذكرتها آنفا، أنا ليجلب لي الانتباه في هذه الآية أن الله ذكر ثلاثة ظروف زمنية، يعني ما يبدو للإنسان من الوهلة الأولى ابتداء وأنها لحظات ضعف، ولكن الله نصره في لحظات من يتوقع وأنها ضعف، فكانت نصرة الله لرسوله ومعية الله لرسوله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، وإذ تفيد ظرف الزمان، يعني عند الإخراج يعتقد البعض أو يعتقد العقل القاصر الذي لم يفهم حقائق الأشياء وأنها لحظة ضعف، ولكن الله نصره في لحظة الإخراج. إذ هما في الغار، نصره وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه، لحظة المواساة ودفع للشحنات والطاقة الإيجابية في القلب، نصره الله كذلك أيضا. ثم واصل سيرة حتى وصل إلى المدينة المشرفة. أول فعل قام به رسول الله أنه بنى المسجد. المسجد هو المؤسسة الأولى الجامعة،
0: أول مؤسسة،
1: أول مؤسسة جامع قباء، ده بجامع قباء ليس مسجده النبوي،
0: لا جامع قباء،
1: جامع قباء أول ما بنى المسجد. هذا اللي يعتبر الإطار التعبدي والإطار المكاني لاجتماع الأمة الإسلامية، منه تسمع أخبارها ومنه تسمع ربما النصائح وزيادة على المواعظ والتوجيهات، تسمع القوانين الجديدة، نعم، الآيات الجديدة،
0: كل ما هو مستجد،
1: كل ما هو مستجد
0: في جامع قباء،
1: في جامع قباء،
0: نعم.
1: فبنى المسجد، ثم تحول من المسجد بعد ذلك إلى داخل المدينة. وأول فعل فعله رسول الله هي عملية الإخاء،
0: المؤاخاة بين الأنصار
1: والمهاجرين.
0: نعم،
1: يعني انتفت العرقية، نحن نقول الآن تنتفي الجهوية،
0: جهوي.
1: ما عايز ثم الجهويات، لأن هي المدينة تبعد على مكة 470 كيلو، يعني عبارة تونس جابس تقريبا، يعني ما عايز ثم جهوية، فانتفت من خلال الأخوية، وليست المؤاخاة شعارا وإنما فعل
0: واقع وحقيقة،
1: بدليل وأن الأنصاري كان يعرض ماله قسمة بينه وبين المهاجر.
0: حتى من لأن المهاجرين تركوا يعني أموالهم وتركوا كل شيء، بطبيعة الحال يعني، وهذه النصرة الحقيقية، لذلك سموا الأنصار، لأنهم نصروهم وناصروهم،
1: نعم،
0: وتقاسموا معهم يعني كل ما يملكون،
1: تقاسموا معهم كل ما يملكون. وربما المدينة الفاضلة اللي تحدث عليها أفلاطون في فترة من الفترات وهو يتوقع وجود مدينة لا حقيقة لها وقع أكثر منها في عهده
0: وجدت في عهد حقيقة وفعلا سبحان الله.
1: إلا ما يذكر من عبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك في زوجك ومالك أرني السوق، فذهب إلى السوق حتى أصبح من أغنى أهل المدينة مهاجرين وأنصار عبد الرحمن بن عوف.
0: سبحان الله.
1: يعني لم يرد أن يعيش على هذه القسمة،
0: وإنما حب يخدم على روحه.
1: نعم.
0: وأصبح من الأغنياء.
1: تجار. الأثرياء بالتجارة. تجار.
0: نعم. هو الرسول كان تاجر.
1: أي نعم. هو كان تاجر. ونته التجارة ابتداء. ثم الحاجة الأخرى اللي عملها صحيفة المدينة، وما أعظمها من صحيفة.
0: دستور.
1: هي دستور وتعتبر أول دستور مدني عبر سيرورة التاريخ البشري.
0: سبحان الله.
1: شفت
0: أول دستور مدني.
1: أول دستور مدني. والدستور الذي ورد في صحيفة المدينة.
0: شفت علاش فضيلة الشيخ مسالش خليني كل مرة نقاطعك. علاش نحكيه على فعل التأسيس؟ أو شنو معناه التأسيس؟ أسس دستورا، أسس مدينة، أسس مؤسسة دولة. يعني ياك علاش نحكيو على هذا الحدث الجلل، نتحدث عن هذه الهجرة النبوية، نحتفل برأس السنة الهجرية مش اعتباطا ولا ملأ فراغ، لا لا لا، لأنه فيه تأسيس، وتأسيس لأشياء عظيمة جدا. راهو كي نحكيو ما نحكيوش بمنطق مؤسسات اليوم، راه نحن تو نحكيو على 14 قرن التالي، راهو نحكيو على ناس كانت تعيش في البداوة في الصحراء، كانت تعيش بقيم ومثل ومبادئ مختلفة تماما.
1: نعم.
0: هكا ولا فضيلة الشيخ؟
1: نعم.
0: ولم يكن التغيير بالأمر الهين ولا السهل.
1: نعم. والغريب
0: يعني يقول لك يعني الأعراب.
1: نعم.
0: يعني حتى ذكرهم في القرآن يعني صعب ياسر الأعراب، ويعني
1: أشد كفرا ونفاقا.
0: أشد كفرا. بالضبط.
1: نعم.
0: فاللي بيشتغير فيهم مش يحب لك، مش نجم تغير فيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نجح في أن يغير وأن يؤسس. هذاك علاش هو حدث جلل ونتذكره ونعيد تذكره في كل سنة، ونذكر بأهم ما جاء فيه وما حدث فيه، لأنه ليس بالأمر الهين.
1: ربما الملحظ في صحيفة المدينة وأنت تقرأ بنودها وتقرأ هذا الدستور، لا تجد فيه آية واحدة، لأن رسول الله أراد أن يعلمنا من خلاله مفهوم المواطنة، أي التشاركية في الوطن بغض النظر عن الخلفيات العقدية والدينية. ما فيش آية واحدة، لأنه لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود موجودين هناك، فأقام هذه الصحيفة من أجل القاسم المشترك الذي يجمع المجتمع المدينة مع اليهود، اللي هو الوطن، اللي هي المدينة
0: اللي نحكيه عليها احنا اليوم، التعايش السلمي.
1: التعايش السلمي.
0: قبول الآخر.
1: قبول الآخر.
0: ولات شعارات ما معناها دليل على المودرنيزم، الحداثة والتدليل. من 14 قرن خلت تأسست، مش مجرد شعارات رفعت، لا لا، تأسست وتعايش اليهود مع المسلمين.
1: نعم. وكذلك من خلال التطبيقات أن القضاء كان يحاكمهم بتوراتهم وليس بمرجعية القرآن، يحاكم اليهود بتوراتهم
0: بنصهم.
1: وترك لهم أسواقهم يتاجرون كيفما شاءوا. لكن الإشكال وين؟ أن الخيانة الوطنية جاءت منهم.
0: منهم بالضبط.
1: منهم جاءت.
0: ككل يعني مرة، كما نشاهد فيه اليوم يعني.
1: نعم، ككل مرة. والتاريخ يعيد نفسه.
0: بالدماء يعني إلى اليوم وستظل ملطخ.
1: نعم.
0: يعني هذا أثبته التاريخ.
1: نعم. والتاريخ يعيد نفسه كما ذكرتم.
0: رعيه بالله.
1: نعم. هذه المسألة الثالثة التي قام بها رسول الله صحيفة المدينة، التي كما ذكرتم هي دستور للمعايشة السلمية بغض النظر على الأعراق والخلفيات الدينية والعقدية، لأن الجامعة الذي يجمعنا ويوحدنا هي التربة، هي التراب، هي الوطن. ولذلك رانا نستقي.
0: نعم. ثم تفاصيل صغيرة ربما احنا ما نعطيوهاش أهمية. وقت اللي دعا الرسول بلال أن يكون هو أول مؤذن، وبلال ذو البشرة السمراء السوداء، يعني ها قبول الآخر في اللون ها من خلال بلال، قبول الآخر في الدين من خلال اليهود، قبول الآخر في الجنس، المساواة بين المرأة والرجل، وما ها يعني
1: نعم. رسول الله أعلى من مقام سلمان الفارسي وهو فارسي،
0: سلمان الفارسي يعني.
1: وأعلى من مقام صهيب الرومي وهو رومي،
0: رومي.
1: بحيث ذابت هذه العرقيات وهذه الفوارق
0: نعم.
1: كلها ذابت،
0: والانتماءات الضيقة
1: نعم. والجامع بينهم هي العقيدة،
0: إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: أتقاكم
1: أتقاكم. إذن دخل رسول الله إلى المدينة
0: ولا فرق بين
1: عربي ولا عجمي إلا بالتقوى،
0: إلا بالتقوى،
1: إلا بالفعل الصالح، إلا بالفعل الباني وليس فعل الهادم،
0: بما يقربنا إلى الله.
1: نعم، هذا هو الذي يقربنا إلى الله، هو الفعل الذي ينوي به صاحبه بناء الإنسان. ولذلك لما أرسى رسول الله دعائم المدينة ويعني الجديدة ومدنية المدينة، نلحظ من خلالها مأسسة الحياة الاجتماعية، أي تحول الإسلام من إسلام شعائري تعبدي ذو علاقة عمودية إلى علاقة أفقية، علاقة أفقية. وهذه العلاقة الأفقية التي جعل رسول الله منها أساس الدين، حيث قال إنما الدين المعاملة، يعني
0: المعاملة، التعايش،
1: التعايش.
0: هذا هو إنما الدين المعاملة،
1: المعاملة.
0: وما أحوجنا لهذه أن نعود نرسخوه اليوم فضيلة الشيخ، إنما الدين المعاملة، ما أحوجنا في أن نذكر به صباحا مساء وقبل الصباح ويوم الأحد. خلينا نكون واضحين، عنا برشا ناس مش في بالهم أنه الدين تصلي وتصوم، لا لا لا لا لا. إذا ما تكونش المعاملة متاعك في مستوى الصيام والصلاة فيعني.
1: وشوف سبحان الله، رغم من خلال استقراء القرآن الآيات التي تحدثت عن القيم والمعاملة أكثر من الآيات التي تحدثت عن مسائل التعبد على العبادات أكثر بكثير.
0: هذا لازم نرسخوه، وهذه مسؤوليتكم في خطبكم في خطبكم الجمعية. بربي ركزوا على هذا فضيلة الشيخ، خلي الناس تفهم. راوي يجي قدامك في نهار الجمعة ويبدأ معناها وجهه معناها إيمان وما إلى ذلك، ودوبا ما نخرجوا من الجامعة. يا أخي شكونهم اللي يجيوا للجامعة؟ ما منهم التاجر ومنهم الموظف الإدارة ومنهم ومنهم، هنا نشكيوا من بعضنا، نشكيوا من بعض، ما هكا ولا نتلموا في فرد فضاء، نصليوا مع بعضنا صلاة الجمعة بخشوع وبتقوى ونستمع إلى الخطب متاع الأيمة متاعنا. خلينا نذكر أن الدين راه المعاملة، ونحطوا عليها أربع أسطر.
1: نعم والله، حتى المسائل التعبدية هي ليست مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة للقيم
0: في
1: والأخلاق،
0: علاقة بالقيم والأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: شوف حتى الصلاة،
0: سبحان الله،
1: الكثير يعتقد أن الصلاة ركوع وسجود، ولكن الصلاة هي إعادة بناء القيم في الذات المصلية. ربي قال إن الصلاة تنهى
0: عن الفحشاء والمنكر.
1: الله يبارك لك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى قال سيدنا صلى الله عليه رسول الله، قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له،
0: فلا صلاة له،
1: فلا صلاة
0: له. الى منها والصوم، يا اخي الصوم مش باش تجوع روحك.
1: نعم.
0: ما ربي ما حاجتوش باش تجوع روحك. اذا كان الصوم هذايا ما يلجمكش على، ما يلجمش العين على انها تشوف المنكر، واللسان على انه يقول الفواحش، واليد على انها تسرق، فما فائده من الصوم؟ تعشى وافطر وسايب عليك.
1: نعم، وذاك ورد رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش.
0: الجوع والعطش.
1: وسيدنا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
0: بالضبط.
1: رب محسوش بها بأن تدع طعامك أو شرابك وأنت تتحرك بالزور.
0: يا سيدي، وقياسا على هذا ما تجينيش فك الخمس دقائق متاع الصلوات خشوع وتقوى وما إلى ذلك، وبعدهم هما نطبقوا الزاورة ونرجعوا لوين كنا، وهكا ولا فضيلة الشيخ. إن حبوك كما أنت في المسجد كما خارج المسجد، أخلاقك هي بيدها.
1: وهذا هو المصلي. سبحان الله. ورد حديث آخر، والله لابد من إعادة قراءة الأحاديث النبوية البانية الصانعة للقيم. ثم حديث بالرغم أن حديث صحيح وفي صحيح مسلم، سيدنا يعطي في مفاهيم جديدة خرجت من السياق العرفي العربي إلى سياقات أخرى. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار.
0: لا لا لا.
1: قال بل المفلس من أمتي، والبل هذه حرف إضراب،
0: إضراب عن السابق وتأسيس لله،
1: وتأسيس لله إنشاء حكم جديد. قال بل المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة،
0: سبحان الله،
1: أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقي في النار.
0: والله يعوذ بالله.
1: يعني هذا هو الدين، دين هو قيم.
0: أكداس يجيبها، أكداس من عبادات، صلاة وعبادات وصوم وما إلى ذلك، ولكنها تؤكل.
1: تؤكل كلها
2: تؤكل رصيد رصيد ينفض كما احنا تو نشوفوا ديستريبيتور تاع البنك يقول لك لا راك ديبيتور يلقى روح ديبيتور هو بيبس هكا ولا فروج
1: فروج رصيد وبعد في الفروج الاخرى في جنة
2: ولا يعوذ بالله
1: اي لان الدين راهي كلها قيم كله اخلاق والما يفهمش مراد ربي سبحانه وتعالى من ارسال النبي والرسالات السماويه السابقه وانها اعاده بناء القيم في الذات البشريه راه مش فاهم من الدين حد شيء. لا نحن اختزلنا الدين في الشعائر حتى اصبح الدين يمثل طقوسا.
2: طقوس بالضبط.
1: مجرد تكرار في عبادات نتمثلها ليلا نهارا من غير ان يكون لها فعل وفاعليه في حياه الانسان.
0: بالضبط. اذا كان ما غيرتش فينا فلا طائل من ورائي.
1: علاش حتى الحديث الاخر قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاق. مش اكثركم صلاة.
0: احسنكم
1: اخلاق. والله يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره.
0: بالضبط.
1: فبالتالي
0: هو من لقى الله بقلب سليم. من اتى الله بقلب سليم.
1: ما فيش ولا حقد.
0: وشوه القلب السليم هذا.
1: ما فيش حقد، ما فيش كره، ما فيش بغض، ما فيش ما عرفش عجب، ما فيش كبر،
0: ما فيش اعتداء على الاخرين،
1: نعم، والنوايا الخايبه، ما فيش هذا الكل الا من يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هذه سلامه القلب. راه الاسلام جاء من اجل ان يجعل القلب سليما والقلب السليم ثم كلمه قالوها الصوفيه انا تعجبني برشا، قال كن جميلا ترى الوجود الجميل. يعني الجمال راه موجود فيك
0: داخلي
1: داخل. ان كنت جميلا في داخلك سترى الوجود بعين الجمال
0: بالضبط. مش بعين اجمل الطبع. ما يكون
1: حتى قال سيدنا في حديث من قال هلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم بروايتين فهو اهلكهم اللي هو اهلكهم بنيته الخايبه
0: بالضبط ولا هو اهلكهم اقربهم الى الهلاك
1: اقربهم الى الهلاك قال هلك الناس ولذلك قال تفاءلوا خيرا تجدوه
0: طبعا.
1: هذه القيم اللي احنا نحتاجها الان.
0: هذا اللي توا العلوم الحديثه واللي تحكي فيها على موجات ايجابيه وما الى ذلك
1: موجود عندنا
0: يعني يكفي ان نرجع الى مصادرنا ونقراها بتؤدى بتاني ونتدبرها مش قراءة كمن لسان ومن البرة ولي نقرأ في القرآن ونحفظ ذلك لفايدة كذا كان ما تدبروش القرآن ما نش في حاجة لحفظك إذا كان ما تكونش واعي بكل آية تقراها تتدبرها وتفهمها وتعمل بها فلا فايدة.
1: نعم
0: يعني كالحمار يحمل أسفارا يا أخي اليهود ما قال توراة هكا ولا
1: نعم وربي قال فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أغفالها إلى بد من عملية التدبر في قراءة القرآن من أجل أن نتعرف على مراد الله. وإذا تعرفنا على مراد الله فهمنا الغاية من الرسالة المحمدية والرسالة النبوية. والله أنا على حد علمي وعندي سنوات وأنا إمام خطيب في الجامع وأرجع وأقرأ حتى تخصص تاعي معناها عندي دكتوراه في العقيدة وفلسفة في الجانب هذايا حسب حتى تخصص والعودة إلى القرآن بقراءة القرآن بمقاربات متأنية وبمقاربات
0: حديث.
1: أنا أقرأ القرآن بقراءة بمقاربة علم الاجتماع وأقرأه بمقاربة فلسفية إلى جانب القراءة الأصولية. ولذلك القراءة الأصولية إن كانت مقاربة وحيدة وأحدية القراءة
0: فهي قاصرة
1: لن أفهم من مراد الله شيء. حتى ابن رشد في كتابه ابن رشد الحفيد في كتابه
0: وما أدراك
1: فصل المقال يقول الدين أمرنا بالتفلسف أمرنا بالتفلسف
0: طبعا.
1: ومحمد الغزالي المعاصر كان عنده ركن في مجلة سابقا اسمها المسلمون عنده ركن قال لابد للداعية أن يكون عالما بالعلوم الإنسانية
0: بالضبط
1: اللي هي علم الاجتماع علم التاريخ
0: باش نجم تغوص في النص القرآني وتفهمه لأنه احنا عنا لليوم نكتشفه في حاجات جديدة في كل مرة كما قلت أنت تعدد القراءات وزوايا النظر من علم الاجتماع علم النفس علم الأحياء وما إلى ذلك كلها إضاءات جديدة نقرأها من خلالها النص القرآني ونكتشف منها الجديد.
1: شوف القرآن هو علاش قال وأن معانيه لا تنتهي. القرآن من حيث الألفاظ ألفاظه متناهية ولكن معانيه غير متناهية.
0: علاش نقولوا احنا صالح لكل زمان ومكان
1: غير متناهي. المهم الإنسان يخدم الطاقات العقلية والمعرفية والعلمية بمقاربات متنوعة ولا نكتفي في قراءة القرآن بمقاربة أصولية أو بمقاربة حديثية فقط بل علينا أن نقرأ القرآن بكل مقاربة
0: الممكنة
1: الآن
0: بالضبط.
1: سنستخرج من القرآن ما لم يستخرجه قبلنا قبلنا
2: بالضبط. وهذا هو باش يجيو بعدنا باش يستخرجوا ما لم نستخرجه نحن وهكذا.
1: هذه القراءة الجامدة، القراءة التفسيرية. أنا نقرأ في تفسير
2: أصولية أصولية المغلقة المغلقة.
1: ما عندها وين توصل، ما عندها وين توصل، ولن تقدم بل تضر.
2: شيخ تضر وتنفر
1: وتنفر
2: تنفر.
1: اي نعم،
2: لأنه فما برشا برشا قراءات وتحاليل وتفاسير جوزها التاريخ. نعم. تقول لك اش تحكي، اش قاعد تحكي انت تو احنا في العصر هذايا وتقنيات حديثة ولكن هالتقنيات الحديثة مصداقها موجود في النص القراني. نعم. اذا كان قريناه بقراءه منفتحه وحديثه،
1: بقراءه اخرى منفتحه. تنك جي نقرا تفسير الطبري اللي هو في قرون خلت القرن الرابع، او نقرا تفسير ابن كثير في القرن السابع.
2: خذا وقته ومشى، خذا وقته. احنا اليوم عندنا علماء جدد وعندنا مفكرين جدد وعندنا اليات وادوات علميه جديده.
1: بالضبط بالضبط. اللي عمل نقله نوعيه في القراءه هو معاصر لنا، وان كان لابد من اعاده قراءه هذا التفسير وفقا لقراءه اخرى، يعني قراءه أخرى مضاف لقراءة التفسير تحرير وتنوير للشيخ طاهر.
0: الشيخ
1: طاهر بن عاشور الذي يعتبر من أنفس التفسير عبر التاريخ التفسيري إلى اليوم. بالضبط. من أنفس التفسير. الشيخ طاهر كتب التفسير متاعه في بدايات أو أواسط القرن الماضي.
0: الماضي.
1: نحن نحتاج الآن إلى كتابة تفسير آخر يلامس واقعنا وتحدياتنا ومشكلاتنا
2: اليوم وهنا. الآن وهنا.
1: مش نعمل تفسير كما ورد في الكتب القديمة وكتب التراث. ما الذي قدمته أنا الآن؟
2: على روحه صحيح.
1: والله أنا أخجل جدا، حتى بعض الفقهاء مازالوا يتحدثون. مثلا سمحني في الكلمة.
0: تفضل يا بعجالة فضيلة الشيخ. ممتع جدا الحديث معك.
1: يتحدثوا مازالوا على مدة الحيض والنفاس عند المرأة 15 الطب يكفيها ويفك هالإشكال هذايا.
0: بالضبط بالضبط.
1: ولا قضية الاستبراد للرحم.
0: ايه. الطب يفك الطب كفيل بأنه يفض هالمشكلة. الخوض في ما لا يعني اللي جاوزه الزمن ولا خلايا اختصاصه. ايه. خلينا نخوضه في اللي يلزمنا نخوضه فيه.
1: هذا هو.
0: فهمت. شكرا لك فضيلة الشيخ، ممتع جدا هذا اللقاء معك. إن شاء الله تتكرر زيارتك لنا في لقاءات قادمة. نذكر أنه فضيلة الشيخ قاسم القاسمي هو أيضا معناها معد ومقدم برنامج في إذاعة الزيتونة، ويعني من العلامات الدينية المنفتحة في تونس واللي نتشرفوا بها. شكرا لك مرة أخرى أستاذنا الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامعة الأحمدي بالمرسى. هكنكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من كوثر البجاوي ألفانسيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من عظيم تأديب القرآن الكريم لأهله أن يأمرهم بمتابعة الأعمال وعدم قطعها بالشواغل والعوائق، فقال عز من قائل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال المفسرون: أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة. فنتذكر أحبة الكرام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فلنحرص على أوقاتنا ولنعمرها بما فيه نفعنا، ولا نضيعها سدى فتكون حسرة علينا. ولله در القائل: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والدين، إنه لذلك ومولاه. تذكروا أحبة الكرام أهمية وحسن استثمار الوقت، فهذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا. فإن الوقت أمانة، إن الوقت ثمين، إن الوقت لا يمكن أن نعوضه، فما فات من أوقاتنا فإنما هو مما مضى من أعمارنا، فهل يمكننا أن نسترده أو أن نسترجعه كما يمكن أن نسترد الأموال مثلا؟ قطعا لا. إذن فلنؤثر هذا الوقت من الله سبحانه وتعالى في مرضاته وطاعته، ليكون خير معين لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاللهم تقبل منا يا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. الماتينال جون.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: عدي الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تتواصل لليوم الثاني على التوالي الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى 20 من شهر جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 6 جويلية القادم. وللتذكير يتنافس أكثر من 32 ألف تلميذ للظفر بحوالي 3750 مقعدا في المعاهد النموذجية موزعة على مختلف جهات البلاد. أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة عمل إلى عدد من الهياكل التربوية بولاية الكف، وشمل جدول أعمال الزيارة حسب بلاغ لوزارة التربية معاينة الظروف بمركز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني المفتوحين بمعهد الكف وبالمدرسة الإعدادية القصور. نوه خلالها الوزير بالظروف الملائمة التي تجري فيها الامتحانات. سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف كياس 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. جامعة القيروان تحتضن الدورة الثامنة للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 حول التحول البيداغوجي والذكاء الاصطناعي. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان بين حزب الله وإسرائيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها رفعت الحصار البحري عن إيران وأن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك
4: عدل موجتك
2: تسمع صوتك.
1: العائلة
5: العائلة
1: هي اللي تلم وتجمع وتضم
5: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
5: ومحبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
5: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
6: وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: الماتيناجر.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الفل صباح النور صباح النور لكل مستمعية وفي إذاعة الشباب أينما كنتوا تسمعوا في الماتينال جون 6:35 دقيقة. مرحبا بالجميع أينما كنتوا في تونس في خارج تونس، الناس اللي صار تتفرج في المونديال والناس اللي ما زالت كفاقت وماشية تخدم. نحضروا للويكاند إن شاء الله، الويكاند يكون سعيد على جميع مستمعينا من توا إن شاء الله حتى العشرة متاع صباح. الماتينال جون كالعادة ترافقكم صبحية الجمعة اليوم 19 جوان 2026. تحية كبيرة أيضا للي عديوا في النوفيام في اليوم الثاني من الامتحانات، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع، ولو أنه ما عندوش انسيدانس كبير على النجاح الامتحان هذا، لكن إن شاء الله نتمناه كل واحد ياخو البيوت أو يوصل للبيوت والهدف اللي حطه في مسيرته أو لما لا الذهاب إلى المعهد النموذجي بالنسبة للناس اللي تعدي في الامتحان بتاع التاسعة أساسي. تحية إلى الجميع. نحكي برشا مونديال اليوم إن شاء الله في الماتينال جون انطلاقا من 7 كافي أمريكا مع قسم الرياضة حتىش تقريبا للسبعة ونص في تفكيك تحليل أيضا للمباريات ولأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مع مدربه جديد إيرفي غنار كالعادة. احنا بمختلف فقراتنا إن شاء الله بعد شوية محمد رمزي المنصوري يجيكم في كما اليوم شنو صار كل 19 جوان من كل سنة عبر التاريخ. كل مرة يختار لنا حاجة رمزي المنصوري. أيضا عديد الاستضافات إن شاء الله اليوم 8-9 متاع الصباح كالعادة. شباب 360 مع توميجيكم 8:15 ومع 9:15 قصة نجاح جديدة أيضا تجيكم في دريم تونسي. نكملوا حصتنا مع 10:45 كالعادة الموعد القار مع كل سبور. هذا تقريبا اللي عنا الكل. عنا أيضا برشا موسيقى حلوة اليوم، برشا جديد في الأغاني الشرقية خاصة معكم بشير خلف الله نجم الدين في الإخراج، ويلتحقوا بنا بعد شوية إن شاء الله الزملاء في الإخراج الرقمي. يقعدوا معنا نسمعوا أغنية جميلة جدا مولدة بالذكاء الاصطناعي، هي يا قمر قل لها. بعد نسمع أيضا سليمان أليني وبنسون بون لورد أوف تايد لورد أم تايد أوف تراينج قبل كيما اليوم. نهاركم زين.
4: أين السبيل إلى قلبك؟ فأنا عاشق لمحياك. أعطيني نظرة من عينيك وأترك عمري لدنياكِ.

0: بنسون بوني وصلنا للستة وخمسين دقيقة. صباح الفل من جديد، مرحبا بكل مستمعينا. نمشي مباشرة مع كيما اليوم شنو صار في 19 جوان عبر التاريخ مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير، اليوم الجمعة 19 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1917 وبعد معاناة ونضالات كبيرة تتحصل المرأة البريطانية على حقها في الاقتراع، وكان بعد ما صوتوا نواب مجلس العموم البريطاني على القانون هذا. أما كل شيء يجي خطوة خطوة، على خاطر مش انسى الكل يتمتعوا بالحق هذا، فقط اللي تجاوزوا 30 سنة. أما في وقتها إنجاز كما هذا يعتبر انتصار كبير. 1934 يتولد واحد من عظماء العصر الحديث بلا منازع، الدكتور اللي اعطى للعالم قلب اصطناعي بديل على القلب الطبيعي، واعطى الملايين البشر أمل جديد في الحياة. الشخص هذا عربي واسمه سمير حسين الشعار، وهو دليل آخر اللي بيئتنا العربية تنجم تنتج عباقرة تضيف للإنسانية كيفنا كيف بقية الشعوب وكيف ما كنا قبل، كيف تتوفر الظروف الملائمة وتترصد الإمكانيات الحقيقية للتربية والتعليم والأبحاث العلمية في عوث تتصرف على التسلح والحروب اللي ما تنجم تزيدنا كان تخلف. 1936 اضطرابات كبيرة في فلسطين ومواجهات بين العرب واليهود، والوضع ماشي ويتصاعد، الحرب أهلية، والسبب هو تدفق المستوطنين اليهود وخاصة الهاربين من ألمانيا. وفي العام اللي قبله وصلوا 59 ألف يهودي، والشيء ماشي ويزيد، وهذايا اعتبروه العرب تهديد لمصالحهم الحيوية، وبداوا يعارضوا بقوة وصول اليهود جدد. وبعد أقل من قرن اليهود ولاو هما الكل، والعرب بيطالبوا برقعة يعيشوا فوقها واعتراف بدولتهم. يعني الآية تعكست وسبحان مغير الأحوال في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

0: رجعنا معكم في الماتينا الجون 6:58 دقيقة تقريبا. بعد شوية يجيكم زبير العوني في كافي أمريكا في متابعة لآخر أخبار المونديال، تفكيك وتحليل كل المباريات متاع البارح، هذه المباريات القادمة نتيجة عريضة المنتخب القطري أمام منتخب كندا، ولو أنه الحكم أشهر ورقتين زوز ورق حمراء في وجه لاعبين من المنتخب القطري، كمل الفريق بتسعة اللاعبين، وهذا كله يجيكم بعد شوية في كافي أمريكا كل التفاصيل تلقاها. المنتخب القطري اللي أصبح هو صاحب أثقل هزيمة بعد المنتخب الوطني التونسي 6-0 5-1 المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله نتفاداه وإحنا كتوانسة مع الناخب الوطني الجديد إيرفي رونار واللاعبين أيضا اللي هما في سقيهم الكرة. يعني إيرفي رونار صحيح نجم يكون ربما دافع المنتخب الوطني التونسي، لكن على أرضية الملعب الملعبية هما اللي بشي يطبقوا وهما اللي باش يجيبوا سكور، واللي ما لا يجيبوا المباراة والفوز أمام منتخب ياباني ماهوش قوي برشا مقارنة بالمنتخب الوطني التونسي. صحيح مستوى جيد، لكن ورينا عبر التاريخ أنه نجم نلعب ضد منتخب ياباني، حققنا ضده نتائج جيدة، نتائج ماهيش خايبة، وإن شاء الله هذايا يتبلور لمرة في مونتيري. مونتيري نهارة لحد مباراة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. التفاصيل كل متاع المونديال، المباريات، البرامج، التحاليل تجيكم بعد لحظات مع زبير العوني. يقعدوا معنا، احنا مواصلين معاكم في الماتينال، نرجع لكم ان شاء الله بعد زبير مع 7:05 كي كنعطيه زبير 25 دقيقة باهية ياخو راحته ويعطينا كل التحاليل والتفاصيل. نهاركم زين.
1: الماتينال جاي
2: اصبح رباح،
1: اصبح رباح
2: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح،
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: كافي أمريكان.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في كافي أمريكا، موسيين للحديث على المونديال، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكر أنه دخلنا في الجولة الثانية، وأكيد بدأت تتضح الرؤية بالنسبة للفرق المترشح للدور 32 من المونديال، وأكيد أكثر الحديث باش يكون على المنتخب الوطني التونسي والنقلة بعد المباراة الأولى، النقلة على جميع المستويات. أكيد باش نحكي وبأكثر التفاصيل مع محلينا اليوم. حاضر معنا مهدي السيفي، المدرب اللي عنده تاريخ في البطولة السعودية وكان كذلك في النادي الإفريقي. مهدي صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير خويا زبير، وصباح الخير المستمعين كل.
1: يعطيك الصحة مهدي. أكيد باش تحكيوا على المنتخب الوطني التونسي بأكثر تفاصيل، وباش تاخذوا بعد زميلنا أنيس المي.

0: تغيير مدرب ديما يقول لك تغيير مدرب رجع نفسية. ممكن كان الاختيار على هيرفي رونارك، أنا نصوره ممكن اختيار في وقته صحيح، ومدرب أجنبي معناتها باش يتأقلم وفي ساعة باش تظهر ملامح معناتها الشغل نتاعه والوقت توا ذي معاه مش أمور شغل. هو أول حاجة الدخول يدخل بيه وسبيتش يدخل بيه هو الجانب النفسي، شوف حب يمس ديريكتومون معناتها اللي جوار الجانب النفسي باش يخرجهم أول حاجة من الهزيمة القاسية. هذاك يكذب عليك، مدرب ما عندوش عزة سحرية، مدرب ممكن مطلع على المنتخبات الإفريقية وعنده تاريخه في المنتخبات الإفريقية وفايز بكاسين إفريقيا، مدرب لعب كاس العالمية الأخرانية 2022 مع منتخب عربي اللي هو المنتخب السعودي وتميز به في الدور الأول لكن ما تأهلش صحيح، فاز على الأرجنتين، أكيد تابع قاعد يتابع في الكاس العالم. ممكن يحاول يعدل الأمور، أكيد يعرف هو حاجة أخرى يلعب ضد اليابان مع المنتخب السعودي معناتها هنا يعرف 80-90% من المنتخب الياباني، يعرف المنتخب التونسي اكيد مع تحليل اداء باش يوريوه
1: معناتها نشوفوا مهدي بعد نشوفوا مع انيس المجري بعد شنو باش يحكي لنا انيس المجري على الاجواء. قبل هذا نحب نرحب كذلك بسي مختار التربلسي اللاعب الدولي السابق ومحلل. مختار صباح الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، صباح النور. صباح النور كل سادة المستمعين،
1: يعطيك الصحة. معنا في الاستوديو سي مهدي السيفي المدرب والمحلل، وبيك عايشك يا رحب بيك. وكذلك سي مختار، المنتخب الوطني التونسي لمباراة الجولة الثانية من منتخب الياباني، خلينا نكونوا نجم نقولوا أن المنتخب الوطني التونسي بعد الأجواء والأخبار جاءتنا من المكسيك أن وكأني هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي، كأنه أكل هزيمة متاع السويد نسيناه.
2: تنجم تقول خاطر يلفو كونفيرمي. اول حاجه هو زبير انك يلزمك ترجع منسوب الثقه اللي كان ضايع، تعرف انه المنتخب التونسي وديما نعاودها مع نجد ستار معنا جروب بي كذا اللي جو بي والامبيونس واللي جوار كادر مع بعضهم نجموا نعملوا بكت سوليداريتي مع بعضنا، نجموا نعملوا يعني بريستاسيون باهي. وقت اللي يغيب هذايا ويغيب الانسجام وتولي فما مشاكل وتولي فما مدرب يعني بالديالوج ولا الديسكور نتاعو قسم المجموعه سيتوتا في نورمال باش تاكل خمسه مع بلجيكا وخمسه مع السويد مع بريستاسيون خايبه مع ملعبيه ضايعه. يعني لهنا انا الحقيقه انا قبل ما خمم في اليابان وقوه اليابان، اول حاجه رجع منسوب الثقه الكابيتال كونفيونس للفريق نتاعي للمنتخب نتاعي، ورجع فهمتي الملعبيه يعني سكونسونتر من جديد على خاطر الحقيقه راهو نعرف سي با ما يسهل راهو تاكل خمسه مع بلجيكا وخمسه مع السويد يعني في تاريخنا ما خليناهمش زوز مع بعضهم. اهم حاجه ليرفي رونار وعجبني انا لما حل الخطابه نتاعو انه لازم يرجع ويعاود كيما نقولوا، خاطر شوف في السانك سيونس ماهوش باش يركز على برشا حاجات يعني كونسيني ولا اثنين ما يحط كل واحد في بقعته، لكن اهم حاجه بالنسبه لي انا هو استرجاع منسوب الثقه للمجموعه اللي ضاع عليها زوج ماتشات هذو.
1: هو مختار انت توا حكيت انه عجبك كارفيرونا، لكن قبل في تصريحك السابق انه ما عجبكش سابرين لاموش.
2: والله قلت عندي مده انا من قبل شوف خطر في وقت من الاوقات صحيح انا ممكن اول ما طلبت يعني مدرب اجنبي وفما يعني بعض اللي يعني تغشوا عليا الزملاء وكيفاش ونحن وانا راني كنت قلت مدرب اجنبي على خاطر شفت وقت ما انه فهمت المدرب التونسي ولا نوعا ما مرفوض من الشعب التونسي يعني فهمت بعد الاخفاقات حتى كي نجح جلال القادري شفت اش عملنا فيه
1: معاه مهدي في معاه مهدي خلينا نشوف مهدي معاه في الفكره نتاع مختار طرابلسي.
0: شوف تحليله صحيح معناتها 100% فهمتني، نحن ممكن مدرب تونسي قسينا عليه كثير مع جلال بصراحه بريستاسيون من احسن البريستاسيون، معناتها مدربين وفي في في في الكره في الكره معناتها مجال الكره طالبوا مدرب اجنبي معناتها فما بالك شعب كامل من الضغوطات مدرب الاجنبي، لكن ما تقولوا صبري لموشي مش مدرب اجنبي اللي البروفيل اللي نوجه علينا صراحه فهمني. ممكن كيروش كي جاء عندهم ثم ناس معناتها مدربين عندهم بصمتهم وعندهم تاريخهم ويعرف كيفاش يتعامل مع الفرق المنتخبات العربيه.
1: باهي خليني اتو نشوفوا انيس المجري نجم الدين بن سالم، انيس نشوفوا انيس المجري اللي مش يعطينا فكره على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي. انيس المجري موجود نجم الدين، نسمعوا انيس المجري مباشره من المكسيك.
3: تحية لك زبير، صباح النور، صباح الخير، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. أقل من 24 ساعة تفصل منتخبنا على المباراة الثانية، المباراة المهمة اللي اعتبرها المدرب الجديد إيرفيرونار مباراة المفتاح بالنسبة طبعا للزوز مباريات المتبقية. مباراة اليابان يعني يعول عليها كثيرا المدرب إيرفيرونار. بالنسبة للأجواء هنا كما قلت

0: قلت منذ قدوم المدرب الجديد تغيير كلي على أجواء المنتخب، سواء نتحدث على اللاعبين وحتى على الوفد المصاحب للمنتخب الوطني لكرة القدم. بالنسبة للتشكيلة المحتملة تقعد كلها احتمالات زبير، طبعا من خلال معاينتنا للتمارين وأيضا من خلال حديثنا مع بعض الأطراف من هنا وهناك، يعني باش نعطيه تشكيلة محتملة. احتمال كبير يرجع أيمن الدحمان لحراسة المرمى، على الجهة اليسار علي العابدي، في محور الدفاع كل منتصر الطالبي عمر رقيق، وعلى الجهة اليمنى يان فاليري، قدامهم الياس السخيري وإمكانية كبرى التعويل على أنيس بن سليمان مكان راني خضيرة. قدامهم باش نلقاو احنا بعد المجبري، وباش نعتمدوا ربما في التشكيله نتاع غدوه ان شاء الله باش يكونوا زوز لاعبي اروقه، نسبه كبيره يكون حاضر سيباستيان تونكتي والعاشوري، وامامهم راس حربه صريح ما زلنا بالضبط، يمكن احتمال كبير هو النسبه الاكبر باش تكون المستوري، لكن امكانيه اقحام شوات منذ البدايه وارده جدا. بالنسبه للجماهير التونسيه بدات توافد، وعوده عوده يعني جماعيه بالنسبه للجماهير التونسيه، تعرف انت بعد المباراه الاولى كانوا غادروا مونتيري، والان يعني تدريجيا الجماهير تعود، واكيد حكينا قبل وقلت لك اللي فما بعض الجماهير التونسيه من خارج حدود الوطن محاضرين دخل استثنائية، بما أنها المباراة بشكون رقم 1000 بالنسبة لرقم الفيفا، أكيد الفيفا بدورها زاد محاضرة برنامج استثنائي بالنسبة للمباراة هذه، وضيوف شكون حاضرة ضيوف أكيد من العيار الثقيل. إن شاء الله حظ موافق للمنتخب الوطني زبير إن شاء الله في مباراة غدوة، وإن شاء الله نشوف الوجه ويرجع منتخبنا الوجه المشرف اللي عهدنا عليه، طبعا قبل قدوم المدرب صبري اللموشي، على الأقل نخرج بنتيجة إيجابية ترضي الجماهير التونسية بعد خيبة الأمل في المباراة الأولى.
1: يعطيك الصحة أنيس المجدري على كل هذه المعطيات. مختار مهدي، كنتوا تسمعوا في التشكيلة المحتملة اللي ربما كما كان يحكي زميلنا أنيس المجدري تكون التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي من المنتخب الياباني، دحمان في حرس المرمى، مع الفكرة هذه مختار؟
2: أول حاجة يلزم الحقيقة مهيب الشامخ يلزم يرتاح، خاطر الوليد الحقيقة ياسر عليه، خمسة بلجيكا خمسة يعني سياد ما نجمش يعني مونتالمون مع نقص التجربة ما نجمش يخرج منهم، يعني أنا مع التغيير الحقيقة. شكون مش يكون صبري بن حسن أو دحمان؟ بطبيعة عمل الخبرة يمشي الدحمان، زاد دحمان أكونفيرمي خاطر نعرفوا الإشكال اللي صار.
1: هاي منتخبات أخذت ستة كما قطر وكما ما نعرفش العراق، أربعة معناتها لازم كل معناتها كل حارس ياخذ أربعة خمسة يخرج هكا.
2: لا سامحني راهو سكسيسيف، راهو خذا خمسة مع بلجيكا وخمسة مع السويد، ولاني ديما نقولها راهو زبير ما يتحملش مسؤوليته وحده، يعني هي منظومة كاملة منظومة دفاعية، لكن زاد أشوف رو تغيير الأجواء رو به في ظل الظروف هذية باش تفتحوا باش تحميه زاد لانه، وفي نفس الوقت زاد أنت عندك ثلاثة حراس على مستوى زاد، خاصة نحكي على دحمان اللي باعوا عنده يعني باع وذراع مع المنتخب ويستحق فرصة زاد لهنا، وبيه أنت الديفونس هو بيدو، رو شفنا يان فاليري بار اكزومبل الرقيق مع الطالبي مع علي العابدي، يبقى فهمتي دحمان انه الحقيقه يلزم دحمان يهبط وتفتح مويه بالشابخ لحمايته ومصلحه المنتخب التونسي.
1: مهدي معاه فكره انه دحمان يكون اساسي،
3: خصوصا نشوف الحارس اول حاجه تحمي الحارس، ثاني حاجه دحمان تو مباراه هذه نحن في حاجه للاعب الخبره، دحمان معناته حتى في التوجيه في الواحد من السيس ممكن بالليني ديفونسيف باش تلعب مع الرقيق. انا معاه فكره تغيير الحارس، ومعناته واحد يعمل على لعيبة خبرة، ولو فما انسجام حتى في الكوميونيكاسيون مع الجوارات مع الكارديان نتاعو وكل شيء، فهمت؟
1: الدفاع ظهري ماشي حافظ تقريبا نفس التركيبة نتاع
3: شوف انا هذيك هي ليني ديفونسيف باش تلعب، ديلان براون كان جاهز ممكن اكثر خاطر ثم انسجام ما بين طالبي وبراون رقيق، ممكن شيء صحيح ادى ديما فما كوميونيكاسيون وسنكرونيزاسيون نحكيو على الكومبارتيمون كامل، فهمتني؟ هذايا راه اول حاجه لازم يرجع الديسبوزيتيف اللي تلعب بها المنتخب التونسي اللي هي 4 3 3 اكثر توازن،
1: وممكن تشوف انه مش يلعب بالطريقه هذه 4 3 3
3: اكيد الفيرونا. اكيد نحن مش نتاع 3 5 2 حتى في التاريخ
1: مختار مع الفكره هذه،
2: مادام فما بن سليمان وحنا بعل حسب سمعت أنيس أكيد باش يكون سونتينيل هو السخيري قدامه يعني دوريلير أنيس بن سليمان وحنا بعل، ممكن حنا بعل هو اللي يهبط أكثر باش ياخذ الكرة ويطلع بها، ونعرفوا أنيس بن سليمان يعني لابور نتاعو أوفونسيف يعني في البوست هذاك نجم ينجح مع تونكتي والعاشور اللي هما دي جوار دو كولوار، يبقى راس الحربة سيفري فما راين اللومي فما شوات فما يعني المستوري ساسو، وأنه يعني المنتخب رجع لثوابت نتاعو ورجع يعني كيف توازن على مستوى وسط الميدان. دحمان يعني شنو التغييرات اللي صارت؟ كل ملاعبي اول حاجه نشوفه يلعب في البوست نتاعو، ما فماش يعني تفلسيف كما نقولوا باللغه هذه، رقيق يعني كما كان يحكي
1: تقصد التفلسيف تاع صبري اللموش هكا
2: هسي تتفق نورمال، باوكي تهبط هذا معروس على اليمين ولا تهبط باريكزومبل 3 5 2 يعني بن سليمان ومع سعد دوزا تاكونسي توتا في نورمال. انت قتلت روحك قبل ما تلعب يعني كرويا نحكي. اليوم يعني قاعدين نشوفوا يعني رجع للثوابت نتاعو المنتخب هذا هو. نحن كيت كون دوموند راهو لهنا باللي نعرف مباراة صعيبة اليابان، واليابان راهو من اقوى الفرق، ونعرف يعني مباراة احتفالية رقم 1000 والناس كل نحن عطينا البريستاسيون، عطينا تونس تلعب على الحقيقة نتاعها. تعرف الأوتريش باغ اكزومبل لعبنا بطريقة 4-5-1، جبنا 3 على العارضة من زوز مخالفات وشوات. يعني لهنا المنتخب التونسي مطالب باش يلعب على حقيقة إمكانياته. سيفري نعاودها ونقولها راهي مباراة صعيبة، الفريق الياباني ولو تنقصوا زوز لاعبين لكن كلهم كيف كيف، يعني هيك تشوف خليط من البطولة الإنجليزية والبلجيكية والألمانية، يعني تبارك الله عندهم بروجي قاعدين يخدموا فيها على 8 سنوات وتقريبا الفريق ما تبدلش. حتى موريا سو يعني المدرب نتاعهم يعني كانت له كما كنت نسمع تو مع يعني إيرفي روفار. يعني الحقيقة لهنا شوف المنتخب التونسي أول حاجة يلعب باش يرجع ثقة في روحه قبل ما يخمم في اليابان، خاطر أهم حاجة يعني الأغلاط اللي شفناها الأغلاط البدائية خليني أقول، خاطر نحن الأهداف الكل تسجلت أغلبها راهي دي فوت انديفيديوال، يعني مش فوت متاع دو جروب. إن شاء الله نحن هذوما نتلافيهم مع بالطبيعة فهمت كل شيء تم بعد ترجع لهنا فيرونار فما الفيديوناج فما كما يقولوا لي
4: ريونيو أكيد باش يكون ثم بصمة متاع المدرب الجديد فيرونار مختار.
2: سي توتا في نورمال، هو شوف راه في معاش تقريبا بشوفها ب 5 سيونس هو الحاجه اهم حاجه بالنسبه لي انا هو لو رابور ريلاسيونيل اللي باش يكون بينه وبين الملاعبيه، خاصه على مستوى يعني الاجتماعات الفرديه، يعني باش يبدا يحكي معاهم شنو هو طلبات نتاعو بار كومبورتيمون في الديفونس شنو يحب الوسط وحده لاتاك وحده باش نجم توصل الفكره، خاطر لي زونترينمون برك ما نجمش يوصل خاطر ما عندوش برشا وقت. تصور فما افكار بسيطه نجم يوصلها مع كيما نقولوا التاكيد يعني على رفع المعنويات، خاطرها بحاجه لازم يرجع فيها موسيقى. وتعرف انت زبير برك الله انت زميل نحكي معك زميل وعندك يعني برك الله شهيد يعني في كرة القدم، تعرف من اهم حاجه هو لوكوتي مورال، يعني لوكوتي مورال هو اهم حاجه وقت تكون انت عندك الثقه وتكون انت بار اكزومبل الكوتي مورال نتاعك يعني باهي اكيد واكيد جدا.
4: وهذا شفناه مختار انه توا الناس كل الاخبار القادمه كل من المكسيك انه ثم جانب ايجابي في المجموعه في اللاعبين حتى في البعثه التونسيه حتى في اعضاء المكتب الجامعي، شفنا التصريحات البارح تحس وكانه ثم حاجه جديده جات.
2: انا نقول كي خريت صبري لا مش نفس قبل ما ندخل ساعه في المدرب شكون جاي ابرامو صبري لا مش كان لا بالحقيقه هذه خاطر عندنا اللي كل سنتين مع كلك جوار ونعرف واش خاص، فما اللي يلعب مش فرحان، اللي في الجرادان مش فرحان، واللي في البنك مش فرحان، يعني وقت تلقى ثلاثه هذوما مش فرحانين وتلقى الديسكور نتاع مدرب غلط وتلقى 90% من المجموعه مش راضيه، ماك تعرف راهي كلها دي سوبتي جروب وهذايا راهو كيفاش يتكون المجموعه، ثلاثه اربعه من الناس يقربوا لبعضهم هذا اللي متقلق.
4: معناها بالنسبه لك انت اهم حاجه خروج صبري لاموشي تحل الاشكال بنسبه كبيره.
2: والله بالنسبه لي انا هذا اش قلت، وانا والله الحقيقه حبيت حتى بعد ماتش بلجيكا فهمتي حبيته حتى يخرج فهمتي يتنحى على خاطر الحقيقه.
4: معاه مهدي في الفكره هذه، معاه مختار في الفكره.
3: شوف مالوريزمون تو
4: الفكره. وحتى راه مختار باش تحكي كانوا قبل في التصريحات نتاعو نتبعوا فيه انه ضد صبري لاموشي في الاختيارات نتاعو وخاصه بعد الهزيمه ضد المنتخب.
3: شوف انا نعرف صبري لاموشي في السعوديه باش مر بدوري روشن الرياض وسناء في الدرعيه يلو معناتها في البي. وفما من عندنا من تونس مدرب كبير كي سالوه وعدى المعلومه اللي البروفيل السيد هذا قبل ما يتحط هذا حاجه دي كوليس معناتها نعرف كبروفيل انترنور. شوف نحن في فيسبوك قال الراجل فضح هو يوصل الاخبار قبل كل شيء، معناتها خرج لنا شنو اللي صاير في الجروب كيما كان يحكي خويا مختار، معناتها هذا اللي معناتها انترنور هو ممكن كان هو السبب في
4: تعكير الاجواء.
3: يعطيك الصحه. ممكن
2: يا
3: هو
2: يا مهدي شفت الكوت ديفوار في اعز فتره في
3: نعرف
2: اعز جروب شفته
3: ما تاهلش بها
2: كمان بعضها راهو بالهدايا بالشيء بالفتنه اللي عملها مع دروكبا ومع غيره يا توري راهو من احسن ما فهمه ما ترشحوش راهو
3: كوكب
2: بعد هذا الكوب دافريك.
3: صحيح هاو صارت معنا نحن ما نلزموه اكثر نكسه.
4: هو توا ظهر لي وحتى مزهر نتاعو بعد خروجه من كوت ديفوار شد في بلاصه ايرفيرونا وبعد خروجه من تونس شد في بلاصه ايرفيرونا.
2: شوف على فكره هي ضربه معلميه من الجامعه خلينا نقولوا باش كل واحد ياخذ حقه، لكن علاش هذا ما كانش من الاول؟ نحن من جونبي وقت اللي خذت سامي ترابيسكي كنا نجموا نجيبوا ان بون بروفيت. هلا غالب تعرف اللي دخلت فيها استشارات وزاره الاستصراف ورينيونات وكل شيء، من بعد الحقيقه جبنا مدرب على قد فلوس، خاطر كيف تجيب مدرب كيما بيتكوفيتش ونأكد ونعاود ولا كيما ايرفيرونار اللي قبل الفكره هذه، ايرفيرونار وجا على 10 ايام راهو زبير جالسيز يلعب جالسيز اول حصه تدريبيه لوفانتيس اخر ماتش مع هولندا
4: جاء حتى مصلحته هو اكثر مصلحه المنتخب الوطني التونسي.
2: في نورمال انا ديما قلتها ونعاودها فهمتني ترجع للتصريحات نتاعي خمسه شهور التالي قلت ورقه الترجح للمونديال والنجم وفهمتني نضغطوا بها في يعني باتصال بمدرب يا خويا ما تجيبش كيما فيرونارو بيتكوفيتش شوف ما تجيب الصبري لموش جيب مدرب على الاقل عنده باع وذراع في الافريق وكل شيء ومريني فرق. نحن على الحقيقه اللي مو في شوا اللي عملناه انا قاعدين تبارك الله نكته وفضيحه على فضيحه تعرف اللي ولينا سخريه في العالم اجمع.
4: لا وعاد قطر نقزت علينا البارح عاد مختار.
2: لا شوف ايش نقول لك وقت اللي تشوف انت قطر الحقيقه ما عنديش يعني ماهيش اول مره قطر ثاني مره بعد هي منظمه الفن ونحن راه سبع مره لو سمحني يا زبير نحن ماشيين يعني بالمونديال رانا تونس رانا ايكيب دي ناسيون تاع فوتبول رانا عندنا ملاعبيه ورانا بيرو عام 78 تعرف ناسكم زاد تتذكرها يعني ما نجمش قارنا بقطر تو اللي هي قاعده في بروجي جديد وقاعده عامله انفستيسمون رانا تونس نحن صحيح نجم ونخسر ضد السويد لكن نعمل بريستاسيون باهيه نخسروا جزاء ما نخسروش بالفاسون هذيك وبالمنظار هذاك اللي شفنا فيه الناس الكل يعني قاعده كيف يقول لك لا سويد لا ساميزي هذيك ليكيب تونيزيان يعني الحقيقه يعني خمسه سته سبعه كنا نكلوهم ثمانيه باداء كاري في هذا اللي قلق
4: صحيح مختار لانه شفنا حتى كونتر النمسا النمسا ناقصه وخسرنا ومع المنتخب البلجيكي معناتها ماناش ناقصين وخسرنا خمسه ما نعرفش حبيت تعقب
3: على خويا مختار. شوف صحيح كانت وجيعه كبيره برشا وحتى تمس بالليماج نتاع تونس ومتاع الكره التونسيه وكنا احنا كمدربين لكن خويا مختار يظهر لي سعودية 3-8 برازيل 3-7 معناتها يافي ان اكسيدون في الباركور في الفوتبول كل جمعيه تجي ان اكسيدون ان شاء الله حاجه برك مباراه اليابان
2: لا ماهوش اكسيدون هذه اجواء خايبه كانت في المنتخب خليتك تخسر خمسه مع بلجيكا وخليتك تخسر خمسه ماهيش اكسيدون
4: ماهوش ديرافاج معناتها هذه نتيجه حاسه
3: عرجنا عليها النقطه هذه كانت الاجواء وحطينا كل شيء في اطاره لكن تو باش نخرجوا خلاص معناتها مشي على روح المدرب حطينا كل شيء في اطاره صحيح كان هو سبب كما نقولوا نحن اكثر حاجه هو اللي عمل معناتها ممكن
4: الباب
3: لهذه كل
2: وشوا
3: بيان سور الكل مش هذه حاجه لكن ما عاد تصير عطينا تو مباراه اليابان ان شاء الله اللي ما جاي تتفسخ وتعاود ان شاء الله اننا ردي ماري من الاول وجديد ان شاء الله
4: باهي مختار خلينا نقدموا شويه كيفاش تشوف مباراه اليابان معناتها مش كره دفاع ايجابيه كيفاش تتصور مباراه النتيجه نتاعها البريستاسيون اللي تحكي عليها انت.
2: شوف نحن في التصفيات اللي حاجة يعني استحسان يعني وقت اللي كان دحمان ولا الجروب أنه ما قبلنا حتى هدف أول حاجة نرجع للثوابت متاعنا ما نقبلوش أهم حاجة باش ترجع من ثوب الثقة وتخلي المباراة تمشي ومن بعد نحن نشوف وقت تكون هذية في العادة وقت يكون فريق قوي قدامك الكرة الثابتة هي الحل منتخب الياباني بالياباني سيبري منتخب قوي منتخب يعني ربح لانجلتير ربح البرازيل عامل بيرفورمانس خارقة العادة لكن وقت اللي ترجع المنتخب التونسي يعرف يستغل لي بالاريتي النجم خاطر لي بالاريتي الحقيقة عندنا ضربة مليح كيما بن سليمان كيما تو شفنا المجبري يعني تحسنوا على مستوى الكرات الثابتة وتحاول تستغل لك الكرة في لي ترانزيسيون وقت اللي تجيك الكرة باريزومبل ما نضيعوهاش انا نشوف لهنا ان شاء الله نقول نحن يعني كيما سمعت انيس المجري تكون هالفورماسيون اللي سمعتها يعني باهية الحقيقة باش ما نقولوا إيكيليبري يعني على مستوى
4: عجبتك انت هكا فورماسيون مختار
2: والله إيكيليبري يعني كل واحد في البوست بتاعه تبقى فهمتني المنظومة ككل كيفاش باش تخدم في الدفاع ويمشوا فوق الكرة بالضبط باش نوخروا نعملوا بلوك بار باش نطلعوا لهم القدام باش نجيروا الماتش بتاعنا ونستغلوا لي ترانزيسيون خاطر الحقيقة زاد قدامك فريق يلعب لتروا كادو منظم مليح عنده مدة عنده في
4: مشروع الناس كل مختار حسن وكأني مباراة ما عندناش مباراة هولندا توا خلينا في مباراة اليابان معناتها
2: تحس
4: مباراة وحيدة عندنا
2: بالطبيعة خاطر شوف نحن بون ربحنا في كيرين كاب يعني مع جلال القادري 2-0 ومن بعد رجعونا ربحونا كانت لكن على الأقل نحن الفريق الياباني ديما يعني نحكي مونتالمون ماهوش هولندا ماهوش بلجيكا ماهوش ديما على الأقل فريق من آسيا على الأقل لك الهاجس والخوف هذا كي يتنحى تبقى كما قلت لك راهو هيرفي رونار ما عندوش برجة حاجات وما عندوش عصا سحرية باش من بعد لا قدر الله فما ريزلتان نقولوش بيه لا فما كوتي مونتال فما ملاعبية طلب حقيقة إمكانياتها نحب نقول أنا فهمتني الصبري لموش يخرج مع الملاعبية تو إلا ما تحمل مسؤولية نتاعها ويعرق على المريول ونحن في الآخر شنو تحب زبير وقت اللي ترى أنت المنتخب نتاعنا يعرق ويلعب على المريول ويحط كل ما
4: حتى كي نخسروا نبدو راضي
2: صحيح ولا حتى كي تخسر ما عندكش إشكال
4: به. خلينا نقدم شوية إن شاء الله بالحظ والتوفيق المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الياباني. المنتخبات البارح اللي لعبت منتخب القطري نتيجة كبيرة أمام منتخب كندا، زوز إقصائيات في المباراة هذه اللي لعب بتسعة لاعبين، ودافيد جوناتان سجل ثلاثية وهي الثلاثية الثانية بعد ثلاثية متاع ميسي. مختار، منتخب القطري خرج من السباق بعد ستة.
2: هو شوف ايش نقول لك، انا كنت اتذكر مباراه حتى سويسرا والكره فيها حظ راهو في اخر دقيقه يسجل فهمتي. كندا راهي كانت تاكل خمسه ولا سته، وهذا حقيقه راهو كندا فهمتي الماتش هذاك عرفت كيفاش يعني الحظ فهمتي باش خسر يعني تعادلت واحد واحد. البارح الفوارق موجوده فهمتي من بعد
4: بين زوج منتخبات.
2: لا الحقيقه يعني نتصور انا سته
4: مهدي مع الفوارق موجوده
3: سي فريق كندي كان معناتها في البلان انديفيديوال وكوليكتيف منظم اكثر، حتى لعيبه تو كيما اللاعب لعب في جوفنتوس ممكن لقاو اريحيه كثيره معناتها في الوصول معناتها للحارس المرمى وحتى في ال 18 متر فهمت.
4: المختار سويسرا البوسنه والهرسك اربعه مقابل واحد، وتقريبا في المجموعه هذه دينا والمنتخب الكندي عنده اربع نقاط، سويسرا اربع نقاط، قطر والبوسنه نقطه نقطه لكل منتخب.
2: انا بالنسبه لي انا فريق سويسرا الحقيقه من احسن الفرق، انا شفت خاصه يعني مباراه يعني قطر ولو تعادل فهمتني، اما فريق على مستوى عالي عندهم لاعبيه ممتازين يعني نجم هذا مزيد صحيح، انا مش نقول لك روكشي ترشح اكيد هذا لكن نجم يمشي الادوار متقدمه.
4: ذاك المنتخب القطري اللي كان يربح البوسنه والهرسك نجم يترشح
2: با المرتبه الثالثه تحكي انت، انا نحكي انا لو دو اللي باش يطلعوا اي نجم هذيك ماك تعرف انت للفيفا 8 في رقم 12 يعني في المرتبه الثالثه نجم يترشحوا، تقول انت مربوط بالنتائج الاخرى نتصور انا ثلاثه نقاط تنجم تعدي فاسيل ما
4: بالفعل. المكسيك كوريا الجنوبيه واحد بلاش، واول متاهلين للدوره 32 منتخب المكسيكي البلد المنظم هذه
3: بلد منظم يستحق بالنسبه لي منتخب المكسيك يتاهل. بلد زاد معناتها منتخب المكسيكي عنده فريق زي جد معناتها منظم يلعب الكرة السريعة مهارات فردية موجودة ممكن ينجم يوصل معناتها فيها دور متقدم.
4: خلينا نحكيوا على المباراة اليوم. مختار اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا، كيفاش تشوف المباراة هذه نتيجتها؟
2: هم يقربوا لبعضهم راهو على فكره. واستراليا الحصان الاسود عندي انا كلي ما تعرفوش من بعد يربح لك فهمتي كيما عمل معنا. انا تو نتذكر يعني اللي كنا في ربحوه في قطر يا اخي ربحنا هو وتعادلنا مع كندا وربحنا فرنسا، لكن نتصور ممكن الفريق الامريكي هو الاقرب.
4: المغرب اسكتلندا مختار
2: زوز اسكتلندا عندها ثلاث نقاط يعني تعادل اليوم يعديها راهو. المغرب ما تعرف ممكن البريسيون كبيره عليها برشا يعني نتصور انه الضغط باش يكون عليها، ولا هنا باش نشوف قيمه المغرب وقت اللي تكون تلعب مع فريق اللي يقولوا حتى اقل منها في المستوى. انا سي امبورطون باش نشوف اليوم خاطر كانت فماريكسيون باهي ضد الفريق البرازيلي بيه. المغرب اليوم باش نشوف القوه نتاعو ضد ليكوت
4: برازيل هايتي
2: الفريق البرازيلي ولو ما عجبنيش النسخه نتاعو هذه اكثر منها ديسبلين تكتيك من انشيلوتي، لكن نتصور انه الماتش هذا مش في ضياع
4: باهي. خلينا نشوف برازيل هايتي يا مهدي.
3: برازيل نصور انا باش تفوز، وكما قال مستواها معناتها بصراحه ما يبشرش بخير في المونديال هذايا. نشوف منتخب الامريكي
4: برازيل اقرب للانتصار. المغرب المغرب اسكتلندا
3: المغرب صحيح مدرسه اسكتلندا معناتها مدرسه ماهيش البرازيل، وعاد ما نصور المنتخب المغربي ان شاء الله يفوز.
4: الولايات المتحده الامريكيه استراليا
3: انا بهرني منتخب الولايات المتحده الامريكيه يلعب كره سريعه هو الاقرب باش يتاهل
4: به هكا تقريبا. نجم الدين يقول لي الوقت يدهمنا. مختار يعطيك الصحه اخويا على كل هذه التوضيحات. مهدي السيفي يعطيك الصحة، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الياباني. هكا نوصل لنهاية كافي أمريكا، إن شاء الله مرة أخرى بالحظ والتوفيق. موسين مع بشير خلف الله نجم الدين بن سالم يعطيك الصحة، إلى اللقاء.

0: café américain.
1: الماتينال جون

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: عدي الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها في يومها الثاني تتواصل الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام على أن يتم الإعلان عن النتائج في 6 جويلية القادم. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا عالميا جديدا في تصنيف كياس 2027. بداية من اليوم انطلاق تظاهرة كرنفال الفنون في دورتها الأولى وعروض تنشيطية وورشات فنية في انتظار الأطفال واليافعين. وفي العالم تأجيل المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا واستشهاد ما لا يقل عن 18 شخصا في غارات جوية إسرائيلية الليلة الماضية. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تتواصل اليوم الثاني على توالي الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتختتم يوم 20 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 6 جويلية القادم. وللتذكير يتنافس أكثر من 32 ألف تلميذ للظفر بحوالي 3750 مقعدا في المعاهد النموذجية موزعة على مختلف جهات البلاد، فحظا موفقا لكل المترشحين. هذا وقد أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة متابعة لظروف انطلاق امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بولاية الكاف. وأكد الوزير في متابعة للزميلة كافية الفرشيشي أنه تم توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح الاختبار.
4: وقفنا على حسن التنظيم وعلى مدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات باعتبارها محطة من بين المحطات العديدة التي سيمر بها أبنائنا التلاميذ من أجل أن نجعلهم في دربة في استعداد ذهني ونفسي ومعرفي لتجاوز كل هذه المراحل بسلام وبأمان ونوفر لهم شرط النزاهة وشرط الموضوعية وشرط العدالة بينهم جميعا.
3: وبسؤاله عن موعد إعلان نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الأهم الآن هو التثبت من عمليات الإصلاح لإعطاء كل ذي حق حقه.
4: هو بشكل رسمي تكون يوم الثلاثاء، هذا هو الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية يوم 23 من هذا الشهر الموافق ليوم الثلاثاء. قبلها هنالك عمليات تثبت متكررة، لن نتسرع ولن نسرع من أجل أن نقوم بكل عمليات التثبت، ومتى كانت جاهزة سترسل إلى أصحابها.
3: سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على صعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف كياس 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. وجاء هذا التقدم ثمرة لاستراتيجية مؤسساتية متكاملة اعتمدتها الجامعة بالتنسيق مع مكتب التصنيفات والتحليل الخاص بها وبمساهمة مختلف الأطراف الجامعية من إطارات أكاديمية وإدارية وباحثين وطلبة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي، وفق ما أوردته الجامعة على صفحتها الرسمية مساء أمس. احتضنت جامعة القيروان أمس فعاليات الدورة الثامنة للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 تحت شعار التحول البيداغوجي في التعليم العالي في زمن الذكاء الاصطناعي بمشاركة 10 جامعات تونسية وجزائرية. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي بالبلدين والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم أولويات التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي. تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة بداية من اليوم وإلى غاية 21 جوان الجارية الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون، وهي تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين وتضم في برنامجها عروضا تنشيطية وفرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة. مديرة دار الثقافة ابن رشيق هالة حداد ومزيد من التفاصيل.
5: تظاهرة تلتقي فيها الموسيقى بالمسرح، تتلاقى فيها كل الفنون مع الإبداع. الانطلاق باش يكون في كرنفال الفنون، 3 أيام هذوما فيهم عروض مسرحية للأطفال، باش يكون عرض موسيقي في الافتتاح، هي إيقاعات باش تنشر أجواء الفرح وأجواء العطلة للصغيرات نتاعنا. في الكرنفال هذا مش يكون الورشات موجهة للصغيرات كهو، باش تكون فما ورشات موجهة للأطفال وموجهة للشباب. كل يوم عنا بخلاف العروض المسرحية الموجهة للصغيرات ثم ورشات تكوينية متنوعة لصناعة العرائس بالرسكريت، ثم ورشة لمسرح الإدماج مع الفنان خالد بوزيد، ورشات زادة للتصوير، ثم زادة ورشات للارتجال مع الفنان إلياس العبيدي.
3: إلى أخبار العالم، تأجيل المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية بشكل دائم. شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تقدم أي أموال لإيران أو ترفع العقوبات عنها ما لم تغير سلوكها جذرياً. أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية استشهاد 18 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية الليلة الماضية في ظل تصاعد القتال. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دامت الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك، مشددا على أن إعادة الأمن للشمال تتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. في يومها الثاني تتواصل الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام على أن يتم الإعلان عن النتائج في 6 جويلية القادم. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا عالميا جديدا في تصنيف كياس 2027. بداية من اليوم انطلاق تظاهرة كرنفال الفنون في دورتها الأولى وعروض تنشيطية وورشات فنية في انتظار الأطفال واليافعين. وفي العالم، تأجيل المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا واستشهاد ما لا يقل عن 18 شخصا في غارات جوية إسرائيلية الليلة الماضية. للقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
2: إذاعة الشباب عدل موشتك،
0: عدل موشتك،
2: تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
6: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
7: كأس العالم لكرة القدم
6: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
7: أمريكا، الكندا والمكسيك.
6: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
7: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
6: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: طقس اليوم.
1: نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ آخر أخبار الطقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله مع المهندس صبحي بن أحمد. صبحي، صباح النور.
2: صباح الخير خويا بشير، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الشباب.
1: شكرا لك. إذن أهم حاجة ديما نسأل عليها في فصل الصيف، درجة الحرارة شنو باش تكون صبحي؟
2: نعم، بالنسبة لليوم نجم نقوله دخلنا في نسق الارتفاع في درجات الحرارة، تقريبا مرتفع للضغط الجوي متمركز على شمال افريقيا وتقريبا معظم دول حتى اوروبا، وباش يشملنا تقريبا طيلة هذا الاسبوع. بالنسبة لمناطق الشمال خاصة شمال الغربي معناتها باش تكون مرتفعة بالكدية وتوصل حتى 40 درجة خاصة بداية من اليوم حتى اخر هذا الاسبوع. بالنسبة لتونس الكبرى اليوم نسجل إن شاء الله 36-35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، سحب عامة قليلة، مؤشر ظهور خلايا رعدية غير مرتفع اليوم، وبالتالي السحب تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية في بعد الظهر، في حين يوم الأمس سجلنا بعض الخلايا الرعدية والأمطار اللي تجاوز تقريبا 11 ملم بجهة حيدرة من ولاية الكسرين. وبالنسبة للبحر بش يكون مضطرب، ما زال البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسواحلنا الشمالية وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
1: في الويكاند إن شاء الله نهاية الأسبوع أيضا مهم جدا. نعم. أنا نعرف درجة الحرارة وأيضا البحر كيفاش يكون
2: بطبيعة الحال. هذايا اليوم تقريبا ملخص حالة الطقس إن شاء الله. بالنسبة ليوم الغد وبقية الأيام عند السبت والأحد، اللي بشي يميز فيهم أكثر حالة الطقس هو كما ذكرنا الارتفاع في درجة الحرارة، استقرار تام في العوامل الجوية، تقريبا فماش خلايا رعدية أو سحب كثيفة. بالنسبة للريح ما زالت من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، إن شاء الله نهار السبت البحر بش يكون قليل الاضطراب على سواحلنا الشرقية الكل تقريبا، ما عدا سواحل بنزرت وسواحل تونس الكبرى بش يكون مضطرب إلى متموج، إن شاء الله نهار الأحد يكون أقل اضطراب، وبالتالي معناتها حتى سرعة الرياح تتقلص ونبقى في معناتها منطقة للاستقرار والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، لكن الحرارة ماهيش بش يكون معناتها أكثر بكثير من المعدلات العادية، أكثر بقليل معناتها وما لا ترتقي إلى موجة حر إن شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيك صحة المهندس صبحي بن أحمد.
2: إلى اللقاء يا عشك.
1: مشكور جدا على كل هذه التوضيحات فيما يخص حالة الطقس. إذن ويكاند به اللي يحب يمشي بحر ينجم يعمل برنامجه متاع التبحيرة في الويكاند هذا. احنا مازلنا مواصلين معاكم ان شاء الله في الماتينال متاعنا بالموزيكا مع ثمانية، باش نستقبلوا غفران هراغي مديرة مشاريع ثقافية في سينما دور، باش نحكيوا على مهرجان حي هلال الحضري اللي ينتظم اليوم الجمعة 19 جوان 2026 انطلاقا من 6 متاع العشية بحي هلال الملاسين. مهرجان هذا اللي يتواصل حتىش اليوم 28 جوان 2026 في عديد البرامج الثقافية والفنية والرياضية، نرجع اليوم بأكثر تفاصيل بعد شوية 8 متاع صباح. في الأثناء خليكم مع برشا موزيكا حلوة توصلنا الموعد. ضيف اليوم، نهاركم زين.

الماتينا الجن متواصلة معاكم. كنا نسمع في أحمد سعد الغالين, بعد شوية بنسمعوا يارا على البيشو غالية, وأيضا ثمانية متاع صباح كالعادة ننطلقوا في استضافتنا. بعد شوية تكون معنا مدام غفران هراغي مديرة مشاريع ثقافية في سينما دور, باش نحكيو على مهرجان حي هلال الحضري اللي ينطلق اليوم, يتواصل حتى اليوم 28 من الشهر الجاري. اليوم باش تكون انطلاقة كبيرة واحتفالات كبيرة في حي هلال انطلاقا من الساعة 6 مساء. نقعدوا معنا ما تمشوش لبعيد, لكيب كاملة معاكم بشير في التقديم, معاكم نجم الدين في الإخراج, فارس في الإخراج الرقمي, أيضا 8 و4 تلتحق بينا الاتومي كالعادة في شباب 360. نقعدوا معنا ما تمشوش لبعيد, نسمعوا يارا ونرجعوا مع ضيفنا اليوم.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب أعد الموجة تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا

صباح الورد، توصلنا لثمانية وثلاثة دقائق، ثمانية وثلاثة دقائق. صباح الفل، صباح النور مرة أخرى. صباح عليكم الصباح، أنا من ستة ونص نصبح على كل مستمعينا وفي إذاعة الشباب. تحية لكم الكل، أيضا الناس اللي تبع فينا من الكراب، اللي ماشي تخدم، اللي قصده ربي، اللي دخلوا الامتحانات، نقول لهم حظ موفق في امتحاناتكم. الناس الكل إن شاء الله نهاركم زين سعيد. ضيفنا كان من المبرمج أن تكون معنا السيدة غفران راغي، اللي هي مديرة مشاريع ثقافية في سينما الدور. باش نحكيو على مهرجان حي هلال، لكن للأسف ما نجمناش نتواصلوا مع السيدة غفران. إن شاء الله المانع خير، بالتالي إن شاء الله بعد شوية نقعدوا مع الأمور الثقافية والشبابية باش تجيب حذانا الاتومي في شباب 360، باش نحكيو في مواضيعنا ان شاء الله اللي تهم الشباب والثقافة. باش تكون معنا مدير دار الثقافة بن رشيق، هلا حد. باش نحكيو على كرنفال الفنون البرمجة، ايضا دار الثقافة بن رشيق ودعوة للالتحاق بالكرنفال وكل الأنشطة اللي تم هذا الكرنفال. بعد شوية 8:15 تجيب أحذانا. لا، تحية كبيرة لكم الكل من استوديواتنا. استوديو متاعنا جديد محلات، نجموا تفرجوا فينا على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل، ولا على الباج ويب غاديو جون بوانتين. تحية لكم الكل، مازلنا مع برشا موزيكا حلوة اللي بدينا بها، مازلنا مكملين في نفس النسق متاع الموزيكا. نخليكم تبعدوش لبعيد، وقعدوا معنا 8:15 نرجعوا لكم في شباب 360.

0: به سلطان وصلنا ل 58 دقيقة. تحية متجددة لكم الكل تسمعوا في الماتينال جان على موجة إذاعة الشباب 88.6 في تونس الكبرى على بقية الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. تحية مني لكم، تحية أيضا من آلاء تومي تلتحق بنا. لا صباح الفل،
1: صباح النور بشير، صباح النور لكل من يسمع فينا.
0: لاباس عليك؟
1: الحمد لله اون فورم.
0: برمجت عومة في الويكاند؟ كنا نسمعوا حالة الطقس، البحر سافا، الدنيا سخونة شوية، دونك تعطى بحير
1: بالضبط قريب باش نصيف. سي بون قرر.
0: قريب صار ما زلت قريب يوفى الصيف. اللي تومي دونك ترافقنا كالعادة في شباب 360.
2: شباب 360.
0: الا اليوم في شباب 360 باش نحكيوا على دار الثقافه ابن قدو، ابن الرشيد.
1: بالضبط نحكيوا على كرنفال الفنون الدوره الاولى اللي تنطلق من 19 ل 21 جوان بفضاء دار الثقافه ابن رشيق. التظاهره هذه تجمع بين المسرح، الرسم، الحكايه وعديد الفنون الحقيقه، العروض الموجهه للاطفال وعديد الورشات الفنيه. للحديث اكثر عن هذا الموعد الثقافي معنا مدام هيله حديد، مدير دار الثقافه ابن رشيق. صباح النور مدام هيله.
3: صباح النور ليا عطيمه، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب.
1: ميرسي عليك مدام هيله. صباح النور مدام هيله. قبل ما ندخل في تفاصيل البرمجه، شنو هو الفكره وراء اطلاق الدوره الاولى من الكرنفال الفنون واختيار الشكل الكرنفالي؟
3: كرنفال الفنون هو ساعة، هو الدورة الأولى في دار ثقافة ابن رشيق. قلنا علاش في العطلة الصيفية خلينا نعملوا مبادرة للشباب ولليافعين وللأطفال أنهم باش يتوجهوا لدور الثقافة وباش يوليوا يعني أمبليكي في الأنشطة الثقافية في الحركة الثقافية. كرنفال الفنون للسناء حابين نأكدوا بدور دور الثقافة في احتضان طاقات الشباب، في توفير ربما فضاءات للتعبير والإبداع، فضاءات للتعلم، إلى جانب هذا العروض الفنية والاحتفالية اللي تعطي للكرنفال أهمية خاصة، اللي معناها الكرنفال من خلالها يعطي أهمية خاصة لفئة الشباب واليافعين. زيدا ما ننساوش اللي الكرنفال راهو وهذه مش هو أجواء احتفالية فقط، فيه ورشات تكوينية، فيه ورشات تطبيقية اللي باش تخلي الشباب المصعود واليافعين والأطفال يكتشفوا مواهبهم ويثقلوا مهاراتهم في العطلة هذه.
1: بالضبط شنو يستنى فينا في الكرنفال، خاصة كما قلت أنت يجمع بين عديد الفنون، كي نحكيه أكثر على البرمجة؟
3: على البرمجة نحكيه على كرنفال فيه عديد الورشات، فيه مجالات متنوعة، فيه المسرح، فيه صناعة العروسة للأطفال لليافعين وحتى للشباب، زادة فيه الرسم والفنون التشكيلية، فيه فنون التعبير والإلقاء من خلال زادة ورشات تتونا نحكي لكم عليها، فيه ورشات للإدماج الثقافي اللي تعزز العمل الجماعي، تعزز قيم التواصل من خلال يعني من خلال التعامل مع جمعيات كما الجمعية التونسية للصم فرع سيدي حسين، باش يكون عندهم زادة ورشة خاصة اليوم مع الفنانين. دونك الورشات هذه باش تنطلق اليوم إن شاء الله 10 متاع الصباح، فما ورشة عروسة الرسكلة مع الفنان ياسر بشر، فما ورشة لمسرح الإدماج اللي هي باش تكون مع الجمعية التونسية للصم فرع سيدي حسين باش يشرف عليها الفنان خالد بوزيد، فما ورشات زادة أخرى الجسد يتكلم تأثير الفنان زين العبيدي. الورشات هذوما الكل باش يتواصلوا على 3 أيام، يعني جمعة وسبت وحد حتى لنهار 21 جوان، بالإضافة إلى ورشات أخرى اللي هي يحبوها الشباب اليوم كما ورشات الرسم، خاصة نحكيه على المانجا، على بالعربي يعني
0: صور متحركة،
3: الصور المتحركة ولا نحكيه على زادة ورشات كيما الكوسبلاي اللي بشي أمنها كيتين كوسبلاي كلوب كوسبلاي اللي هما ورشات زادة يهموا الديجيزمان، يهموا صناعة الصور المتحركة زادة بطريقة معينة، ما عرفتش كيفاش نترجمها. هذوما هما تقريبا
1: مدام هيلة. توا كي نحكيه على تنوع الورشات كيما قلت الرسم المسرح وقرينا حساب الناس الكل جميع الفئات الحقيقة، أما هوني نسأل هل الهدف الترفيه فقط أو اكتشاف زادة المواهب وصقلها؟
3: ليلي بتبيع كما كنت نحكي لك آلات اليوم دار الثقافة تسعى إنه شخطو نعزو حضور الشباب في المشهد الثقافي نعطيهم قناعة اللي اليوم راه الثقافة مش حاجة زايدة مش ترف الثقافة اليوم يحاولوا إنها تكون وسيلة باش تنمي شخصية متاعهم تبني الثقة متاعهم في رواحهم تعطيهم أوتي زادة باش ينجموا يعني للمستقبل متاعهم نهار آخر إذا كان هو عمل الورشات هذه راه ينجم يكون نهار آخر يعني أمبليكي في ورشات المسرح من اليوم اليوم باش يدخل معناتها في ورشة لمدة 3 أيام لكن غدوة تعجب الورشة باش يقعد باش يتواصل باش يولي ربما نهار آخر يعمل مسرح. هو الهدف مش تكوين ممثل قد ما هو يعني ثقل مهاراته
1: بالضبط، خاصة كي نحكيو أكثر على التكوين كما قلت أنت قاعدين نشوفوا فيها الحكاية ذي خاصة بحضور فنانين ومختصين، فرصة الحقيقة للشباب باش يكتشفوا مواهبهم ويطوروا زادة من قدراتهم الفنية. لهنا نمشيو أكثر للأنشطة القارة، خاصة أنك مدير دار الثقافة ابن رشيق، شنو نلقاو في دار الثقافة ابن رشيق؟
3: في دار ثقافة ابن رشيق عن عديد الأنشطة وقاعدين زادة أنكور يعني قاعدين نخدموا على برنامج كامل إن شاء الله ومتنوعة ونعلم عليه بيانتو. حاليا عنا ورشات للسينما للأطفال أسسها الأستاذة ودكتورة أنس كمون وسي محمد بحجر جمعية النهوض بالنقد السينمائي. عنا ورشات للفنون التشكيلية تحت إشراف زادة الأستاذة سابرين قويرح، ورشات للمسرح زادة إشراف الفنان إلياس العبيدي. يعني عنا عديد الورشات في دار ثقافة ابن رشيق والحقيقة ما زلنا معناتها نخدموا على الورشات هذه إيمانا منا إنه التكوين أهم بارشة من الاحتفالات
1: بالضبط. ما عادش نحكيو على الترفيه، ولينا نحكيو على التكوين في وقت الحقيقة ولات فيها الشاشات وسائل التواصل الاجتماعي تستحوذ على اهتمام الشباب. دونك هوني تظهر أهمية دور الثقافة والأنشطة ذي كما كرنفال الفنون اللي نحكيه عليه اليوم في أعداد الشباب والأطفال في المجال الثقافي كما هنا ويرجعوه معناها للمجال الأم وللفضاء الأم. هذه دعوة مفتوحة وأكيد مجانا لاكتشاف أجواء الدورة الأولى من كرنفال الفنون والمشاركة في مختلف فقرات. وشكرا لك مدام هيلا حديد على كل المعطيات، وإن شاء الله تكون الدورة الأولى من كرنفال الفنون موعد ناجح يكرس أكثر حضور الثقافة وينجح أنه يرجع الشباب لمكانهم الأصلي.
3: مرسي بوكو إلي، يعطيكم أنتم مزيد الصحة، مرسي بوكو على المتابعة وشكرا لكل، إن شاء الله نكونوا خفيف الظل اليوم عليكم وإن شاء الله أن تكون يعني الدعوة مفتوحة للناس الكل باش يكونوا حاضرين اليوم بكثافة. بربي حبيت جوست نذكر اللي راهي اليوم باش يكون انطلاق الورشات من 10 لنص النهار، لكن الافتتاح الرسمي باش يكون إن شاء الله العشية 5 نتاع العشية بكرنفال تمشيتي في شارع الحديد بورقيبة، وبعده باش يكون فما عروض راهو مسرحية معناتها نوعا للأطفال. كل يوم عنا تقريبا اليوم عنا عرض مسرحي حمات الأرض، غدوة وبعد غدوة عنا زوز عروض مسرحية موجهة للأطفال، مسرحية سحر الريشة بيبي الحكايات ومسرحية الصائغ الأمين وتضامن وتكاتف إن شاء الله نهار 20 و21 جوان. دونك كونوا حاضرين ومرحبا بالناس الكل.
1: بالضبط، شكرا لك مدام هيلا حديد. التحقوا 5 متاع العشية الشارع الحبيب بورقيبة في افتتاح الكرنفال الفنون.
0: شكرا لك لي، يعطيك صحة. مشكورة أيضا ضيفتنا مدير الدار الثقافة ابن رشيق هلا حداد. تلقاو الباساج كل على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. من هولكم فارس في الإخراج الرقمي. احنا مواصلين بالموزيكا قبل موجز الأخبار. عنا كاظم الساهر أو مباشرة بعد الأخبار كاظم الساهر نسمعوا مرتضى الفتيتي والد التونسي أمن عليك بعد لحظات نسمعوا أغنيتنا.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدي الموجتك. تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب. عدي الموجتك. تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب. من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
4: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار لليوم الثاني على التوالي. تتواصل الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام على أن يتم الإعلان عن النتائج في 6 من شهر جويليا القادم. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا عالميا جديدا في تصنيف كياس 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. بداية من اليوم انطلاق تظاهرة كرنفال الفنون في دورتها الأولى لتتواصل على امتداد 3 أيام. التظاهرة موجهة للأطفال واليافعين وتضم في برنامجها عروضا تنشيطية وفرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة. من أخبار العالم، استشهدوا 24 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته قصفت أهدافا في جنوب لبنان الليلة الماضية، معلنا مقتل 4 من جنوده في اشتباكات بجنوب لبنان في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله احتدام القتال في المنطقة. ووقعت الهجمات مع تأجيل المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية بشكل دائم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إذاعة الشباب من تونس.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا معكم في الماتينال جديد كاظم الساهر. كنا نسمع في كاظم الساهر باش نمشيو مباشرة مع ضيفتنا مدام غفران هراغي. ما كانتش معنا الثمانية التحقت بينا مدام غفران، مشكورة جدا. صباح الفل مدام.
1: بخير عشان اهلا بك بشير
0: ومستمعي
1: برشا
0: بيك. عايشك، مرحبا بك. انت ايضا مدام غفران هراغي مديرة مشاريع ثقافية في سينما دور. باش نحكيو اليوم على مشاركة وتواجد سينما دور في مهرجان حي هلال الحضري اللي ينطلق اليوم ان شاء الله الجمعة 19 جوان مع 6 متاع العشية، يتواصل حتى 28 جوان. بالنسبة للمهرجان الحقيقة عندنا باج اوفيسيال ممتازة جدا قوفها حي هلال بوانتين، البرمجة كاملة، كل شيء بالتدقيق، السينما بلون، الاكزيبيسيون بلون، الموسيقى بلون، حاجة تعمل الكيف بالنسبة لهذا المهرجان. كان تعطينا انت اكثر فكرة مدام غفران.
1: مهرجان هذا هو مهرجان اللي خممنا فيه فريق سينما الدور مع الشباب الكبار والصغار اللي يسكنوا في الحي. دونك هذه فكرة ما بعضنا خممنا فيها، والفكرة هذه تولدت بعد عام ونص خدمة ورشات مختلفة تعملت في السينما، في المسرح، في الموسيقى، في الدونس. دونك الورشات هذوما الكل هما اللي خلونا نقروا باش في الاخر نعملوا مهرجان وين نوروا للعموم، وفين نحن نبدو فرحانين باش أمي ونافون الخدمة اللي تخدمت هذية الكلها. دونك عنا السينما، دونك الكاميون باش يكون موجود، سينما الدور باش يكون موجود بشراكة مع وزارة الصحة، دونك موجود في البيامي متاع حي الليل. وعنا العروض اللي باش تتعمل في المدارس، دونك عنا شراكة مع وزارة التربية اللي نشكرهم برشا، معناتها اللي فريمون حالينينا ببينهم باش نجمو نخدمو المهرجان متاعنا في بلايس اللي ما فيهمش فضاءات للثقافة، وما دوبيت شباب ورياضة كيف كيف اللي هما شريك لنا في الاكتيفيتي سبورتيف الكلهم. دونك عنا تورنوا تاع فوت، تورنوا تاع باسكيت، فما جارية. دونك معنا جدا جمعية حال هلال الرياضية اللي هي في السالت سبور باش نعملوا ان شو بوكس متاع صغار، وبعده المسرحية متاع غادي زغبيني. وعنا جدا في المسرح حاتم قروي بالدرنيغ بياس تويرخ تونس كيف كيف تعملوها في مكتب في حي هلال. دونك فرحانين برشا اللي البرمجة متنوعة، فرحانين كونوا باش تمس الصغار والكبار، فرحانين اللي هي من ولاد وبنات حي هلال لولاد وبنات حي هلال. اما زادة فرحانين باش عباد تجينا اللي ما تعرفش حي هلال تجي تزور الحما وتكتشف البرمجة كلها شوكلات.
0: صحيح، حي هلال حي شعبي ما شاء الله يزخر بالطاقات، الطاقات الشابة في برشا طاقات ممتازة ممتازة جدا، وهما أكيد اللي شاركوا معاكم في أنه تحطوا البرنامج المتكامل بالنسبة لهذا المهرجان. حبيت نحكي شوي على المشاركين، الناس اللي بتشارك واللي بتأطر الشباب في الفستيفال هذايا. كان تعطينا أبرز الأسماء، أنا نشوف في عديد الأسماء، أيمن الجابسي، غازي الزغباني، هيثم اللاموش، محمد قرايع، هذه بعض الاسماء. يمينة المشري ايضا، يمينة تحيه لها.
1: وي يمينة، دونك معنا في البرمجه السينمائيه. دونك اخترنا السينما الاجتماعي، دونك لو سينما سوسيال اللي ديما يكونوا فما دي ديبا دي بريزونطاسيون عليه. دونك عنا هيثم لاموشي اللي هو نشكره برشا برشا، استاذ المسرح اللي معنا من اول العام يخدم مع الصغار في مكتب النجاح، وزاد توا وعنده شهر هكيك من اللي زدنا في المكتب حي هلال سنين. معنا أميمة بحري وأيمن، دونك ساسوكي اللي تبارك الله عليهم في الدونس، والصغار فرفوا برشا برشا برشا معناتها في الدونس وكل. معنا نادرة اللي أختيست اللي تعمل معاهم يسمعوا في حاجات هكا كيما ديستيخ وحاجات بيديهم وكل، وكلوا دميني زادة كيف كيف خدمت معهم في الديسان وليمان كرياتيف وكل. دونك معنا محمد حسين قريع اللي خدم معاهم ورشات في السينما، خدم معاهم في المسرح. دونك هما باش يعملوا ان دوبلاج اون ديريكت، معناتها هو فيلم باللغه الفرنسويه، والصغار قاعدين يحضروا فيه باش في وقتها يعملوا هما لو دوبلاج اون ديريكت قدام البوبليك وكل. دونك معنا بيرم بن مراد ومرام النعيري اللي هما اطروهم في الفوتو، معناتها في التصوير الفوتوغرافي، وبرشا معناتها تغرموا غاديكا بالتصوير، ولو ديما يحبوا يصوروا بعضهم يصوروا رواحهم. دونك كونوا غاي اكسبوزيسيون بالتصاور نتاع الصغار. دونك وعنا مريم بتوهيمي اللي هي عام كامل تخدم معهم باش يحفظوا الغنايات، باش يطلعوا ان شاء الله نهار لحد، دونك نهار لفيت دو لا ميوزيك في حي هلال، باش يكون فما عرض الاركز هيب هوب، ومعاهم الصغار 60 معناتها ان كور في 60 صغير من حي هلال باش يغنوا معاهم وكل
0: حلو اركز هيب هوب مدام غفران وهو حي هلال اوربان فيست يعني تركب على بعضها الحكايه كيفاش حكينا عامي التحضير واكيد هذا مش فقط مع الصغيرات في الغناء هي النسخه الاولى من حي هلال اوربان فيست
1: هذه النسخة الأولى هي نسخة تجريبية
0: وإن شاء الله إن شاء الله تكون ناجحة خاطر البوادر خاصة كيفية التقديم والأفيش والدنيا كل البوادر مشجعة جدا لحتى احنا نكون حاضرين زادة ونشوفوا الأجواء في حي هلال
1: يعيشك الأفيش هذيك سان كولاج من 12 تصويرة من عند 12 فوتوغراف 12 مصورين توينسا معروفين بالجديد بارك الله عليهم معناتها فنانين وكل اللي جول هما الكلهم الحي هلال واللي كل واحد التقط تصور بعينه كيف ما هو يشوف معناتها واللي تو باش نعملوا اون اكسبوزيسيون في حوانت مختلفه دونك فما عند ميكانيسيان عند سيكليست عند واحد يبيع في العصافر عند خضار عند حجام عند خياطه دونك في بلايص واحده تبيع الاثاث المستعمل القديم والجديد عند واحد يبيع في كافتيجي حماص دونك كيفاش نجموا نستعملوا اللي زيسباس هذو ما الكل في الحومة باش يولوا هما دي غيتار يولوا هما دي زيسباس ديكسبوزيشن باش العباد نحبوا العباد تجي الحي هلال وتزورنا وقت المهرجان نتاعنا وتعمل دورة في الحي وتكتشف الحي الكل وتكتشف لي دوز فوتوغراف هذوما ماشية محويسة وسط الحي الكل دونك عندنا زادة دي ميدياتور كولتوريل معناتها أولاد صغار وشباب اللي هما باش يكونوا في استقبال العباد اللي تجينا ويحوسوا بهم في الحومة الكل يوروهم ويحكوا لهم على المعرض هذا الكل
0: اذا الانطلاق اليوم باش يكون 6 نتاع العشيه ان شاء الله
1: ان شاء الله اليوم افاتير من 6 ايام
0: 10 ايام يتواصل حتى ال 28 جوان والثقافه تحاول الاحياء والاحياء تحاول الثقافه تقريبا هذا العنوان الرئيس لحي هلال اوربان فيست خلي لك الكلمه الاخيره اذا كان عندك اضافه مدام غفران
1: والله فرحنا برشا بالخدمة اللي خدمناها مع بعضنا هذه حاجة تعطينا أكثر قوة وتعطينا أكثر طاقة باش نجمو نكملو هذا مشروع نموذجي وإن شاء الله نجمو نزيدو نعاودو كيفو في العام الداخل حتى في بلاصة أخرى ولا زوز بلايص أخرين دونك شجعونا شجعوا الأولاد والبنات اللي خدموا برشا على مهرجانهم وإجوا بحضنا الحي هلال تلقوا البرمجة كاملة على حي هلال بوانتيان وعن الريزو سوسيو حي هلال حي هلال بالسبعة
0: مش اي حي هلال بالسبعة مشكورة جدا مدام غفران الهراغي يعطيك الصحة على حضورك معنا مديرة مشاريع ثقافية في سينما الدور اذا حي هلال اوربان فيست تنطلق اليوم تتواصل حتى 28 جوان حاجة تعمل الكيف من خيرة المثقفين ايضا السينمائيين نجم القاو عديد الانشطة انشطة ثقافية انشطة رياضية متنوعة فنية ايضا في هذا الحي اللي مش بعيد على تونس العاصمة قعدوا معنا احنا مواصلين معكم حتى للعاشرة متاع الصباح بعد شوية جينا إلى التومي 9-4 لكن قبلها عنا استضافة جديدة باش نحكيه على الرقم هنا تعرفوا الموضوع بعد شوية 9 متاع الصباح نكملوا احنا مع الموسيقى قعدوا معنا

0: رجعنا معكم في الماتينال، ماتينال جون، مواصلين معكم إن شاء الله حتى العشرة متاع الصباح التسعة. موعد استضافة جديدة في الماتينال متاعنا، بحذنا عايشة الجسمي، خبيرة في التحول الرقمي والمحاسبة. صباح الفل، صباح النور.
1: صباح النور، صباح الفل،
0: لبس عليك،
1: عايشك، شكرا.
0: مش حكيه اليوم على التحول الرقمي، خاصة اللي هم سجل الوطني للمؤسسات لغنو، لكن أيضا مش حكيه على عديد التفرعات الأخرى في التحول الرقمي. قبل ما نبدأ عايشة، فقط كنت نجم قدم شوية باش يكون الصوت واضح للسادة المستمعين، وكما قلت نحكيه على التحول الرقمي في السجل الوطني للمؤسسات. أنت اللي في صلب الرقمنة وفي صلب التحول الرقمي، كانت تعطينا أكثر فكرة. و هي البداية ماهيش بالسجل الرقمي، بالسجل الوطني للمؤسسات، لكن شنو المهم في الليرينو اللي يخليكم مشيتوا للرقمنة؟
1: هو احنا كمؤسسات في القطاع الخاص بطبيعتنا احنا قاعدين نخدموا على التحول الرقمي في مجال خدمتنا، لكن السجل الوطني للمؤسسات باعتباره هو اداره، معناها مؤسسه وطنيه تابعه ترجع بالنظر لرئاسه الحكومه منذ انبعاثه، معناها من 2019 الى حد الان، هو بطبيعته يخدم على انه خدماته كل المعاملات اللي تقوم بها المؤسسات مع السجل الوطني للمؤسسات تكون في اطار رقميه عن بعد 100%. وصل لهنا تولي 2026 إلى حدود ولا إلى موفى 2026 بشتكون كل المعاملات اللي تقوم بها المؤسسات مع ليرينو باش تكون 100% عن بعد. معناها اذا كان باش نحكيو توا على ليرينو، انه يلزمنا ولا ما نعادش نجمو سموه ايرينو، ولا باش سموه الاداره الرقميه الاولى في تونس.
0: واليوم التونسي أول حاجة يسألها في هذا الكل، هل اليوم أصبح من الممكن أو سيصبح على الأقل من الممكن كما قلت أنه مثلا أنا كمواطن تونسي نبعث شركة 100% بالرقمنة، يعني ندخل شو انترنت نبعث شركة من غير ما نتحول للسياج
1: بتبيع. هذا هو احنا تولي، هذا يسمى انجاز مهم جدا لاصحاب المؤسسات واللي هو رواد الاعمال اللي هم يخموا انهم هم يعملوا مؤسسة في تونس. انه من هنا الموفى 2026 السجل الوطني للمؤسسات قاعد يخدم في خدمة صحيحة ومهمة جدا تحسب له، انه بش يولي كل رائد اعمال والا كل باعث مشروع في تونس

0: هذا ليدونتيفيون نتاعك. لكن توا ولينا نحكيو على الهويه الرقميه للشخص الطبيعي والهويه الرقميه للمؤسسه ولا للجمعيه اللي هي ديجيجو. شهادة هذه اللي احنا ناخذوها من عند تيوتراس والناس الكل تعرفها ولا اصحاب المؤسسات زادك كيف يعرفوها. ويلزمنا نحكيوا على الهويه الرقميه خاطر توا ما عادش نجمو نتعاملوا مع ليرينو كان ما تكون عندك هويه رقميه.
1: والهويه الرقميه هذيك اللي تبدا فيها كل التفاصيل اللي تهم المؤسسه
0: ولا باش نحدوا شكون اللي هو معناها خاطر انت في بيروك وتتعامل مع اداره
1: ما بيناتكم
0: فوالا شكون الفيزافي لوثنتيفيكاسيون اللي احنا سواديزون باش نسميوها بالعربي باش معناها نحددوا هويه المتعامل ولا هويه المستخدم. وبالنسبه فقط ثم استثناء للمهنيين اللي هم المحامين خبراء المحاسبين المحاسبين ولا المستشارين الجبائيين اللي هم عندهم بطاقه مهنيه معتمده هم فقط ما همش مطالبين باش تكون عندهم لا موبيل اي دي ولا ديجيجو. هم ينجموا يتعاملوا مع رينو لحساب حرفائهم باستعمال البطاقة المهنية.
1: السؤال الآخر أيضا إذا كان مشينا 100% رقمنا اليوم قاعدين نشوفوا في بعض الجهات اللي مشيت في الرقمنة لكن رقمنة جزئية نتاع مثلا تنجم تجبد مضمون لكن لازمك تهزوا البلدي باش يصحوا لك فيه
0: مضمون كود. شوف انا لهنا حقيقة بحكم تجربتي ديما انا نحكي من التجربة الميدانية ما هوش سهل التحول الرقمي ما هوش سهل. ويمكن المتفرج هو يبقى كان يعلق او ينتقد معناه وسمحني ما هوش نقد بناء. لكن انت وقت اللي تكون في وسط المعمعة معناها راهو تحس معناها الديفيكولتي نتاع انك انت تخرج من الكلاسيك باش تمشي انت للديجيتال.
1: شو هالعوائق هذو
0: برشا
1: وانت في صلب الموضوع
0: العقليه اول معناها ديفيكولتي تعرضنا هي العقليه كيفاش انت باش تقنع وكيفاش انت باش تحاول تثبت انه الرقمنا راهي فرصه ماهيش تهديد وراهي فيها قيمه مضافه سواء للمؤسسه او للاداره او لمؤسسات الدوله او حتى للمواطن العادي.
1: مدام عائشه سامحني شكون اللي حسها تهديد خاطر نشوفوا احنا على مواقع التواصل الاجتماعي العباد الكل طالب بالرقمنا معناها شكون اللي حسها تهديد.
0: عندك برشا افكار انا تو اذا كنا نقعدوا باش نمشوا للديجيتال انا ما عادش نلقى شنو نخدم مثلا هذه سيرتو
1: معناها فما شكون يخاف على موت الشغل نتاعو
0: بالطبيعة. لكن اذا كان انت معناها تتعمق برشا في الرقمنا تلقى انه ثم برشا فرص وبرشا مواطن شغل يمكن تخلقها الرقمنا.
1: صحيح
0: ثم معناها خدمه باش تندثر بطبيعتها والا احنا باش نعطيوها سوديزون للوسائل الرقميه هذه الجديده اللي هي تولي باش تخدم في بلاصتنا. هي راهي مانيش باش نعوضوا احنا الانسان عمره الانسان ما يتعوض. الانسان هو هذاك هو اللي احنا باش نعملوا عليه وهو اللي باش يقود التحول وهو اللي باش يكون صاحب القرار. لكن هلي زوتي هذوما توا جدد هما باش يعاونونا هما ماهم الا سواديزون معناها ديزاسيستون لينا احنا. احنا باش نلوجوا على فرص اخرى على فرص عمل على معناها نحبوا نطوروا اكثر في خدمتنا نحبوا نعطوا قيمه مضافه اكثر نحبوا زاد كيف نربحوا الوقت والوقت احنا نعرفوا شنو قيمته بالنسبه في حياتنا خاصه اليوميه والا حياتنا العمليه.
1: صحيح انه واحد يمشي يشد الصف
0: والا رقمنا ماهي الا باش تعاوننا انه احنا نربحوا الوقت ونجموا زاد كيف نربحوا الفلوس.
1: صحيح والفلوس كيفاش في الرقم
0: اي بالطبيعه اذا كان انا باش
1: هذا منحة اخر بتاع الناس اللي تخاف باش تخلص على مثلا تخل باش يعمل خدمه لازم يخلص. فما ناس تخاف انا تخلص الكترونيا يقول لك بيراتي ولي كارتي ياخذوا لي الكود نتاعي كذا. فما حاجه من
0: وسائل الحمايه احنا تو باش ندخلوا مش ندخل في المسائل التقنيه معناها خاطر مش من
1: اختصاص
0: لكن ثم وسائل الحمايه اللي هي موجوده ولازمنا احنا نردوا بالنا ما دامنا احنا في المجال الرقمي لازمنا نكونوا اكثر حاجه ردوا معناها ردوا بالنا منها هي وسائل الحمايه خاطر لي زاتاك ولي ريسك دو بيراتاج وارد برشا. لكن نربح مثلا انا نحكي انا في مجال العمل نتاعي نعطيك مثال بسيط اذا كان انا استثمرت في وسائل تكنولوجيه اللي هي باش تعاونني في خدمتي استثمرتها ويمكن انا المبالغ اللي انا مثلا باش نستثمرها في الوسائل هذه التكنولوجيه تنجم تكون اقل من اني انا مثلا نعطي سالير مثلا الانسان عادي. هي ربحتني الوقت وربحتني الفلوس وربحتني زاد كيفيف المردوديه في العمل معناها انا لهنا باش نخرج رابحه في
1: الاخر رابح من جهه الكل
0: رابح من جهه الكل هذا النوع من الربح معناها.
1: قلنا المشروع هذايا نتاع انه التحول الرقمي بالكامل بالنسبه لرينو هو قاطره تقريبا انت منذ سنوات في التحول الرقمي هذايا وين تحط تونس في التحول الرقمي مقارنه ربما ببعض الجيران في القاره الافريقيه ما نحكيوش على ربما الشرق الاوسط اللي بعد هرب علينا شوي.
0: احنا في تونس مازلنا في خطى نوعا ما

0: مازلنا في خطى بطيئه، ما يلزمنيش
1: مازلنا في الاول،
0: مازلنا في الاول الطريق. سنه اولى رقمنا، احنا ديما نسمي روحي اني انا سنه، احنا كلنا في تونس سنه اولى رقم، مازلنا نتعلموا، دونك مش نعطيو فرصه لرواحنا انه احنا نتعلموا بالكدا باش وقت اللي ننطلقوا تكون الانطلاقه الحقيقيه في كل المجالات، سواء في الاداره او احنا في القطاع الخاص. لكن انا متفائله انه راهي تونس باش تكون ان شاء الله تونس رقميه 100%، باش يجي نهار هذاك متاكده انا، ومتفائله على الاخر زيد كاني راه فيه توا، فهمت؟ لي رينو هو اول تجربه بالنسبه لمؤسسات الدوله، وان شاء الله باش تكون كل المؤسسات الاخرى ان شاء الله باش تنسج على نفس
1: المؤسسة. فما مشاريع اخرى بالنسبه للمؤسسات العموميه؟
0: اكيد اكيد الدوله راهي هي ولات توا رقمنا، ولات سياسه الدوله، وهذا هو التوجه، وماهوش خيار، هو هذا فرض علينا احنا. مانيش استثناء في تونس، احنا رانا مانيش استثناء، كل دول العالم متوجهه للرقمنا، لكن هي بسياسه المراحل. مانيش باش نكونوا احنا في 2026 باش نحكيوا انه الصيف في 2027 باش تكون السنه الرقميه وتونس باش تولي رقميه 100%، لازمنا نكونوا واعيين انه ثم سياسه المراحل والتدرج في التحول الرقمي.
1: التحول الرقمي الناس كل طالب به، لكن مالوريزمون مانيش قاعدين نشوف في بروباغوند كبيره تخدم في التحول الرقمي. شنو اللي لازم يصير باش المواطن يفهم وينخرط في هذا التحول؟
0: أنا رأى خاصة التشريعات، القوانين، يمكن إذا كان مثلا تصدر قوانين مثلا تعطي تحفيزات للمؤسسات والمهنيين باش هما يستثمروا، خاطر مثلا أنا نحكي على المهنيين في المحاسبة، هما اللي هما معناها في كونتاكت ديريكت مع المؤسسات ومع الإدارة، يلزمهم هما يكون عندهم الفرصة أنهم هما يخدموا على التحول الرقمي، يتعلموا هما باش هما ينجموا يأطروا ويكونوا المؤسسات ويعاونوا زاد كيف كيف الإدارة، خاطر هما كيما الانترميديير ما بين الإدارة وما بين المؤسسة. إذا كان هما الدولة باش تعطيهم تحفيزات مثلا في القوانين ولا التشجيعات ولا حتى ديسيفونسيون، خاطر حاجة طبيعية أنه هو مثلا تتكلف من الأول من ناحية التكوين ومن ناحية التجهيزات ومن ناحية الوسائل، الرقمنا معناها لميزون بلاس نتاعها من الأول تتكلف. إذا كان هي الدولة باش تشجع المهنيين على أنهم هما يتوجهوا مثلا للرقمنا باش يعاونوها هي في تغيير العقلية، في التثقيف، في التحسيس بالقيمة المضافة للرقمنا مثلا، هذه نقطة تضاف لأصحاب القراء. وزاد كيف كيف في قوانين المالية، علاش مثلا ما نعطيوش مثلا ميزانية لكل وزارة مثلا 1% ولا 2%، ما نعرفش حسب القدرة المالية متاعنا احنا في تونس، انها هي مثلا تولي تخصص لكل وزارة ميزانية معينة كل سنة باش هي تخدم على مثلا تكوين الموظفين، على ان هي مثلا تجهز الإدارة نتاعها من داخل في الوسائل التكنولوجية هذه جديدة مثلا. برشا أفكار نجموا احنا نستغلهم، تشريعات حتى نتاعنا القديمة، احنا لحد الآن نمشوا نعتمدوا على قوانين عام 60 مثلا، واحنا التكنولوجيا تبدلت، السيستم تبدل، الدنيا تبدلت بينا برشا، لازمنا نعطيو فرصة للشباب، لازمنا احنا نغيروا ونعملوا تحديث للتشريعات باش احنا نواكبوا التطورات هذه.
1: التحول الرقمي في تونس، هل هو تحول رقمي فكر تونسي أو قاعدين نستأنسوا بأفكار أخرى من بلدان أخرى، أو عنا الخصوصيات متاعنا في التحول هذا؟
0: هو احنا عنا معناها طاقات كبيره برشا، وعنا افكار، واحنا في تونس وعنا ناس الحقيقه خاصه في مجال الاعلاميه عندهم دي تالون كبار برشا، لكن في مجال الرقمنا قاعدين احنا راهو معناها ناخذوا في الافكار اللي الناس اللي سبقتنا، وهذا ماهوش عيب راه بيان سور، بالعكس هو احنا كي ناخذوا قدوتنا الناس اللي نجحت وسبقتنا ونعملوا احنا كيفهم، هذه راهي حاجه باهيه برشا، فقط انه احنا نستعينوا بيان سور بالناس اللي عندنا وباللي كومبيتونس اللي عندنا احنا لهنا في تونس، هذه حاجه مهمه برشا، خاطر الافكار واللي كومبيتونس موجوده في تونس، ولازمنا احنا نستغلوا احنا الطاقات اللي عندنا في تونس.
1: يعطيك صحه مدام عائشة القاسمي، مختصه وخبيره في التحول الرقمي والمحاسبه، مشكوره جدا على حضورك معنا. التحول الرقمي موضوع كبير جدا، واكيد نرجع له في قادم المناسبات. بلي قبل ما تغادرنا، قديش نحطوا ابري وقت باش نوصلوا المستوى الرقمنا اللي حشنا به في الإدارة التونسية خاصة، قديش حبنا حسب نظرتك هك؟
0: مدة زمنية.
1: أي مدة زمنية.
0: إذا كان مثلا ننطلقوا في بداية السنة نحطوا 3 سنين.
1: شاء الله. علاش ليه؟
0: مينيمو
1: 3 سنين خدمه باهيه الناس كل تثني الركبه.
0: 3 سنين خدمه بدون انقطاع.
1: نوصلوا لحاجه،
0: نوصلوا نعملوا نحققوا الهدف
1: ان شاء الله. مشكوره جدا عايشة القاسم، يعطيك صحه على حضورك معنا. احنا مواصلين معاكم، اقعدوا معنا بعد شويه. دريم تونسي اللي تومي ترجعنا بضيف جديد، تالون جديد تونسي شبابي، يقعدوا معنا، تمشوش لبعيد.

0: مبروك هذا مبروك الاهلي التومي الاهلي. مرحبا بك من جديد. معك حبيت تطلع النهار باش نقول لك مبروك مع كل مستمعينا مع الناس الكل. مبروك الاجازه الوطنيه في القانون اختصاص قانون خاص. يعطيك الصحة بعد اجتهاد كبير عمل كبير وتعب كبير تجيب لنا الشهادة هذيا. إن شاء الله طالع خير عليك وإن شاء الله مسيرة ما زالت متواصلة مسيرة أكاديمية وإن شاء الله في مسيرة احترافية وإنت ما شاء الله عليك كيما لي تالون اللي قاعدة تجيب فيهم ها واحدة منهم بحذانا أنت زادة تالون ما شاء الله عليك. إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب في قادم السنوات.
1: شكرا لك بشير. شكرا لك نجم فارس إذا في الفريق التقني. ميرسي بوكو الحقيقة وإن شاء الله ما زلت نوركم مزيد النجاحات.
0: منورتنا ألي وما زلت نورنا الماتينال نتاعنا الماتينال جون. إن شاء الله تكون معاكم أيضا ألي في الصيف موجودة معاكم حاضرة معاكم صيفية هذيا مانيش خليك تعوم ألي
1: كل البروغرام باش ناجل
0: باش يتبدل باش يتبطل. نمشيو الي تومي معنا في دريم تونسي.
2: دريم تونسي حلمه تونسيه
0: حلمه جديده لليوم مع ضيفتنا هاي بحذنا في الاستوديو.
1: بالضبط بشير. اليوم ضيفتنا شابة تونسية اختارت طريق يمكن برشا شباب ما يعرفوش عليه برشا معلومات اللي هو من أهم المجالات المرتبطة بمستقبل البلاد. نحكيه على الفلاحة التنمية الريفية. معنا نورس الزايدي مهندسة في الهندسة الفلاحية اختصاص اقتصاد ريفي وتحديدا تطوير المشاريع. نلقاها أيضا ناشطة في المجتمع المدني والبيئي باش نكتشفوا معها رحلتها من مقاعد الدراسة إلى الميدان والعمل الجمعي. صباح النور نورس.
3: صباح الفل الي ميرسي بوكو يعطيك الصحه على الاستضافه هذه.
1: شكرا ليك نورس.
3: الحمد لله
1: حاشمه شويه.
0: لا لا ما وين الحشمه نحات طيب
1: السؤال قبل السؤال الاول.
0: صحيح شدت البلاصه فهمت.
1: نورس نحب نحكيوا معاك على قبل النجاح والتجارب خليني نقول قبل النجاح الاكاديمي. شنو اللي خلاك تختار الهندسه الفلاحيه؟
3: باهي نحب نبدأ لك من الأول. أنا عاملة باك سيونس وحبيت نكمل معناتها في حاجة في الصنتي في حاجة سيونتيفيك وسبيسيفيكمون في الصنتي فيكو نحن عام 2021 السكور طلعوا على الأخر دونك ما خلطت على حد شيء في الميديكال. أي قلت نورس نكمل في حاجة معناتها المهم نقرأ حاجة سيونتيفيك حاجة فيها السيونس. نذكر وقتها بالقديل العائلة قالوا لي كنت دخلت على حاجة في البريباراتوار أعمل وانا تبعت كلام العائله وقتها دونك عملت سيكل بريباراتوار بيولوجي شيولوجي والحق من بعد عرفت اللي تنجم من بروميير اني تمشي فيتيرينير. معناتها انا من الاول ما مشيتش راني على البريبا على الفيتيرينير من بعد عرفتها
1: عطيك تمشي بريبا
3: عطيني يعطيني نمشي بريبا وتكون فيها السيونس معناتها دي بيولوجي وكل. العمل ما نجحتش في كونكور الفيتو ما سهليش ربي باش ندخل الكونكور نجح في الفيتو. ما وقفتش ما عاودتش العام معناتها رفضت الحق اني باش نعاود العام ونعاود تونتاتيف واحد اخرى. كملت
1: المهم.
3: كملت ومن بعد نحن كي ننجحوا في السيكل بريباراتوار بيولوجي شيولوجي الافق الكل باش يكونوا في الفلاح راه بوغيتر كليغ من الاول الكلهم جوست عندنا جيو غوسورس معناتها حاجات نتاع بترول في صفاقس والا نتاع اكرو اليمونتيغ لازر عروش
1: اي لازر عروش
3: دونك سينو البقيه الكل راه حاسك البقيه الكل فلاحه. نجحت في الكونكور والحمد لله معناتها كونكور الدخول للمدارس المهندسين كها وقتها باش نختار حاجه في الفلاحه معناتها ما نجمش ياسر البترول وخدمه في الجبولات وسيغتيران برشا ما معناتها شفت بروفيلي بالضبط وعرفت روحي شنو نحب بالضبط. زيد حبيت نبعد على ستريس برشا نتاع العاصمه.
1: انا اللي حسيته يعمل الفارق في تجربتك نحكيه على ستريس
3: فوالا. انا قريت عامين في باب سعدو هبلت هبلت بصوت السيرين هذيك روح بها نسمع بها في وضنيه معناتها كيف تقعد تسمر السيركولاسيون لومبوتياج بالحق كلي نحس في روحي مضغوطه على الاخر وتعبت من العاصمه بالحق بوغيت خونيت. انا مولوده في العاصمه وعائلتي كلها في العاصمه وكل
1: مش جديد عليك اما بعد
3: حسيت لي حسيت انا ماهوش المليو ده كان تاعي نبدا هكا حتى بيني وبين روحي نقول نورس شخص كان فما هكا دي سباس فيغ نمشي لهم ونكون سيكوريزي سورتو معناتها
1: بالضبط
3: ونخرج وقت ما نحب وكل. سهل لي ربي ودخلت معناتها عمرت في الشوا دوريونتاسيون جيتني بعد مقرن مقرن فهم برشا ما يعرفوش مقرن يقولوا مقري مقرن هي من ولاية ساخوين هي ساخوين قبل ساخوين سنتر بخمسة كيلومتر معناتها لهنا راهي 50 كيلومتر برشا ما يعرفوهاش خاطر. نقرا اقتصاد ريفي
1: بالضبط. هنا المجال هذي غامض الباشا الشباب ما يعرفوش بالضبط شو معنى اقتصاد ريفي، وخاصة في الاختصاص كي يخرجوا مهندسين. نحبك تفسر للي يسمعوا فينا عمليا شنو يخدم المهندس في الاقتصاد الريفي وتنمية المشاريع، أهمية الاختصاص هذي زادة على أرض الواقع.
3: يعطيك الصحة آلي على السؤال هذا، خاطر برشا بالحق ما يفهموش اقتصاد ريفي، وبالفرنسية نقول أغرو إيكونوميست ما يفهمونيش، دونك ديما نقول مهندسة فلاحية خليها في العموم، هندسة أي بالحق جملة ما يعرفوهاش ما يسمعوش بها، نقول هاوكا مهندسة فلاحية. ألوغ كو نحنا راهو شعبة الاقتصاد الريفي راهي باختي من الهندسة الفلاحية، راهو معناتها المهندس في الاقتصاد الريفي ماهوش تكنيك، معناتها أنا ما نفهمش ياسر في ساعات يجيو يقولوا لي هي نوعية القمح ونوعية الشعير وكذا، راني مانيش تكنيك،
1: هذا هو الاختصاصي اللي
3: فوالا. نحنا العاملين اللي نقراو ترونكوما معناتها لي بازيك، حاجات بازيك على الفلاحة، وراهي أغرونومي سيونس دو لاغريكولتور الفلاحة، رانا نقرأ في علم الفلاحة، رانا مش معناتها فلاحة تمشي انت باش تحرث وتزرع لا. نرجع لك للاقتصاد الريفي، هي قلت لك معناتها بارتي من الفلاحة بكلها، رانا نقرأ دراسة المشاريع الفلاحية، التنمية الفلاحية، الحسابات، حسابات الفلاح، التكلفة، المردودية، الانتاج، خاطر هو الفلاح يرى في فلوس، معناتها تعطيه معناتها كالبقرات دوكم يرى فيهم فلوس قد باش يجيبوا له، انت تعمل له دراسة المشاريع. دونك الاقتصاد الريفي هو يمس تروا بيليير، انفيرونمونتال، البيئة، سوسيال، الاجتماعي، والاقتصادي
1: بالضبط. وهذا اللي خليك تكون ناشطة في المجتمع المدني في الجمعيات والمنظمات البيئية وغيره، خاطر تمس من الزوايا الكل من الفلاحة، وليت معناها واعية بدور العاملة الفلاحية، توعي زادة في المعاملة متاع العملة، المنتوج اللي يوصل للمستهلك، حاسيلو تفهم في كل شيء خلينا نقوله. دونك دراسة ما كانتش تجربتك الوحيدة، أنا نعتبرك الحقيقة نموذج للشابة التونسية الناجحة، على خاطرك تجاوزت التنظير، ولينا معناه نحكيه من التنظير إلى التطبيق، هذا هو نحكيه على توا نورس الناشطة في المجتمع المدني، عديد الجمعيات البيئية كما قلت وغيره من المنظمات، أحكينا على المشاركات هذه أهميتها والأثر متاعك كمختصة في النشاطات هذه.
3: يعطيك الصحة اللي عايشك باهي. فيكو قرايتي معناتها نحن نخرج سيغ تيغان، عندنا كونتاكت ديريكت مع العبيد مع الفلاحة. نحب نحكي هكا انكدوت صغيرة، راني يعني أول ما دخلت معناتها العالم هذا نتاع الفلاحة، فيكو أنا ماني جاية من عائلة فلاحية، وقت خرجت أول مرة سيغ تيغان نحكي مع الفلاح قلت له شقولك في الديغراداسيون دي سول، هكا قلت له اللي نقرا فيه في الكلاس، مشيت عودته كيما هو، وقتها بقاو يضحكوا عليا ويعيطوا لي نورس ديغراداسيون دي سول، خاطر الفلاح بهت فهمت لي وقتها مش اللي تقرا هذيك تمشي طول تصب وكيكره، فما الليكسيك نتاع فلاحه بالحق، هذيك الليكسيك انا نقول كارو ماتير وحدها تتقرا. دونك الكونتاكت معناتها هيومان فاس فاس، انك مع الفلاح وسيغ تيغان، وانك حتى كي باش تعمل معاهم كيت لازم تقعد معاه، وكي نعطيك حاجه باش تشربها تاخو ما عنده، معناتها ما تحسوش بالسوبريوريتي، مش معناتها انت خاطر هو يقول لك انا
1: باش نجمو
3: احنا نكملوا بعضنا، اي ما تجيش انت تفرض عليه حاجه مثلا هو بخاتيك يعمل فيها حياته الكل، تجي انت تقول له ليه لازمك وراك غلط، لا تجيه بالسياسه تجيه بالشويه. دونك في قراي في العمل الجمعياتي خليني نطبق الحاجات اللي قريتهم، وانا تبعت الحاجه اللي نحبها، انا ديما نحب المراه العامله بالوسط الريفي، رانا ما عادش نقولوا ساعه هذه نغتنم الفرصه، ما عادش نقولوا مراه ريفيه، معناتها تاخم بيجوراتيف تنحى ديجا من الكلاسيفيكاسيون، نقولوا المراه عامله بالوسط الريفي. البي اف ام تاعي مشروع ختم
0: تخرج
3: بي اف والبي اف ال حاسيلو فانداني، الزوز خدمتهم على العامله على العاملات الفلاحيات في نطاق مشاريع، والمشاريع هذه في نطاق دي اسوسياسيون جمعيات، تو ننشط في جمعيه شباب تونسي يؤثر، نخدم مع العاملات الفلاحيات
1: ونشوفوك ناشطه برشا الحقيقه،
3: حتى نفرتاجي نفرتاجي برشا. دونك قاعدين في البروجي هذا فاهم، نعملوا في دي كارافان دو سونتي، حملات صحيه للمراه الريفيه، المراه العامله بالوسط الريفي، خاطر اخر حاجه تخم فيها هي صحتها. دونك انا اغتنمت الفرصه اني نعمل لي زونكيت نتاعي، البحث هذا نتاع ختم التخرج، او ميم طون هاو كان نمشيو
1: قربك من الميدان بالضبط،
3: اي نكونوا منهم معناتها فاس فاس
1: بالضبط. انا نعرفي انت نجحت الحقيقه في الميدان هذيا من اكتشاف ظروف العمل من العمل والمجهود اللي يصير من الارض حتى يوصل معناها المنتوج للمستهلك، وذي شفناه نظريا وتطبيقيا في تجربتك. دونك نحب نشوف توا انت كجون شنو تصورك للحلول باش نحافظوا على المجال هذيا، خاصه في الوعي نتاع المواطن التونسي، وين تنجم تشوف روحها مثلا نورس في مشاريع تمثل حل في المجال هذا؟
3: باهية. أنا الحق ديما نحب نبارتاجي، نحب نشارك لي كونيسونس، الحاجات اللي نقراهم، خاطر ناس ما تعرفش برشا حاجات ما يعرفوهمش راهم على الفلاحة. نحب نوعي. أنا ساعات حتى الحاجات اللي كل اللي نقراهم في الكلاس نروح في ستوريات نعاود نحكيهم، معناتها تلمو نقول اش خاص كان جات المعرفة هذه معناتها منتشرة عند الناس الكل يعرفوا. نحب نوعي اللي ديما ميساج هذايا نحب نعديه، اللي الفلاح راهو ماهوش جاهل، ماهوش انسان معناتها ما يعرفش، ليه راهو ذكي، راهو يفهم، راهو بالحق راهو تبارك الله عليه الفلاح.
0: بتبيعها
3: معناتها ربطوا الفلاحة بعقلي بالفقر بالجهل بانه الناس المارشناليزي تمشي فلاحة، ليه راهو نحن الاقتصاد نتاع بلادنا قايم
1: على
3: واقتصادنا معناتها تونس معنيش بترول ياسر، معنيش كل دي خصوص ناتوريل كل ياسر كبار، اما عنا في الفلاحة معناتها نستثمروا في الفلاحة متاعنا. ان شاء الله نوصلوا بها للبعيد، ان شاء الله نكون عبر المنصات متاعي الانستغرام والفيسبوك معناتها ننشر الثقافة هذه الجديدة، واللي راهي الفلاحة راهي علم وتطور وازدهار، راهو مش جست العبد اللي ما لقاه حتى شيء ويمشي يعمل فلاحة.
1: شكرا لك نورس الزيدي. قصة نورس بشير ذكرنا أنه نجاح ماهوش صدفة، مسار في اختيار والتزام وإيمان وخدمة بحب الحقيقة، ذاك علاش نورس صنعت الفرق معنا. شكرا لك نورس، وإن شاء الله مزيد النجاحات وتأثير الإيجابي في مسيرتك.
0: تكسح عليه مشكورة نورس. ما فما حتى نجاح يجي بالصدفة، يستحيل أنه نجاح يجي بالصدفة. مشكورين، يعطيكم الصحة. احنا وصلنا للتسعة ونص، موعد موجز الأخبار. بعد شوية تجيكم صلوحة في موجز الأخبار، شوفك الضحكة وكل بشاشة، تعطيكم الأخبار ببشاشة. بعد شوية تجيكم في الموجز، واحنا مواصلين إن شاء الله حتىش العشرة متاع الصباح في المتنى الجان متاعنا. قدوا معانا باش نسمعوا غنية قصيرة قبل بعد الموجز نرجعوا للغنية، خاطر ما عادش عنا برشا وقت. جيكم صلوحة ونرجعوا مباشرة بعد الموجز.
4: اصبح رباح،
5: اصبح رباح،
4: وعلى موجاتنا
5: صباحنا بالمسك فواح،
4: صباحنا بالمسك فواح،
5: صباحنا بالمسك فواح.
4: إذاعة الشباب، عدي الموجة تسمع صوتك.
6: عدي الموجة تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
7: أسعد الله وصباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي على أن يتم الإعلان عن النتائج في 6 جويلية القادم. رئيس جامعة القيروان محمد الغندور يؤكد خلال الدورة 8 للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية حرص المؤسسة الجامعية على دعم ثقافة المبادرة والابتكار لدى الطلبة وخريجي الجامعات، مشيرا إلى نجاح جامعة القيروان خلال السنة الجامعية الحالية في الحصول على موافقة اللجان القطاعية لإحداث مسارات وشعب أكاديمية جديدة توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتستجيب لمتطلبات سوق الشغل. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا عالميا جديدا، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. بداية من اليوم انطلاق تظاهرة كرنفال الفنون في دورتها الأولى لتتواصل على امتداد 3 أيام متتالية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية السويسرية تعلن إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع الجبل بالبلاد. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة خلال معارك جنوب لبنان في واحدة من أقصى الضربات التي تعرضت لها إسرائيل لها منذ أسابيع على الجبهة الشمالية. غارتان من مسيرتين إسرائيليتين على بلدة حروف في قضاء النبطية جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك.
8: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الماتين نانجر.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Paris?
1: Yeah?
0: This has been you the whole time?
1: Duh.
0: Is this even real?
1: It's time to wake up, Alex.
0: What?
1: It's time to wake up.
2: Ow!
1: Wake up!
3: Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we
4: Alex Warren, Fever Dream, توصلنا للتسعة 41 دقيقة. تحية كبيرة لكم الكل مستمعينا اللي بديتوا معنا في الماتينال جون بتاعنا، متواصلين معنا حتىش العشرة، موعد نهاية حصتنا اليوم، وكل عادة العشرة غير أربعة موعد كل أسبوع. كل سبور بعد لحظات مثالش كل سبور هاو عنا جينجل نسمعه.
5: كل سبور
6: كل سبور
4: في كل سبور اليوم مش نحكيه، بعد شوي على المونديال كأس العالم لكرة القدم تنعطيكم البرنامج متاع المباريات، لكن قبل كرة القدم حبيت نحكي على السيكليزم، درجات الهوائية، وأكيد عشاق درجات الهوائية ديما يستناو في الأفضل حاليا الأقوى على الإطلاق بطل العالم تادي بوغاتشر وقتش يكون في سباق، وقتش يكون موجود، لأنه كل سباق يكون فيه تادي بوغاتشر إلا و يكون سباق كبير وسباق فيه برشة منافسة وفيه برشة فرجة من جانب الدراج السلوفيني الأفضل في العالم في السنوات الأخيرة. اليوم نحكيه على طواف سويسرا للدرجات الهوائية، اليوم شكون المرحلة الثالثة باش دور تقريبا على 158 كيلومتر في مدينة باد راغاس في سويسرا، باش تكون فيها زوز صعودات كبيرة، و 60 كيلومتر الأخيرة باش تكون مسطحة بلا، ما فماش يعني صعوبات كبيرة اليوم، باش تكون أكيد موجهة للسبرينتور المرحلة هذية. و تادي بوغاتشر هو إلى حد الآن صاحب القميص الأصفر، تقريبا هو كمل السباق منذ اليوم الأول، المرحلة الأولى فاز بها دقيقتين وعشرين ثانية على ريتشارد كاراباس ثانية السباق في المرحلة الأولى، اليوم عنده القميص الأصفر. والبارح تادي بوغاتشر ما فازش بالمرحلة، هي مرحلة ما كانت جبلية بامتياز، ونعرفوه هو عادة يفوز بمراحل جبلية حتى في الاسبرينت قوي، لكن البارح كانت عنده إشكالية، وهي ماشي إشكالية صغيرة، إشكالية كبيرة، بما أنه خطيبته اللي هي أيضا دراجة أورسكا زيغارت اللي تنشط في فريق سودال في نفس الطواف، أيضا طواف سويسرا لكن للسيدات، تعرضت الحادث كبير وتعرضت الكسر على مستوى الفك على مستوى الوجه وعديد الكسور الأخرى، وسباق السيدات دار قبل سباق الرجال، بالتالي ما كانش في صحنه البارح تاتي بوغاتشر، ولو أنه ما كانش بعيد في الوصول. وبعد المرحلة توجه مباشرة هو وأصدقائه في فريق الإمارات، وتوجه مباشرة لتلقي أو باش ياخذوا بعض الأخبار على أورسكا زيغارت، اللي اليوم حسب آخر تقارير الطبية تقول لباس، حياتها ماهيش في خطر لكن تعرضت لعديد الكسور. إذا تادي بوغاتشر، الناس اللي تحب تفرج في التور دو سويس نجموا تفرجوا فيه في عديد المحطات العالمية، في قناة ليكيب الفرنسية روسبور 1 و HBO ماكس، هذا بالنسبة للقنوات اللي نجموا نتابعوهم في تونس. أيضا هذا كله شهر تقريبا، أقل من شهر، أقل برشا من شهر، هذا كله 10 أيام قبل التور دو فرانس، طواف فرنسا للدرجات الهوائية اللي ينطلق 4 جويلية القادم في مدينة برشلونة الإسبانية. مشيو كأس العالم لكرة القدم، كأس العالم لكرة القدم، مش عطيكم البرنامج متاع المباريات بالنسبة لليوم. كانت فما مباراة أولى، المنتخب المكسيكي فاز على كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر، وحارس المنتخب المكسيكي رانجل هو رجل المباراة، هو اللي خلى منتخب المكسيك في الماتش بعد ما كان منتخب كوريا الجنوبية قريب جدا من أنه يعدل النتيجة في الدقائق الأخيرة. رانجل تصدى لكرة خطيرة وتحصل على أحسن تنقيط في المباراة 7 من 9 ومباراة ما ريناش فيها مستوى كبير، ذي اللي خلى ربما معدل التنقيط ضعيف جدا بالنسبة للمنتخبين، منتخب المكسيك ومنتخب كوريا الجنوبية. بالنسبة لليوم 8 متاع الليل عنا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يواجه المنتخب الأسترالي في لوبينفيد في سياتل، ومنتخب اسكتلندا يواجه المنتخب المغربي، مباراة كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي في جيليت ستاديوم في فوكسبورو في ميامي، بالنسبة لمباراة المنتخب المغربي والمنتخب الاسكتلندي مباراة هامة بالنسبة للمنتخب المغربي اللي يحب يضمن تأهله إلى الدور المقبل. منذ هذه المباراة في الأثناء كارلو أنشيلوتي متغشش شوية، مازال على لاعبيه منتخب البرازيل اللي يواجه منتخب هايتي نهار السبت ماضي 1:30 متاع الليل، يعني في الليلة الفاصلة بين السبت ولحد. كارلو أنشيلوتي مازال ما هضمش نتيجة التعادل أمام المنتخب المغربي، وقال أنه منتخب البرازيل كان مطالب بالفوز في هذه المباراة. أيضا برشا كلام على عودة نيمار، يرجع ما يرجعش بنسبة كبيرة مش يكون موجود في مباراة البرازيل ضد هايتي، مازال يشكو من مخالفات الإصابة حتى في الحصة التدريبية الأخيرة المنتخب البرازيل. شفنا أنه نيمار درب شوية مع المجموعة بعد خرج كارلو أنشيلوتي بلغة الكرة، بعثه يدرب على انفراد ما عجبتوش من الأول، لكن بعد رجعت المياه لمجاريها ونيمار مش يكون موجود ضد منتخب هايتي. فقط صورة واحدة، برشا تعليقات على ستاف تكنيك الموجود مع كارلو أنشيلوتي. أنا عندي تعقيب على هذا الموضوع، خاطر ستاف اللي جاء مع إيرفيرو نار المنتخب الوطني التونسي ربما فيه 5-6 أعضاء. أنا نجم نأكد لكم أنه ستاف الموجود على ذمة منتخب البرازيل لكرة قدم من سيليساو على كل ملاعبي فما عضو مستاف، وربما يمكن أعضاء ستاف أكثر من اللاعبين اللي موجودين في منتخب البرازيل، وذلك هو الخدمة في كرة القدم الحديثة، كرة القدم الجديدة، في الريكوبيراسيون، في الخدمة، في التحذير، في تحليل الأداء، يعني هذا كله عنده لبخي أبي نتاعو. هذا بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم. أنا نرجع للموزيكا وبعد نرجع إن شاء الله نكملوا الماتينال نتاعنا. تحية لنجم الدين كان معنا في الإخراج، يجي وليد الريفي كمل معاكم الصبحية إن شاء الله. بشو الموزيكا ورجعين.

العشرة غير درجين 59 دقيقة بالضبط. وصلنا نهاية حصتنا اليوم من الماتينال جون. تحية لكم الكل وين ما كنتوا اللي تبعتونا اللي بديتوا معنا حصتنا. برامجنا ما زالت متواصلة إن شاء الله. يرجي ميوزك بعد شوية العشرة ونص جيكم سماح الفرجاني في ديما لباس بشير خلف الله. نقول لكم إن شاء الله بون ويكاند لكم الكل، وأيضا بقية نهار تكون باهية. برمجوا التبحيرة كما قلنا، الطقس يكون مزيان إن شاء الله في نهاية الأسبوع. بشير خلف الله معاكم، وليد الريفي كامل معاكم أيضا في الإخراج. نجم الدين تحية ليه، رفقنا في الصبحية. فارس في الإخراج الرقمي، لا تومي أيضا كانت معنا في شباب 360 ودريم تونسي. أنا أقول لكم بقية استماع متميز إن شاء الله على مواجهة ذاعة الشباب. نهاركم زين، باي باي.

0: مقدمتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوكالة التونسية للتكوين المهني تنظم اليوم الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية. الندوة يتم خلالها الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية لتجديد البيداغوجية. مشروع جرينوفي يدعو لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين إيسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. ديوان تنمية الشمال الغربي بسليانة يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات متبوبة باختبار شفاهي في شكل محادثة تقنية ونفسية قصد انتداب 6 أعوان في عدد من الاختصاصات، وذلك يوم 3 أوت المقبل والأيام الموالية بمقره الاجتماعي بولاية سليانة. تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة ينظمها غدا مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين. في أخبار العالم، وزارة الخارجية السويسرية تعلن إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالمنتجع الجبلي بالبلاد. الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قصفت أهدافا جنوب لبنان الليلة الماضية في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله احتدام القتال في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة خلال معارك جنوب لبنان. مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في الغارات الإسرائيلية على محافظة النبطية بلبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
5: إذاعة شباب من تونس.

0: ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار، صباح الخيرات للجميع. مرحبا بكم الناس الكل معنا على موجة إذاعة الشباب. لقاء جديد مع المجلة الأسبوعية الصحية دي ملابس من 11:30 متاع الصباح. أجمل تحيات كامل الفريق يرافقني في صبحية جديدة على موجة إذاعة الشباب. وليد الريفي في الجانب التقني لستوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، استوديو الرقمي الجديد المميز. معايا زيدا فارس قرفة في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معاكم كالعادة من جانب الميكروفون. لقانا ينطلق بعد قليل، وفيه باش نهزكم البنزرت وانتم في أماكنكم باش ناخذوا أكثر تفاصيل على مؤتمر دولي ينطلق اليوم في بنزرت بحضور أكثر من 500 طبيب من تونس ومن العالم، يجتمعوا لتقديم آخر المستجدات الخاصة بعلاج والتقنيات الجديدة لتأخر الإنجاب والوقاية من سرطان الرحم، عفى الله الجميع وعافينا. التفاصيل الكل باش تكون مع الدكتورة وصال جعفر، هي رئيسة المؤتمر. بعد باش يتواصل اللقاء معنا وناخذوا أكثر تفاصيل حول أول بروتوكول وطني للتكفل الطبي والقضائي النفسي والشرعي بضحايا العنف الجنسي. ثم يتواصل اللقاء مع فقرة صحة ليك. اليوم باش نحكيو في الفقرة هذه الخاصة بالأعشاب الطبية على عشبة ونبتة السدر ومدى نجاعتها بالنسبة لجمال البشرة والشعر، وإذا كان فما بعض الأخطاء الخاصة بطريقة تناول هالعشبة هذه، طريقة استعمالها. نصحوا هالأفكار هذه ونعطيكم الصحيح إن شاء الله. تقضيوا معنا ومع مختلف هذه الفقرات أوقات طيبة ممتعة ومفيدة. نتلقاو بكم من جديد إن شاء الله، الناس الكل تكونوا في خير وفي صحة، والناس اللي عندهم بعض مشاكل الصحية نتمنوا يا ربي نتمنوا لهم الشفاء العاجل ويرجعوا في أقرب فرصة لنشاطهم وللفورمة متاعهم المعتادة. وإن شاء الله ديما لاباس. توقيتنا الآن 10:36 صباحا.

0: الوقت سرقنا وهرب بينا سول جسم دولا مدينة.
1: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. جديد الفنان صبر الباعي بدينا به معكم تحت الياسمينة. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم وجيت إذاعة الشباب. إن شاء الله الناس الكل في صحة وعافية. 10:39 وباش نبدأ مباشرة مع الموضوع الأول الخاص بحصتنا اليوم، وباش نهزكم وانتم في أماكنكم، نهزكم البنزارت، اتجاهنا في بنزارت أين يلتئم الآن مؤتمر دولي مهم جدا، مؤتمر حول الصحة الإنجابية و كل المستجدات الخاصة بالوقاية وعلاجات سرطان الرحم، عفى الله الجميع. مباشرة خليني رحب بالدكتورة وصال جعفر رئيسة المؤتمر. صباح الأنوار دكتورة.
2: صباح الخيرات، صباح الخيرات مستمعينا، مش نشكركم على الاستضافة. كما تفضلت احنا اليوم في بنزرت بارتيكوليرمون، بدينا اليوم الأول من المؤتمر الدولي اللي يقام في بنزرت لمناقشة المحاور الخاصة باختصاص أمراض النساء، دونك مشكورين على الاستضافة.
1: مرحبا بك دكتورة، وأحنا فرحانين زادة اللي أنت موجودة بحذنا على خاطر حبيك. موضوع مهم جدا باش نحكي اليوم إذن على هذا المؤتمر الدولي. وقت نقولوا بركة عدد الأطباء ما شاء الله اللي هو باش يكون حاضر معاكم أو حاضرين فعليا موجودين في بنزرت اليوم، توينسا وأجانب حاضرين حول المناقشة والتقديم كل ما يخص موضوع تأخر الإنجاب وبطبيعة الحالة التقنيات الحديثة للمساعدة على الإنجاب. من بعد تنجيو للمحاور الأخرى. دكتورة معك أنت إذن باش تعطينا فكرة عامة على الأهم المواضيع والمحاور اللي باش يتم التطرق لها، وبعد تنحكيو على الحضور متاع الدول اللي متاع الأطباء اللي معاك والمحاضرين خاصة اللي هما أسماء كبيرة في المجال.
2: effectivement donc المحاور اليوم بدينا بالمساعده ولا علاج الفتق في الصدر اللي راهو عند نساء متقدمين شويه في العمر، اللي يقول لك ما عادش نجم، ما عندي مشكله في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الصدر نتاعي، دونك هذيا كلهم دول. بعد باش نتعديو للجراحه دقيقه في المباشر باخصائيين ودي اساتذه في جراحة من دول أوروبية ومن الجزائر الشقيقة. العشية باش تكون سيسيون مخصصة للمساعدة على الإنجاب، باش تكون معنا بروفيسور ماسان، باش نحط بروفيسور أنيسكي من سويسرا، فما من فرنسا، من تونس، قامات في المجال هذايا، باش نحكيو على المستجدات في علاج تأخر الإنجاب. غدوة إن شاء الله نهار السبت باش نبداو نطرقوا الموضوع هام ولا دارج في تونس اللي هو التجميل الجينيكولوجي. دونك الصبحيه باش كنت تكرس للموضوع هذايا، كيف باش نحكيوا على التصوير بالصدى للرضيع في بطن امه، باش نفيقوا بالحاجات اللي قدر الله تتجاوز في الوقت، وكيفاش ندخلوا كاطباء اختصاص. العشيه باش نعطيوا الفرصه للاطباء، خاطر احنا من كيما قلت انت تفضلت من القامات الكبار الوطنيه والعالميه، كيف نحبوا نعطيه الفرصة للجيل الصغير والصاعد في الاختصاص هذايا باش يقدم محاور البحث نتاعو، باش نحكيو على الانتيجنس ارتيفيسيال اون فوتر الذكاء الاصطناعي. دونك كيف مع عمليات باش يتم عرضها في حالات نادرة والا عمليات جديدة ومتطورة من نوعها. هذا الكل ما نساوش سرطان المبيض، باش نخصصوا له سيسيون كامله باش نحكيوا على التشخيص والعلاج الجراحي والعلاج معناتها الدواء المناسب. هذا من الكل قال على مدى نهارين، برنامج متنوع ان شاء الله يكون في رضا الناس اللي حاضرين معنا، واللي تبارك الله الحضور بدينا احنا ونادينا غير 9 الصباح ولحد الان قال ما شاء الله الناس متوافقه على المؤتمر.
1: هما كلهم اطباء دكتوره، كلهم اطباء مختصين، فما جمعيات
2: فما جمعيات، فما دي ساج فام، فما دي إطار شبه طبي وشبه الطبي. لي سبونسور نتاعنا كيف حاضرين معنا وبقوة. دونك إن شاء الله بحول الله نكونوا وفقنا في الاختيار المحاور وفي التنظيم.
1: دكتورة أنا باش نستغل بطبيعة الحال وجودك معنا عبر الهاتف، وانت لولا انطلاق المؤتمر اليوم راك موجودة معنا في الأستوديو مباشرة معك انت دكتورة، باش نقفوا وحنا على أبواب ولا انطلق بعد موسم الأفراح. احنا من فصل الربيع ينطلق موسم الأفراح، مهم جدا أن ننشر ثقافة معناتها الاطلاع أو ثقافة التركيز، كذلك كما نركزوا على تجهيز الدار العرايس والتفاصيل هذيك الكل، يلزم العرايس زيدا يركزوا على أهمية الوقوف عند التفاصيل تخص الصحة متاعهم الجنسية، الصحة الحميمة والصحة الإنجابية كذلك. شنو أهم التوصيات دكتورة اللي ممكن نعطيوها للي جون كوبل في التوقيت هذايا بالذات من عندك أنت وبمناسبة هالمؤتمر هذايا؟ نقاط لابد من أنه نجلبوا انتباههم لها، لابد أنهم معناتها يقفوا عندها ويثبتوا فيها ويسألوا عليها، ولا حتى يمشي ويشخصوا عليها ويتفقدوا؟
2: هو كما تفضلت دونك لازم في ندخلوا احنا كأطباء وكاختصاص هذايا في برشا محاور. اولا نوصيه ونشجعه ونعود نوصيه على البيلان برينوبسال، التحاليل اللي تصير قبل الزواج، هيك لازم معناتها اوبليغاتوار.
1: ما يلزمش سورتو دكتوره تصير سوريا، معناتها
2: ما هيش مصلحة للزوج للزوج.
1: هذا باختصار شديد.
2: الحاجة الثانية هي اللي التوعية الجنسية. أنا والله ولينا نراو الشباب توا قبل ما تعرس تجيك بلا كونسلتا تعمل العيادة الخاصة هي وحدها الأكثرية، وتسألك الأسئلة اللي تبعينا المشروع العائلة اللي باش تأسسها. ولينا نراو هذا
1: باهي باهي، معناها فما تطور في الوعي باهي لدى الشباب. باهي
2: اي متى الوعي تقول لك انا راني عامله بروجرام هكا، واش قولك نعمل هكا، شنو قولك نعمل هكا، متى تقنع ما يسوغ تعطيها الحريه الكامله وقتاش باش تاسس عائله ولا باش تبدا متى المشروع الخصوبه وكل شيء. ومن بعد هما يعرفوا شنو هو الحاجات اللي لازم يعملوهم، وتقعد الحريه اللي هما في اختيار الوقت والكيفيه. احنا معاهم، احنا قال موجودين، ماذا بينا كما قلت انت من المنبر هذايا نوعيهم كما حضرت دارك كما حضرت المشروع الزواج نتاعك، كيف كيف لازم التوعية في الصحة الحميمية والإنجابية. معناتها لازم تشوف الطبيب، معناتها تستشير طبيب. ولا
1: دكتورة احنا كنا في الحصص برشا حصص سابقة تحدثنا برشا على معناتها الأمراض المنقولة معناتها جنسيا، واللي ممكن تسبب برشا مشاكل وبرشا وضعيات صحية مقلقة وأحيانا تتطور لتصبح خطيرة. هنا شو نجم نقوله للوقاية؟ معناتها زوز أشخاص كانوا معناتها كل واحد فيهم عنده ملف الصحي على شيرة، ملف الصحي نقصد معناتها جسديا عنده أمور وعنده مشاكله الصحية، عنده حالته الصحية على حدة، باش يكون ولي عنده حياة مشتركة مع شخص آخر لابد من أخذ الإحتياطات اللازمة لوقاية كل شخص على نفسه. هذا مش أننا، وإنما بالعكس لابد من الوقوف معناتها واحد يحمي روحه يحمي صحته من أجل كل الحياة ومن أجل صحة العائلة في نهاية الأمر.
2: موافقة معك، وهذا الهدف الأساسي من التحاليل ما قبل الزواج والشهادة والفحص الطبي ما قبل الزواج، حماية كما قلت أنت للشخص والشريك حياته والصغير ونهار آخر.
1: اي جوستومون دكتوره، تو انت باش تنصحهم اذا كان فما مثلا دي كوبل مقررين انهم باش ياخروا مثلا الانجاب، يلزم الفتره قبل قداش باش تمشي الامور بالكدا باش يختاروا معناتها الوسيله اللي هما تمشي معاهم؟ قبل قداش لابد من اخذ الاحتياطات هذه من موعد معناتها الزواج؟
2: هو بالنسبة تحكي على التحاليل ولا تحكي على
1: نحكي على وسائل تأخير الإنجاب؟ وقتاش يبداو يلزم ياخذوا الاحتياطات؟ معناتها قبل شهر قبل شهرين؟ إن نحكي راو دكتورة على المعطيات والمعلومات، ومعناتها باش واحد ياخذ وقته باش يختار بعد الوسيله اللي تناسبه، خاطر نسمعوا ديما برشا تفاصيل ومعطيات تخص هالوسائل هذه. فما اللي يقول لك الناس تمشي معاهم، معناتها فما نساء تمشي معاهم نوعيه ونساء اخرين ما تمشيش معاهم، فما معناتها نساء شابات يخافوا من الوزن الزايد اللي ممكن تصبوا الوسيله، وبرشا معناتها التاثيرات الاخرى حتى تختار الوسيله اللي تناسبها. قديش وقت تنصحها؟
2: هو الفحص ميلادينا مع الاستشاره الطبيه والفحص يصير 3 شهور قبل الزواج، ويصير البروغراماسيون وقتاش تبدا كما قلت انت، وزاد كيف على قد على ما على الفتره قديش الانيسيال المبدئيه اللي باش توصل فيها،
1: معناتها عام عامين قديش ناويه تاخر،
2: وعلى ضوء هكايا ثم راهو تحاليل سبيسيال تتعملوا في بعض الوسائل باش نعرفوا اسكو على المدى الطويل نجم تستعمل الوسيله هذه ولا لا.
1: معناها مش اختيار هكاك، معناها على اسئله واجابات فقط، معناها حتى فما اختبارات على اساس هذيك. علاش لازم تاخذ وقتها دكتوره هذا؟ علاش انا سالته السؤال هذا؟
2: لا لا، السؤال في محله معناتها.
1: سؤال اخر دكتوره، تو نمشيو الى مرحله اخرى. اهم اهم اسباب، بطبيعه مش نحكيو على الاسباب الكل، اهم اسباب تاخر الزواج، عفوا الانجاب.
2: أهم أسباب تأخر الإنجاب أسباب عديدة طبية صحية وفما حتى اجتماعية. فما تأخر سن الزواج كسواء للمسيو ولا للمدام، فما التدخين، فما الأكل الغير صحي، هذوما الكل يدخلوا، فما العامل الاجتماعي، عامل الاقتصادي.
1: احنا بطبيعة طويلة باش نحكيوا على العامل الصحي، نركزوا عليه ونحبوا الشباب يكون في صحة جيدة، وما يقولش أنا مازلنا صغار ويدلوا على الصغر متاحهم، على خاطر برشا أمور ممكن تأثر على الصحة الإنجابية متاحهم من طوي وحتى هما صغار، وانت هك ذكرت منهم زوز.
2: ايه، هو كما قلت معناتها النظام الصحي ولا التمشي الصحي في الحياه هام للصحه البدن الشخص ولصحته. وقت اللي يخمم باش يكون يعمل مشروع الانجاب نتاعو، معناتها ما لازمش تكون خلي بركه هتا ولبس كما قلت من زيت صغير. نتفقدوا رواحنا ونشوفوا قالوا وين ماشيين، والمشروع هذايا بون اخروه. اي معاك، مش تاخير المبالغ فيه.
1: توصية عندك أنت دكتورة، قديش المدة القصوى اللي أنت تعتبرها معناتها مناسبة باش ما يكونش عندها تأثيرات سلبية؟
2: ما نجمش نعطيك مدة محددة، على خاطر فما شكون يقول لك مثلا 10 سنين 30 سنة.
1: بيرسوناليزي معناها أنت والكالي قدامك. أنت والكالي قدامك دكتورة. جوستومون تويكا دكتورة، باش نحكيو شوية، خاطر أنتم عندكم زادة فاز في الكونغري اللي هي تخص الوقاية وآخر مستجدات علاج سرطان الرحم، عفى الله الجميع وعافانا. وإحنا تعرف اللي المدة الأخرانية الكل ياسر تحدثنا على الفاكسان اللي يخص معناتها عنق الرحم، واللي يخص الفيروس الحليمي البشري. شو نجمو نقولوا لهنا دكتورة، وانتم باش تحكيوا عليه النقطة ذي في الكونغري وإلا لا؟
2: باش نحكيو بارتيكوليرمون على سرطان المبيض اللي هو يختلف على سرطان عنق الرحم، وكما قلت انت الفاكسان اللي يحمي فيه. سرطان عنق الرحم عنده الخاصيه انه هو ناتج عن فيروس، والفيروس هذا يتنقل بكثافه، وانه مش الناس الكل اللي باش يتنقل الفيروس هذا باش تمرض سرطان الرحم، ثم النسبه وكنسبه هيك ماذا بينا ما نوصلوا لهش، وسورتو اللي عندنا الوسيله للوقاية منها. دونك النداء للفتيات الصغار الأولياء، معناتها ما تخافوش، راهو فاكسان حماية لبناتكم، معناتها ماهوش مضرة وماهوش فاكسان تخلق البارح، معناتها فاكسان
1: صار. جوستومون دكتورة، راهو فما سنوات في الخارج، معناتها في بعض البلدان سنوات قضاوا عليه تقريبا المرض هذايا دكتورة.
2: اي، خاطر المرض هذا مالوغوزمون كيف يقو به يفيقوا به في مراحل متقدمه، والعلاج نتاعو صعيب معناتها. على هيك ما معناتها لا بريفونسيون، ديما يقول لك الوقايه شنو
1: خير من العلاج. هذا هو
2: كان عندنا وسيله الوقايه علاش نخافوا منها.
1: اي طويك خلينا
2: باش يحمي الجميع.
1: امين يا رب العالمين. باش نختموا باحلى احلى ختام في نظري انا باش نحكيوا شويه باختصار شديد جدا دكتور ونخلي المجال. نعرفك مشغوله اليوم عندك برشا ضيوف وبرشا التزامات في الكونغري. باش نفتحوا باب امل كبير نحو الازواج اللي ربما تاخر عليهم شويه الانجاب. اخر المستجدات دكتوره فما برشا امل، فما حالات اللي معناتها فما تقنيات جديده نسمعوا ديما عليها. لو كنت تعطينا لمحة صغيرة على التقنيات هذه وشنو فما جديد اليوم إضافة إلى التقنيات اللي نعرفوها من قبل على المساعدة على الإنجاب.
2: هو الحاجة اللي فرحنا في تونس الاختصاص هذا بذات المساعدة على الإنجاب، معناتها ما شاء الله عنا قامات كبيرة فيه وخبراء والحالات اللي معناتها يتم علاجها ويوصلوا يعني يكون عندهم صغير موجودة وكثيرة. دونك بالنسبة للمؤتمر اليوم باش نحكيه على الجراحة بالروبوت في بعض الحالات من صعوبة الإنجاب، باش نحكيه على أمراض خاصة كما البطانة الهجرة، البطانة الرحم المهاجرة الأندومتريوز، شنو لازم نعطيه كيفاش لازم ندخلوا في الباركور نتاع المساعدة على الإنجاب، باش نحكيه كيف على النساء اللي تقدموا في العمر 42 44 سنة ومازالت عندها أمل أنها تجيب صغير، شنو الطرق باش نجموا نعاونوها إلى أقصى ونعطيوها أكثر أقصى الحدود والفرص متاحة. هذا من الكل موجودين في مؤتمر اليوم، موجودين على أرض الواقع. هذا ما نحكيوش معناتها جست في معناتها تيوري ونظري وكما فما تطبيقي. الناس اللي عندها المشكله هذه معناتها ما تترددش انها تطلب المساعده الطبيه، وبحول الله ان شاء الله فما كان الامل فما كان الخير.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك دكتوره وصال جعفر رئيسه المؤتمر على الوقت اللي خصصته لنا اليوم. نتمنى لكم ان شاء الله النجاح في تنظيم هالمؤتمر هذا على امتداد نهارين اليوم وغدوه في بنزرت، مؤتمر يخص اذا اخر المستجدات الخاصه بتاخر الانجاب والمساعده والتقنيات المساعده على الانجاب والوقايه من سرطان المبيض. شكرا لك دكتوره. باش نمشيو معاك توا احنا افتراضيا البنزرت وبدينا ديجا نشموا في ريحه البحر والنسمه البحريه في بنزرت. شكرا لك دكتوره، يومك سعيد. الى اللقاء. هذا الفنان فضل الشاكر يغني لنا روح حبيبي البحر في توقيت 10:56 دقيقة صباحا. بعد قليل فقرة صحة ليك، ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات إذاعة الشباب قريب منكم يسر.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: صحة ليك،
2: أهلا وسهلا بيك معنا، بيكم معنا من جديد مستمعينا الكرام في فقرة صحة ليك، الفقرة اللي نحاول كل أسبوع وأن نصلح فيها نصح بعض المعطيات خاصة اللي تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مش نحكيه في فقرة صحة ليك على نبتة ولا عشبة الصدر. النبتة هذه اللي

0: التيك توك في اليوتيوب. دونك الناس تمشي مع التوندونس كما نقولوا، حتى في النباتات مش في البرودويات هكاها.
1: وهي التوندونس النباتات بصفه عامه معناتها لاقيه رواج كبير، معناتها توجه كبير نحو العلاج بالاعشاب او العوده للطبيعي لكل ما هو طبيعي وللاعشاب.
0: على خاطر القهوه منفعه، معناتها يقول لك انا نستعمل كريم، نستعمل حاجات ما تعطينيش منفعه كيما تستعمل نفس الحاجات. كانت كان الزيت بتاعها، كان البودر بتاعها، كيما تقوم باش نحكيو على البودر من اغنى اللي بودر تنجم نلقاوها في الطبيعه. ولا هي اساسا معناتها سوفاج ما تزرع، مش كيما الحنه. الحنه تنجم تطلع ناتور، تنجم نزرعوها كيما حنه قابس، معناتها ديكتون هكتارات نتاع حنه وتتزرع. الحاجه اللي باهيه في السدر كيما قلنا اللي هو
1: السدر معناتها يطلع وحده لبنى، معلومه يتلوح. اول مره نعرفها هذه. صحيح جوستمون، صحيح كيما الحنه. ألولي السدر موجود معناها في الطبيعة،
0: موجود في الطبيعة، حتى معناتها إنسان يخرج في ال نقول وإحنا في الطبيعة في الريف كل نفس أوراق متاع السدر. الحاجة اللي هي اللي في النبتة متاع السدر تختلف ميزة إحنا نقوله اللي هي ترغي فيها رغوة طبيعية، معناتها أنت تزيد البودر مع شوية ماء تم الرغوة.
1: ذيك علاش لبنى يقولوا حتى يمكن نستعملها لتنظيف الجسم، معناتها خاطر فيها الرغوة معناتها تنظف.
0: احنا نقولوا اللي فيه متاع الصوبنا الصابون موجود فيها بصفة ناتشرال طبيعي. دونك شنو كي نلقاو اللي فيه موسون في نبتة، دونك نستعملوها لتنظيف الشعر او الجسم، يا اما نعوضوا بها الغسول الجسم او نعوضوا بها الشامبو، معناتها الشامبو. الحاجه نقولوا احنا ديزاغريابل، بون هي مش ديزاغريابل برشا خاطر فيها اللي هي تشيك كيما الحنه بالضبط، تعمل شويه جفاف للشعر، اما فيها برشا حاجات باهيه اللي هي تقوي البصيله نتاع الشعر، تنظف بعمق معناتها ما تخليش الشعر مزيته، تنحي لي برودوي كيما نقولوا احنا انسان يستعمل في السيليكون، في الشامبو كلاسيك، في اللي موجود في المجازات وكل هذيك كلهم كيميائيين. احنا توا كيف نتعداو للسدر بالعكس باش ننظفوا لي برودوي تاعنا باش يولي شعرنا ناتشورال. نستعمل برشا ليساج، ديساج، بروتين، ويحبي نحي كذا شعر فلو بوكلي، نستعمل السدر يزيدوا شويه خل ينحي نتاع لي في بروتين هذاك لي ساج ساعات،
1: معناها يعمل بودر نتاع السدر
0: مع الخل.
1: مع الخل وعطينا عاد الدوزاج مهم جدا.
0: ناخذ كاس سدر، كاس خل ولا زوج كاسات،
1: كاسين صغيرين نتصور مش كبار،
0: كبير نتاع قهوه. نحط كيس مغرفه سدر هذاك للشعر القصير، للشعر زوج كاسين خل ونزيدوهم زوج مغارف بودر نتاع السدر، نخلطوها مليح ونحطوها كيما الماسك للشعر وندخلوا ندوشوا.
1: قداش نخليوه؟ نخليوه ساعة اثنين؟
0: لا حتى أقل نص ساعة.
1: أقل نص ساعة قوي خاطر السدر قوي والخل زاد كيف كيف. هذايا نعاودوا نذكروا لبنى إذا كان فما ناس تحب تتخلص من أثار الحاجات الأثار الكيميائية شنو هي الأمور اللي عملوها قبل كيما الليساج و
0: ديفريزاج بروتين اللي هو بوتوكس أي حاجة
1: ونفهم من مال العكس لبنى اللي عاملين الأمور هذايا الكل ما يلزمهمش يستعملوا السدر.
0: بيان سور هو عندها إذا باش تنظف شعرك الحاجات كل تستعملوا تعطيك لي في ناتشورال نتاع شعرك، ترجع صحيه، ترجع لي بوكل نتاعها محلاهم والشعره اصلا ترجع الفوليوم نتاعها يقوى الشعر ويحسن.
1: معناها الماسك هذايا نتاع الصدر والخل ينجموا الناس الكل يعملوه عادي
0: وصغار زاد تو المشكله نتاع اغلب الرجال ولا الادوليسون اللي هما عندهم لي بليكسيت القشره
1: جوستومون وي
0: ما تنحاش جمله يستعمل في اغلب الشامبوات وما تنحاش دونك يولي قبل الشامبو والا ينحي. نقول جمله احنا توا ماشيين في الاستيس نتاع الصدر على خاطر باش يعوض لنا الشامبو دونك نستعمل البودر نتاع الصدر مع شويه خل نزيدوها شويه نكته ملح للي شعرهم فيه قشره ماذا بينا الملح طبيعي او الملح الخشن الابيض الخشن.

0: طيب ما معناتها قطعة من الملح الخشن هكيك؟
1: اي او بودر او الا الهيمالايا مثلا.
0: اي اي
1: ونحط به الفرو نتاع الراس نتاعنا تحت تخوز ابليكاسيون
0: وينظاف، معناتها ينظاف الشعر لبنى؟
1: ينظاف على الاخر تعرف.
0: سامحني ما سمعتكش بالدي خاطر صوت متقطع، قلت لي شنو كونسيرنون لابليكاسيون كيفاش قلت لي؟
1: لابليكاسيون ديما يا اما عندك الشامبو نتاعك الناتشورال البيو
0: اي
1: بتغسل فيه دونك تعملها قبل الدوش
0: اي
1: تبدر مع الخل مع شويه ملح وتدخل الدوش مع الشامبو ناتشورال على برك يكفي لانه يرغب
0: تكفي معناها تكفي هي جست ما كنت انا باش نقول لك مش ياسر على الشعر معناها الصدر عنده مفعول ينظف وزيدوا الشامبو مش يولي ياسر على الشعر
1: احنا تويكا في الصيف كلهم بريسك
0: نجمو حتى نعملو نهار بنهار مثلا نقصو شوي
1: لسا الشامبو زايد كل يوم زايد بالعكس قد ما تغسل الشعر قد ما تكريها وقد ما تطيحها قد ما تولي فابل معناتها انت توا ما تخمرش عمر 40 سنه 45 سنه نخمو في 60 وفي 70
0: على طويل معناها واحد يلزمو يخمم على صحته على طويل صحة البشرة والشعر على طول معناتها باش يحافظ على جماله على طول. بي لبنى انت حتى قلت لي زيدا بالنسبه للزادو والشباب بصفه عامه حتى يحبوا شعر الكيرلي هما شباب تعمل لهم تحافظ لهم على البوكل المزيان معناها نتاع الشعر.
1: اي انا نمشي على حتى للزيت عظمه معناتها بالماسك عظمه كامله
0: الابيض والاصفر.
1: انا شو نقول لك اذا شعرها نورمال مش زايد ومش زايد كاملة إذا هو جاي تحط الأصفر وإذا ساك تحط الأبيض بالعكس ساك تحط الأصفر الأبيض تحطه للمزيتة
0: تزيد للخلطة هذه تعمل ماسك بنص ساعة وبعد تدوش على روحها
1: يعني لمعة يقوي لك يعني نحي نحي الفسفور من الشام تاع الساعة
0: ينحي فما تقطع في الصوت الريزو ماهوش به شبكة ماهيش به شنو ينحي لبنى سامحني كنت عاودنا يقوي الشعرة وينحي
1: احنا توا للغسيل هذه هي عبارة على ماسك وعبارة على تنظيفة وتنحي لي بروبليم حتى عنده حكة اللي نمشي معاكم حتى لل عطينا عزيكم الله القمل عند الصغار نحي لهم الشامبون جملة انت ديما نحطون فيه دي بروتين انيمال على ذكر هي تتكون الحشرة هذه مش حتى من نقول احنا من الأطفال العدوى لا مش من العدوى يكون زيدا من الشامبوان يعمل الأقمل دونك نحيو جملة احنا اللي شامبوان اللي نستعمله فيها من الأسواق وتبقى تعمل الغسيل هذوما في الدار للأقمل زيتوها من زيت لافندر وإلا زيت هذوما للصغار تعملها الخلطة هذه للكبار نولي نعمل الخلطه نتاع الخل والبودر نتاع الستر والاصفر نتاع العظم للشعر وجاف والابيض شعره مزيت.
0: انا كنت باش نسالك لبنى قبل ما انت تزيد الليمون العظمه كنت باش نقول لك فما ناس نشوفوهم يقولوا معناتها باش نتجنبوا والا نقاوموا العنصر انه بالنسبه للصدر يشيح شويه الشعره يزيدوا بعض الزيوت. يا اخي انت قلت لي على العظمه نجموا فما ناس ما يحبوش العظام ما يحبوش استعمال العظام يقول لك على الريحه نتاعو وتخلي لهم بعد ما يتقلقوا منها باش نجموا نعوضوه ولا نزيدوا اضافات اخرى.
1: احنا العظمه ديما انا عندي الروايح تتنحى بالقهوه يا اما قهوه الكافيه البودر تشدد فيها شعرك تنحي لك جمله راهو
0: نزيدوها مغرفه قهوه
1: مش نزيدوها الغسل بعد ما نرغي ونكمل نشطف بالماء نعمل شوية في الشامبو متاعنا شوية قهوة وإذا كما تستعمل شامبو حتى بالماء يكفي تشلل الشعر بشوية قهوة تتنحى جملة الروايح مع الناس هذه الكل نحيوها الإضافة هذه وتولي تغسل بالزيت بالبودر والخل ومبعد الشعر ما يشيح نزيده الزيت يا اما جوز الهند يا اما زيت الزيتونه يا اما زيت اللوز معناتها شعرك جاف يجف شعرك يشيح يبدا فيه الكلا ناتشورال ويبدا مرتاح الجلده تحسها متفرهده على الاخر ما فيهاش تريكوت موك الحكه الزايده وكل نمشي ونحطوا كيف زيت كهو هذايا هو المطلوب
0: مطلوب ونجموا حتى نستعملوها لبنى كما قلت في البدايه للجسم معناتها نعملوا به رغوه للجسم
1: تقدر طياره ينحي لي زينرجي نيجاتيف وتدخلوا في الدومين نتاع البخور تقدر طياره ينحي لي زوند نيجاتيف الكل من المنزل او من
0: ينظفوا به حتى المنزل. هو موجود في بعض الفيديوهات يحكيوا بعض المختصين يقولوا ينظفوا به حتى المنزل. اذا هذيا احسن الاستعمالات نتاع السدر للوقايه. ونجموا نقعدوا على مده طويله لبنى ولا لا يلزمنا نبدلوا الروتين نتاعنا على طول وما يقلقش؟
1: ما يقلق الجملة بالعكس تحس شعرك قوي. مثلا حسيت لبد الشعر ما ساعات هي كده تستنس بروتين معين تولي تعمل فين سول فوا ابليكاسيون نتاع شامبوان بيو تاخذ تحفون سون سولفات سون بارابين تعمل غسله في مره في النص الشهر هكا هو يكفي تخطو توا لي 3 موا هذا نتاع الصيف رانا كل يوم الصحر
0: خاطر كان مش حتى مرتين في النهار جوستومون لبنى. واحنا ديما تعرف نحبوا برشا اللي فيه نتاع الرغوه هذيك قد ما الحاجه ترغي قد ما تدخل لنا خير. الوغ شفنا بالنسبه للشامبوان مش باهي للشعره اذا كان مغرومين بالرغوه. هاو الصدر فيه الرغوه
1: اي ومش تلقاي فيه معناتها هي معناتها جمعه جمعتين تولي معجبش تبعد منه معناها بالحق باش تلقاي فيه تحفون برشا على الشعره.
0: يعطيك صحة لبنى، شكرا لك على كل هالتفاصيل المميزة والهامة جدا اللي تعطينا فيها كل أسبوع. شكرا لك
1: ولجماعة البكالوريا
0: إن شاء الله زينة ليهم الكل إن شاء الله يا ربي معاهم الكلهم تمنيهم الكل النجاح والتوفيق والبنتك أنت زيدة والكل الناس اللي يسمعوا فينا يا ربي إن شاء الله الفرحة تدخل البيوت التونسية الكل ونسمعك الزغروطة الأحلى. وشكرا لك لبنى خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية 16 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مواصلين اللقاء معاكم مستمعينا الكرام في برنامج صحة ليك.

أهلا وسهلا بكم عنا من جديد. وصلنا لآخر فقرة وهي فقرة صحة نيوز 11:22 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. زلنا معكم في برنامج ديما لاباس. الآن مش نحكيه على أول بروتوكول وطني للتكفل الطبي والقضائي النفسي بضحايا العنف الجنسي من بين البارح وعلى امتداد اليوم. يقع تنظيم ندوة دولية بالعاصمة بعنوان إذن كما قلت بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شان نيكول تحت إشراف بطبيعة الحال وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع صلة. وفي البروتوكول هذية بشقع وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني الهدف منه توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وإن شاء الله الموعدنا المقبل بإذن الله يكون عنا أكثر تفاصيل مع المختصين في المجال والمشرفين حول هذا المشروع ويقدمونا التفاصيل وشنو صار في الندوة بين البارح واليوم ومخرجات هذه الندوة حول هذا حول إعداد أول بروتوكول إذن وطني للتكفل الطبي والقضائي النفسي بضحايا العنف الجنسي. هكا نكون وصلنا معكم لختام لقانا في برنامج ديما لاباس. أجمل تحيات وليد الريفي رافقني في الجانب التقني للأستوديو، فارس قرفة في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني رافقتكم من جانب الميكروفون في إعداد وتقديم هذا العدد من برنامج ديما لاباس. بعد الأخبار اللي يجيكم 11:30 موعدنا باش يكون مع عدد جديد من برنامج جين تالك. شكرا للجميع على المتابعة وإن شاء الله ديما لاباس.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من جوان الحالي الملتقى الوطني للتكوين المهني، ويتضمن الملتقى معرض المهن للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن. إمضاء اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. الاتفاقية تهدف إلى دعم البحث التطبيقي والابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للمياه وإعادة استخدام المياه المعالجة وتعزيز نقل نتائج البحث العلمي إلى مختلف المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة ينظمها غدا مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين. في الشأن الثقافي، انطلاق تظاهرة كرنفال الفنون في دورتها الأولى للتواصل على امتداد 3 أيام. التظاهرة موجهة للأطفال واليافعين، وتضم في برنامجها عروضا تنشيطية وفرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة. في العالم، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يقول إن سبب تأجيل المباحثات في سويسرا وعدم بدء مفاوضات مرتبط بانشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده، بينهم ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة التابعة للواء غفعاتي، وإصابة 17 عسكريا بجروح إثر مواجهات مع حزب الله في محيط بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. وأخيرا، الجيش الإسرائيلي أعلن توسيع بنك أهدافه ليشمل منطقة البقاع شرقي لبنان ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة من قبل حزب الله. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
6: أمريكا، الكندا والمكسيك.
5: حدث استثنائي وتغطية استثنائية، لحظة بلحظة على مدار الساعة.
6: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
5: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: جرين تالك. جرين تالك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد ومصافحة جديدة من برنامج جرين توك من توا حتى النصف نهار ونص مع مجموعة من الفقرات والمواضيع اللي يكونوا اهتمامها خلينا نقول بدرجة أولى الجوانب البيئية. نحكيه مع عديد الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا بعد شوية كما قلنا من توا حتى النصف نهار ونص. فاصل غنائي وراجعين بعد شوية.

0: 11:39 دقيقة، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. أنتم بتسمعوا في برنامج جرين توك من توا حتى النصف نهار ونص. أكيد عديد الفقرات اللي باش نحكيوا فيهم بعد شوية مع ضيوفنا، لكن قبل كل شيء نحكيوا على التظاهرة اللي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع ولاية أريانا اليوم التطوعي والتوعوي، خليني نقول التثمين الزيوت الغذائية المستعملة في فقرة جرين بوكس.
1: جرين بوكس.
0: في فقرة جرين بوكس معنا الخبير في البيئة والتنمية المستدامة سي عادل الهنتاتي. سي عادل مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة ودرجة الموضوع الهام خاصة احنا في وقته ده.
0: أكيد هو مهم برشا الموضوع. هو خليني نقول سي عادل، هو موضوع قديم جديد، هو كان في السابق هو تثمين الزيوت المستعملة، تجميع الزيوت هذه اللي تقوم به الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لكن في كل مرة احنا الأكيد نحاولوا نذكروا به السادة المستمعين باش يحاولوا في كل مرة يحاولوا، وخليني نقول ومجهودات زادة من الدولة وإلى البلديات أيضا الوزارة باش توفر الفضاءات اللي ترتكز فيها، وإلا الفضاءات اللي من خلال هي يلقى المواطن التونسي وين يحط الزيوت هذه باش من بعد تصير عملية الرسكلة متاحة. هات في البداية نحكيه على واقع تثمين الزيوت المستعملة هذه في تونس. عادل،
2: أولا هذا الموضوع هام جدا، وهو من يرجع النظر إلى الوكالة الوطنية للتصرف النفايات، هي المسؤولة على الموضوع هذا، وهي من مدة وهي عند كثير من المبادرات خدمة ياسر مع البلديات مع القطاع الخاص، مؤسسة صغرى انبعثت في إطار تعاون بين هذه الوكالة وتثمين النفايات لجمع ما يمكن جمعه من الزيوت الغذائية المستعملة، اللي نعرف تقريبا أكثر من 88,000 طن في السنة تنتج تونس، 50,000 طن حوالي 50,000 طن ينجوا من في الديار من الناس، طيب، و 40,000 طن في المؤسسات كما الوتلة والنزل والمطاعم والمؤسسات الشفائية اللي عندهم طعام يطيبوه وكل شيء.
0: هذا يستعملوا برشا، خلينا نقول الزيوت احنا لاي
2: وإحنا تونس ما نعرف من نستعمل أسر زيوت، إحنا نستعمل زيوت، والزيوت هذه معناتها إذا كان وجدناها ما زال نلقاها تو في بعض النفايات المنزلية المجمعة فيها زيوت، والزيوت هذه وقت تبدأ في النفايات المجمعة عملية تثمين النفايات هذه المجمعة يبدأ صعب جدا، وحتى النفايات الزيوت هذه تسد مجاري المياه وغادي، إذن فهي مشاكل كبرى. إذن عملية الجمع هي أساسية وضرورية، وهنا احنا في تونس الجهد بتاع الجمع حسب المعطيات المتوفرة للوكالة تصرف النفايات وبعض القطاع الخاص يقولوا ان تقريبا حوالي 40,000 طن يتم جمعها كل عام من 88,000 و89,000 طن، تقريبا 40,000 طن جمع يتم ركلتها اما باش تولي ديزل او تولي جليسيرين. هذه هي وتعرف وقت نسمي معدل تاع المجموعة تاع المبادرات اللي تعمل في التثمين هذا تسمى وتثمن القطاع الخاص تقريبا 2000 دينار لكل طن من زيوت هذه المستعملة.
0: مهم برشا رقم
2: 2000 دينار متى مش حاجة مربحة نسبيا. إذن وهذا تكثر خاصة في السنوات الأخيرة والتعامل مع البلديات وبعض البلديات كما في بن عروس كما في رادس كما توفيريانا
0: في أريانا
2: أمس وناس وفي مناطق أخرى، هناك تقريبا مع سعي كبير اللي هو كثر عدد المؤسسات الصغرى اللي تجمع وتمن، وهذا هو المطلب، هذا هو الذي يتم في الوقت الحالي، مع العلم أن هذا الموضوع من أمن أكبر المواضيع يجب العناية به، خطر ليس بمكلف ما هوش مكلف يتطلب حاجة برك يتطلبه أن المواطن في داره 50,000 هذوما اللي إلى حد ما يدخلوش في عملية جمع وعملية التثمين يجب أن يدخل في عملية التثمين، خطر أهداف الوكالة تصرف النفايات 80% يتم جمع ورسكلتها من هنا العام 2030. إذن المشكل هو كما فكرت أنت في الواحد، هو المشكل الكبير الآن هو المنزل وقت أنا عندي زيت مستعمل
0: هاي كيفاش نتصرف فيه
2: أنا وين نحط ما عندناش حاويات موجودين هكا خاصة ما عندناش ما عملتش الوكالة، وهذا مطلوب من الوكالة والبلديات، يقول لك الوكالة تقول لك أخوي هذوما عمل البلديات ومتابعين للنفايات اللي عملت بلدة نفايات باش نخلو فيها منسب للكل منزلية مشابهة، يجب تعمل حاجة خاصة كما بالنسبة للزيوت المستعملة الصناعية اللي هي موجودة، يعمل ثم مراكز جمع، ثم مؤسسة كاملة تقوم بتحويلها هذه. إذا يجب على الزيوت هذه الغذائية المستعملة يجب أن يتم دفع المواطن والمواطن يدفع إلا إذا كان يلقى بقعة مهيئة له. هو راه التوسي يتنقل مثلا هنا في أجواء اللي هنا نسألهم ديما يتنقل مستعين باش يتنقلوا بعيد يمشوا بعيد يمشوا بالسيارة نتاعهم يهزوا يرجعوا الكلاندك في كل في كل بلدية خمسة وخمسة وستة مواقع فيهم حاجة نجمع فيها الزيوت يجي لنا بندار نجي نصب زيوت تاعي
0: كي يلقى بلاصة أكيد باش هو باش يحاول معناتها وجاره باش يحاول وكي يشوف جاره زاد جاره الآخر باش يحاول باش يوصلوا معناتها الزيوت هذه في عود انه الزيوت هذه تتصرف خاصه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في اللافابو نتاع الكوجينه والقنوات هذه اللي تنجم حتى من بعد تتكلس وتتشمع وتسكر معناتها
2: ثم بقايا تسدت من طريق الزيوت هذه وقت منطقه فيها بعض الريستورانات الظراف هذوك اللي بتي قرقوتها ما يمشيش ماهوش موجود في اللينيا نتاع يجمعوا له يصب وين يخليهم بعد ما يعمل مرة مرتين في النهار يزمو بتصيب باش يكبهم كالكبار. إذن هذا هو المشهور كما قلت أنت في المدخل متاعك البقعة الإشكالية الكبرى الآن هي أنها يجب 50,000 طن اللي هما ما عند الديار يجب أن نلقوا طريقة باش نجمعوا أكثر منهم. إذن هنا الوكالة الوطنية للنفايات تعمل في مبادرات الندوة اللي وقعت في ريانا أمس والأمس والندوة بتاع يوم 3 جوان الماضي بتاع الوكالة حول هذا الموضوع. إذا هذه المبادرة يجب ما تبدأش ظرفية خطر يوم العالم للبيئة وكذا، لا
0: يجب تكون متواصلة على طول العام ويومية وتكون على كامل البلديات في كامل تراب الجمهورية مش حتى في تونس فقط.
2: بالكل ما هيش مكلفة
0: صحيح
2: ما هيش مكلفة. يجب مثلا الحي هذاك ما 6-7 ناس يسكنوا في الحي هذاك عندهم الإمكانيات المادية يعمل هما بالنسبة للناس الكل ويعملوها كعطاء للمجموعة باش يمنوا يتصرف هذا النوع، خاصة اللي فيها مردود اقتصادي. كل طرناطة متاع زيت هنا مختصم منها تجيب لك 2000 دينار ايش تحب معناتها باهي معناتها مش حاجة خاسرة ولا حاجة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك سعاد اللي يعطيك الصحة على هذه المعلومات قيمة أكيد تضافر الجهود وعي المواطن بدرجة أولى. الدولة يلزم تكون معناتها في اللي تتمثل معناتها في البلديات في وزارة البيئة من خلال توفير الأماكن المخصصة لوضع هذه البقايا نتاع الزيوت المستعملة الزيوت المنزلية وتثمينها مهم برشا كي نلقاو البادرة هذه تكون على كامل تراب الجمهورية. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النصف نهار ونص أكيد بعد شوية باش نحكيه على تأثير ارتفاع درجات الحرارة ودخول العالم مرحلة مناخية أكثر خطورة. بعد شوية باش نحكيه بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذه الظاهرة. أكيد ردوا بالكم على أرواحكم الناس قاعدين يسمعوا فينا وإلا الناس خاصة نعرفوا توسخون الطقس شوية حاولوا ديما تمشيوا معاكم دبوزة ما يمشيوا بلاصة فيها شوية ظل. مرحبا بكم ما تغيروش الموجة.

0: 11 51 دقيقة. شكرا على الاستماع. طريق السلامة للجميع، وأيضا شاهية طيبة الناس اللي قاعدين يفطروا توا، وقولوا لهم اشربوا برشا ماء، الطقس أكيد سخون برشا، وحاجات معناتها تعاون شوية على خلينا نقول على الارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة في الصيف. كيف ما قلنا مهم برشا الماء، ومهم برشا أنه أكيد فما برشا ناس الحقيقة خلينا نقول اللي عنده برنامج متاع سفر ولا باش يمشي معناتها باش يتنقل، وعنده فرضية إمكانية أنه يختار الوقت ماذا به يمشي الصباح بكري وإلا العشية مؤخر هكا، وخاصة إذا معاه صغار باش نعرفوا طوى معناتها عطلة باش يتجنب شوية التأثيرات متاع السخانة هذه اللي أكيد حذروا منها عديد المختصين والخبراء. ونحكي لهنا على ظاهرة جديدة الحقيقة حكيت عليها الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، ظاهرة نينيو هكا معناش بعد شوية حاضرة معنا خليني نقول ضيفتنا مبروكة خضير، هي الأعلامية المختصة في المجال البيئي ومديرة موقع كوسموس ميديا. مرحبا بك مبروكة.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا في إذاعة الشباب، مش الشباب والكهول والصغار والكبار، وألف مبروك للستوديو الجميل هذايا، لبياج الحلو، الكاليتي ديماج، الكاليتي دو سون، باش الصورة توصل أكيد. أحسن، وباش المعلومة توصل أكثر وتكون أكثر تأثير. فتهانية وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. نفرحوا برشا كيف نشوفوا إعلامنا العمومي قاعد يتطور تكنيك مومي وسي على مستوى المحتوى، لأني فرحانة برشا أني موجودة معاكم أنه نحكيه على أولوية. الأولوية متاعنا هي البيئة وبقائنا وتنميتنا المستدامة،
0: هذا هو هذا هو نفسه بيئة ومهمة برشا. وأنت جيت بكري شوية اليوم قلت لي الطقس سخون، خليني نرتاح شوية لهنا نحكيه على ارتفاع درجات الحرارة. كما قلنا أكيد زاد معنا بالهاتف سي عامر بحبة، هو الأستاذ وباحث في المخاطر البيئية. سي عامر مرحبا بك.
2: بخير، عسلامة، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. كيف ما قلت في البداية نحكي على الظاهرة هذه اللي خلينا نقول شنو الأسباب متاعها، فاش تتمثل، هل أنه التونسي وإلا المواطن اللي هو عنده تأثير على التأثيرات متاع الظاهرة هذه اللي بدأت ترتفع، ربما فيها احتباس حراري وإلا ارتفاع متاع تغيرات مناخية، ارتفاع نسبة الأمطار بدرجات معناتها تفوق الدرجات المحددة في فصل الشتاء، معناتها رينا برشا تقلبات مناخية في السنوات الأخيرة، شنو التأثيرات متاعها على الحياة البشرية وعلى الطبيعة بدرجة أولى؟
2: ظاهرة النينيو أولا هي ظاهرة طبيعية مش متعلقة بالإنسان، وظاهرة هي قديمة مش منتوى، معناتها هي ظاهرة طبيعية توقع ديما، حتى في القرن 19 موجودة مثلا، حتى قبل روا، ولكن كثر عليها الحديث خلال العشريات الأخيرة بحكم التغيرات المناخية، بحكم الأجواء اللي أصبحت أكثر حرارة خلال على الأقل 20 سنة اللي تعديت الأخيرة خاصة. دونك الأجواء ولات حارة أكثر من قبل، ممكن هذاك علاش كثر على الحديث. دونك الظاهرة دي تتمثل في ارتفاع في الحرارة متاع المياه السطحية متاع المحيط الهادي الشرقي، يعني السواحل اللي قريبة للقارة الأمريكية الجنوبية والبيرو والإكواتور، المنطقة هكية المنطقة هكية. دونك وقت اللي المياه السطحية تسخن، دونك هذه هي ما تنسميوها ظاهرة النيني، وعكسها في بعض الأحيان ساعات تبرد تسمى لانينيا نينيا
0: و نينيا نينو ونينيو، معناتها نينيو اللي هي ارتفاع درجة
2: هي باللغة الإسبانية الطفل والطفلة صغيرة، هي طويلة هي علاش ترجع التسمية، ترجع الأعياد الميلاد والبحارة.
0: مش ندخلوا عنا في التفاصيل تاسف، فقط باش حتى السادة بسبب تكون عندهم هكا يسمعوا الكل معناتها المصطلح هذا، فقط يعرفوا علاش بالضبط نحكي يا اما ارتفاع معناتها درجات الحرارة او انخفاض في درجات الحرارة هكا معناتها
2: بالضبط. هم البحارة اللي فاقوا بالحكاية هذه معناتها منذ حتى القرن 19، معناتها شافوا اللي المياه السطحية نتاع المحيط هكايا دونك ترتفع. ولاحظوا اللي في برشا مرات صارت في فترة أعياد الميلاد يعني في أواخر ديسمبر وفي جانفي، هذاك علاش سموها نينيو وعكسها النينيا. دونك النينيو هي الفترة الحارة، معناتها المياه كي تكون أكثر حرارة والنينيا كي تكون أقل حرارة المياه هذه.
0: معناتها توا احنا نستعدوا للنينيو هكا معناتها
2: فترة النينيو اللي هو الحرارة
0: ولا الحرارة.
2: والظاهرة هذه فما معلومات أخرى هامة يعني خاصة به، اللي الظاهرة هذه ترجع لنا مرة كل عامين إلى 7 سنوات، يعني كل عامين 3 4 5 ولا 7 سنوات يعني على الأقل مرة كل 7 سنين ترجع، وساعات مرة حتى بعد عامين وترجع. مثلا باش تفهموا اكثر نعطيكم مثال، مثلا اخر مره نينيو 2023 24، واضح. دونك هاو تو رجعنا مره اخرى 26 27. الظاهره دي عاده تقعد بين 9 شهور و12 شهر يعني حوالي سنه. دونك الامم المتحده ومنظمه الارصاد العالميه وعده يعني منظمات اخرى ومعاهد اخرى يعني اللي تعنى بالطقس كيما النوا كيما كوبرنيكيوس في الاتحاد الاوروبي الى اخره الى اخره. دونك يعني عطاو المعلومات كونه ظاهره النينيو مؤكده ديجا بدات. يعني فما تقارير صدرت في افريل في ماي قالت اللي نورمالمون من جوان تبدا هذه الظاهره ديجا الخرائط.
0: هو سامحني سي عامر اعطاه حتى التشبيه بتاع تسمي الخطر المزدوج على كوكبنا، قالوا فما خطر مزدوج على كوكبنا كما قلت انت باش يجي في فصل وتواصل حتى الشتاء، معناتها باش نلاحظوا ارتفاع كبير في درجات الحراره وفيضانات اكثر تاثير على في فصل الشتاء.
2: هو خطر المزدوج ممكن زاد على خاطر ديجا نعيشوا في فترات حاره في يعني السنوات والعشرات الاخيره ونزيدوها النينيو يزيد الحراره تولي اكثر. دونك تولي هذاك علاش ممكن فما خطر. نرجع بعد شويه للتاثيرات نتاعها على مستوى الامطار والحراره في العالم وحتى في تونس. قلت الظاهره هذه تقعد تقريبا 9 الى 12 شهر ودونك بدات نورمالمون توا شهر جوان. يعني مبدئيا الذروه ممكن باش تكون بعد في الخريف وفي الصيف، مش معناتها باش نعيشوا موجات حر كبيره برشا في الشتاء القادم، ولكن الحراره باش تكون اعلى من المعدلات في العالم. يعني خلال الخريف القادم خلال الشتاء القادم ممكن حتى الربيع القادم على الأقل إذا كان 9 شهور إذا كان عام ربما حتى الصيف القادم. والتأثيرات ديجا معناتها بشكون موجودة منذ هذه الصيفة منذ حتى هذا الشهر، وربما حتى موجة الحر اللي قاعدة تعيش فيها توا بدأت أمس في فرنسا في أوروبا الغربية عموما ربما متعلقة، قلت ربما ولو أنه التأثير بتاع النينيو ما يكونش مباشرة. وزيد حاجة أخرى معناتها النيني موجود في القارة يعني في المحيط الهادي بعيد شوية على أوروبا وعلى تونس، فما تأثيرات دونك تكون على البلدان هذه تونس والمتوسط وفرنسا وأوروبا مع ترتيب عام تكون بطريقة غير مباشرة في الحقيقة. وربما الموجة هذه ربما شخصيا ما نظنش كانوا متعلقة بظاهرة النيني وفي فرنسا حتى عم ناول سجلة موجات حر حتى قبل مش جديدة إسبانيا برتغال
0: نتفكروا معناتها ورينا معناتها الصور
2: ولا دونك مش جديد، ولكن من المتوقع كونه في سنوات النينيو موجات الحر تكون هي موجودة أما تكون نقول احنا أطول وإلا أخطر وإلا أقوى وتقرب الأرقام القياسية نجم حطموها إلى غيره. دونك من المتوقع كونه الأشهر القادمة بداية من شهر جوان ذي والأشهر القادمة وربما إلى غاية الربيع أو الصيف القادم باش نعيشوا فترات حارة باش نعيشوا موجات حر في برشا دول في العالم. الأجواء باش تكون أعلى من المعدلات مثلا
0: فقط سي عامر فقط باش نقاطعك خاطر باش نخلي معنا مبروك خضير الإعلامي المختصة في المجال البيئي تتفاعل معنا في الموضوع خاطر بكري تعمل لك براسها تقول أي أي أي, أي في النقاط اللي تحكي فيها أنت باش هكا نكون فما شوية تفاعل وحتى نوصلوا للمعلومة للسادة المستمعين. مبروك كيف ما كنت تسمع سي عامر حكي على ربما الظاهرة هذه اللي باش تنتهي من شهر جوان باش تواصل حتى العام الجاي باش نشوفوا فيها ارتفاع كبير برشا في درجات الحراره. انتوما وانت كاعلاميه ومختصه في المجال هذايا كيفاش معناتها تفعلتوا ولا كيفاش درستوا الظاهره هذه وكيفاش ريتوها؟
1: هو في الحقيقه بعيدا عن هذه الظاهره هذه تنجم تظهر في وقت معين ثم تختفي، وبالتالي ربما التاثير نتاعها يكون تاثير من حيث حيث الزمن قصير، ولكن أنا مش نحكي على تأثيرات أعمق من حيث الزمن. اليوم نحكي على التغيرات المناخية، نحكي على العقود الأخيرة التي شاهدنا فيها وشاهدنا ولمسنا احنا بيدنا في حياتنا اليومية، لمسنا ارتفاع شديد في درجات الحرارة، لمسنا تداخل في الفصول أيضا، لأنه اليوم حسب التوقعات يعني بغض الطرف عن هذه الظاهرة، التوقعات من بينها جيد قريناها مؤخرا اللي هو Resilient Future، مؤسسة خدمت على درجات الحرارة المرتفعة ولا شديدة الارتفاع في تونس، بينت أنه مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 1981 و2010 اليوم ينجم يكون عندنا بفعل تأثير التغيرات المناخية ما بين 32 يوم و39 يوم زيادة في الأيام اللي نجم يكون فيها درجات حرارة مرتفعة في أفق 2030. وبالتالي اليوم قاعدين نعيش فيها ونلمس فيها. نعطيك أنيكدوت صغيرة في الحقيقة. مؤخرا كنت في العراق وفي فترة النهار ما فماش حتى طرف حركية، درجات حرارة مرتفعة، الناس الكل ما تخرجش، تخرج في الليل. اللي لاحظته أنا أنه لي ميكرو تروتوار اللي نعملوا فيهم أحنا في النهار هما يتعملوا عندهم في الليل، وبالتالي حتى الإيماج اللي توصلك حتى في التلفزة تحس أنه صور ليلية أكثر منها صور نهارية. بفعل ماذا؟ بفعل الحرارة. حاسة أنه أحنا في تونس قاعدين نمشيوا للسيناريوهات هذية. من اللي بديت الحصة متاعك وانت تقول أنه نتحركوا في الصباح بكري ولا نتحركوا في العشية مؤخر، وبالتالي نتجنبوا درجات الحرارة حرارة اللي هي مرتفعة، وهذا ولينا نحس فيه حتى احنا كصحفيين حتى في الشارع. اليوم كي تخرج تولي مدي بيك تنظم كل شيء الصبح بكري، كما في الجنوب يقوم الفجر يمشي يخدم الفجر، تصير العشرة متاع الصباح
0: نصف النهار لحداش يكمل كل شيء،
1: كل شيء يكمل وتولي الحركية تولي موجودة. وبالتالي احنا امام مثل هذه السيناريوهات توا بفعل الحرارة. الاشكال وين؟ الاشكال انه درجات الحرارة هذه وتأثير التغيرات المناخية يأثر يسر على حياتنا اليومية. اليوم انت لما يكون عندك درجة حرارة مرتفعة يولي عندك إجهاد على المستوى الطاقي، تولي تستهلك أكثر طاقة، وبالتالي يكون فما حتى انقطاع في حتى في التيار الكهربائي. في الصيف كنا نعرفوا أنه استيق تقص الضوء يقول لك لأنه فما ضغط شديد على الموارد الطاقية. اليوم الفلاحة أيضا اللي هو ما عندهم درجات حرارة مرتفعة يولي حتى الأداء، حتى نفسيتنا راهي تتأثر، حتى
0: الأداء فقط. سامحني مبروك،
1: إجهاد المائي
0: مبروك وما نعرفش، وسي عامر يسمع فيه فما حتى تأثير حتى على الأمن الغذائي. لهنا نحكيه على بعض الأنواع متاع الخضر معناتها والغلال اللي كما نقولوا احنا تطيب في الفصل متاعها هذاك، نجم تأثير الحرارة ونقص المياه
1: تطيب قبل وقتها،
0: تطيب قبل وقتها ما تكونش جاهزة بنسبة 100%، وإلا التأثير حتى متاع مرض متاع بعض ظهور بعض البكتيريات متاع الغلة والخضرة هذه، معناتها عنده تأثير برشا على الأمن الغذائي،
1: عنده تأثير على حياتنا وعلى اقتصادنا وعلى المجتمع متاعنا وعلى أدائنا احنا زاد كقوة عاملة كبشر، لأنه نتأثر به. ومش كالبشر كهو البيوديفرسيتي، اليوم رانا قاعدين نشوفه في أمراض نباتية جديدة مستشرية بفعل التأثيرات

0: كبير، بل إنه نقول فقر مائي كبير في مواردنا المائية. لما تكثر الحرارة يكثر استنزافنا للموارد المائية، وإحنا بطبيعتنا عنا هشاشة في هذا الاتجاه،
1: ويكثر استهلاكنا للطاقة
0: ويكثر الأمراض متاعنا، لأنه هذا عنده تأثير على صحة الإنسان. كنت تحكي توا على الأمن الغذائي، راهو لما يكون عندك تصحر ويكون عندك مساحات غابية قاعدة تتحرق بفعل الحرارة المستشرية اللي موجودة اليوم، أي نعم إنه فما حرائق بفعل فعل، ولكن فما حرائق أيضا بفعل الحرارة الشديدة اللي يبدأ عندك، حتى باش نسهلوها على المواطن، حتى جزء صغير من بلار ملوح في وسط الطبيعة يولي ينجم يكون سبب اشتعال بفعل أشعة الشمس في المناطق. وهنا قاعدين نشوفه حتى في يعني الطوارئ اللي موجودة اليوم وخلايا الأزمة داخل وزارة الفلاحة ولا وزارة الداخلية من أجل التدخل في الوقت المناسب. وتيرة الحرائق ارتفعت في السنوات الأخيرة، التصحر، التعرية حتى في الصحراء متاعنا، والغطاء النباتي اللي يولي أثر زيادة حتى على المنظومة متاع تربية المواشي. كلها سلسلة مترابطة فيها الجانب الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي وفيها الجانب الثقافي، وما نستهينوش بها لأنه تأثيراتها كبيرة حتى على السنتيمونتال متاعنا.
1: أكيد مهم، ومازلت بحذانا فقط باش سي عامر نكملوا معاه. سي عامر كيف ما كنت تسمع، مبروك حكاية على السلسلة كاملة تقريبا مترابطة، هي من صحة من صحة الإنسان للتأثير على الأمن الغذائي والغطاء النباتي لهنا. بالحق الحقيقة شنو يلزمنا التوصيات، خليني نقول، والا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يقول كان باهي با شنو باش نعمل تو، معناتها ربما كما قلنا نمشي فما برشا ناس مجبوره انها تخدم في الاوقات هذه، معناتها ما نجمش يبدل وقته، معناتها باش يكون تحت اشعه الشمس يلزمه يخدم. شنو بعض هكا التوصيات اللي تقدمها انت؟
2: يعطيك الصحة أستاذ مبروك السرعة على كل هذه الإضافات، ونحب نزيد حاجة أخرى زيادة على قالته، هي يعني النسبة ولا الكميات متاع المياه اللي تتبخر في الصيف نتيجة الحرارة، تقريبا في كل صيف تقريبا نخسره بين 60 و70 مليون متر مكعب. يعني لو كي نقوله 60 مليون تقريبا قد سد بني مطير. سد بني مطير هو يعني سد يعتبر كبير أو متوسط، تقريبا قد الماء اللي في السد الكل ثوره يتبخر يعني في الصيف في سد تونس الكل، كي نعمل مجموع، وخاصة كي يكون فما موجات حر إلى آخره. كيف كيف زاد الحرائق، زاد كانت تعرجت عليها الحرائق، صحيح فما اللي بفعل، ولكن لاحظنا اللي وين تكون فما موجات حر وين تكثر أكثر الحرائق. دونك الحرائق زاد يعني كما تشوفوا برشا مشاكل، حتى الأمور النفسية، حتى نفسيا وقت اللي الناس، حتى نحكي حتى على التجربة متاعي الشخصية على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، وقت اللي ننشروا خرائط حمراء ولا سوداء متاع الحرارة، دونك ما نشوفوا تعليقات متاع الناس متقلقة إلى آخره. هذا هو الطقس المناخ متاعنا يعني في تونس.
1: أكيد سي عامر باش نختم معاك فيما يتعلق معناتها بربما الفجوة اللي كانت السد بالنسبة للسد سد ملاك، اللي ربما شنو التأثيرات متاعو بالكميات الكبيرة متاع الماء هذية، اللي المجرى خليني نقول متاع الماء هذية، على أن هل أنه عنده تأثير كبير على الناس الفلاحة اللي قراب من السدود هذية وإلا لا؟
2: دونك هو السد هذا كان فيه يعني قبل ما تصير المشكلة، معناتها أول أمس ليلا ساعة 9 ليلا اللي فما بوابة، معناتها هما عملوا عملية تحويل مياه 100,000 متر مكعب صفة يومية، ولكن وقت اللي جاوا باش يسكروا البوابة كي
1: دونك كان أقوى شوية
2: أيوة ولا ما تسكرش. دونك السد فيه وقت تقريب حوالي 30 مليون، دونك خرجوا منه تقريب بين 21 و 23 مليون، بقى مازال يجري اليوم الصباح لمحل الماء، ولكن النيفو نتاعو نقص برشا، نحكي على الماء اللي خارج من السد طبعا، ولكن الكميه اللي باش تخرج عموما تقريب اكثر من 20 مليون، ممكن بين 20 و 30 مليون، يقعد فيه فقط 7 مليون متر مكعب وقت اللي الماء يهبط تحت المستوى نتاع البوابه، دونك ينقص دونك ما عادش يخرج الماء. شنو اللي صار؟ اللي صار اللي الماء هذه توا ماشيه في اتجاه واد مجرده، ثم في اتجاه سد سيدي سالم.
1: معناتها باش تكون قبلها مجرده ومن بعد سيدي سالم هكا.
2: اي فوالا، خاطر واد ملاك يصب في واد مجرده، وثم اللي هو اكبر اوديه تونس، ثم واد مجرده يصب في سد سيدي سالم اللي هو اكبر سد في تونس، دونك ما فماش حتى قطره

0: تضيع في البحر. فما شوية إشاعات أي فما بعض الإشاعات على
1: يقول لك وين مش وين بش يمشي الماء هذا كل معناتها خطر اللي رناه بكمية كبيرة ذيك راهو مش بش يضيع.
0: لا لا مش بش يضيع الماء الكل ماشي للسد سد آخر اللي هو سد سيدي سالم مش بعيد برشا يعني في ولاية باجة. بون فما كميات صحيح تسربت لبعض الحقول
1: أكيد عنده تأثيرات الواد معناتها كي باش معناتها عنده تأثيرات على الفلاحة والناس اللي قراب من الواد هذوما بالطبيعة. أما الحمد لله فماش أضرار معناتها بشرية اللي سجلناها معناتها.
0: اولا ما عندناش اضرار بشريه، ثانيا ما عندناش اضرار يعني ماديه كبيره برشا. فقط الاراضي اللي متاخمه واللي هي موجوده مباشره قرب الواد هكي ممكن فيه اضرار فلاحيه، ولكن راهو ساعات تصير حوادث كيفك في برشا دول وساعات يكون فما خسائر كبيره لا قدر الله. الحمد لله احنا ما عندناش خسائر كبيره، فما بعض الاضرار الفلاحيه ان شاء الله ما تتصلح، ومبدئيا ما فماش حاجه خطيره برشا معناتها يعني وقعت. فقط الماء مازال يجري في واد ملاك ومازال يجري في واد مجرد، دونك ننتبه بحذي الواد وكاو خاصه رعاه الاغنام الفلاحه اللي عندهم تجهيزات يعني يبعدوها. اما ما فماش حاجه خطيره برشا. الوضع الوضع حسب وزاره الفلاحه وحسب مندوبيه الفلاحه والحمايه المدنيه الوضع تحت السيطره. ما فماش طرقات مثلا صارت لها مشاكل ولا قناطر.
1: هذا هو اش نحبوا احنا لاباس الحمد لله. يعطيك الصحه سي عامر بارك الله فيك، شكرا لك على هذه الاذاعات ومرحبا بك في كل وقت باش لنا نفيدوا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. سي عامر بحبة الاستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ، نختم معك انت مبروكه في ما يتعلق بال كما قلنا الظاهرة هذه، اكيد انت عطيت السلسله المتراسه خليني اقول والمرتبه في الظاهرة هذه اللي ارتفعت، وخليني نقول كجانب اعلامي بحث خليني نقول انتم كموقع كوسموس ميديا اكيد معناتها عندكم تجربكم الميدانيه، قمتوا معناتها بعديد التنقلات، مشيتوا شفتوا تاثيرات الظواهر هذه نتاع ارتفاع درجات الحراره ربما على بعض المناطق الفلاحيه بدرجه اولى.
2: نعم هو في الحقيقه خليني نبدا من حادثه صغيره. احنا مازلنا كي كملنا فيلم جديد اسمه احييني اليوم يحكي على السدود وجفاف السدود، صورناه في الفترات الجافة في الصائفة في 45 درجة حرارة 48 درجة حرارة 50 درجة حرارة، بالنظر إلى أنه كنا نوثقوا في الجانب متاع الجفاف متاع السدود هذية وندرة الموارد المائية متاعنا والسيناريوهات اللي ننتظروها. صدقني وإحنا نصوروا مرتين يدوخوا قدام الكاميرا الناس اللي قاعدين نصوروا معاها بفعل درجات الحرارة المرتفعة. يعني باش نعطيك انه اليوم راهو الإجهاد الحراري هذايا اللي نعيشوا فيه راهو ماشي من منسوب صحتنا، ولكن باش الناس اللي يسمعوا فينا يعرفوا شنو أهمية الانصهار متاعهم في انه نلقاو الحلول مع بعضنا. اليوم راهي مؤسسات الدولة مطالبة، احنا اليوم امام حقيقة يعني ماناش رانا قاعدين نحكيوا عليها انه راهو سيناريوهات متوقعة، لا اليوم راهو فما معناها دراسات علمية تقول انه درجات الحرارة اصبحت تفوق كثيرا ما هو متوقع، وبالتالي خطيرة. اليوم لابد انه مؤسسات الدولة تقحم في استراتيجياتها الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية المعطيات هذه. اليوم لابد انه كل القوانين وكل المنظومات تتأقلم وتحط باعتبارها الأشياء هذه. المواطن لابد أنه هو يحاول يستحفظ على الموارد الطبيعية متاعه. في بناءاتنا أيضا وبنيتنا التحتية لابد أنه احنا راهو البيتون اللي قاعدين نطلعوا فيه في كل بلاصة وتآكل السواحل متاعنا وتآكل الأماكن الخضراء راهو الكل قاعد يعمق في الأزمة متاع الاحتباس الحراري ويعمق في الحرارة الشديدة اللي قاعدين نعيشوا فيها ويزيد يعمق أيضا أزمتنا في الموارد الطبيعية. اليوم راهو فما الكثير من الكوارث والتطرف المناخي اللي قاعد يأثر علينا بشكل كبير. واليوم أيضا الاحتراق نتاع الغابات وكذلك المحاصيل الزراعية اليوم فما يعني حرائق في القمح نتاعنا وهذاك الكل ماشي من منسوبنا وأمننا الغذائي وسيادتنا الغذائية. وبالتالي اليوم لابد أنه ننتبه أنه أحنا نكون طرف في إيجاد الحلول. والحلول راهي مش بعيدة علينا باش نختم معاك. الحلول اليوم حلول قائمة على الطبيعة وتوا بعد شوية باش يكون واحدة معاك من الخبراء المتخصصين في مجال الواحات وفي مجال الصحراء نتاعنا اليوم راهي الحل بالضبط والجينات افكتيفمون الحل نتاعنا في العودة إلى بذورنا الأصلية ربما اللي هي أكثر تأقلم مع التغيرات المناخية وشح الموارد المائية، العودة إلى الاستفادة من كل قطرة مطر عبر المواجل وعبر تجميع الأمطار هذيك حتى في المنوال الزراعي نتاعنا والتداول الزراعي اللي نجم يكون موجود باش نجمو نكافحو هذيك. اليوم الحل في البناء الإيكولوجي. جدودنا كان تمشي أنت اليوم، أنا الأسبوع اللي فات كنت مع فريق ياباني في الصحراء في مطماطة، اليوم تلقى صدقني مشيت وسكنت في أوتيل لا فيه كليماتيزاسيون لا فيه شوفاج، 26 درجة حرارة صيفا وشتاء. لماذا؟ لأنها بيوت قاعدة تأقلمت مع المناخ الحار وجدودنا لقاو فيها طريقة في البناء قادرة أن هي تتأقلم.
1: والغراسات
2: والتجير والشجرة اللي قاعدين
1: يخلي الهواء
2: بالفعل
1: يبرد شوية.
2: اللي يسمعني توا بربي فيصل باش نقول له راهو هيك الشجرة اللي تقطعها قطعت على روحك نفس يعني جزء من النفس قطعت على روحك
1: والشجرة تحياها وإلا تغرسها غرست وزرعت روح
2: بالضبط
1: جديدة.
2: وزرعت الروح بطريقة في أنك تكون أكثر قدرة على البقاء وعلى التأقلم. وبالتالي اليوم ساعات نبدأ فرحانين أنه أحنا نحينا مساحة خضراء وبنينا في بلاصتها عمارة ألوك أحنا قاعدين ننقص من أعمارنا أحنا وأعمار الأجيال القادمة. إذا كان اليوم قاعدين قادرين أنه أحنا نتأقلم شوية غدوة راهو درجات الحرارة المرتفعة نجم تعمل كانيكول. واليوم حاجة أخرى نوفى بها عنا تهرم في السكان. اليوم الدراسات أثبتت أنه التوينسة واللي يمشيوا نحو التهرم أكثر وفما تأخر في سن الزواج وربرودكسيون. وبالتالي كما قاعدين نشوفوا في المجتمعات الأوروبية قاعد يصير فيها كانيكول لأنها مجتمعات متهرمة أقل قدرة على التأقلم مع موجات الحرارة كيف تجي. رانا أحنا زاد المجتمع التونسي إلى حد ما وصل لك التهرم اللي يخلي ربما الأمباكت متاع الشالور يكون أكثر. وهذاك علاش رانا كلنا أفراد ومؤسسات مجتمع المدني وإعلام ومؤسسات دولة مسؤولين على هذا الكل وهذه أولويتنا القصوى اليوم. ويعطيكم الصحة على إنارة الرأي العام بالمعلومة خاصة في هذا المجال.
1: مبروك يعطيك الصحة معناتها صحفي وصحفي معناتها شو كيخذينا الوغل مش ساعتين أخرين وإحنا نحكي وشوف حتى معناتها الظاهرة ذي وين وصلنا بها معناتها حتى للتهرم
2: بالفعل والهجرة المناخية والنزوح وبرشا
1: حاجات بالبنك الوطني للجينات. أكيد ضيفتنا بعد شوية مش نحكيه على التظاهرة العلمية والمهمة الميدانية اللي نظمها البنك الوطني للجينات بالشراكة مع جمعية صيانة واحد شناني في إطار أيضا نحكيه على التنوع البيولوجي وحماية الواحات وأيضا حماية الموروث الجيني الفلاحي في تونس بدرجة أوسع. أخذوا معنا ما تغيروش الموجة.

0: نصف النهار 21 دقيقة. مرحبا بكم سادة المستمعين، ثم تسمعوا في برنامج جرين توك في تعويض زميلتي هند السعيدي. أكيد فقرات حصة اليوم كانت مهمة برشا ونختموها، خليني نقول في الجزء الأخير نحكيه على التظاهرة العلمية والمهمة الميدانية اللي نظمها البنك الوطني للجينات بالشراكة مع جمعية صيانة واحد شنيني، وفي إطار التنوع البيولوجي وحماية الواحة وأيضا حماية الموروث الجيني الفلاحي في تونس بدرجة أوسع. معنا الدكتورة والباحثة هداء الشناوي كوردة، المكلفة بالتعاون الدولي بالبنك الوطني للجينات. مرحبا بك مدام هداء.
1: مرحبا عايشك، نشكرك على الاستضافة، ميرسي، ومبروك مرة أخرى على الاستوديو الجديد، سافي بليزير.
0: أكيد مرحبا بك وشكرا لك أنت زاد على قبول الدعوة متاعنا. نحكي ولهنا قبل كل شيء نحكي على الزيارة اللي قمت بها الميدانية، كيفاش كانت؟ خاصة الجنوب ديما عنده
1: الخصوصية
0: متاعه.
1: نحط الساعة على الزيارة في إطارها. هي الحقيقة الطلب جاء من معناتها من السلطات المحلية بيدها في جيبس، وكان عنا اتصال مع سي عصام الجابري اللي هو نائب مجلس نواب الشعب، هو والجمعية جمعية لاسوك، هما اللي طلبوا معناتها التدخل متاعنا في شنيني بالذات في الواحة. وعلى إثر الطلب متاعهم نظمنا ورشة عمل في فيفري. كانت ورشة تشاركية ونظمناها غديكة في شنيني بالاشتراك مع لاسوك، وكانت واستدعينا فلاحة وجمعيات ومعناتها المجالس المحلية انسي دو سويت. دونك كانت معناتها ومن المخرجات نتاع الورشة هذيك كانت لاكسيون هذيا نتاعنا، التدخل نتاعنا هذيا اللي هو يخص المحافظة على الموارد الجينية، خاصة احنا توجهنا حاليا للموارد الجينية العلفية والرعوية في مرحلة أولى، ومن بعد باش يكونوا فما معناتها مراحل أخرى للاختصاصات الأخرى إن شاء الله. دونك بدينا بالتنظيم دورة تكوينية ساعة حضروا فيها الحقيقة من الفلاحة والمهندسين والإطارات المحلية. التجربة هذه عملناها عم ناول زيدة في مدنين وتطاوين، ولقات تجاوب ونجاح كبير فيها، زيدة شوية فيها تحسيس، فيها إعطاء حلول، فيها تشارك، فيها حوار، وكل باش نوصلوا الحلول معناتها خاصة بالمنطقة هذيك. ولهنا معناتها يلزمني نشكر ساعة السلطات المحلية على رأسهم السيد الوالي ويلي جيبس رضوان نصيبي على الاستقبال ورحبة الصدر، كيف زاد معناتها الفلاحة غديكة. ونشكر اللي دخلوا معنا في الخبراء اللي دخلوا معنا اللي هم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. نشكر زيدا معهد مناطق القاحلة بمدنين وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. دونك احنا الخدمة هذية معناتها خدمة معناتها كما نقولوا احنا وطنية، معناتها البنك الوطني للجينات يتعامل مع جميع المؤسسات وجميع الأطراف.
0: هو دكتورة هداء اللي قاعدين حتى يسمعوا فينا ديما في التساؤل يقول لك انا معناتها نوعية البذور متاعنا، نوعية المشاتل متاعنا قاعدة تتغير، شنو كل مرة نسمع فيها نلقاو في مشتلة جديدة متاع ما هيش متاعنا، وين الأصول متاع البذور متاعنا فيما يتعلق بالأعلاف، تيكال متاع الشعير كيف زادة فما أنواع متاع الشعير ربما مش كيما الموجودة توا، فهمتني؟ حتى كي يزرعوا الصابة والمنتوج يكون بجودة ما هيش شكل الجودة اللي كنا نعرفها قبل، معناتها تبدلت. فما في القمح نتفكر قبل معناتها زادة كانت فما برشا أنواع معروفة اللي الشيلي ورزاق وكريم، فما برشا أنواع هذوما كانوا الفلاحة يتباركوا بهم، خلينا نقولوا كانت الصابة بهم. فقدت معناتها كأنتوما كبنك وكأنت باحثة معناتها لأنه قاعدين نطوروا قاعدين نرجعوا فيهم للمنظومة الفلاحية في تونس وإلا لا؟
1: هو effectivement le deuxième partie معناتها le deuxième partie نتاع المهمة نتاعنا كانت في التيران. دونك مشينا قابلنا فلاحة وفي الواحة نتاع جيبس. ساعة يلزمني معناتها نشير انه واحد جيبس كمان معناتها هي اولا من الواحات النادرة، ممكن اذا كان مش الوحيدة في العالم، اللي هي واحة ساحلية ديجا عندها خصوصية بيئية معناتها مهمة ياسر. المساحة متاحة معناتها 7260 هكتار، اللي هي مساحة هامة بالقدي. دونك وعندها أهمية اقتصادية اجتماعية بيئية وسورتو ثقافية زيادة موروث ثقافي مهم ياسر. دونك دخلنا غاديكا للواحة الحقيقة لقينا فما وعي من بعض الفلاحة إذا مش أغلبهم بأهمية الموارد الجينية المحلية الأصيلة. دونك بالحق في الأعلاف نلقاهم كلهم قاعدين يحاولوا أنهم ما يدخلوش أعلاف جديدة وباش ما يصيرش تلاقح مثلا خطرة فما هما معروفين بالفصل الجبسية أكثر حاجة وفما لقينا مشاريع فريمو كبيرة برشا ومشاريع حتى اقتصاديا مربحة اللي احنا كي يبدأ فما مشروع مربح نبدأوا متهنين قلوا المورود الجيني هذاك باش يحافظ عليه الفلاح بتبيعته خاطر فما ربح فما ربح دي أمورنا واضحة معناتها دونك لقينا مشاريع
0: خافك المتذبذب شوي متردد فلاح
1: والله يا مع الخبراء اللي درنا معناتها كل فلاح مشينا له حاولنا نعطيوه النصائح لتحسين المنتوج نتاعه وفي حصة التكوين فهمناهم بالتلاقح اللي يصير ما بين الأصناف المحلية نتاعنا وأصناف أخرى هجينا دونك هما حقيقة نلقاو فما وعي انهم هما قاعدين يحافظوا على الموارد الجينية المحلية لكن فين لقينا النقص في عدم التنوع مثلا هذا تلقى يزرع كون شي فصة لاخر يزرع كون شي قطانية لاخر
0: الفاريتي معناته ماهوش
1: يلزم يكون فما تنوع في الانواع في الانواع هما الاصناف المحلية لكن يلزم يكون فما ديما تنوع التنوع من شيرة فيه محافظة معناتها نقص للأمراض ينقص لك من الأمراض كي تزرع برش حاجات بحضة بعضهم فما نقص للأمراض كما البغيغ فيزيولوجيك معناتها
0: خصوبة الأرض معناتها كي
1: تبدل عليها فيزيولوجيك صحيح فما كل نوع زيادة للحيوان يعطيه معناتها قيمة غذائية معينة دونك يلزم الحيوان كيما أنت متاكلش كل يوم مقارونة بيان كو تحبها دونك يلزمك تنوع دونك الحيوان زيادة يلزمك تنوع له في البورسيون أليمونتيغ نتاعو دونك هذو هما الحاجات نصائح الحقيقة صغيرة أما لقينا برشا أصناف محلية ذات جودة عالية فريمو حاجة تعمل الكيف صراحة
0: تحافظوا عليه
1: هذي كتوى
0: كأنتم كمخابر وكأنتم باحثين ومختصين في المجال هذي وأيضا حتى اللي يسمعوا فينا والفلاحة اللي يسمعوا فينا نحبوا المنتوج متاعنا نحافظوا عليه وحتى إذا ربما تفقدناه في جهة الأخرى إذا حافظنا راهم بعد ينجم معناته يتمدد ويتوسع
1: ويكون موجود هذاك هو البرنامج هو البرنامج انه ديجا معناتها في بالنسبه اي بالنسبه للمنطقه بيدها معناتها نحاولوا توزيع نفس الحبوب هذيك على نفس المنطقه ديجا على نفس الفلاحه باش يكون اكثر انتشار للموارد هذيا.
0: شكرا لك
1: عايشة
0: يعطيك
1: عايشة
0: الصحة
1: عايشة
0: بركة لو فيك على هذه مجمل هذه الإذاعات احنا هكا نكونوا كملنا معكم برنامج جرين توك لليوم أكيد تحية كبيرة الوليد ريفي في الإخراج التقني وفارس جرفة في الإخراج الديجيتال شكرا لكم من أمام الميكرو فيصل الشيب وشهية طيب يقول لكم للجميع وسيسر واحكم خاصة في الطريق ما تجريوش برشا ومرة أخرى نقول لكم أشربوا برشا ماء ثنية زينة للجميع.
2: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك
3: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
4: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. السيطرة على حريق نشب بمزرع حبوب في عمادة بلعبة من معتمدية بلطبوعوان التابعة لولاية جندوبة وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين ومساحة تم حصدها قبل يومين. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم الملتقى الوطني للتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان حالي. الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. ورشة دولية مخصصة لقطاع السيارات في تونس تنتظم على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار 2026 يومي 25 و26 من جوان حالي بمشاركة صانعي القرار وممثلين عن المؤسسات الصناعية والناشئة ومراكز البحث والتطوير. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة عين بورداي في قضاء بلعبك شرق لبنان. الجيش الإسرائيلي يشن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لحزب الله في سهل البقاع. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: مستر
3: هاي تك.
4: مستر هاي تك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
3: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
4: مستر هاي تك
2: مع عبد البطيني.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بمستمعي إذاعة الشباب، مرحبا بكم كل معنا في لقاء متجدد من مستر هايتك. كما كل نهار جمعة نصيف ساعة من ماضي ساعة حتى لماضي ساعة ونص نحكي فيها على مجموعة من أخبار تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. الفريق اللي أمن لكم اللقاء اليوم متكون من كل من فارس قرفة في تأمين الديجيتال والإخراج الرقمي للحصة، الإخراج التقني والهندسة التقنية وليد الريفي، ومن أمام ميكروفون استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب استوديو إذاعة الشباب الجديد عربي باتيني. في مستر اي تيك اليوم عشان باش نحكيو ليه احنا ممكن ياسر غدوه تبدا صغاريت في الدار هكا ولا لا، وتبدا الافراح وتبدا لي ريزولتا والنتائج تاع الامتحانات الوطنيه نتاعنا، بطبيعه امتحان البكالوريا. ومن اكثر الحاجات توا اللي تتشرى في الصيف كهديه على النجاح كايضا استعداد للحياه الجامعيه هي لي بي سي، لكن ثم زادا لي كونسول دو جو. دونك توا في الصيف الناس تنجم تخمم في نوعيه هذيه من الجوائز لاولادهم او لناس اخرين قراب لهم ويعزوا عليهم برشا باش ينجموا يهونوا معناتها الفلوس نتاع بي سي جيمر، والا خلينا نقولوا نحن كونسول بلاي ستيشن 5. دونك باش نعمل اليوم المقارنة ما بين البي اس 5 او البي اس 5 والبي سي جيمر، هي مش مقارنة لكن وقتاش تختار هذا وقتاش تختار هذا. هو واحد يقول لك ماليش اختيار نحبهم الاثنين، ماذا بيكونوا الاثنين عندي انا، فهمت وليد؟ يظل لي عندك انت جيمر و5، انا جيمر وكات، كات ما عنديش 5 الحق. اي باي ما عنديش كل عنده 5، دونك النجم هذه. على كل حال اللي باش يشري اليوم نحاولوا نحكيوا ندرجوا في الموضوع هذايا، اما افضل بي سي جيمر وألا بلاي ستيشن 5 بتبيع للي عنده الميزانية سواء لهذا أو لهذا. من بعد عنا مجموعة من الأخبار باش نتحدثوا فيها على سوق الهواتف الجوالة، باش نتحدثوا فيها على أيضا ثغرة مهمة في بعض الزايفون، باش نتحدثوا على جديد جوجل كالندر، هذايا الكل من توا حتى للماضي ساعة ونص في مستر اي تيك على إذاعة شباب. مرحبا بكم.

0: دقيقة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في مستر هاي تيك. باش نبداو لقائنا كما قلت والحديث نبداوه مع الاختيار، السؤال اللي ممكن يطرح نفسه وقت اللي الانسان يكون مغروم بالجيمينج. خلينا نحكيوا على اللي باش يشري هو بيدو، مش على اللي باش يشريوا له. الاختيار ما بين بي سي جيمينج ولا بلاي ستيشن 5 كونسول دو جو، خلينا نحكيوا على الافضل فيهم بلاي ستيشن 5. شنو هو الاختيار؟ بون فارس معنا قال لي بلاي ستيشن 5 خاطر جي تي ا اللي باش تخرج الجديده. بون هذايا فكره من الافكار، سبب من الاسباب الواجهه جدا تنجم تكون. اما بصفه عامه السؤال هذايا هو سؤال غير موضوعي، لكن باش نحاول نحكيوه احنا بطريقه موضوعيه. علاش نقارنوا ما بين الزوز من عده نواحي؟ اولا من ناحيه السعر، اليوم في السوق التونسيه تلقى البلاي ستيشن 5 بسعر يبدا تقريبا من 2000 دينار ويطلع حسب النسخه والاكسسوارات المرافقه لها. الحاسوب المخصص للالعاب بي سي جيمينج بالنسبه ليه اللي يعطيك اداء قريب او افضل من البلاي ستيشن، عادة يحتاج الميزانية أكبر، خاصة إذا كان مجهز ببطاقة رسومية أو كارت جرافيك حديثة ومعالج قوي. هذا إذا كانت الميزانية محدودة والهدف الأساسي هو اللعب لهنا جوست الجيمين، البلاي ستيشن تولي عندها أفضلية واضحة جدا. ثاني حاجة سهولة الاستعمال، البلاي ستيشن جهاز بسيط جدا، تشريه تركبه على التلفزة وبيان تحط اللعبة سيغ ديسك وإلا تليشارجيها وتبدأ تلعب مباشرة. بالنسبة للبي سي جيمينج يطلب شوية معرفة تقنية، تحديثات متاع الميزاجور متاع البيلوت، الإعدادات متاع الكونفيغوراسيون يعني بتبيع متاع البي سي متاع الجرافيك، أيضا مراقبة الحرارة متاع البي سي والصيانة من وقت لآخر. بالنسبة لشخص يحب البساطة فالبلاي ستيشن هي الحل الأسهل. نحكيه توا على المرونة، الفليكسيبيليتي نتاع الجهاز نتاعنا. إذا كان نحكيه على المرونة، هنا الحاسوب يتفوق بوضوح البي سي جيمينج أو الجيمينج بي سي، مش فقط جهاز ألعاب، هو جهاز متكامل للدراسة للعمل للمونتاج للتصميم الجرافيكي للبرمجة لصناعة المحتوى على يوتيوب أو على منصات البث المباشر. يعني جهاز واحد ينجم يخدمك في عدة مجالات. نجيو طوى للألعاب نفسها، لجو حد ذاتهم البلاي ستيشن عنده مجموعة من الألعاب الحصرية المعروفة عالميا. هذايا علاش فارس كان يحكي قبيلة قال لنا نختار البلاي واللي تجلب برشا لاعبين. بالنسبة للبي سي عنده مكتبة ألعاب أوسع بكثير، تشمل آلاف الألعاب المجانية، ألعاب المحاكاة الاستراتيجية، والألعاب أيضا اللي نقول احنا مستقلة. إضافة إلى هذا ثم تخفيضات الألعاب على الحاسوب تكون في أغلب الأحيان أكبر للي بروموسيون متاع شارين بيق. نحكيه هنا على الوفيسيال توا، ما نجمش نمشيو شيرا متاع الكراك والحاجة هذيك به. وأغزر مقارنة بمنصات الألعاب المنزلية تكون أغزر وأكبر من جهة الحاسوب بتبيعه. من ناحية طول الجودة متاع الجرافيك والرسومية والأداء، إذا قارنا البلاي بالحاسوب المتوسط أو الاقتصادي فالهنا البلاي ستيشن يكون أفضل. أما إذا استثمرت في حاسوب قوي تنجم توصل إلى دقة أعلى، عدد إطارات أكبر، فريم

أكبر، إعدادات رسومية متقدمة جدا ما يقدر عليها حتى جهاز كونسول أو ألعاب منزلي. ميزة أخرى مهمة بالنسبة للحاسوب هي إمكانية التطوير. إذا بعد عامين أو ثلاثة حسيت الأداء ولا ضعيف، تنجم تبدل الكارت جرافيك، تزيد رام، تركب ديسك جديد. البلاي ستيشن يبقى بنفس المواصفات من هارة التشري حتى لنهاية عمره التجاري. نتذكر مرة عملنا عملة في بلاي ستيشن 3 هذه صارت على معناتها عملنا عملة انه بدلنا الديسك بتاع البلاي ستيشن فخسرناها كلها معناتها بطبيعتها. عمل عملية كانت غلطة معناتها اللي كان دي بريكولاج نجم نقولوا نحن ما هزيناش للمختص. الوغ في البي سي تنجم خليني ما نقولش انا بريكولاج، اما اسهل التبديل والاضافه والاكستنسيون فيه اسهل من البلاي ستيشن. تنجم اذا كان عندك حد ادنى من المعرفه تنجم تبدل التجهيزات والاجهزه نتاعك. من جهه اخرى البلاي ستيشن يمتاز بالاستقرار، المطورين يصمموا الالعاب خصيصا لنفس العتاد، لذلك نادرا ما تواجه مشاكل متاع توافق او اعدادات معقده، في حين انه بعض العاب الحاسوب قد تحتاج الى تعديلات وتحديثات حتى تشتغل بافضل شكل. اذا باش نعطيه نصيحه حسب نوع المستخدم في الاخر، اذا كنت تلميذ او طالب او موظف تحتاج جهاز للعمل للدراسه للالعاب في نفس الوقت، ديريكتومون تاخذ الجيمينج بي سي هو يكون الاختيار الافضل والاذكى. اذا كنت تبحث فقط عن المتعه واللعب على التلفاز مع الاصدقاء او العائله باقل تعقيدات ممكنه، البلاي ستيشن 5 يقدم قيمه ممتازه مقابل السعر. اذا كنت عندك ميزانيه مريحه وتحب افضل تجربه ممكنه في الالعاب والعمل معا، الحاسوب القوي يبقى الخيار الاكثر تكاملا على المدى الطويل. هذايا المسألة اللي ما عندهاش جواب واحد، لكن عندها على حسب كما يقول المصري، على حسب شنو انت باش تعمل يكون الاختيار متاعك. بون نمشي طاو شوية شخصي شوية، ديما نفضل لو بي سي جيمينج، اما راهو يتكلف برشا. وحاجة نصيحة أخيرة، الناس اللي تلوج وتحب تشري يلقاو في بعض العروض ثم جام تاع بي سي جيمينج، وكي تجي تشوف الرام تلقى 8 جيجا، ما تركبش على بعضها راهو جيمينج ومع هو بي سي بصفه عامه 8 جيجا درام، مهما يكونش الحاجات الاخرى فيه من المستحسن من الاول ما تاخذوش 8 جيجا درام. اولا هما جوست في الخدمه 8 جيجا، حتى تليفون اقوى منهم ساعات. ثانيا الرام ماشيه وتغلى، دونك كنت باش تشري هذاك توا ومن بعد باش تقعد بعد مديده تلوش كيفاش باش تزيدوا الرام. من الاول اقل شيء 16 جيجا اللي باش يشري حاسوب سواء للجو او غيره. هذه ديما نصيحه نقولها، حتى كي تلقاو يبداو في اللي فك لي بروموسيون وفي البوبليسيتي ويشكروا فيه الحاسوب اللي فيه 8 جيجا دو رام، ما تغزروش للشكر هذاك. هذه نصيحة على مسؤوليتي أنا نقولها هكا ديما من الأول، ديما نصيحة ننصح بها. يلا بعد الغنية الجاية نرجع نكمل لقائنا في مستر اي تيك، كيما قلت باش نحكيو شوية على سوق الهواتف الذكية، على الجالكسي زي فولد 8 السلسلة نتاع التليفونات القابلة للطي، باش نحكيو على جوجل وحاجات جديدة في الكالندر، باش نحكيو على تقارير أمنية عن ثغرة تقنية في أجهزة آيفون وآيباد القديمة نسبياً.

0: حكايتك.
1: هذا يا احمد سعد نوصلوا معها الماضي ساعه و 18 دقيقه في الجزء هذا نبداو نحكيو توا على سوق الهواتف الذكيه العالميه. السوق هذه اللي شهدت خلال الاشهر الاخيره مؤشرات عن التباطؤ وهذا على المستوى العالمي بطبيعة، وعلى أساس سنوي المبيعات سجلت تراجع بنسبة 8%. بالنسبة للانخفاض اللي استمر على مدة أسابيع متتالية يدل على دخول القطاع المرحلة من الانكماش النسبي بعد سنوات من النمو المتسارع بالنسبة لسوق الهواتف الذكية. رغم التراجع العام تمكنت بعض الشركات من تحقيق نتائج إيجابية. سجلت شركة أبل ارتفاع في مبيعات الهواتف الآيفون بنحو 10% تقريبا، فيما واصلت هواوي تعزيز حضورها خاصة في السوق الصينية، وهذا بتحقيق نمو يقارب 23% بفضل الدعم المحلي وقوة منظومتها الصناعية وكذلك سلاسل التوريد الوطنية. في المقابل حافظت سامسونج على استقرار نسبي في أدائها مع تراجع طفيف ما تزاوجش 1%، وواجهت شركات صينية أخرى تعتمد بشكل أكبر على الأسواق الخارجية ضغوط متزايدة. تراجعت مبيعات أوبو شاومي وفيفو بنسب متفاوتة. المحللين يرجعوا الوضع هذا إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية خاصة شرائح الذاكرة التخزين، وهذا حكينا عليه عنه مدة نظرا للطلب المتزايد على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهذا كنا نحكيه فيه زاد قبل شوية في الجزء الأول وقت حكينا على الرام وكيفاش ماذا بكم تستثمروا في البيسي تشريوه من الأول بأزيد رام ممكن ما تقعدوش تعمل في ديزكستانسيون من بعد. نرجع تسكر القوس. كما قلنا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة تكاليف الانتاج متاع التليفونات. المستهلكين أصبحوا أكثر حذر في قرارات الشراء خاصة مع ارتفاع الأسعار. تراجعت وتيرة الابتكار في الفئات المتوسطة والاقتصادية من الهواتف الذكية اللي هي اللي تنجم تطلع في حجم المبيعات، وحتى الحملات الترويجية الكبرى في أسواق ضخمة كما الصين والهند ما نجحتش بالقدر المأمول في تنشيط الطلب. ويبدو أن المنافسة خلال الفترة المقبلة لن تعتمد فقط على إطلاق أجهزة جديدة أو تكثيف الحملات الإعلانية، بل باش تتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الشركات على التحكم في تكاليف الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد. هذا هي الجزء الأول الخاص بصفة عامة على سوق الهواتف الذكية. توا باش نتعداو إلى الموديل اللي يكون منتظر في الصيف او في اواخر الصيف من عند سامسونج، واللي هو موديل الهواتف القابله للطي الزي سيريز او لا سيري زد. سامسونج تستعد للكشف حسب أحدث التسريبات والتقارير المتخصصة الكشف عن جيل جديد من هواتفها الذكية القابلة للطي خلال صيف عام 2026، واللي هي باش تكون هاتفي الزي فولد 8 والزي فولد 8 الترا، الجالكسي زد فولد 8 والزد فولد 8 الترا. بس بالطبيعة المعلومات المتداولة تشير أن الشركة تتجه المرة هذه لتقديم فلسفة مختلفة في التصميم. الإصدار الأول زد فولد 8 أو زي فولد بيشهد شاشة داخلية أعرض من المعتاد، يوفر تجربة أقرب إلى استخدام حاسوب أو جهاز لوحي عند فتح الهاتف، في خطوة تستهدف جذب المستخدمين الباحثين عن إنتاجية أكبر وراح أفضل أثناء تصفح المحتوى. بالنسبة للإصدار الأقوى اللي هو زد فولد 8 ألترا، من المنتظر أن يركز على الأداء والمواصفات المتقدمة مع معالج من الجيل الجديد وذاكرة وصول عشوائي أكبر وسعة تخزين توصل إلى تيرا بايت واحد، إضافة إلى بطارية محسنة، كاميرا رئيسية بدقة توصل إلى 200 ميجا بيكسل. التسريبات تكشف أيضا أنه سامسونج تعمل على تقليل وزن الهاتف إلى نحو 200 جرام فقط، وهذا باش يخليه من أخف الهواتف القابلة للطي في الفئة متاعه مع المحافظة على شاشة كبيرة وإمكانيات رائدة. بعض النقاط يطالب بها المستخدمين منذ سنوات لكن ما هيش باش تتغير جذريا. تشير المعلومات أنه باش يستمر ظهور أثر الانحناء في منتصف الشاشة القابلة للطي، والهاتف على ما يبدو مش بيجي مزود بقلم إلكتروني مدمج رغم المطالب المتكررة من الناس اللي تتعامل مع السلسلة ويحبوها ونجحت عندهم. من المتوقع أيضا أن تكشف سامسونج رسميا عن الأجهزة هذه خلال حدث خاص قد يعقد في نهار 22 جويلية 2026، بتدخل بهذا مرحلة جديدة من المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة في ظل ترقب دخول منافسين جدد وتزايد الحديث على خطط شركة أبل لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي خلال السنوات المقبلة. هذه إذن فيما يخص الهواتف الذكية اليوم. مازلت عنا حاجة أخرى باش نحكيوها، أما باش تكون من بعد، بعد ما نحكيو ساعة على جوجل كالندر تو جديد اللي فاهم، بعد باش نحكيو على ثغرات في ليزايفون ليزايباد القدم نسبيا. باش نحكيو تو على الحاجز، على مش الحاجز، لا خلينا مش نحكي هذيك حكاية أخرى كنا قبيلة في باش نحكيو على التليفونات. احنا باش نواصلوا طوى نحكيو على الخدمات المكتبية والاحترافية من خلال مجموعة من التحديثات الجديدة اللي باش تقدمها جوجل أو قدمتها جوجل في بعض منتجاتها. من أبرز التحديثات هذية إضافة جديدة، تقريبا 200 لون مختلف جديدة في الجوجل كالندر أو تقويم جوجل، الكالندري متاع جوجل، بعد ما كان المستخدمين يقتصروا على عدد محدود من الألوان، ويهدف هذية التطوير إلى منح المستخدمين مرونة أكبر في تنظيم المواعيد والأنشطة، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي يعتمدوا على جداول زمنية مزدحمة ومتنوعة. أصبح بإمكان المستخدمين الاختيار من بين 24 لون جاهز، بالإضافة إلى تحديد ألوان مخصصة بدقة عبر نظام الـ RGB، ويسمح بإنشاء تصنيفات بصرية أكثر وضوح للمواعيد والاجتماعات والمهام المختلفة. في خطوة أخرى، جوجل تعكس التوجه المتزايد نحو الذكاء الاصطناعي، أعلنت الشركة دمج مساعدة جيميناي داخل خدمة جوجل فويس المخصصة للمكالمات المهنية، وتتيح الميزة جديدة تدوين الملاحظات تلقائيا أثناء المكالمات، حيث يقوم النظام بتحويل الحديث إلى نص مكتوب واستخراج أهم النقاط وتحديد المهام والإجراءات المطلوبة بشكل آلي، ثم يوفر ملخص كامل للمكالمة بعد انتهائها. وتستهدف المزايا هذه بشكل أساسي مستخدمي الشركات المؤسسات، وهذا كله في إطار سعي جوجل إلى تحويل الأدوات متاع العمل اليومية إلى منصات أكثر ذكاء وقدرة على أتمتة المهام الروتينية. باش نختموا توا بتقارير أمنية حديثة كشفت عن ثغرة تقنية مهمة تأثر على ملايين أجهزة الآيفون والآيباد القديمة نسبيا، تحديدا المزودة بمعالجات A12 و A13 من عند أبل. الخطورة متاع الثغرة هذية تكمن في أنها موجودة داخل ما يعرف باسم البوتروم، هو أول برنامج يتم تشغيله عند إقلاع الجهاز، يكون مدمج مباشرة داخل الشريحة الإلكترونية أثناء التصنيع، وبسبب طبيعة هذا المكون ما تنجم مش أبل تصلح الخلل من خلال تحديثات نظام التشغيل التقليدية. وفقا للباحثين الأمنيين اللي اكتشفوا الثغرة هذه، يمكن استغلالها عبر منفذ USB عند وضع الجهاز في نمط الصيانة المعروف باسم ديفيو، وهذا باش يمنح المهاجم إمكانية التحكم في عملية الدماغاج الإقلاع وتشغيل برمجيات معدلة قبل تحميل نظام التشغيل. كذلك تشمل الأجهزة المتأثرة عدد من هواتف الآيفون الشهيرة كما الآيفون XR، الآيفون XS، الآيفون 11، إضافة إلى بعض أجهزة الآيباد وساعات أبل ووتش وأجهزة أبل تي في والهوم بود ميني. ورغم أنه الثغرة باش تسهل عملية كسر الحماية المعروفة باسم الجيل بريك وتجاوز بعض القيود الأمنية، فأن الخبراء يأكدوا أن خطرها على المستخدم العادي يبقى محدودا، لأنها تتطلب وصول فعلي ومباشر إلى الجهاز ولا يمكن استغلالها عن بعد عبر الانترنت. في المقابل تشير المعلومات إن الأجهزة الأحدث المزودة بمعالجة A14 وما بعدها ليست معرضة لهذا الخلل، بعد ما تمكنت أبل من معالجة المشكلة في الأجيال اللاحقة من معالجتها. بالنسبة للمستخدمين اللي يملكوا أجهزة متأثرة، ينصح الخبراء بعدم ترك الهاتف أو الجهاز اللوحي دون مراقبة. هذا هي آخر أخبار اليوم في مستر هاي تيك بطبيعة، اللي ما سمعناش منه اللي نجم يرجع للصفحة الرسمية لإذاعة الشباب يلقى الحصة كاملة، أو أيضا صفحة مستر هاي تيك على الفيسبوك الفيسبوك اللي فيها الأخبار مفصلة وبأكثر تدقيق على امتداد الأسبوع. هكا نوصلوا لختام لقائنا من مستر ايتيك، أجمل الأوقات على موجات إذاعة الشباب. بعد الأخبار والتوب سبور كولتور بوكس مع جيهان التركي، أبقوا معنا على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نحييكم في ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. اليوم استكمال عملية إصلاح اختبارات البكالوريا في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائجها الثلاثاء المقبل. انطلاق التسجيل في السنة التكوينية الجديدة وست اختصاصات تضاف إلى منظومة التكوين المهنية. إحياء لليوم العالمي لكبار السن، توجه نحو أحداث مؤسسات لرعاية كبار السن في تونس وفق معايير متطورة. حي هلال بالعاصمة يتحول بداية من مساء اليوم إلى ركح في الهواء الطلق بمناسبة تنظيم مهرجان حي هلال الحضاري. تستكمل اليوم عملية إصلاح اختبارات امتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 في مختلف مراكز الإصلاح والتجميع ليكون الإعلان الرسمي عن النتائج في 23 من جوان الجارية. وفي الشأن التربوي دائما تتواصل اختبارات كتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام في يومها الثاني على أن تختتم غدا. هذا وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم 6 من جويلية القادمة. ينطلق اليوم تسجيل عن بعد بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2027 و2000 لدورتي سبتمبر ونوفمبر وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال الندوة الوطنية لمدير المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج صدرية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد أنه تم الترفيع في مواطن تكوين السنة التكوينية الجديدة مع إضافة 6 اختصاصات جديدة.
3: رفع من طاقة المواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتو ضوئية، كذلك عون في المخابز والمعجنات وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر من 1700 سرية تكونوا على ذمة المتكونين.
2: تألق عالمي وإقليمي جديد تحرزه جامعة تونس المنار التي تقدمت في تصنيف QS 2027 لتحرز المرتبة 655 من بين 33 ألف جامعة عبر العالم. تصنيف مكنها من أن تحل المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا والمرتبة العاشرة في إفريقيا وفق تصريح رئيس الجامعة معز الشفرة للزميلة تبر نعيمي.
4: جامعة تونس منار تحققت مرتبة جد مشرفة عالميا 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم من بين 33 ألف جامعة في العالم. كيف نعمل عملية قسمة ما بين العدد اللي تحصلنا عليه والعدد الإجمالي للجامعات نلقاور وإحنا في التوب 2% من أفضل الجامعات في العالم. في المؤشرات حصلنا على المرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، المرتبة أخرى 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية، وهكذا نكونوا كذلك في المرتبة الأولى مغاربيا، المرتبة الأولى وطنيا، والمرتبة العاشرة في إفريقيا.
2: رئيس جامعة تونس المنار معز الشفر اعتبر هذا التقدم ثمرة استراتيجية اعتمدتها الجامعة لتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي والانفتاح الدولي.
4: المدة الأخيرة كنا تميزنا في الكويس باي سبجكت، يعني الكويس بالتخصصات، كان جامعة تونس منار تميزت في 14 تخصص، وهكيك علاش معنا تقدمنا كثير، وهذه ثمرة استراتيجية مؤسساتية متكاملة اعتمدتها الجامعة بالتنسيق على مكتب نحن للتصنيفات والتحليل للبيانات وتحليل المؤشرات. يعني جامعة تونس منار كما تعرفوا عندها 15 مؤسسة، يعني المؤسسات تألقت، الاختصاصات تألقت، بالطبع يرجع الإطارات الأكاديمية من أساتذة من طلبة إداريين كذلك وبحثين في إطار جهود متاحهم المتواصلة لتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الانفتاح الدولي.
2: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا التوجه نحو أحداث وتهيئة مؤسسات رعاية كبار السن وفق معايير الحماية والترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة بهذه الفئة. أبرز ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة علمية وطنية بعنوان دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. مدير المسنين بالوزارة عميد العماري وأكثر تفاصيل لنجاة حسن.
5: عندنا الفرق المتنقله اللي هي آلية من آليات تقديم خدمات القرب لكبارنا. وبالمناسبه نحن تم في اطار مراجعه المنظومه التشريعيه وانهينا من وضع قانون لكبار السن، وعندنا تمت مراجعه مؤسسات رعايه كبار السن، ركزنا على خدمات عاليه الجوده بمواصفات اشهاديه مشيقه تعميم على كافه مؤسسات الرعايه. نحن عندنا العديد من خدمات القرب، وعندنا خدمات ما يسمى برنامج الاداء العالي لكبار السن، تسند منحه وقع ترفيعها ولا 350 دينار تسند للكافل. تقريبا نحن تو في حدود 300 تقريبا و50 مسن ينتفعوا بهذا البرنامج، ونامل نحن تويك انه باش نرفعوا فيه مع نهايه 2026 جوز ال 420 430.
2: في الشأن الثقافي، حي هلال بالعاصمة يتحول بداية المساء اليوم وإلى غاية 28 من جوان الجارية إلى ركح في الهواء الطلق بمناسبة تنظيم الدورة الأولى لمهرجان حي هلال الحضرية. مهرجان يجمع مختلف الفنون إضافة إلى ورشات تكوينية وتوعوية موجهة إلى الأطفال الذين ساهموا على مدار السنة في التأسيس لهذه التظاهرة الثقافية. مديرة المشاريع الثقافية بمؤسسة سينما دور غفران هراغية تضيف للأخبار.
6: كاميون سينما دور ومع عروض في الافلام في القهاوي اللي في الحي، وعنا زاد عرض تحت النجوم اون بلانير في البارتي زاد في سينما اللي هما صغار عملوا فيلم هما، دونك باش تكون الاختتام بالفيلم نتاع الصغار. فيه الموسيقى على عام كامل عملنا ورشات، والمسرح باش يكون فما زوز مسرحيات اللي خدموهم الصغار في حي هليل، وعنا كيف كيف ديتاج في الحيوت البرا نتاع حي هليل، وعنا معرض معنا 12 فوتوغراف توينسه اللي جو بحدنا الحي هليل صوروا، والصغار غاديك عملوا برشا ورشات نتاع تصوير، وباش يكونوا تصور هذوما كلهم موجودين في حوانت مختلفه وفي بلايس مختلفه في الحي الكل.
2: نقطة نهاية النشرة، وإليكم أهم ما جاء فيها في عناوين اليوم. استكمال عملية إصلاح اختبارات البكالوريا في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائجها الثلاثاء المقبلة. انطلاق التسجيل في السنة التكوينية الجديدة وست اختصاصات تضاف إلى منظومة التكوين المهني. إحياء لليوم العالمي لكبار السن، التوجه نحو أحدث مؤسسات لرعاية كبار السن في تونس وفق معايير متطورة. حي هلال بالعاصمة يتحول بداية مساء اليوم إلى ركح في الهواء الطلق بمناسبة تنظيم مهرجان حي هلال الحضارية. نشكركم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: توب سبور.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام، وفي رياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع. باش نبداو أخبارنا الرياضية، مش نحكيو على الكوب دو موند، مش نحكيو على الفرق الكبرى، باش نحكيو على تظاهرة رياضية حلوة برشا كانت اختتمت يوم أمس في منطقة الخروب من معتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين على الحدود التونسية الجزائرية. المنظمين والجماعة التونسية للرياضة الجميع والسلطة المحلية، يعني تظاهرة بحضور جماهيري غفير ومشاركة 16 فريق من مختلف المناطق الريفية بولاية القصرين. شعار الدورة هو حلم منشود والمطالبة بملعب يليق بالجهة. هذه الدورة هي رسالة ومن شباب وأطفال هذه الربوة على السلطة المحلية اللي كانت متواجدة البارح من مندوبية الرياضة، من الجامعة التونسية، من ولاية القصرين. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت، وقاعدين أكيد تشوفوا في الصور اللي جاتنا حصريا لذات الشباب من هذه الجهة الحضور الجماهيري، اللاعبين، الأطفال، الشباب اللي كان متواجد في تلك الجهة. وأكيد باش نرجعوا لها إن شاء الله بأكثر تفاصيل في هذه المنطقة. نمشي توا للرياضة المدنية ولأخبار الفرق التونسية. نبدأ بفريق شبيبة العمران اللي بدأ يحضر ويستعد للموسم الرياضي الجديد، ومين الباجي اللي هو باش يواصل كمدرب على رأس الفريق والهيئة المديرة. تعزز الإطار الفني بزوز لاعبين قدامى ومدربين، نحكي على حسني العبيدي المدرب السابق لفريق المستقبل الرياضي بالمحمدية واللاعب السابق للمستقبل الرياضي بالمرسى، وكذلك نجح حمادي اللاعب السابق لفريق نجم المتلوي كزوز مدربين مساعدين في الفريق. النادي الرياضي الصفاقسي قائمة وحيدة مترشحة بعد غلق باب الترشحات يوم أمس الخميس، قائمة وحيدة برئاسة السيد مهدي نشوف الاسم بالضبط، المهدي الفريقة عفوا هو رئيس هذه القائمة. وبالتالي اللجنة المستقلة للانتخابات اللي تشرف على انتخابات النادي الرياضي الصفاقسي والجلسة ستكون يوم 3 جويلية القادم، وتم تحديد يوم الثلاثاء القادم للإعلان الرسمي عن قبول هذه القائمة أو رفضها بطبيعة الحال، وإعطاء مهلة لهذه القائمة لغاية يوم الاثنين القادم لاستكمال بعض الوثائق وخاصة بطاقة عدد 3. في المقابل الشبيبة القيروانية اللي باش تعقد جلستها العامة نهار 28 جويلية، والبارح تم غلق باب الترشحات لهذه الجلسة العامة، ولا قائمة مترشحة لتحمل المسؤولية في الشبيبة القيروانية. اللاعب مالك الميلادي غادر فريق الاتحاد المنستيري نحو العراق، نحو فريق الميناء العراقي، رغم العروض اللي وصلته من فرق النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي اللي يجدد عقود زوز لاعبين في دفاع الفريق، نحكي على حمزة جلاسي اللي تم تجديد العقد متاعه إلى غاية جوان 2027، وأيضا المدافع محمد بن علي اللي جدد العقد متاعه إلى غاية جوان 2028. النادي الافريقي اللي باش يبدا التحضيرات نتاعو للموسم الرياضي الجديد باش يجري مباراة ودية دولية نهار 4 اوت القادم بملعب رادس ضد فريق الحزم السعودي، اللي باش يجري تربص تحضيري من 15 جويلية إلى غاية 5 أوت، والمباراة ستكون نهار 4 أوت القادم بملعب رادس الأولمبي. ذكر الحزم السعودي يشرف على تدريبه المدرب التونسي جلال القادرية. من كرة القدم نمشي للكرة الطائرة. المنتخب الوطني يواصل التحضيرات نتاعو استعدادا لتصفية المنطقة الأولى المرشحة بكأس إفريقيا للأمم بمكناس المغربية من 26 جوان إلى غاية 3 جويلية، وبعد مباراة أولى ضد المنتخب الإيطالي ب انهزم خلالها 3 أشواط مقابل شوط، اليوم انطلاقا من 7:30 يلعب ثاني مباراة إعدادية بالنسبة للمنتخب الوطني ضد المنتخب الإيطالي قبل التحول إلى المغرب. في كرة اليد المنتخب الوطني أقل من 20 سنة سيدات يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالصين من 24 جوان إلى غاية 5 جويلية بمشاركة 32 منتخب. تونس موجودة في المجموعة السادسة مع المجر بولونيا وصين تايبي، والقائمة اللي باش تتحول للصين هي نلقاو فيها نهل الأحول، دعاء بن عامر، مي زيدي، ياسمين الشعباني، بسمة الغول، شيماء سلامة، سيرين فرشيشي، نور عوني، إلف الشوك، لينا السيد، آية الخليفي، رنيم الشريف، ويسر مصطفاوي، وثلاثة حارسة مرمى، تسنيم عبيد، يسرى الوحيشي، وآية بوضاوية. والمنتخب الوطني التونسي كان تحول إلى تركيا لمواصلة التحضيرات قبل التحول مباشرة نحو الصين وإجراء أول مباراة ضد الصين تايبي، أو بطبيعة الحال الصين تايبي هي أولى مباريات المنتخب الوطني التونسي في البطولة العالمية. إلى كرة القدم، ونحكيه على كأس العالم بطبيعة الحال. الأخبار اللي تم المقابلات، بداية الجولة الثانية من نهائية كأس العالم، المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. كندا البارح اللي اقتربت من التأهل للدور الثاني برصيد 4 نقاط إلى حد الآن بعد انتصارها العريض على المنتخب القطري بسداسية كاملة مع 2 ورقات حمراء للمنتخب القطري. كندا تحتل المرتبة الأولى بفرق الأهداف مع سويسرا، سويسرا اللي كانت فازت على البوسنة 4-1. في المقابل المنتخب المكسيكي ينتصر على كوريا الجنوبية 1-0 ويتأهل رسميا للدور الثاني برصيد 6 نقاط، ونلقاو كوريا بقات برصيد 3 نقاط فقط. تشيك وجنوب أفريقيا نلقاو في المرتبة الثالثة بنقطة لكل فريق بعد ما كانوا مباراتهم انتهت بالتعادل 1-1. في برنامج اليوم 8 متاع الليل، الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الأسترالي، و11 متاع الليل الثاني مباراة للمغرب اللي كانت تعادل مع البرازيل يواجه فريق اسكتلندا انطلاقا من 11 متاع الليل. أكثر تفاصيل على المونديال أكيد إن شاء الله، وأخبار المنتخب الوطني التونسي وتحضيراته لمباراة اليابان إن شاء الله في كلوب مونديال من 3-4 بحضور أيمن الطاهري كذلك مالك الزروق، وأكيد باش نرجعوا بكل التفاصيل اللي تهم كأس العالم. شيء طيب للجميع وإلى اللقاء.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس من توا حتى للأربعة. معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، وليد الريفي في الهندسة الصوتية، و وعلي خليل في الإخراج الرقمي. كولتور بوكس كالعادة جولة في أهم الأخبار الثقافية. نحكيه على تظاهرات باش تنطلق الأسبوع هذي ولا انطلقت، باش يكونوا معنا ضيوف تباعا كما تعرفوا. ديما نبدأ نعطيكم أهم المواعيد، بعد شوية باش نحكيه على شنو نتجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هذي، خاصة فما عروض موسيقية بما أن نحكيه على عيد الموسيقى، فيت دو لا ميوزيك، نهار 21 جوان. فنقول لكم شنو العروض الموسيقيه اللي تنجموا تشوفوها. كذلك باش يكون معنا على مهرجان حي هلال الحضري ملك الشريف، اللي هو مؤطر الورشات، باش يكون معنا ماضي ثلاثه يحكي لنا على اهم الورشات والشباب اللي اطرهم. كذلك باش يكون معنا صلاح الفالح، نحكيه على مهرجان المسرح والمجتمع في سليانة اللي ينطلق من 21 ل 28 جوان في سليانة. كالعادة المهرجان هذا يظهر لي ولا موعد سنوي قار معنا في كولتور بوكس. صلاح الفالح ناخذ معاه فكرة على فعاليات المهرجان اللي باش يمتد على مدى أسبوع. هو مش في سليانة فقط، هو باش يكون موجود في سليانة، لكن في عديد زادة من القرى في ولاية سليانة. المهرجان قاعد يكبر كل عام، قاعد يتطور. أكثر تفاصيل مع صلاح الفالح بعد شوية، باش نحكيه على مهرجان المسرح والمجتمع، وكذلك نحكيه على مهرجان حي هلال الحضري، وكذلك أهم المواعيد في قاعات في تونس، سواء السينما سواء الحفلات في نهاية الأسبوع هذي. وكذلك باش نحكيه على عودة مهرجان غاب لسنوات، عرف العديد من المشاكل في السنوات الأخيرة، تمويلات خلت أنه دورة من المهرجان تكون موجودة في العام اللي فات والعام اللي قبله. بعد غياب سنوات، مهرجان جاز تبرقة اللي تعودتوا أنه يكون موجود ديما في أول أسبوع، أول نهاية أسبوع من جويليا، يكون مهرجان الجاز السنة باش يكون الموعد في تبرقة، ومع مهرجان الجاز في تبرقة يمكن باش يتغير الإطار المكاني، بما أنه مانيش باش نكونوا في البازيليك، لأنه البازيليك زادة أغلقت للصيانة، باش نكونوا في مسرح البحر اللي هو زادة مقابل البحر، واللي باش تنطلق إن شاء الله من 3 جويليا لغاية 9 جويليا. العديد من الأسماء المميزة والمهمة في عالم الجاز من 2 إلى 9 جويليا في تبرقة، وأكيد أنه محبي المهرجان هذايا باش يكونوا في الموعد كالعادة، بما أنه سهرات الجاز تكون ديما تعرف إقبال جماهيري كبير. طولت عليكم برشا في السومير، عطيتكم فكرة على شو باش تحكيوا في كولتور بوكس اليوم. نبداو مع الأغاني، وأول أغنية باش تكون مع شيرين تباعاً.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس أجندا.
1: أجندا أهم المواعيد اللي بتشوفوها في نهاية الأسبوع هدايا في قاعاتنا، قاعات السينما. نحكي على الأفلام في القاعات. العديد من الأفلام عندها فترة طويلة ما زالت في قاعات السينما وما زالت مواصلة عروضها بنجاح. نحكي على أفلام كما لقشم السميت، رح أحكي لكم عنه بعد شوية بما أنه الفيلم ذا عنده برشة موجود في قاعات السينما من العيد الصغير من مارس 2026، لكن نحكي على أفلام العيد الكبير ومن بينهم فيلم إذا ما أحمد داود يمكن ما رينيهش في الدراما الرمضانية السنة، لكن في زوز أفلام في العيد الكبير. أولهم فيلم إذا ما اللي هو بطولته بطولة سلمى أبو ضيف بسنت شوقي والإخراج المحمد صادق. أحمد داود فيلم إذا ما.
2: كل سنة وانت طيب يا عيسى، أهلا بيك في مشروعنا العبقري.
3: أنا جاي أديك الأمان.
4: إحنا بقلنا 18 سنة ما شفناش بعض.
5: أنا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي 18 عشان تشوفها أنت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
1: هذا بالنسبة للفيلم إذا ما اللي موجود في القاعات في تونس وتنجبوا تشوفوه إذا كان تحبوه. تشوفوا شوية أفلام تربط بين الخيال العلمي وكذلك الدراما. من الأفلام اللي موجودة في القاعات في تونس فيلم جديد لنيلي كريم، فيلم قصص، البطولة نيلي كريم، أمير المصري، أحمد كمال، والإخراج الأبو بكر شوقي. أبو بكر شوقي يمكن تذكره أكثر في فيلم يوم الدين اللي كان تحصل عليه نجاح كبير سواء في المهرجانات وخاصة أيام قرطاج السينمائية في 2019 عند عرضه في تونس، وكذلك في القاعات فيلم يوم الدين أبو بكر شوقي. يرجع لنا في أفلام بنوعية مغايرة مع نيلي كريم وأمير المصري فيلم قصص. فيلم الكراش أحمد داود مرة أخرى، بطولة أخرى لأحمد داود، فيلم في نفس الفترة في القاعات مع باسم سمرة مرنا جميل، الإخراج المحمود كريم. فيلم الفيلم الأولاني إذا ما كان يحكي على خيال علمي، الفيلم هذايا هو كوميديا وتلقاوه في القاعات. كذلك نواصلوا مع الأفلام. فيلم التونسي كما قلت لكم لقشم اسمه اللي نلقاوه زادة موجود في القاعات ومازال مواصل نجاحه التجاري. فيلم لقشم اسمه اللي من أكثر الأفلام اللي قعدت في القاعات في الفترة هذه بما أنه من العيد الصغير من مارس 2026 لحد الآن مازال متواصلة العروض. نحكي زادة على فيلم حطم أرقام قياسية اللي هو فيلم مايكل جاكسون واللي موجود زادة في القاعات في تونس. فيلم مايكل جاكسون 911 مليون دولار مداخيل حول العالم، وهكايا يتجاوز الفيلم اللي كان متصدر توا عنده 8 سنوات اللي هو فيلم بوهيميان رابسودي اللي حكاية على قصة حياة فريدي ميركوري ومجموعة الكوين، والبطولة كانت رامي مالك في دور فريدي ميركوري. كذلك فيلم مايكل جاكسون. كذلك فيلم آخر اللي هو لو ديابل سابي أون برادا واللي هو زادا ميريل ستريب والمجموعة اللي شفناهم توا 20 سنة التالي في عالم الموضة. عالم الموضة اللي زادا يعتبر من العوالم اللي يعني فيها المنافسة شديدة والعديد من المؤامرات والدسائس حول أنه شكون يكون رئيس تحرير رانواي الفوليوم 2 اللي باش يكون واللي هو موجود في القاعات. مايكل جاكسون الفيلم اللي كما قلت لكم 911 مليون دولار مداخيل في شهرين، بما أنه 22 أفريل 2026 كانت الخروج بالنسبة للقاعات، طرح الفيلم في القاعات بالنسبة لفيلم مايكل. فيلم مايكل اللي قاعد يحطم في أرقام قياسية ومازال موجود في القاعات في عديد الدول من العالم. مايكل جاكسون أكيد أنه باختلاف الأجيال، يمكن أجيال الثمانينات والتسعينات يمكن أكثر أجيال عاشت نجاح مايكل جاكسون، الأسطورة مايكل جاكسون، وحضرت حفلات حية، وكان من المفروض أنه في 2009 في تاريخ وفاته أنه كان عودة منتظرة وسلسلة من العروض المرتقبة واللي كان وقع عليها عقد، وكانت العودة المنتظرة لمايكل جاكسون، لكن الوفاة حادثة العودة بالنسبة لمايكل جاكسون. الفيلم اللي يروي الحياة حياة مايكل جاكسون، لكن يروي الحياة في الفترة فترة النجاحات. يعني يمكن اللي عابوه النقاد على فيلم مايكل أنه حكاية كان على فترة النجاح، فترة اللي كان مايكل نجم وكان تحت الأضواء وكان من نجاح النجاح، من ألبوم الألبوم يصدر فيحقق به نجاح. لكن الفترة اللي نجم نقول عليها اللي هي كانت الديسانت اوز انفير، اللي هي بداية المشاكل، بداية الإدمان، بداية البعد على المسارح والحفلات والذهاب للمحاكم ومواجهة العديد من القضايا، الفترة هذه ما نلقاوهاش في الفيلم. يمكن يتعمل فيلم آخر يتحكي فيه على مشاكل مايكل جاكسون، لكن مايكل يحكي على الفترة المضيء في حياة مايكل، وهذا يمكن اللي خلى الإقبال المنقطع النظير، واللي خلى الفيلم مازال موجود في القاعات، و911 مليون دولار هي المداخيل لحد 6 جوان 2026.

مايكل جاكسون بيتت ماضي ساعتين و 22 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية باش يكون ضيفي بعد موجز أخبار بساعتين ونص صالح الفالح، نحكيه على مهرجان المسرح والمجتمع في سليانة. ماضي ثلاثة زيدا نذكركم بالموعد باش نحكيه على مهرجان حي هلال الحضري، باش يكون معنا مالك الشريف اللي هو مؤطر الورشات مع الشباب. فكرة على الورشات المهرجان مازال تنجموا تمشيه وتنجموا تشاركوا. على كل أكثر تفاصيل ماضي ثلاثة مع مالك الشريف على الورشات اللي في مهرجان حي هلال الحضري، وقبلها بتكون مهرجان سليانة المسرح والمجتمع. بعد شوية نسمو أصالة نصري شغل بالك موجز أخبار، ونرجع نواصلوا معاكم الرحلة في كولتور بوكس معاكم جهان وليد وألفة حتى الأربعة.

0: إذاعة شباب من تونس. مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
0: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطني التكوين المبرمجة للسنة القادمة لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزع على 262 اختصاصا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 2025. الوزير أعلن خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية من ولاية بن عروس عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في كل من اختصاصات مرافق حياة، وفي تقنية الاتصالات، وفي برمجة الويب وتقنية الجوال، وفي التزويق الداخلي، وفي تركيب الأنظمة الشمسية، وفي شهادة الكفاءة المهنية في الخبز والمعجنات. تطرق الوزير أيضا إلى مقاربة المتكون المبادر الموجه لأصحاب أفكار المشاريع التي سيعلن عن نتائجها خلال الملتقى الوطني للتكوين المهني، والتي شهدت مشاركة أكثر من 1700 متكون. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة الأولى من مهرجان حي هلال الحضري، وتتواصل لغاية 28 من جوان الجاري بمنطقة حي هلال بالعاصمة. وتنتظم هذه التظاهرة التي تقام في الفضاءات العامة والمدارس والمقاهي والملاعب الرياضية بالحي بمبادرة من جمعية سينما تدور في إطار برنامج في الحومة بالشراكة مع وزارتي التربية والصحة. أمضى المعهد العالي للعلوم الجيولوجية التطبيقية بتونس ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي اتفاقية شراكة ونقل تكنولوجي لمزيد تعزيز التعاون العلمي والتقني بين المؤسستين وتعزيز نقل نتائج البحث العلمي لمختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. في أخبار العالم، نددت إيران بالهجمات الصهيونية على لبنان وحذرت من عواقبها على السلام والأمن الإقليميين، قائلة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الوضع. قالت الحكومة النرويجية اليوم أنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: رجعنا معكم بعد موجز أخبار. هذه ساعتين ونص على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب. صالح الفرح، مرحبا بيك. كي كل عام يتجدد الموعد قبل مهرجان المسرح، المسرح والمجتمع في سليانة، دورة خامسة. ظهر لي كي نقولوا مهرجان دورة خامسة، صالح نقولوا مهرجان القاء لي روبير بتاعو، اعرف وين ماشي. زاد المتقبلين، الجمهور اللي موجه له المهرجان، المهرجان هذا ولا بالنسبه ليه عاده، موعد قار استنس بيه واستنس بيهم، فعنده جمهوره وعنده ناس تستناه، فهذا يسهل الامور بالنسبه للقايمين على المهرجان. بالنسبه ليك عسلامة صالح.
1: عسلامة،
0: شكرا لقبول الدعوة.
1: مرسي على
0: الدعوة. واحنا عندنا موعد سنوي كل عام قبل مهرجان المسرح والمجتمع، نجي حذايا.
1: شكرا لك جيهان، تحية للفريق التقني العامل معك، مبروك ساعة ستوديو.
0: يعيشك.
1: تحية إلى مستمعي إذاعة الشباب.
0: يعيشك.
1: مهرجان المسرح والمجتمع يعني هو في دورته الخامسة، أنا يظلي باقي نسميه مهرجان فتيه، يعني قاعد يأسس في روحه خاصة في المناطق الداخلية. هو صحيح ولا فما يعني عنده جمهور يستنى فيه، ناس تستنى في الموعد هذا، مش فاهمين واسك هو مهرجان صيفي خاطر جاي في جوان،
0: في أي بين آخر السنة
1: وخاصة
0: وبداية المهرجانات الصيفية،
1: وخاصة أنه هو فما برشا جو في المدينة، يعني تلقى برشا موسيقى، سيرك، رقص، غير العروض المسرحية اللي نختاروها الجماعية.
0: نبدأ
1: 21
0: جوان نهار عيد الموسيقى.
1: عيد الموسيقى بالصدفة،
0: فهو هالي موش يعني اختيار اعتباطي أنك تبدأ 21 جوان أنه يكون مع تزامنا مع الفيد دولا ميوزيك عيد الموسيقى.
1: هي الحق كانت صدفة،
0: هي كانت صدفة بعد قد روحك اللي أنت في عيد الموسيقى. أي
1: أما بالمصادفة، إحنا أول مرة كنا نخدم 7 أيام، اليوم ولا 8 أيام، الفانت أيام بش يكون في ضاحية 5 كيلومتر على سليانة، يعني مش في مدينة سليانة، بش يكون فما زوز عروض مسرحية وعرض موسيقي في كما نقولوا إحنا دشرة.
0: ومش يكون نهار 21
1: في العطيات، منطقة اسمها العطيات اللي هي تسمى ضاحية من ضواحي سليانة، يعني ريف قريب جدا. نفهم اخترنا انه نمشوا البقعة ذي خاطر فيها التجمع السكاني، ويعني كيفاش المهرجان ساعات يخرج بالرغم هو مركزين في مدينة سليانة، ما كيفاش كل مرة يخرج للضواحي القراب، يعني مش كيما السيركوي اللي هو يدور في الريف، هذا جوست كيفاش يعني تشجع المؤسسات الأخرى باش هما زاد يبادروا يمشيوا.
0: اليوم أنت كيفاش تمشي، كيفاش تخرج من سليانة وعندك زوز عروض مسرحية وعرض موسيقي، هل أنه عندك الإمكانيات اللوجستية صالح أنك تعمل عرض موسيقي وزوز عروض مسرحية؟ يعني زوز عروض مسرحية نقولوا ديكور، عرض موسيقي نقولوا إمكانيات تقنية، يعني فما كونسولة وفما ميكروويت وفما روتور وفما هذا كله، يعني يتطلب معدات ويتطلب معدات لوجستية.
1: بالنسبة للعرض الموسيقي يعني أموره الكل مريقلة، الإضاءة موجودة، هو باش يكون العرض يعني الإضاءة بطبيعة باش تتبدل باعتبار الفضاء مفتوح. يعني احنا شاورنا الناس اللي باش تعرض واخترنا عروض معينة اللي هي تتماشى أولا مع العقلية متاع المنطقة، خاطر ما عمرها ما شافوا عرض ولا جاهم غاديكة، اللي هي مسرحية الموت، يعني هي تقريبا حتى في كتيبتها ونصها والتمثيل متاعها وأداها قريبة من المناطق الريفية الداخلية، اللي هو عرض الأزهر الفرحاني، عمل جديد، عمل يعني فكاهي وفي نفس الوقت فما عمق آخر يطرح فيه في علاقة بكل ما هو موروث تونسي، يعني ترجح قراءة المسرح عبد القادر مقداد، يذكرك بمنصف السويسي، يذكرك بسين الدين الورغي، أما في مقاربة أخرى جمالية مع ممثلين يعني تبارك الله عليهم اللي هو عبد السلام بوزيدي ونور الدين الهمامي، خاصة أنه يقوم على فيه برشا غناء. ثم عنا قراءات، يعني باش تصير قراءات شعرية، ثم من بعده يكون فما عرض مخرجات المختبر القار لمركز فنون درامية اللي هو إخراج ناجي قنواتي، مازلنا كعرضناها درنير ما عملنا لافون بريمير وعرضنا لوسيز في مركز فنون درامية والركحية بالكيف، واليوم باش يكون عندهم عرض في فضاء مفتوح اللي هو زاده خدمنا عليه يعني قاعدين نبرفوا على الاسباس يعني.
0: يعني اليوم انتم كهيئه مديره زاده كي تقروا انكم تخرجوا من الفضاءات اللي نجموا نقولوا يتوفر فيها الحد الادنى من المتطلبات التقنيه باش يكون العرض ناجح، انه تختاروا فضاءات تنجموا تعرضوا فيها
1: والعرض نجم يتفرج. يعني تختار الفضاء وتحاول تقربوا لحد ما لما يشبه القاع، وفي نفس الوقت تختار العرض اللي يتماشى. فما عروض حتى كان هما عندهم مستعداد احنا ما نقبلوش، لانه كان رهانهم على الإضاءة ولا غيره ينجم
0: كما الهريبات وفي الطبوبي اللي هو باش يتعرض عنكم،
1: وفي يعني عرضة البرة في قبلي كي مع في مهرجان الصحراء عرض في فضاء مفتوح. يعني خاصة العرض
0: تقبل التحدي وفي
1: تقبل هو العرض المبني على خاصة على اللغة على الكلام وعلى الانرجي بتاع الممثل وعلى الرقص يشد المتلقي. من العروض الصعيبة اللي ما تنجمش تعرضها هي اللي هي بالأساس تقوم على الزفي سبيسيو والإضاءة وخاصة الحركات المتقطعة. معرض فيه خرافة باللي يكون وفيه تمثيل وأداء جيد يشد المتلقي بسيف، كما أنت تنجم تقرأ له نص ويسمعك ويتبع، خاصة يكون نص مسرحية مكتوبة بالقداء وفيها أداء جيد تشد المتلقي. خاطر هو ما يعرفش اللي فيها المسرحيه هذه عندها صوره اخرى مختلفه في قاعه
0: اخرى، بالنسبه ليه
1: بشوفها اول مره باش يتفاعل معها،
0: فهذا يخليه انه زاد يعني كي يسمع انه فما الهريبات وفي الطبوبي، وخاصه انه مسرحيه متوجه في العديد من المهرجانات، فاكيد انه الجمهور باش يكون في الموعد زاد،
1: خاصه انه فيها ممثله بنت سليان اللي منيره الزكراوي يعني خاطر تخرجت من غديكا كانت عندهم جمعيه سابقه، فما قدماء هما بيدهم يستنوا في منيره وقتاش تجي
0: منيره دونك يعني والهريبات فرصه باش تكون منيره موجوده مع الجمهور.
1: وعندنا عروض اخرى سيرين قنون بعرضهم هما، عندنا عرض علاء الدين نتاع مختار الوزير انتاج المسرح الوطني، رار مسرحيه مقترح جمالي جديد مختلف نتاع انجون اللي هو عز الدين بشير، وهي وقعت يعني كيما نقولوا احنا تقدمت على مقترح انها تاخذ جائزه في السينوغرافيا في المسرح الوطني، يعني عمل جيد. وعندنا مسرحيه نعمان حمده اللي هي تقريبا مشوقه على التعويضه لانه مازال ما يعرفش
0: يعني الحاله الصحيه لنعمان، وهنا نتوجه بتحيه كبيره لنعمان حمده ونقول ان شاء الله لاباس وان شاء الله تقوم لنا لاباس ونعاود نجدوا معاك المعهد على العهد على خشبه المسرح. نعمان حمده يعني من احسن المسرحيين اللي عندنا في تونس. ان شاء الله لاباس يا نعمان وان شاء الله فتره وتعدي.
1: وموت كما قلت اخراج الازهر الفرحاني، الروايه 14 مخرجات مختبر القار لفن الممثل، تأثير وإخراج نجي قنواتي. عنا سيرك باباروني، عنا ليلة الشعراء اللي هي فيها جملة من الشعراء التوانسة منهم من ناصر الملي اللي خذ جائزة الشعر في معرض الكتاب الجائزة متاع بشير خريف. عنا عروض موسيقية، نورهان الهداوي، عنا فرقة جذب، مريم التيرزي، مريم العبيدي، عنا في الرقص المسرحي عرض نتاع فلاق هيثم العويني، وعنا نضال في العمل الجديد نتاع نضال يحيوي باش يكون زاده موجود
0: قربي
1: العمل الجديد
0: كان ضيفي واش الاسبوع اللي قبله كان ضيفي بمناسبه عرضه الاول ما قبل الاول نجم نقولوا في قاعه الفن الرابع. تبارك الله صالح، تبارك الله عليك وعيني ما تضرك، يعني ها نمس الخم هذايا برنامج من غير دعم عمومي ومن غير دعم، تقول لي هذايا برنامج بامكانيات المركز وبجهود الناس اللي فيه
1: موجودة ومساعدة،
0: ولكن عندنا دعم شنو نعملوا؟
1: هو مشكلة المراكز انه ما تاخذش تمويل عمومي، يعني ما نظر اعرفش احنا قاعدين نطالبوا كل مره كيفاش تعمل لها صندوق، مش كان الجمع يعني تلقى جمعيات عندها مهرجانات تاخذ بقات كان المراكز القديمه يمكن ثلاثه مراكز هما بقاو يحافظوا لهم على الدعم السابق كيما 24 مدنين هذوما ياخذوا في دعم. من بعد 2021 المراكز الجديدة اللي حلت الكل كي تقدم للدعم للمؤسسة ما تاخذش
0: يعني خاطر ما تدخلون درامية الكيف ياخذ
1: خاطر قديم
0: صفاقس قفصة
1: مدنيين
0: ومدنيين
1: هذوما زوز مهرجانات اللي بقاو ياخذوا مش
0: ياخذوا
1: تجريبي و
0: 24 هما الوحيدين اللي ياخذوا دعم
1: البقية من 2021 وجندوا كات سور كات ياخذوا في دعم البقية يعني من 2021 ما عادش يعطيو دعم للمراكز يعني يلزم يلقوا صيغة أخرى
0: ويلزم قانون أساسي يلزم يكون فما زاد قانون أساسي للمراكز الفنون الدرامية
1: باش نلقاو
0: الصيغة
1: يعني على الأقل تسهيل على مستوى العمل اللوجستي وخاصة الإنتاج اللي هو تقريبا واقف راهو حتى أوضح الصياغة القانونية للمراكز هذه. نكمل على عنا مش كمل. عنا التربصات اللي هي إحنا عنا مختبر قاري اللي هو على كامل السنة في فن الممثل وبدينا في مختبر جديد اللي هو في الكتابة الجديدة.
0: يعني
1: الكتابة الجديدة هو إنتاج يعني النصوص نجم تكون من مسرح للرواية ولا من رواية للمسرح أو يعني نجم يكون زادة من رواية للسينما يعني برشة مقاربات مختلفة
0: وتنجم تكون فما احنا نقولوا في تونس عنا مشكلة في الكتابة
1: وتنجم تكون فما إصدارات يعني إن شاء الله البروجي يوضع خاطر مربوط بجانب مادي بالأساس فما استعداد كبير على الأقل برشة كتاب في الجهة يحبوا يكونوا برغم عندهم روايات كي مصلاح البرقاوي اللي هو عنده زوز روايات مهمين لا يخافوا الأفراس واللي هو بيدو موجود معنا في المختبر فما شعراء غاديك باش نجيبوا لهم شكون يعني ونخدموا على المشروع هذا اللي هو ينجم يكون بعد في علاقة بالإنتاج بيدو كل سواء باش نشتغلوا على كل ما هو تاريخي في الجهة وشخصيتها ولا نشتغلوا على كل ما هو اجتماعي كقضايا يعني يظهر لي باش يكون أكثر من تناول للكتابة في حد ذاتها اللي هي باش تكون في البداية معنا سامية عمامي وباش يكونوا معنا ناس أخرين في الترجمة إن شاء الله توضح الأمور وليد سليمان يعني فما فريق في تقريبا كل شهر
0: انا يمكن مش رمي ورود هذا لصالح الفالح لكن انت قادر انك تقنع احسن معنا في الساحه الفنيه في مختلف الاختصاصات انهم يكونوا معك كيفاش تعمل
1: والله هما
0: بالحق شنو
1: ليه خاطر هما نكلمهم كان اللي يمن فهمت يمن صعب مشروعه هو ويمن أنه ينجم يقدم إضافة في المجال متاعه ويقدم إضافة للناس محرومين زيادة أنهم من حقهم أنهم المادة الثقافية توصلهم
0: هو حق دستوري مكفول بالدستور الحق في الثقافة يعني
1: وفي نفس الوقت كيفاش هو ينجم في بلاصة أخرى مش كما العاصمة ينجم يخلق مناخ آخر في كتيبته وغيره خاصة كي القرية عندها استعداد أنها تعمل يعني فما أشخاص مازالوا يحبوا العمل يعني حتى كان الظروف خائبة هم مستعدين أنهم يبذلوا مجهود ويخلقوا أرضية للمسألة الإبداعية
0: والله أنا شخصيا نفرح كي نرى أنه صالح الفالح في سني أنا بعد شوية زاد باش يكون معايا مالك الشريف مهرجان حي هلال الحضري اللي بالحق يعني فما ديناميكية كبيرة قاعدة تصير في حي هلال اليوم مع الشباب مع المؤطرين اللي معاهم مالك الشريف بعد شوية باش يحكي لنا على الورشات بحق اليوم رغم أنه يمكن ما عناش إمكانيات برشا بلدان للعمل الثقافي لكن عنا ناس تصنع الفارق
1: هو إذا فما ذكي يعني تنجم تشتغل على حاجات بسيطة بأدوات بسيطة أما النتيجة هي الهامة والباركور التمشي خاطر أنت ماكش جاي للاحتفال باش تعمل حاجات مبهرة وكبيرة وما يبقالهاش أثر كيفاش تشتغل على الحاجات اللي هي تقعد تفيد من جهة ويبقى عندها أثر عند الأشخاص مثلا نحكي لك أنا مهرجان الصيفي تفرجوا شيخ ويروحوا أما مثلا
0: هي يمكن يعني كيفاش نحكي معاك اليوم على المهرجانات الصيفية يمكن نحكي فيها مرة أخرى خاطر بالحق نحب نحكي على المهرجانات الصيفية وباش نكون يمكن في تبادل مع مديرين تظاهرات ومديرين مؤسسات ثقافية عندها قيمة على خاطر اليوم يعني خرجنا من الثقافي في المهرجانات ومشينا للتنشيطي وقفنا في التنشيطي أكهو ما عادش نجم نقوله أنه مهرجاناتنا الصيفية ولات عندها صبغه ثقافيه ولات عندها صبغه تنشيطيه.
1: صحيح صحيح، يعني هذيك علاش قلت لك
0: باش نحكيو على البعد الثقافي نستناو
1: تكون فما فلسفه وراء اي مشروع. الفلسفه لازم تكون بطبيعة يلزمها إمكانيات، حتى إمكانيات محدودة، أما فما نجاعة في الأداء متاعها. النجاعة هي اللي تخلي النتيجة.
0: من رؤية صالح
1: طبعا،
0: أنت شنو تحب تعمل؟
1: خاطر تنجم عندك زاد أفكار جيدة ما تعرفش تطبقها، ما تعرفش تختار الناس المناسبين اللي يخدموها. اللي هي تجي بالممارسة، خاطر مثلا كي تجيب فنان ولا مسرحي ولا سينمائي ولا ينجم هو يعرف يخدم، خاطر مس أدوات الإنتاج، يعرف العلاقة بالمتفرج، يعرف العلاقة بال يعني بالإمكانيات، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت هو يدافع على حاجة. خاطر هو شنو، هو جاي من السينما يحب يدافع، خاطر هو مثلا السينما ما عندهش فرصة للجمهور المفتوح، كيفاش هو بشوي بشوي يدافع على السينما، يعني بالطبيعة باش يحط طاقته الكل وذكاه والأصدقاء وغيرهم باش يولي السينما هذه توصل للناس ويجيها جمهور ويخلق لها جمهور وتولي حدث، حدث وراها نقاشات وراها حوارات في الشوارع وفي المقاهي. كيف كيف في المسرح، كي تجيب مسرحي وممن ويعرف الأدوات وممن أنه المسرح ينجم يغير ويبدل ويدافع على أفكار جيدة، يدافع على المواطنة، الفن والمواطنة، يعني ثنائية متلاصقة، يعني هو بطبيعته يعرف يشتغل، يعني خاطر لهنا فما خلفية ورؤية وهو عنده حب حب أنه يكون المشهد يولي مختلف ومغاير نحو الإيجاب، يعني كيفاش تخلق شباب وناس أولا الذوق والفن وفكرهم يتحرك، وفي نفس الوقت يؤمنوا بالقيم الكبرى، يؤمنوا بالأخلاق، بالاختلاف، نبذ العنف، العنصرية، يؤمنوا بالعدالة ويؤمنوا بالتقدم، يعني يولي كيفاش الفن مسألة يعني عضوية موجودة معها، مش مجرد حاجة ترفيهية استهلاكية سريعة وتمشي على روح، هي تساهم في تكوين شخصية التونسي، يعني في علاقته، يعني فما بالك هذا كله ولي مربوط بالجانب التربوي والتعليمي وغيره.
0: اليوم صالح يعني انت العروض باش تكون في دار الثقافه ولا في
1: هي في المركب الثقافي؟ قاعه جيده يعني
0: مجهزه
1: يعني جبنا لها الادوات الكل نتاع الاذاعه، خاطر العروض نعرفوهم وسالناهم زاد سالناهم هم ايش يحبوا بالضبط،
0: فيش تكنيك وسي
1: حاضرين يعني يعني تقريبا هذه العروض باش تكون ديما 9:30 في القاعات، والعروض اللي تسبق لي عروض الموسيقى والرقص باش تكون خارج القاعات برا في الشارع.
0: الدنيا سخنه تاع النجم ولا فما حتى مشكل،
1: والصاله كليماتيزي داخل بارده على
0: والبرا زاد النجم وزاد فما
1: نسمه. نسمه هي ديما العروض بعد المغرب تيح الشمس 8
0: فما نسمه حلوه،
1: نسمه حلوه في
0: السليانه اكيد اكيد، نسمه بعد ما تهبط الشمس تولي نسمه ياسر حلوه. صراحة نقول لك بالتوفيق ليك كل الفريق اللي معاك، أكيد أنكم كل عام تتعبوا باش تخرجوا برنامج متميز. فقط بالنسبة للناس اللي تحب تحضر العروض، هل أنه هناك مقابل ولا العروض مجانية؟
1: لا، هو كل العروض مجانية، يعني احنا المهرجانات هذه ما عنديش غاية مادية، وبشوي بشوي ساعة كيفاش تعود الناس أنها تكون وفية للفعل الثقافي الجماعي بالأساس. من بعد في مرحلة أخرى الفنان يعني أنت كيفاش تخلق بشوي بشوي ظروف الفنان آخر كي يجي يعرض تولي العبيد تجيه وتقصله كي هو يبادر وحده، بما أنه هي مؤسسة عمومية للغاية
0: ماهيش
1: ربحية وهي قاعدة تبحث إلى حد ما على مساعدين باش المهرجانات ولا المشاريع كيفاش تولي عندها أسس وتعيش. فهمت،
0: نفهم أنه ما عندكش مستشارين
1: معنا إلى حد تو الدورة الخامسة، ما فهم حتى مستشار خاص، وقلت فما مشكلة في حكاية التمويل العموم مثلا،
0: يعني
1: لقينا أنه
0: تيليكوم أكيد أنه في سلينة
1: فما مؤسسات يطلب عليك القانون الأساسي، أنت ما عندكش
0: قانون أساسي،
1: يعني
0: لكن زادة فما لكن فما زادة اليوم قانون رعاية ثقافية اللي هو يخلي المستشارين أنه كي يقوم برعاية تظاهرة في أهمية المسرح والمجتمع في سلين انه باش تخصم لك من الاداءات نتاعك يعني
1: يعرفوا.
0: المفروض انه
1: يعرفوا
0: فما يعني تظاهره كيما هذه وبالجديه هذه ومتواصله على مدى سنوات بنفس الجديه بنفس النوعيه نتاع العروض بنفس الاحترام للجمهور. هل اليوم وقيت انه حتى الخواص اللي مستقرين في سلينا يدعموا لانه قانون الرعايه الثقافيه يمكنهم من انه الفلوس اللي باش تعطيوها راكم للفعل الثقافي باش تخليوا الناس تمشي للمسرح وتشوف اعمال محترمه الفلوس هذيك راهي تتنحى لكم الضرائب نتاعكم.
1: صحيح صحيح. يظهر لي يلزم حان الوقت بالحق خاطر يعني مؤسسه وحده باش تلوج على التمويل صعيب. انا يظهر لي هو بيدو اختصاص
0: اكيد
1: كيفاش يعني وزاره الثقافه ولا غيره في كل سواء في كل جهه فما ام بيرو ولا حتى الوزاره كلها يعني هي كي تاخذ مثلا من مؤسسه كبيره تنجم هي بيدها فما نوع من العداله تقسم هالدعم هذاك زياده بين الجهات
0: اكيد
1: كما يعني في الجهات تبعث شكون ينجم ياخو خاطر مثلا السيد الوالي نجم ياخو المهرجان مثلا كيما نقولوا احنا الصيف اما كي تنظموا مؤسسه وطنيه مؤسسه نتاع دوله ما تاخذش المنحه هذه يعني فما بيدو التشريعات يلزمها تتغير شوي باش تتسهل عملية الدعم على الأقل المؤسسات العمومية خاطر المؤسسات الخاصة ولا الجمعيات سهلة الأمور نتاعهم
0: مش سهلة والله نأكد لك اللي ما عادش سهلة
1: اللي ما عادش سهلة أما شوي أبرك يعني فهمت خاطر مثلا حتى مؤسسات البلدية وغيره ما تنجمش الدعم
0: تقول لك
1: أنت ماكش مؤسسة ماكش جمعية.
0: صالح شكرا لك بالتوفيق لتظاهرة المسرح والمجتمع في سلينا. نذكر الموعد نهار 21 جوان.
1: شكرا لك زين. شكرا لك مرة أخرى. المهرجان هو ينطلق يوم 21 جوان ويكون الاختتام يوم 28 جوان.
0: أسبوع كامل من العروض.
1: أسبوع كامل من العروض 8 أيام. مرحبا بالنسبة لكم.
0: مش تستمتعوا بالعروض المسرحية والموسيقية فكونوا في الموعد. وشكرا لك صالح الفاح.
1: شكرا يا عايش زين. Culture Box.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جهان التركي.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
0: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
0: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
1: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
6: كلوب مونديال دخلت مباشرة في صلب الموضوع. جيان قاعد تتبع في المونديال توا ولا؟
7: تفرجت البارح في البوسني خاطر حبيتها تربح، لكن للأسف ما ربحتش.
6: ربحت سويسرا.
7: حبيت البوسنية تربح، لكن الماتش كان حلو.
6: وباش تسهر الليلة الماتش المغرب؟
7: أكيد
6: لحداش بتاع الليل.
7: أكيد المغرب بالحق على الأداء اللي قعدت تقدم فيه في المونديال، ما تنجم كانت تتفرج وتشجع.
6: وأكيد باش يقوموا الناس الكل بكري نهار الأحد الصباح الخمسة بتاع الصباح. تونس اليابان، أنا عجبتني كلمة حلوة قالها لعب كبير، قالوا نخسروا 5، نخسروا 10، نخسروا 15، المهم تونس ديما في القلب.
7: أكيد.
6: ونبقاو ديما نتبعوا تونس.
7: الفريق الوطني. أكيد.
6: يعطيك صحة جيهان التركي، شكرا ليك. ندخلوا في صلب الموضوع في كلوب مونديال. أكيد باش نحكيو على كأس العالم. بدينا مع الجولة الثانية، البارحة اختتام الجولة الأولى بالنسبة للمونديال، وأكيد باش نرجعوا نحكيو بكل التفاصيل، بالأرقام، بالهوامش، بالأخبار عن الجولة الأولى وانطلاقة الجولة الثانية. كانت جولة قوية برشا، يعني في 4 مقابلات 12 هدف، هذه نسبة وحصيلة كبيرة كبيرة برشا. باش نرجعوا نحكيو عليها كالعادة في كلوب مونديال من تو حتى الأربعة نتاع العشية. أيمن الطياري، مرحبا بيك وعودة من جديد لإذاعة الشباب.
8: مرحبا بيك سي فوزي، مرحبا بزميلنا مالك زروق، مرحبا بالمستمعين والمستمعات نتاع إذاعة الشباب في كامل تراب الجمهورية.
6: قبيلة يحكي على الكاف مشروع مدرب كبير في المستقبل، مالك زروق. مرحبا مالك.
9: مرحبا سي فوزي، مرحبا بخويا وزميلي أيمن الطياري، مرحبا بيك سي فوزي، مرحبا بالحضور وبالمستمعين على إذاعة الشباب.
6: يعطيك صحة، كملت الامتحانات أمورك طيبة؟
9: الحمد لله.
6: نستناو الشهادة
9: إن شاء الله، إن شاء الله ريزولتا إن شاء الله جمعتين أخرين، إن شاء الله ربي ينجح الزملاء الكل. عملنا ستاج باهي، مشكورة ديتيان وفرت لنا سبل النجاح الكل، تعدى ستاج باهي برشا سورتو لي بلان واستفدنا منه الناس الكل.
6: مش كان تلمذة البكالوري يستناو في النتيجة إن شاء الله نهاية الأسبوع وإن شاء الله غدوة أكيد إذا الشباب شكون حاضر وتتبع يعني نتائج البكالوريا اللي تم، الرياضيين اللي تم، الشباب اللي تم، السادة المستمعين، وإن شاء الله الفرحة في كل دار تبدأ من نتيجة الباك وتوفى بانتصار على اليابان. كوثر البجاوي، نبدأ بالركن الأول، صورة المونديال.
10: صورة من المونديال.
6: صورة من المونديال، شنو تستحضر من الصور اللي قاعد تتابع فيها أيمن؟
8: أول صورة جات على بالي هي الإصابة متاع لاعب المنتخب الكندي البارح في المقابلة ضد المنتخب القطري. هي صورة سيئة، لكن حاجة توريك كون كرة القدم معناها ماهيش كل شيء في الحياة هذه، فما حاجات أهم منها. أما إن شاء الله ربي يحفظ الملاعبية الكل، وإن شاء الله الناس تعرف اللي الكرة راهي وسيله باش تقرب مش باش تفرق.
6: اكيد هذا بطبيعه الحال. ورينا اكثر من مره يعني لقطات مشابهه جدا في العديد والعديد من المقابلات، كيفاش تقف مباراه، كيفاش ينسحبوا اللاعبين، كيفاش يبقاوا يلتفوا لاعبي الفريقين والفريق الطبي لكلا الفريقين من اجل اللعب. هذه الصور اللي تبقى عالقه في الاذهان. اي
8: صحيح صحيح، سيرتو الحوادث هذه معناها قاعده تتعاود برشا في كره القدم. خير قبل الكوب دو موند معناها الكا نتاع إيريكسن في المنتخب الدنماركي، قالوها مدربين اليش المونديال معناها كونوا فما حاجات اهم الكره، لكن الكره هي ديما بالنسبه لنا احنا في اطار معين هي اللي نعيش معاها بالشغف متاعنا، هي اللي تحاول تنسينا وتخرجنا من الضغط متاع الحياة، وتحاول معنا نحاول نحطوا فيها لزوميسيون متاعنا الكل.
6: أكيد. يلا مالك.
9: والله أنا الصورة مازال تم نستنى في صورة أنا اللي هي الرياكسيون متاع المنتخب التونسي إن شاء الله في مقابلة اليابان، إن شاء الله يشرفونا. وبالحق كما كنت تقول سي فوزي، راه نحن مع تونس كسواء في الريزولتا البيك وسواء في الريزولتا الخايب، احنا ديما عندنا امل في المنتخب التونسي وعندنا الثقه فيهم. ان شاء الله يعملوا رياكسيون باهيه في المقابله الثانيه، وان شاء الله ناخذوا 3 نقاط ويرجع الامل، وان شاء الله يا ربي نترشحوا للدور الثاني ان شاء الله.
6: علاش ليه انا باش ناخذ من كلام نتاعك توا ونكمل عليه. علاش قلنا راهو مع تونس مهما كانت النتيجه، رينا الجماهير من الأول ربما رياكسيون شوية غش شوية

0: ومغادرة لموشي وكذلك رونار اللي شد مكانه، يعني رينا كل أعضاء الجامعة تقريبا كل واحد يخرج لوسائل الإعلام ويتكلم، ويتكلم بالفيرسيون اللي حاجته بها هو، لكن في اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة يقولوا أنه ما عادش ثم تصريحات إعلامية. علاش تظهر؟ علاش نلقاه؟ لقينا زياد الجزيري، لقينا الحمزاوي، لقينا معز المستيري. يعني اللخبطة هذه هي اللي خلات ربما حتى وسائل الإعلام تنقل في معطيات ربما، وتحاول تبحث في المعطيات اللي يجب تكون صحيحة من مقر إقامة المنتخب في المكسيك.
1: هو سي فوزي باش نكونوا واضحين، معناها فما مثل بروفيرب فرنساوي يقول لك معناها لينيون في لا فورس. احنا لهنا ماناش قاعدين نخدموا به المثل هذاك، معناها ماناش قاعدين نمشيو بالاستراتيجية هذه، بحيث كل واحد يحب يظهر روحه في صورة البطل. بعد النكسة نتاع المنتخب التونسي ضد ليكيب ناسيونال معناها السويدوا، الناس كل تخبيت، لهذا خبى وجهه وما عاد حتى حد يظهر في الميديا، والكلها معناها راسي راسي. من بعد معناها كي لقاو الشارع التونسي فرح معناها بالشانجمون تاع لونترينور، جا نحب ولا نكره معناها اسم كبير في الكرة الإفريقية ريفيرونار، الكل معناها ولا تحب ظهر روحها هي في صورة البطل المنقذ، معناها حتى اللي كانت الأخبار وصل عليه كونه يعمل في حاجات معناها عكس التيار، معناها ولا حتى هو يحب يظهر في دور منقذ للكرة التونسية. الحاجات هذه كل معناها ما تمشيش في صالح المنتخب، معناها لازم
0: ربما تزيد تشوش اكثر على المنتخب اللي يحب يرجع يحب يعمل رياكسيون باهيه مع مدرب جديد. حتى اللاعبين رينا تصريحات اللاعبين، يعني يقول لك احنا ما عرفناش ارواحنا ضد السياد، لكن راو مازلنا عندنا ما نعطيه.
1: هو ما ينجمش، معناه ما ينجمش فيستيار يكون ماهوش نظيف، ولا جروب معناه كسوا بالمسؤولين ولا باللاعب باش يوصلوا جو المكهرب للملاعبية، ما ينجموش يلعبوا معناه في راحة من عقلهم ولا ما ياخذوا في فورما نتاعهم معناه عادي. دونك الرجة النفسية اللي حكينا عليها اللي لازمها تكون معناها عن طريق ريفيرونار، حسب ما شفنا الفيديوهات اللي حاولوا يسوقوا لهم معناها، واللي تفرجنا فيهم على الكلام اللي يحكيه كونه لعب دور المدرب ولعب دور المعد الذهني زادا معناها في الحاجه دي. ان شاء الله تعطي اكل هالرجه هذيه، وان شاء الله معناها الخدمه الكل البريود هذيه، لا انا باش نحكيو على تكتيك لا تكنيك لا حتى شيء، الخدمه الكل في المونتاج
0: في الجانب الذهني اللي هو باش نعملوا عليه برشا في مباراه اليابان نهار نذكر صباح يوم الاحد الخمسة نتاع الصباح، وان شاء الله اذاعه الشباب باش تكون حاضره بلاتو سبيسيال من الاربعة حتى للسبعة ونص في نقل مباشر لهذه المباراه، ان شاء الله مربوحه للمنتخب الوطني التونسي. الركن الموالي باش نعملوا زوم على المونديال، اكيد باش نرجعوا لمختلف النتائج والاخبار واللقاءات وايضا الحصيله الى حد الان. يبقى فقط قاعدين الفنسيب في محاوله الاتصال بأنيس المجري، اكيد نحبوا نعرفوا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي بعد الحصه التدريبيه قبل الاخيره قبل لقاء اليابان. نمشي والزوم على المونديال.
2: زوم مونديال.
0: زوم مونديال البارح كما ذكرنا يوم أمس الخميس أسدل الستار عن الجولة الأولى بالنسبة للمونديال، وبدينا منذ البارحة في مباريات الجولة الثانية. خلنا نبدأ بالجولة الثانية، بطبيعة الحال أربع مقابلات كانوا تلعبوا، والأربع مقابلات سجلنا فيهم 12 هدف. هوك ركز مليح مالك، لأنه 12 هدف في أربع مباريات باش ترجع شوية نحكيه على الدور الأول بعد شوية، ومدوكم بمجموعة كبيرة من الأرقام اللي تهم الدور الأول، والأرقام أرقام قياسية سجلت إلى حد الآن. منتخب سويسرا كان فاز في الجولة الثانية ضد البوسنة 4-1، نتيجة سجلت للمرة 34 في تاريخ المونديال.

0: 4 مقابل 1، منها 3 مرات لسويسرا. سويسرا فازت 3 مرات بهذه النتيجة، وهي النتيجة الأثقل للبوسنة في 5 مباريات في 2 مشاركات على مستوى العالم. نحكي أيضا على اللقاء الثاني، كندا قطر، سداسية كاملة للمنتخب الكندي أمام المنتخب القطري، مع 2 ورقات حمراء للمنتخب القطري. كندا تقترب من التأهل، 4 نقاط يعني في 2 مباريات بفرق الأهداف على سويسرا. سويسرا اللي فازت على البوسنة 4-1 كذلك، 11 هدف، 1 بلاش، انا قلت 12 هدف وهو اكثر من 12 هدف، فتو نحسبه لانه حتى بالاعداد نسبه كبيره برشا. قلت سويسرا فازت على البوسنه 4-1. المكسيك يتاهل رسميا للدور الثاني بعد انتصاره على كوريا الجنوبيه 0-1، وتعادل بين التشيك وجنوب افريقيا، وكولومبيا اللي كانت فازت البارح المنتخب الكولومبي، أو تو نشوف ضد شكون بالضبط. المنتخب الكولومبي كان ربح بنتيجة 4-1، نتيج خليت يعني الحصيلة من الأهداف تكون كبيرة.
1: 18 هدف سي فوزي،
0: 18 هدف نعاودوا نحسبوهم، عندنا 4-1 ثم 4-1 يعني 10 اهداف، 11 هدف و 6 اهداف، 17 هدف.
2: كولومبيا فازت 3-1 ضد المنتخب الأوزبكستان،
0: أوزبكستان اللي شارك للمرة الأولى، يعني حصيلة كبيرة من الأهداف مالك ونجاعة كبيرة في بداية الجولة الثانية. ونذكر أن الرقم القياسي سجل في هذه الدورة، الدورة 23 بالنسبة لعدد الأهداف في الجولة الأولى، الرقم القياسي ما تسجلش منذ 68 عام، يعني منذ دورة 58 اللي فيها 8 مقابلات في الجولة الافتتاحية واللي سجلت 29 هدف، في هذه الجولة سجلنا 75 هدف في 21 مباراة.
1: والله حصيلة باهية برشا، يمكن الخطر نومبر متاع الفرق كثر باش نلقاو الحصيلة متاع الأهداف تكون أكثر. حاجة باهية معناها هي متعة كرة القدم سي فوزي في الأهداف، والأهداف هما اللي يعطيو الشارم معناها في المقابلات. نتائج باهية وحصيلة باهية متاع أهداف تخلي كان الجمهور الرياضي يتمتع بكرة القدم.
0: مالك
2: مالك لك
0: أي
2: والله مانيش باش نزيد حاجه كبيره على اللي كان يحكي فيه مالك. كره القدم هي الجماليه نتاعها تكون في الاهداف. عدد التجربه الجديده ذي للمونديال بالعدد المنتخبات ذي معناها يساهم في باش يعطي اكثر اعداد في المونديال. كره القدم هي نجاعه، هي فاعليه، وسيرتو معناها باش تهز بواناتك. برشا شفنا برشا حاجات جديده، برشا فواصل تكتيكيه قاعده تطور في كره القدم، هي اللي قاعده تهز فينا الاكثر بونتوات والاكثر معناها.
0: في الجولة الأولى شنو أبرز الملاحظات مالك اللي بقات راسخة في ذهنك في الجولة الأولى، خاصة مع الأداء احنا 48 منتخب اللي يبداو السباق، ثم منتخبات ربما وفي العدد متاعها، ثم منتخبات اللي ما كانتش في المستوى المطلوب، ثم منتخبات ضعيفة نوعا ما، خلى حتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول ثم مباريات لا تستحق المتابعة.
1: صحيح فما مقابلات ما يستحقوش المتابعة. يمكن أهم حاجة خرجنا منها في الدور الأول هذايا هي الأهداف سي فوزي، معناها والنجاعة الهجومية وال معناها الأهداف كيفاش نقولوا بالانديفيديوال، معناها الاكسبلوا انديفيديوال متاع الملاعبين. رينا برشا أهداف معناها سير ديزكسبلوا انديفيديوال، وهذيك يمكن الحاجة اللي ما ريناهاش برشا في كؤوس العالم، وال معناها لاسبي اوفنسيف، معناها رينا برشا كورة هجومية، ما ريناش فرق معناها البلوك وطلع في الكونتر. تمتعنا بالحق ورينا برشا حاجات باهية اوفنسيف، هذاك اللي خلى معناها كأس العالم ممتع هذايا بالأهداف وبالأسبي أوفنسيف.
0: شكون من المنتخبات اللي شدوا الاهتمام تاعك في الجولة الأولى؟
1: بون والله برشا فرق انا عجبوني معناها في المونديال، يمكن انا اكثر فريق عجبني وتمتعت معناها بفرجه هو فريق فرنسي،
0: المنتخب الفرنسي اللي كان فاز على السنغال بثلاثية،
1: يمكن من امتع المقابلات هذيك اللي انا شفتها في المونديال.
0: شو قلت على الفرق بالنسبه للمنتخب الفرنسي امام السنغال؟ اكيد يعني ذهنيا اكيد اللاعبين بقى في الذاكره بتاعهم هزيمه 2002 في كوريا واليابان، هذا علاش ربما دخلوا بقوه المنتخب الفرنسي امام السنغال؟
1: يمكن رياكسيون معناها عملت المنتخب الفرنسي، عمل رياكسيون، مي حتى اللاعبين تبدلت، كانت فما كاليتي كبيره في 2001، حاج ضيوف واسامي معناها وكاليتي تكنيك معناها وفريق معناها مغمور، اسامي كانت مغموره وقتها في اول الدوره ذيك، عملوا مقابله كبيره برشا والكاليتي تكنيك والكاليتي نتاع الملعبيه هي اللي خلات المنتخب السنغالي وقتها يفوز على المنتخب الفرنسي. كي توا نشوفوا معناها سيغ لو بلون انديفيديوال الملعبيه، كي باش نعملوا كومباريزون بين الملعبيه معناها لاعب لاعب، نقاو المنتخب الفرنسي فيه برشا نجوم عالميين وفيه لاعبين كبار برشا.
0: نعم ايمن، حصيلة كبيرة من الأهداف في الجولة الأولى، ربما لعدد المقابلات يعني 23 مباراة في الجولة الافتتاحية حصيلة كبيرة من الأهداف، ثم دعمت مع انطلاقة الجولة الثانية وما زلنا باش نشوفوا أهداف أخرى. شو الهدف اللي عجبك من اللي تبعته واللي بقى في الذكرى بتاعك من الجولة الافتتاحية؟
2: الهدف اللي بقى في ذاكرتي اكثر حاجه في الجوله الافتتاحيه هي في المقابله اللي كان يحكي عليها مالك، فرنسا والسنغال، الهدف الاولاني نتاع مبابي، وهدف اخر طبعا نزيدو نحكيوا عليه بعد في مرحله ثانيه. الهدف نتاع السنغال فرنسا ضد السنغال، لاكسيون اللي صارت فيها البونتو وقت اللي فرنسا لقات ليزون ما بينات مبابي و نسيته الجوار بتاع اللي يلعب في الباير اللي شعر أوليزي، وقت اللي لقات ليزون ما بيناتهم تعملت الأكسيون هذيك، تخدمت مرة الأولى ما نجحتش، ما خلتش مبابي على الكرة الأكسيون الأولانية في الكرة الثانية، نفس لابيل، نفس البريز دانفورماسيون، نفس الديسيزيون بتاع الباس، كيف مشيت
1: وتمركت
2: في الحاجه حاجه
1: اوتوماتيزم عليه، مخدوم اوتوماتيزم.
2: هذا هدف، والهدف الاخر سامعني اللي نحب نحكي عليه هو هدف المنتخب المصري ضد بلجيكا، الكاليتي نتاع البونتو، الاكسيون كيفاش صارت، لابيل اللي عملوا امام عاشور وراء في ظهر ديفونسور من بعد عمل كونتر ابيل،
1: وكيف فرغ الاسباس اهم حاجه، كيفاش خلى الاسباس ايمن،
2: هو صنع الروح والاسباس معناها باللابيل هذيك، عمل لابيل نتاعو في ظهر ديفونسور معناها طمعوا اللي هو باش يمشي في الاسباس هذيك، ومن بعد اعطاك الاسباس الفارغ وعمل له
1: عمل فوس بيست، هو هز الادفيرسير باش فرغ الروح والبلاصه، هذا يوريك الذكاء نتاع الجواريات كيفاش معناها كيفاش تكتيكمون الملاعبي، كيفاش قرا اللعبه، كيفاش معناها عرف اللي الكره معناها عند صاحبه، كيفاش توصل للسباس هذاك، كيفاش خلى الاسباس الروح فرغ الاسباس، هز المدافع بلغه الكره، نوم المدافع خلاه معناها ما عادش مركز مع هو خاطر الكره في تراجكتوار اخرى، فرغ الاسباس وقص التراجكتوار وبلمسه واحده وبكاليتي نتاع معناها متاع صناعية، معناها كانت شوطة ممتازة
2: ديجا ديسيزيون تاعو كانت حاضرة معناها من الأول لونشينمون كامل،
0: ومن السيوز الدورة متاع محمد صلاح اللي مد الكورة الإمام عاشور. أما نحب نحكي على فرحة إمام عاشور بعد تسجيله للهدف أيمن.
2: والله أي لاعب معناها باش يفرح سيرتو في مصر، معناها رغم اللي ماركة إمام عاشور وماركات معناها شاركة مصر فيها، أما باش نرجع نحكي على تاريخيا على مجدي عبد الغني لطوى، معناها كما نقولوا لطوى يذل فيهم كونه يصرف. هو ماركة يصرف من البونتو اللي ماركة معناها، دونك إمام عاشور حتى هو كتب باسمه في مصر باش بس
1: لانه في فوزي حتى الكاليتي نتاع البونتو راهو النوعيه نتاع الهدف، وكي تشوف لونشينمون كامله نتاع البونتو بالحق يستحق فرحه اكثر من لازم، معناها لازم في مونديال، وبونتو ياسر جميل وجميل جدا
2: وضد كورتوا
1: بيان سور مع حارس
2: معناها تزيد يعطيك اكثر
1: بيان سور
0: لانه مثل هذه النوعيه من الاهداف تبقى في الذاكره تبقى في التاريخ كما الهدف الثالث اللي سجله اللاعب يوهان مازمبي لاعب فريق منتخب سويسرا اللاعب هذا اللي يحمل رقم 9 سجل الهدف الثالث في المباراه ضد البوسنه الهدف هذا هو رقم 80 في الدوره الحاليه رقم 80 وذاك علاش يبقى في الذاكره لانه نلقاوه ديما محسوب يبقى في الاحصائيات ايضا هو وايضا هو الهدف رقم 2800 في تاريخ المونديال
1: عدد اخر سي فوزي هات المقابله نتاع تونس والجابون رقم 1000 هذايا في المونديال
0: وذاك علاش تو نحكيو عليها من بعد هذاك علاش لما اعداد خاص لهذه المباراه مطلع. خاصه من طاقم تحكيم المباراه اللي باش يحمل ازياء فيها رقم 1000 لان المباراه عدد 1000 في تاريخ المونديال ما نحكيو على لازم اللاعب يوهان مازنبي اللاعب هذا هو اول لاعب سويسري واوروبي يسجل هدف مئوي يعني كما قلنا الهدف رقم 80 في الدوره الحاليه والهدف رقم 2800 كما نبقاو نلقاو ديما بيلي اللي سجل هدف رقم 1000 في تاريخ المونديال اللعبة ذاية باش يذكروا التاريخ أنه سجل هدف رقم 2800 في تاريخ المونديال
2: أرقام ديما تبقى مخلدة معنا في ذاكرة المونديال حتى كان نرجع معنا استوريكمون كيفاش كانت كيفاش بدأت فكرة المونديال بدأت بثمانية في رق بشوية بشوية اللي وصلنا طاوة معناها العدد 48 منتخب مشارك في كأس العالم الأرقام هذه تنجم تعطيك فكرة معناها أنه على الإيفوليسيون اللي قاعدة تصير في ورينوفاسيون اللي قاعدة تصير في عالم كرة القدم فما عباد تقول لك الكرة ما هيش علم صحيح طوى تبدلت طوى بريسك معناها علم صحيح الكرة معناها فما حاجات ديتاي سبحان الله صاريف معناها كونه كرة ما تدخلش ولا ليتات فورم معناها أما كل شيء ولا محسوب بالميزور الكل بالرينوفاسيون اللي كنا نحكي عليها في التكنولوجي في كل شيء
0: خلنا ناخذ بعض الأرقام زادة من الجولة الأولى أعلى معدل أهداف كما قلنا منذ البداية منذ 68 عام اللي سجلنا عام 58 29 هدف في 8 مباريات بمعدل 3.63 75 هدف في الجولة الأولى في 24 مباراة بمعدل 3.13 سجلنا ثلاثة إقصاءات في وثلاثة جاءوا في لقاء المكسيك جنوب أفريقيا المباراة الافتتاحية أربعة ضربات جزاء كانت ناجحة والطريف أنه ثلاثة أهداف من ثلاثة ضربات جزاء سجلوها لاعبين يحملوا رقم 7 وبطبيعة الحال نحكيه على عدد اللاعبين 753 لاعب شاركوا في الجولة الأولى 52 إنذار وأربع مباريات فقط من 24 ما سجلناش فيها حتى ورقة الصفراء ميسي أكبر لاعب يسجل في المونديال لكن مسيرة ميسي وتاريخ ميسي يعني أرقام قياسية بالجملة لهذا اللاعب لأنه مازال ينشط ومازال يلعب ومازال يتقدم 27 مباراة في المونديال منذ بداية مشاركته منهم 20 مباراة كقائد للمنتخب الأرجنتيني ميسي كان سجل ثلاثية ضد المنتخب الجزائري هذه النتيجة 3 أهداف يعني سجل 58 مرة في تاريخ المونديال الأرجنتين فازت مرتين بنفس النتيجة 3 أهداف مقابل 0 والجزائر انهزمت مرتين بهذه النتيجة ميسي هو يسجل ثلاثية أولى ليه في كأس العالم والخامسة اللي لعب من المنتخب الأرجنتيني أكبر لاعب سجل ثلاثية ميسي عمره توا 38 سنة و259 انهار حسب إحصائيات
1: مونديال آخر يظهر سي فوزي
0: ينجم إذا كان 42 سنة ويبقى بهذه الفورمة وبالإمكانيات الموجودة توا
1: كريستيانو رونالدو 41 سنة معناها ميسي نجم
2: هو ميسي ميسي اكد لك كونه كره القدم كونه كره القدم عقل قبل كل شيء
0: و
2: ميسي اقل اقل موفمون كي تقارنوا بارابور الاصحاب واقل من اقل جوارات اللي تجري في التيران لكن
3: الاسكان
2: والبريزيد كل معناها يوريك اللي هو معناها سيد عارف ايش يعمل في التيران دون ما يدخل التيران يقعد يمشي
0: كولنت كرويه
2: وهو كذلك.
0: نعم ميسي كما قلنا سجل 16 هدف في 27 مباراة في المونديال منهم 12 مباراة سجل فيها يعني من 27 سجل في 12 المباراة وما زالت كأس العالم طويلة. نعمل وقفة غنائية قصيرة قبل موجز أخبار ماضي 3:30 وباش نواصلوا المشوار وأكيد باش نحكيه على مباريات اليوم نحكيه على أخبار المنتخب الوطني التونسي ونحكيه على المونديال بصفة عامة في الصحافة العالمية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز اليوم، استكمال عملية إصلاح اختبارات البكالوريا في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائجها الثلاثاء المقبل. تتواصل الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنونوفيام في يومها الثاني على أن تختتم غدا هذا، وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم 6 جويلية القادم. ينطلق اليوم التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة لدورتي سبتمبر ونوفمبر وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال الندوة الوطنية لمديري المؤسسة الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد أنه تم الترفيع في مواطن التكوين في السنة التكوينية الجديدة مع إضافة 7 اختصاصات جديدة. تألق عالمي وإقليم جديد تحرزه جامعة سمارار التي تقدمت في التصنيف كويس 2027 لتحرز المرتبة 655 من بين 33,000 جامعة عبر العنب، تصنيف مكنها من أن تحتل المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا والمرتبة 10 في إفريقيا وفق تصريح رئيس الجامعة معز الشفرة. حي هلال بالعاصمة يتحول بداية من مساء اليوم لغاية 28 جوان الجاري لركح في الهواء الطلق بمناسبة تنظيم الدورة الأولى لمهرجان حي هلال الحضري، مهرجان يجمع مختلف الفنون إضافة إلى ورشات تكوينية وتوعوية موجهة للأطفال الذين ساهموا على مدار السنة في التأسيس لهذه التظاهرة الثقافية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال أمريكا مباشر.
9: نوصل المشوار في كلوب مونديال وامريكا مباشر، ومعنا في المباشر بطبيعة الأولوية للخط الهاتفي مع المكسيك مع صديقنا أنيس المجري. صباح الخير ومساء الخير أنيس المجري، أهلا وسهلا بك أنيس. نحاول ما نعرفش في الاستماع، معنا أنيس المجري به يظهر لي طون نبقى كوثر البجاوي قاعدة تقوم بالواجب لأنه كان موجود معانا على الخط. إن شاء الله نحاولوا نرجعوا له باش ناخذوا أخبار المنتخب الوطني التونسي في الحصة التدريبية قبل الأخيرة قبل مباراة اليابان. معانا أنيس، معانا في المباشر إذا كان في الاستماع أنيس المجري، به يظهر لي الخط انقطع مع أنيس المجري تو نعاودوا الاتصال به. خلنا نحكيوا مادام نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي من خلال متابعتنا لأجواء مع الأجواء مع المدرب الجديد ريفيرون رونار وكذلك الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي أيمن ومالك. بعض الأخبار بعض الكواليس اللي المدرب هذا ماهوش باش يعمل تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة، بعض العوامل اللي مركز عليها قبل مباراة اليابان.
4: أكيد مرحبا بكم بعودة بعد الفاصل هذا. أكيد المدرب الجديد معناه لازم يرجع لثوابت
9: أنيس معنا إذا كان في الاستماع. أنيس مرحبا.
7: فوزي تسمعني؟
9: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك أنيس.
7: مرحبا فوزي، نسمع فيك، أنا سمعتك مرحبا بك، نسمع فيك فوزي، تحية ليك، صباح النور. كما كنت نحكي لك 8:30 توقيت مونتيري، 3:30 عندكم، نسمع فيك بالقدر فوزي. كان حاب تتكلم معي، نسمع فيك، نسمع فيك.
9: الخط مفتوح معك أنيس، أكيد نحبوا نعرفوا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اليوم، يظهر الحصة قبل الأخيرة قبل ملاقاة اليابان، شنية الأجواء، شنية ربما نحكيه على التغييرات اللي ممكن المدرب الجديد رونار يقوم بها على المنتخب على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، كل التفاصيل اللي تم المنتخب الوطني.
7: باي فوزي بتعرف الأجواء لهنا طبعا في مونتيري كما حكينا منذ قدوم إيرفيرونار أصبحت أجواء أخرى لهنا، يعني تغيير كلي على مستوى الأجواء، نحكيه طبعا على مستوى حتى مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، على مستوى اللاعبين، على مستوى حتى الإطار الإداري للمنتخب. وانت شفت تقريبا في اليومين الأخرانين أعضاء المكتب الجامعي تقريبا كلهم كانوا دخلوا في وسائل الإعلام التونسية سواء في الوطنية ولا وسائل الإعلام الأخرى، كل إجماع على الأجواء طيبة، نقلة نوعية كبيرة معنية بالنسبة للأجواء اللاعبين، تحفيز كبير من جانب إيرفيرونار، تحدث خاصة عن العامل الذهني العامل النفسي للاعبين اللي اتمسوا بعد المباراة الأولى. أكيد بشوي بشوي تدريجيا رجعت الأجواء تقريبا نفس أجواء اللي كانت ما قبل مباراة السويد وقبل حتى مباراة بلجيكا. إن شاء الله إن شاء الله هذا يعكس على الميدان ونشوفه المنتخب الوطني التونسي على الأقل يرد الاعتبار بالنسبة لكرة القدم التونسية. حكيت انت فوزي على التشكيله اللي باش تكون حاضره، يعني إيرفيرونار منذ قدوم البارح كانت تقريبا الحصه التدريبيه الثالثه، يعني حسب الكواليس ما فماش تغيير برشا كما كنت تحكي فوزي، واحنا نعرف الخطه اللي يعتمدها 4-3-3 المدرب هذا، يمكن باش يصير تغييرها في بعض المراكز اللي هو ثابت، والاكيد انه محور الدفاع يعني باش يكون ثابت كما هو، علي العابدي فاليري مكسر الطالبي وعمر رقيق باش يكونوا ثابتين في مكانهم. تبقى الاحتمال الاكبر مش يكون في حارس المرمى ايمن دحمان، ما زلنا طبعا ما نعرفوش، لكن احتمال كبير مش يكون دحمان هو المرمى، يمكن فما تغيير باش يجي من وسط الميدان، ربما خضير باش يكون خارج التشكيله الاساسيه، ربما الاعتماد ايضا على اللاعبين ارقى ولاعب راس حربه ما بين طبعا فراس شوات وحازم المستوري، ما زلت النسبه مش قائمه، لكن اليوم يمكن نجم نفهمه اكثر ونقربه اكثر، النسبه تقرب اكثر للاكيده بالنسبه للتشكيله اللي باش يعتمدها او الرسم التكتيكي اللي باش يعتمدوا إيرفيرونار ان شاء الله في مباراه اليابان.
9: يعطيك صحة نيس المجري، شكرا لك على المتابعة، وأكيد نتمنى والناس كل النجاح للمنتخب الوطني التونسي. وقت باش تكون الحصة التدريبية اليوم أنيس؟
7: باهي فوزي بالنسبة للبارح كانت حصة تدريبية مغلقة، بطبيعة اليوم باش تكون مفتوحة الحصة التدريبية الساعة 8، فما مات ساعتين ونص الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة، اليوم الحصة التدريبية الأخيرة، ندوة صحفية مضي ساعتين ونص في الملعب الرئيسي اللي باش يحتضن المباراة، يعني نفس برنامج المباراة الأولى، ثم حصة تدريبية الثامنة باش تكون مفتوحة 4 ساعة تصوير، طبعا حصة التمارين فقط دون استجوابات. هذا هو البرنامج بتاع اليوم. بالنسبة للجماهير فوزي، يعني كما تعرف بعد مباراة السويد فما برشا جماهير غادرت مونتيري، يعني كانت الأجواء منذ قدومنا لهنا كانت كبيرة برشا أجواء الجماهير التونسية، غادرت الجماهير بعد المباراة الأولى وغضب كبير وهذا واضح من جانب الجماهير، فما برشا ناس حتى اقتطعت تذاكرها حتى المباراة، وفما شكون حتى تشوف اليوم تشوف في الفيسبوك والتواصل الاجتماعي فما ناس هبطت التذاكر باش تبيعها معناها للبيع اليوم، فما ناس معناها عدلت على هذا وباش ترجع باش يرجعوا المونتيري ان شاء الله اليوم باش تكون أجواء أخرى اليوم ان شاء الله في وسط مدينه مونتيري في ماكرو بلازا بالتحديد، هذا المكان اللي تلم فيه الجماهير التونسيه. بالنسبه لبعض الجماهير الاخرى فوزي، فما دخل منظمه بالنسبه للمباراه هذه خصيصا لمباراه اليابان، نظموها 4 أو 5 أفراد يعيشوا خارج حدود الوطن. طبعا نظموا دخله باش تكون دخله كبيره برشا، فيها 3000 سنه حضاره تونس تقريبا، ما نعرفش بالضبط المتراج نتاعها، لكن في اتصال معهم قلنا لهم باش نواكبوا تحضيراتهم ونشوفوا الدخله هذه كيفاش باش تكون. الفيفا ايضا بدورها محاضره دخله استثنائيه المباراه هذه، مباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم، اكيد باش يكونوا ضيوف في العيار الثقيل، وفما برنامج خاص بالمباراه هذه. ان شاء الله النتيجه تكون ايجابيه وتتبع التحضيرات هذه كلها،
9: وخاصه التحضيرات لمباراه اليابان بدات حتى قبل انطلاق المونديال في تونس لهنا من خلال الاجتماع في بين وزاره الرياضه سفاره اليابان في تونس، لانها مباراه باش تبقى عالقه في التاريخ. انيس
7: اكيد كما كنت نحكي لك، طبعا مباراه انفانتينو باش يكون حاضر فيها المباراه هذه، شاكيرا الفنان العالمي يظهر لي ما نعرفش فنانين اخرين باش يكونوا حاضرين، حاسين فما يعني حتى الجماهير التونسيه فوزي لهنا بالتنسيق حتى نسقوا حتى مع سفاره تونس في واشنطن ومع بعض المسؤولين طبعا من الدوله وحتى مع الجماعه التونسيه لكره القدم، صار تواصل ما بينهم وبينهم باش يكون كما قلت لك برنامج خاص بالنسبه للمباراه هذه.
9: يعطيك صحة، شكرا لك أنيس المجري، بالتوفيق ليك ولإسكندر الحجام ولكامل البعثة العالمية للتلفزة الوطنية، شكرا ليك. هذا أنيس المجري يظهر لي أعطانا التفاصيل الكل. روى أنيس يحكي بالتوقيت الخاص بمنطقة مونتيري المكسيكية 8:30 تاع الصباح، توا يعني توا 9:15 بتوقيت المكسيك، ماضي 2:30 ثم الندوة الصحفية، ثم بعدها باش تكون الحصة التدريبية الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي. التشكيلة أيمن ومالك يقولك ربما ماهيش باش تكون ثم تغييرات كبيره على مستوى التشكيله، ممكن تغيير على مستوى حراسه المرمى مع عوده ايمن دحمان، ممكن فراس شوات باش نلقاوه كراس حربه، خضيره باش يكون خارج القائمه، تقريبا في 3 مراكز فقط تغييرات باش تكون.
4: الظاهر انه هيرفي رينار باش يرجع للثوابت نتاعو هو ونتاع المنتخب التونسي اللي ترشحنا بها الكاس العالم هذية، واللي جربناه في المقابلات التحضيرية مع المدرب السابق صبري لاموشي، 4-3-3 أو 4-2-3-1، وقال الشماز هذا اللي يحب عليه هو إيرفي رينار 4-3-2-1 يقلب الهرم المثلث معناه اللي في الوسط. هيرفي رينار يعرف برشا المنتخب الياباني بحكم معناه ما كان متواجد على رأس المنتخب السعودي، يعني في
10: يعرف
4: في,
10: الكرة
4: في
10: الأسيوية.
4: يعرف الكرة الآسيوية، في معناه مش باش يربحوا وقت باش يدرس المنافس ويعرف يعرف يعرف عليه برشا افكار.
9: مالك رينار كذلك يعرف بعض العناصر من المنتخب الوطني التونسي، أيمن دحمان كان موجود في السعودية وقتها هو مشرف على المنتخب السعودي، أيضا باش يكون دور كبير لوهبي الخزري لأنه يعرف كل العناصر، يعرف الخطة اللي ممكن تتماشى مع المنتخب الوطني التونسي، عودة شوات أو المستوري كرأس حربة، التخلي عن خضيرة في وسط الميدان.
10: شوف يمكن المدرب لافونتاج الكبير اللي يعرف الكرة الإفريقية وعنده فكرة شاملة بريسك على المنتخبات الكل، معناه نحن كان عندنا الطابع متاعنا اللي نكوروا به معناه من أول الدنيا معناه مستوى اللي هو معناه احنا تكتيك مو بهين نعملوا الرول متاعنا ديفونسيف ونلعبوا على الترانزيسيون معناها رابيد، وذاك هو ستيلنا معناها من اول الدنيا معناها ما عندناش كاليتي الكبيره نتاع الملاعبين اللي باش يعملوا لا ديفيرونس، معناها هي كلك معناها حكايه فما دو ولا تروا بوست كيما كنت تحكي سي فوزي باش يتم فيها تعديل الفريق، وهو راهو عنده فكره شامله ديجا على الفريق، معناها فما هكا دي روتوش خفاف خاطر كيما كنت تحكي ايمن زاده راهو ما يستحقش ذهنيا معناها العمل الذهني في البريود هذيا باش يكون اكثر من العمل التكتيكي والعمل فوق الميدان، نتصور بالجنجيلات هذوما بلغه الكوره ينجم نعملوا ايكيب باهيه، وان شاء الله يرجع للستيل دو جو نتاعنا اللي مستنسين به ديما ان شاء الله.
9: اكيد نرجعوا ان شاء الله، علاش ليه؟ مباراه مهمه وكلمه مهمه قالها انيس المجري، قال ثم بعض الجماهير اللي نزلت التذكره نتاعها للبيع وغادرت حتى مونتيري، لكن اليوم بدات ترجع الجماهير، بدات وعدلوا على هذا القرار لانهم حسوا ان المنتخب ممكن يرجع في مباراه اليابان.
4: اللي معروف علينا احنا التوانسه كانوا ماناش بسهل نسلموا ونهبطوا ايدينا، نتغش وما تساعدناش حاجات، لكن ما نجموش نحيو خشمنا من وجوهنا. المنتخب يلم الناس الكل، المنتخب معناها كسارت فيه، معناها كسارت اصلاحات نوعا ما، تبديلة المدرب وكشفت بعض الحقائق،
9: وخاصة كنا نسمع في أنيس الماجري يقول لك الأجواء رجعت حتى ما قبل مباراة بلجيكا، مش مباراة السويد فقط، يعني أجواء المنتخب، أجواء التدريبات، أجواء التحضيرات، الجالية التونسية، الجماهير التونسية في مونتيري المكسيكية، وكأنه بدينا تو وين باش يبدا المونديال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي.
4: فاكتور دو كونفيونس اللي كان عند المدرب السابق معناها نقص برشا، معناها طاح للاخر على الاخر بالكل. جوارات ما عادش عندها كونفيونس في الانترينور، معناها حس، وجوار اذا كان ما حسش بالعدل معناها في الكوره راه ما عادش ينجم يعطي البلوس، ما عادش ينجم يعطي حتى شيء. وقت اللي صار الشانجمون هذايا مع الروح الجديده اللي جابها رونار، مع الموتيفاسيون اللي قاعد يعمل فيها، مع كونه حاسب زاد ما سمعت فما اعضاء من المكتب الجامعي كانوا يدخلوا الفيستير، معناها سكر الباب هو على ولم الجروب تحت منه، دونك سي توتا في نورمال باش العباد ترجع فيهم الروح وترجع فيهم الثقه ويحاولوا يلعبوا على خاطر الانترينور وعلى اللي عطى فيهم ثقته، وبتبيع على خاطر تونس اللي سيغراس لتونس كونهم هما موجودين في اكبر محفل في كره القدم.
9: ومازال باش نتابعوا ايضا تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لمباراه اليابان، نحكيوا على مباريات اليوم، برنامج اليوم، ثم نواصل في كلوب مونديال.
0: برنامج اليوم،
9: في برنامج اليوم، قبل ما نحكي على برنامج اليوم فقط، بالنسبة للبلدان الإفريقية والمنتخبات العربية إلى حد الآن، ناخذ كلمة من عندكم مالك وأيمن. بالنسبة للبلدان الإفريقية تقريبا شكون هم المتألقين؟ غانا 3 نقاط، ثم الكوت ديفوار 3 نقاط، ثم نقطة لكل من المغرب، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، كذلك الكونغو الديمقراطية. هذا بالنسبة للدول والمنتخبات الإفريقية. المنتخبات العربية ولا 3 نقاط بالنسبة للمنتخبات العربية فقط، ثم نقطة لمصر، السعودية، قطر إلى حد الآن، وتعادل لإيران، والبقية 0 من النقاط.
4: ما عندنا ما نقوله، كي طلع النيفو معناها ظهرت الفوارق اللي موجوده في الكره العربيه بصفه خاصه والكره الافريقيه بصفه عام. كي نشوفوا الامكانيات اللاعبين بالنسبه للعرب، عندنا كان براتيكمون كان المغرب اللي لاعبين نتاعها يلعبوا في نيفو عالي، في ريتم عالي، والنتيجه كانت واضحه ضد المنتخب البرازيلي، معناها 1-1، جابت نقطه كانت ضيعت الربح نتاعها. بالنسبة لبقية المنتخبات العربية، الحقيقة منتخب جزائري ما يتلامش عليه، ميسي ضد الجزائر معناها هو اللي هز الأرجنتين،
9: خاصة برشا كلام على هذه المباراة على الجانب التحكيمي. ممكن ميسي كان ينجم يخرج من الدقيقة 30 من الشوط الأول، وقتها برشا معطيات تنجم تتغير،
4: كانت برشا حاجات تتغير لو كان خرج ميسي، لكن ما نحبوش نحكيه على التحكيم، ما نحبوش نحكيه على العازات هذيك، خطر زيد معناه فما بوجود الفار وبوجود كل شيء المتطور والكاميرا متاع الاربيتر وكل شيء، قاعد فما لاعبين عندهم نوعا من الحصانة. بقيت المنتخبات
9: في الواقع خروج ميسي بورقة حمراء وغيابه على مباريات الأرجنتين تنجم حتى نسبة الجماهير تقل برشا.
4: هذا كيفاش يحسبوها هما يمشيوا للحاجة هذيك، يقول لك زادة، يقول لك ينجم يكون آخر مونديال، ما نجمش نحرمه، معناه ما لازمش نحرمه منه كأيقونة في كرة القدم.
9: مالك، المنتخبات الإفريقية تقريبا رغم بعض الهزائم نحكيه، لكن بعض المقابلات وبعض المنتخبات عدت جولة أولى على الأقل في مستوى مطلوب. نحكي على الرأس الأخضر، نحكي على الكونغو الديمقراطية، نحكي على غانا، كذلك جنوب أفريقيا البارح ضد التشيك واحد مقابل واحد، المغرب ضد البرازيل، كوت ديفوار اللي فاز صعبة غانا في مبارياتهم الأولى، البارح الكونغو الديمقراطية، وقفة المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو كان ممكن يكون غايب حتى على المباراة في وسط المقابلة.
10: صحيح سي فوزي، باش نحكيو على المنتخبات شوية العربية. بالنسبة للمنتخبات العربية، المنتخب المغربي في باليه وحده، معناها كي باش تدبش معناها مع الكبار ومع
4: خارج الصرب.
10: اي خارج الصرب صحيح، ويمكن بدرجة اقل المنتخب المصري اللاعبين. الباقي المنتخبات التونسية والجزائرية منتخبات عادية على الاخر، معناها بلاعبين معناها معناش اسامي نحن كبيرة برشا سي فوزي باش تعمل.
9: ما ننساوش ضد السعودية اللي عملت تعادل ضد الاوروغواي واحد مقابل واحد. نحكيه كذلك على المنتخب، ربما ما نلوموش برشا المنتخب الاردني اللي انهزم، العراق اللي يشارك تقريبا بعد 40 سنة في المونديال اللي انهزم كذلك.
10: سي فوزي باش تحكي على كرة القدم السعودية، كرة القدم السعودية تطورت برشا ونجوم كبيرة برشا قاعدة تلعب في السعودية، اللي خلى البطولة متاعهم تتحسن وما فماش ديجا حتى لاعب ينشط خارج السعودية. معناها البطولة وليت باهية برشا وتخرج في جوارات كبار برشا، معناها هذاك الوية السعودية قاعد تعم في بريستاسيون باهية. حبيت نحكي شوية على المنتخبات العربية، كما كنت نقول معناها المنتخب المغربي في باليه، المنتخب المصري في أقل شوية، المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري كما نعاود نقول ما فماش لاعبين يلعبوا في مستوى عالي وفي فرق كبيرة باش يعملوا الديفيرونس. معناها قاعدين يعملوا في ماتشوات حتى أقل شوية من المحترمة. إن شاء الله في المقابلة الثانية معناها تصير رياكسيون خاصة على المنتخب متاعنا التونسي والنجم، خاطر النجم كي نلعبوا بستيل متاعنا وبالفصوم متاعنا النجم نمشيوا لبعيد سي فوزي.
9: نعم، هذا بالنسبة للمنتخبات الأفريقية والمنتخبات العربية. في برنامج اليوم زوز مباريات، ثمانية متعليل عن الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا، هذه المباراة مهمة جدا للمنتخب الأمريكي باش يضمن التأهل متاعه ويلتحق بالمكسيك كثاني بلد متأهل. لكن المباراة اللي تهمنا احنا كتوانسة وكعرب بطبيعة الحال مباراة المغرب اسكتلندا، اسكتلندا اللي كانت فازت في المباراة الأولى، المنتخب المغربي تعادل مع البرازيل، الانتصار يخلي المنتخب المغربي يقطع خطوة هامة نحو التأهل.
4: هي نقطة التعادل ضد المنتخب البرازيلي خلت الحظوظ كاملة للمنتخب المغربي باش يوصل المسيرة نتاعو للمقابلة هذه ضد المنتخب الاسكتلندي. ما تختلفش في الأهمية متاعها على المقابلة الأولى، لازم ثلاثة نقاط باش يكمل في الرحلة متاعه ضد للصعود للكاليفيكاسيون للأدوار الثانية، ومن بعد معناها نجم تعمل نفس الباركور اللي عملته في الكوب دوموند اللي فات.
9: مالك
10: صحيح، مانيش نزيد حد شيء معناها على أيمن. فريق المغربي مؤهل معناها على الورق، مؤهل باش يتعدى للدور الثاني، ومقابلة اسكتلندا باش تكون صعيبة خاطر المنتخب البرازيلي حتى كي يعمل مقابلة تعادل مع المنتخب المغربي مشكل الفريق الكبير اللي عودنا بنجومه وبلاعبين كبار، معناها منتخب ولا باهي وكاو، معناها ما عادش فمك النجوم اللي يعملوا الديفيرونس كما كانت اسامي كيما رونالدو رونالدينو، معناها منتخب ولا عادي بارابول اللي كانت
4: تحكي على الزمن الجميل.
10: الزمن الجميل صحيح،
9: نلقاو المغرب تسير في ربما الانتصار في مباراة اليوم، لأن اسكتلندا ربحت، شكون ربحت في الجوله الاولى؟ ربحت هايتي بهدف مقابل صفر، يعني هايتي اللي شارك لاول مره في تاريخه في المونديال ربحت اسكتلندا بهدف مقابل صفر.
4: احنا مشكلتنا نحكي على المنتخبات العربيه ذهنيه بالاساس، العربيه والافريقيه. ان شاء الله معناها ما نقعوش في فخ، معناها كي نحكي نقول ناقع معناها على بصفه عامه على المنتخبات العربي في فخ الاستسهال، انه عملت ماتش كبير ضد المنتخب البرازيلي، ندخلوا الماتش ويت معناها اليز، وكما صار لنا احنا مع الدنمارك اكسيد كونفيونس، كما صار لنا مع الكوب دو موند اللي فات احنا المنتخب التونسي مع الدنمارك، هبطنا الماتش اللي ما لازموش يتخسر معناها خسرناه ضد المنتخب الاسترالي. كيما زاد الماتش الاولاني كان باش نحكيه، معناها بالنسبه لنا احنا كي تحط المنتخبات اللي معنا في المجموعه، المنتخب الياباني ولا الهولندي ولا
9: السويد، كنا معاملين
4: احنا كنا طالعين باش نربحوا السويد، والسويد زاد حطتنا احنا
9: الحلقه الاضعف
4: معناها احنا دخلنا رولاشي هما زاد ما رحموناش الحقيقه. دونك اللي يتخاف منه كانوا رولاشمون مونتال اللي يصير للمنتخبات العربية والأفريقية، باش ما نقولوش سذاجة ولا
9: في المقابل العربية. مجموعة أمريكا، أمريكا كانت فازت على الباراغواي 4-1، يعني بداية قوية للمنتخب الأمريكي. أستراليا كانت فازت على تركيا بهدفين 2-0، يعني مباراة اليوم بين أستراليا وبين أمريكا بين زوز منتخبات اللي فازوا في الجولة الأولى.
10: صحيح سي فوزي، باش نشوفوا مقابلة مشوقة، وباش نشوفوا معناها ماتش نتاع كاليفيكاسيون، معناها باش تلقى فيه برشا اتونسيتي وباش تلقى فيه كوره، خاطر معناها الناس كل تحب تاخذ لي 3 بوين نتاعها وتتعدى وترتاح في التروازيام ماتش، معناها باش تبدا تلعب بلوز اليز. ان شاء الله نشوفوا كوره ونشوفوا اهداف كما عودونا في المقابله الكل ان شاء الله.
9: يعطيك صح مالك زروق من الطياري، هاك خذيتوا اخبار المنتخب الوطني التونسي اللي نعاود نذكر، وانه العشيه ستكون هناك حصه تدريبيه، نحكيوا على الليله في الليل ماضي ساعتين ونص بتوقيت المكسيك، يعني تقريبا 8:30 تاع الليل بتوقيت تونس، الندوه الصحفيه للمدرب رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي، ثم بعدها حصة تدريبية مفتوحة بدون استجوابات. نحكي على الحصة التدريبية على اليوم، وبطبيعة الحال ما زالت حصة تدريبية غدوة على ضوها نتعرفوا على التشكيلة اللي باش ينزل بها رونار أمام المنتخب الياباني، مباراة هي الألف في تاريخ المونديال بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من الشخصيات الرياضية اللي باش تحضر هذه المقابلة. هكا نوصلوا إلى نقطة النهاية. رمز المنصور هو قاعد يحضر في روحه وقاعد يقوم بالحركات الإحمائية في دين السبح بعد شوية الأربعة نتاع العشية. شكرا كثر بجاوي، كذلك ألفة نصيب، شكرا أيمن الطياري، مالك زروق. أنا باش نتقابل معكم إن شاء الله صبيحة يوم الأحد الأربعة نتاع الصباح في استوديو خاص وسبيسيال مع زميلي زبير العوني وعاطف الزنيدي ونقل مباشر لمباراة تونس اليابان، إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. إلى اللقاء.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: دينا السمح

0: الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من دينا السمح ليوم الجمعة 19 جوان 2026. الحقيقة ما زلنا نعيش على وقع رأس السنة الهجرية، وهذا الحدث المؤثر والهام والمغير في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الإنساني في الحقيقة، وتنشوفوا هذايا. ولكن قبل خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي جاءنا سالما غانما بعد ما أتم مناسك الحج. فضيلة الشيخ إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، ومرحبا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعين الكرام، بارك الله فيك، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربي حج مبرور لكل حجاجنا الميامين اللي تقريبا آخر الوفود كانت في آخر الأسبوع الفارط.
0: نعم، أنت جيت نهار الجمعة، نهار آخر الجمعة. آخر
1: تقريبا بعدنا فما نهار السبت،
0: نهار
1: تقريبا آخر من جاء كان جاء يوم السبت الفارط، فإن شاء الله ربي يتقبل وربي إن شاء الله يعاوننا.
0: أمين.
1: وإن شاء الله يجعلنا من الذين يداومون على الذكر، لأنه أمين. الأصعب وأنك تداوم على الطاعة كما تعرف أخويا محمد رمزي. يعني خاصة أنه ديما ربي ذكرنا بأهمية المداومة على الذكر وعلى الطاعة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني حتى في الصلاة، فإذا قضيت الصلاة أو قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر، يعني الشواهد التي تدل على ضرورة الاستمرار في الطاعة وفي العبادة. إن شاء الله ربي يتقبل وربي إن شاء الله يثبتنا.
0: في كلمتين فضيلة الشيخ، معناه خلينا نأخذ معك صداء الحج لهذه السنة. في الحقيقة الأمور تعدت لباس، معناها ما صارش حتى ما لا يحمد عقباه، يعني تعدت الأمور طيبة.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى أخوي محمد رمزي، فقدت أنا حاجة اللي هي تعكر الصفو متاع الحج للأمانة. معناته الحمد لله الأمور طيبة، التعب ذاك موجود، الحج هو جهاد ماهوش سياحة في نهاية الأمر
0: بطبيعة الحال،
1: مهما يكون
0: مكابدة
1: مكابدة مكابدة. شوف قبل كان في قبل ما تصير الثورة هذه الاتصالية والتكنولوجية، كان الصعب في الحج هو في الوصول، في الوصول إلى الحج.
0: نعم.
1: يعني الصعيب الصعيب هو أنك توصل الحج،
0: توصل للحج،
1: والمناسك متسمى صعيبة مقارنة بعناء السفر. تول آية يعني تقلبت
0: عكست.
1: فانه أي. الوصول للحج اسهل منه ما فماش،
0: بالضبط 6 ساعات
1: يعني تكون في المطار
0: وما كان حول
1: ما عندكش مشكل، يعني حاجه سهله اسهل منها ما فماش. الصعب هو في المناسك. لهنا الجانب الصحي، ولهنا نداء نحب نقول اخويا محمد رمزي، يعني للي هما عندهم مشاكل صحيه، يبارك فيكم يبارك فيكم، ما تخبيوش مشاكلكم الصحيه، لانه نتفاجئوا الحاج يكون قبل ما وقت اللي يجيبش الفحص الطبي ولا قبل ما يمشي للحج لبس عليه ويظهر لك في مظهر سليم وما عندي حتى شيء ولا لا مش متقلق، بمجرد ان يوصل غادي ويبدا الشكوى وتظهر يعني المشاكل. يعني تخيل انه تلقى شكون اللي عنده مثلا يعني الالزهايمر مثلا، يعني هذا يصعب حتى على المرشدين وعلى المرافقين إلى غير ذلك. فنداء كذلك للأولاد اللي يحبوا يبعثوا ولدهم، يعني للأمانة ما هوش من بر الوالدين أنه يعني تبعث بوك أو أمك للحج من غير ما يكون معاهم مرافق بالعائلة متاعهم، وهم مش قادرين فعلا، يعني فعلا مش بشي تلذذ لا بالطاعة ولا بالعبادة.
0: هو في الحقيقة احنا فضيلة الشيخ توا، إذا كان الزوج خرج في القرعة فأوتوماتيكمون زوجته تمشي معاه،
1: هذا بس بين الزوج والزوجة
0: مثلا.
1: أي صح. وشوف وفي الغالب تلقاه الزوج كبير في العمر وتعب، حتى زوجته بتلقاه يعني تلقاه مقرب، احنا معظم الأزواج بينهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين، يعني فهمت.
0: أما الإشكالية.

0: يعني 10 يكونوا من كبار السن ويحتاجوا
1: إعانة
0: طبعا،
1: وقتها تولي.
0: فهمت هذا هي الحاجة الحقيقة اللي أنا هكا كي نعمل تو الفيدباك هذا نلقى أكثر حاجة اللي ربما تقلق نوعا ما هو الجانب هذا، لأنه إن شاء الله ربي يقدرنا باش نحجوا صار وربي ان شاء الله ما نقولش صغار وينك نقول ان شاء الله بصحتنا وعافيتنا. خاطر نجم راه اشوف ونقول لك حاجه اخي محمد رمزي، انا شفت شكون عمره 8 سنين ما شاء الله كانه شاب عمره 30 سنه.
1: سبحان الله
0: تبارك الله، راه مساله مش
1: حكايه انت متشوق
0: حتى في الجانب الصحي قايم روحه وتبارك الله. قلت لك اذا 8 سنين وتشوفه وتقول شاب عمره 30 سنه ما شاء الله، فان شاء الله ربي يمتعنا بالصحه والعافيه. قيدوا انتم صغار يا خيان ان شاء الله نذكروا برك اخوي محمد رمزي وقت اللي تفتح الاجال نتاع التسجيل بالنسبه للحج تنزيدوا نذكرهم فما بلاغ يهبط بلاغ نتاع وزاره الدينية وحتى في الاخبار يزيدوا يذكروا به، وتو ان شاء الله نزيدوا احنا كذلك ان نذكروا حتى ان شاء الله انه تكون عندنا الثقافه هذه.
1: نعم.
0: الثقافه هذه نتاع ان نحجوا واحنا يعني بصحتنا، يعني صحيح نعرف تقولي تقولي فلوس و 21 مليون وكذا فهمت نعرف، اما نقصد فما راهو اللي عنده وكي يجي يحب يحج يلقى روحه ما يقدرش، علاش؟ لانه الاستطاعه الاداريه نسميها الاستطاعه الاداريه ماهيش موجوده، يعني عنده الفلوس وصحته لاباس لكن ما نجمش يمشي، علاش؟ لانه مش مقيد.
1: اي بالضبط،
0: وفما معتمديات
1: الاداريه
0: نسميها هنا ذي. تعرف فما معتمديات
1: اللي عنده الفلوس
0: فما اللي عنده حتى كان عنده كيفاش باش يمشي، يعني خاطر فما اقدميه
1: وفما اللي عنده الاستطاعه الاداريه وما نجمش
0: يمشي. الاداريه ممكن مثلا يكون عنده 12 سنه قيد ولا 13 سنه يكلموه الدور نتاعو ياجل، اذا عنده الحق مرتين باش ياجل. اما فما معتمديات سبحان الله تلقى معتمديات على 14 سنه باش يمشيو
1: 14
0: يتصور انت يعني سبحان الله الاقبال فيها كبير
1: مقبلين على
0: وفما معتمديات اللي من العام الثاني يسجل العام الاول العام الثاني
1: ما فماش اقبال برشا
0: موجود معناتها ممكن حتى اقل ممكن نعملوه احيانا يعني فالحقيقه نقول انا الواحد التقييد راهو بلاش فلوس
1: بالضبط
0: فهمت ساهل وما تقولش منين جاني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ربي قالوا في السماء رزقكم وما توعدون
1: خلاها زاد فضيل شيخ راهو حتى لكان معناها عيطولك وانت ما عندكش نجم تأجل
0: عندك الحق تأجل وعندك الحق في مرتين يعني يكلموك وتقدر تأجل ان شاء الله
1: وقتها ربي يعطي خير ان شاء
0: الله. هذا هو فهذه النقطه بالنسبه للحاج الحقيقه لانه معدل الاعمار هو تحسن مقارنه بسنوات فارته فما تحسن قاعدين نشوفوا في برشا صغار في العمر قاعدين يمشيوا قاعدين نشوفوا في برشا شباب للامانه انا شفت شكون من الشباب اللي عمره 21 22 سنه ما شاء الله يعني تبارك الله شفت شكون اللي شفت شباب الحقيقه
1: لا افضل ربما يبدل الجسد يتاوع
0: اي ما شاء الله فما حتى يعني
1: اللي يستمتع بالمناسب
0: اي للامانه يعني حتى كوبلوات كما قلنا احنا هكا مشاو عندهم 7-6 سنين ملي متزوجين تلقاهم في الثلاثينات من العمر وحتى عندهم صغيرات وخلاهم بحذا كما قلنا احنا والديهم وكذا وكانت الامور على اكمل وجه فان شاء الله ربي يكرمنا وربي ان شاء الله يكرم ان شاء الله كل مشتاق ان شاء الله لاداء المناسك ان شاء الله على اكمل وجه يا رب العالمين.
1: امين يا رب. فضيله الشيخ ثم تفصيل اخر كان ممكن نحب نقف عنده ربما قبل ما نخوضوا في موضوع حصتنا اليوم اللي هو ما احنا مو قلنا الاسبوع المنقضي كان الفاتح من يعني من السنه الهجريه الجديده الفاتح من محرم اللي كان الموعد معاه يوم الثلاثاء 16 جوان.
0: نعم.
1: يعني قداش 3 ايام بالتالي.
0: نعم
1: 3 ايام
0: بالتالي. نعم يوم الثلاثاء
1: بالضبط واحنا باش معناها باش نواصلوا الحديث لانه يعني حكينا في الحصه الماضيه على راس السنه الهجريه وحكينا على بعض التفاصيل اليوم باش نحكيوا على جمله من التفاصيل الاخرى ولكن نحب نبدا ربما بتفصيل كان مطرش مانع فضيله الشيخ اللي هو نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448 وبطبيعة الحال اللي هي أعلن عليها
0: سماحة مفتي
1: الجمهورية ويعلن عليها هو عادة في كل مفتتح سنة هجرية.
0: نعم هو كذلك. نعم. شكرا لك أخوي محمد رمزي. هو سماحة المفتي يعني أعلن على أنه نصاب 34 ألف دينار و369 دينار بعض الملاليك نعم يعني بالحساب الدينار تقريبا 34,000 دينار و369 34,369 دينار و
1: 356 مليون
0: نعم
1: كي نعملوهم شي فران قولوا 35,000 دينار
0: لا خلينا

0: 34 ألف
1: نقول 34 مليون وخلينا نقول و300 و69 و370
0: بالضبط، لأنه بعض المليمات بقات.
1: نعم نعم. هو شوف النصاب هذا هو نصاب متاع الذهب، قيمة الذهب،
0: قيمة الذهب،
1: قيمة الذهب. يقول قايل هي قاعدة تزيد من عام لعام،
0: ارتفعت
1: يعني
0: بشكل
1: يعني
0: السنة
1: الفارطة كانت تقريبا 27 ألف دينار. ايه النصاب ايه اللي قبلها كان 19 ألف.
0: شوف معناها قفزات كبيرة.
1: ايه علاش؟ لأنه ايه الذهب هو اللي قاعد يغلى طبعا، ايه الجرام الذهب ايه يعني احنا هو راهو شوف شن نكون واضحين هو النصاب،
0: يعني
1: هو النصاب،
0: يعني المقياس هو الذهب،
1: ذهب بي ذهب، هو الذهب هو ذهب، ذهب عيار 24 ذي هذاك هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عنا 20 يعني القيمة متاع 20 دينار. العشرين دينار هذوما الأربعة فاصل يعني جرامات، كي نجي ونشوفوهم نلقاوهم تقريبا 84 جرام.
0: 84 جرام
1: عيار نقولوا احنا تقريبا 24 أو أقل 23، المهم يعني أعلى عيار في الذهب تقريبا. فالوزن هذا متاع الذهب هو نفسه الوزن، يعني الميزان هو نفسه،
0: هو نفسه. لكن بما انه القيمه هي اللي تغير،
1: شنو اللي احنا اللي تغير؟ النقود قيمتها متغيره احنا اليوم.
0: نعم
1: النقود قيمتها متغيره. ال 100 دينار
0: ال 100 دينار
1: عام 90 مش هي متاع 2000، مش ال 100 دينار متاع 2010، مش متاع 2020، مش متاع 2030 الى وهكذا. فبما انه الفلوس قيمتها متغيره، وهي متغيره علاش؟ استنادا الى تضخم، استنادا الى قيمه الذهب، استنادا الى برشا معطيات اخرى. فالوزن نتاع الذهب بالقيمه نتاع الوزن نتاع الذهب هذاك هو معناتها ما تبدلش من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذاك هو النصاب. يعني شوف كيما باش ناخذوا احنا نصاب مثلا، ما نعرفش انا في الماشيه، في المشي يقولوا 40 راس غنم، هو 40 راس غنم معناتها ما تبدلش.
0: هو بيدو
1: يقولوا 5 ابل، 5 ابل
0: راس غنم يتبدل، هو اللي يتبدل،
1: هذاك يتبدل، واحنا ساعه ما لناش فيه،
0: هو اللي يتبدل.
1: اي لا نحكي لك في النصاب نتاع
0: الماشي بالضبط.
1: النصاب هو النصاب، خاطر احنا ما نوزوش القيمه، نوزوا للعدد. عندك 40، عندك 5 ابل، عندك 30 بقر الى اخره،
0: خرج عليهم ناس
1: صحيح. عندك بالنسبه للزروع نفس الشيء، الزروع عندك 5 اوسق مثلا، هي 5 أوسق هذيك هو معناتها يعني ما تبدلش،
0: قيمتها هي اللي تبدلت
1: تحيت. القيمة حتى القيمة ما يهمناش فيها، فنقعد ونوزروا ديما للخمسة أوسق مثلا. لكن بالنسبة للزكاة العين اللي هي الذهب والفضة، طبعا كانت قبل فما الفضة، كانت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتم اعتبار الفضة، وهذه مسألة خلافية. خلينا نقول أخويا محمد رمزي، هل يعتبر نصاب الفضة أو لا؟ تقريبا تم حسمها، لأن احنا مع فضيلة العلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشور وغيرها من علمائنا اللي حسموها بأنه يكون القيمة نحسبوها بقيمة الذهب مش الفضة، خاطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب ذهب وفضة، كان فما 20 دينار و200 درهم. الميتين درهم تقريبا 595 جرام فضة، يعني قريب 600 جرام فضة. يحب يقول أنه 600 جرام فضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيمتهم تساوي أو تقارب هك 84 جرام ذهب. اليوم شيء هذا لا
0: لا لا مختلف تماما.
1: فهمت؟ فإذا كان مش
0: يولي التوحيد أفضل.
1: فلهنا قالوا أي ما لا يعني لهنا العبرة في الزكاة في شنية، مو في الغني. إذا هل اللي عنده 595 جرام تاع فضة يتسمى غني هنا؟ يعني هنا قالوا لا، ما الغني قالوا شكون هنا؟ هنا هو اللي عنده 84 جرام تاع ذهب. وفما اللي يقول لك لا، قول ثاني يقول لك لا اخويا العبره مش بانه يتسمى غني ولا ما يتسماش غني، العبره في حق السائل والمحروم. فالاصل انك اخويا تحسب لي بالنصاب نتاع الفضه، لانه بالطريقه هذه باش نوسعوا الدائره نتاع الناس اللي باش نعطيوها
0: المنتفعين.
1: وهذا هو المقصد من الزكاة. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، في آية أخرى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وبالطريقة هذه ما خلفناش السنة
0: بالضبط،
1: واتبعنا
0: سنة وسعنا دائرة المنتفعين. ممتاز.
1: يعني هذه قول وهذه قراءة،
0: وهذا قراءة
1: الحقيقة يعني بالأمانة العلمية نقول كلام هذا فهمت.
0: ولكن المعتمد هو الذهب
1: أكيدا،
0: 84 جرام.
1: وذلك على سماحة المفتي كي عمل التقدير هذا، هو تقدير متاع الذهب أكيد
0: بطبيعة الحال
1: مش الفضة. ولكن فما باب اخر نتاع صدقة تو ان شاء الله
0: ممكن، هي ابواب الصدقه كثيره
1: تو ان شاء الله نخصوا ربما حصه قد تكون القادمه او حصه اخرى نتحدثوا فيها اكثر على الزكاه وفضائل الزكاه وانواع الزكاه وغيرها. ناخذوا فيها حتى تفاصيل فقهيه اخرى في انواعها وغيرها ان شاء الله.
0: ما لا نختصر انه 34 مليون 34 الف و369
1: دينار
0: و307 370 دينار باش
1: يعني احنا بالدرجة نقول 34 مليون يعني اللي هي 34,000 دينار
0: 34,369
1: هذوما خويا محمد رمزي اللي خاصين ب 48 راهو مش 47
0: لا لا
1: مش 1447
0: لا لا في العام الجديد
1: صحيح يعني ايه. ابدا احسب انت توا كي باش تحسب على العام الجديد من محرم هذا
0: ايه.
1: اللي باش يدخل عليك العام اللي بعده نتاع 49
0: يكونوا عندك
1: يكون عندك المبلغ هذا دار عليها 12 شهر هذوما القمريه
0: وما جبتش منه
1: حتى كان جبت في المذهب المالكي مش مشكل
0: أيه.
1: اذا أيه. كان جبت نقصولك ومن بعد في العبره في الاخر
0: انهم يوصلوا قد قد
1: في الاخر يعني نجم مثلا انا بديت ب نقولوا نحن ب 34 مليون والمبلغ اللي قلنا 369 غير نقولوا سيدي 35 مليون
0: أيه.
1: ولا 34 مليون
0: بيه.
1: بديت ب 34 مليون
0: في وسط العام نقصوا
1: ومن بعد عاودوا رجعوا كيما هما العبره انه بالخواتيم حتى كان نقصوا
0: أيه.
1: فهمت
0: أيه.
1: هذا
0: بديت بهم وكملت بهم
1: هذا في مذهبنا المالكي
0: بيه.
1: فهذا
0: 2.5%
1: ونحسبوا زاد كذلك اذا كان عندك انت دين يرجى سداده فما اللي يقول لك باه يا سيدي
0: 2.5% على كل 100 دينار 1500 فرنك
1: يعني بنعطيك باسهل سهل لك على المليون 25 دينار
0: على المليون 25 دينار على 100000 2500 فرنك
1: احسب انت واو. على المليون 25 دينار
0: 25
1: يعني
0: دينار.
1: انت عندك 34 مليون,
0: مليون.
1: اضرب في اضرب في
0: اضرب 25 دينار 25 34
1: يعني عندك 25 اضربها في 34
0: بالضبط تلقى باش مطالب انت
1: شنو باش تدفع معناتها فهمت
0: ايوا كي يبدا المبلغ اكثر فضيله شيخ ديما ديما
1: 2.5 مهما كان باش عندك مليارات 2.5%
0: في المية.
1: ديما هذيك هي يعني
0: هذا هو حبيت
1: اللي هي ربوع العشر
0: اي حبيت نوضح المساله هذه في بدايه الحصه لي وديما تكون متزامنة مع مفتتح السنة الهجرية نذكروا إذا نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448 أصدروا فضيلة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية التونسية اللي هو 2.5% ابتداء من 34,369 دينار و356 مليم هذا إذا مستوجب ونذكروا أنه رأوا هذا النصاب متاع السنة هذه اللي احنا فيها مش السنة اللي, نعم. اللي انقضت
1: نعم.
0: لأنه القيمة كانت أقل في السنة الماضية
1: تقريبا في 27,000
0: دينار بالضبط نعم. باهي فضيلة الشيخ احنا اخترنا ان نواصلوا الحديث في طبعا على وقع السنة الهجرية واحتفالنا برأس السنة الهجرية خلينا اولا فضيلة الشيخ نحكيوا على التقويم الهجري بداية وقتش بدأ التقويم الهجري ودوافع الاختيار على انه الهجرة تكون هي مفتتح للتقويم الاسلامي لان يعني هناك العديد من الاحداث كانت نجم تكون مثلا مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كان نجم يعني كثيرة وكثيرة جدا الاحداث
1: وكذلك.
0: علاش تم متى ولماذا تم الاختيار على هذا الموعد
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي على السؤال هو مهم جدا يعني الجانب التاريخي لهنا باعتبار أن المسلمين ما كانش عندهم تاريخ يعني ما كانوش يكتبوا تاريخ كما الأمم السابقة وهذه من عادة ما نسوش احنا يعني نتحدثوا عن حضارة في الجزيرة العربية تعتبر يعني ناس أميين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذا قول الجمهور في الأمية هي أمية كتابة وقراءة مش أمية بمعنى الأممية كما قال البعض على كل هذا قول باب آخر على كل حال المهم أنه كانوا يأرخوا بالأحداث هذا عام الحزن هذا عام الفيل هذا يعني عام حرب البسوس هذا عام كذا هذا يعني كانت بحسب الأحداث ما كانش
0: فما الكبرى
1: الأحداث الكبرى يعني ممكن وهذا حتى خلطنا عليه احنا نتفكر وجدادنا كان يقول عام الحرب مثلا عام المعرش يعني خاصة بالأحداث اللي تكون يعني فيها ممكن أمراض أو شيء من هذا كانت تتربط بالأحداث اللي تكون موجودة في العام
0: أرخوا بالجوع أرخوا بالحرب أرخوا بالأوبئة
1: أرخوا
0: بالقحط
1: وبالأوبئة إلى غير ذلك يعني نعم فالمهم أنه سيدنا عمر بن الخطاب يعني اللي رضي الله عنه وأرضاه وقت اللي كان فما تراسل يعني يكون ما بينه مثلا ملك الروم أو شيء من هذا فهو يكتب التاريخ والمسلمين ما يكتبوش معناتها ما فماش تاريخ فتسألوا قال علاش ما يكونش عنا تاريخ
0: تاريخ خاص بينا
1: نعم فتشاوروا كما قلت جماعة قالوا نختاروا ميلاد النبي ميلاد صلى الله عليه وسلم
0: حدث جلل ميلاد النبي
1: عظيم جماعة قالوا نختاروا وفاته ما استحسنوهاش، قالوا باش تجدوا عينا الأحزان وفهت يعني. وجماعة قالوا الميلاد، قالوا كما المسيحيين معناتها
0: مولد المسيح عيسى بن مريم.
1: جماعة قالوا نزول الوحي، قالوا لا. إلى أنه سيدنا علي بن أبي طالب كان هو اللي كان الأشار بذلك رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه نؤرخ بحدث الهجرة. وسيدنا
0: يعني
1: علي
0: فارق في التاريخ الإسلامي طبعا.
1: وشارك فيه كذلك، هو كان يعني خلاه النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه عليه الصلاة والسلام، يعني القصة المعروفة. فاستحسنوا الفكرة، وهذا دأب المسلمين وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فكان الاتفاق على هذا الحدث باهي. هنا فما سؤال مهم جدا يقول القائل، وتوا أن نزيد نبين أكثر علاقة خاصة يعني الاختيار، علاش الاختيار على الحدث هذايا، شنو الحكمة الربانية في ذلك، تو نزيد نذكرها. ولكن السؤال علاش المفتتح متاع السنة الهجرية هو محرم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم هو سافر في محرم وهاجر في محرم؟
0: لا ما
1: هاجر في محرم. هو هاجر في شهر ربيع الأول.
0: ربيع الأول شهر ولادته.
1: إذن
0: ربيع الأنور.
1: مال علاش محرم؟ يقول قائل الأصل أن المفتتح السنة الهجرية ربيع الأول.
0: ربيع الأول.
1: لأنه هو اللي عنوان الهجرة. وهاجر فيه هو.
0: خلي هاجر فيه.
1: قال لك يا سيدي لأنه هذا نربطه بالحج. الحجاج قداش يروحوا الحجاج؟ معنا احنا اشهر الحج شوال وذي القعده وذي الحجه. الحاج يكمل مناسكه، يكمل طواف الافاضه نتاعو والسعي بين الصفا والمروه بالنسبه للمتمتع، ويكمل طواف الوداع نتاعو، يكملهم في شهر ذي الحجه.
0: ذي الحج
1: اللي هو اخر شهر في العام العربي يقولون احنا. اذا هو كيكمل المناسك نتاعو ويروح، إش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. إذن هو باش يبدأ عام جديد، فنسب بداية السنة الجديدة شهر محرم، فهي ولادة جديدة بالنسبة إليه، هي ولادة عمرية في عمره، يعني رجع كيومي ولدته. واضح المصطلح النبوي، كيومي ولدته أمه، يعني هو بدأ
0: حياة جديدة.
1: فالحياة الجديدة هذه وقتاش تبدا؟ تبدا في شهر جديد. شنو شهر جديد؟ وشهر محرم اللي بعد ذي الحجة. فنسب أن يكون أول ما نفتتح به العام هو شهر محرم، باعتبار أنه بداية سنة جديدة وبداية رحلة جديدة مقارنة بالحاج الذي رجع كيوم ولدته أمه.
0: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، مازال لقائنا متواصل طبعا، باش نحكيه على طبيعة التقويم الهجري، دلالة الأشهر، التسميات متاعها، شو العلاقة ما بين التسمية والدلالة. باش نحكيه على أهم الأحداث المتصلة بالتقويم الهجري. هذا تقريبا برنامج النصف الثاني من لقائنا، باش نستمعوا النغم بعد وقفة إخبارية موزة، ومن بعد نغم واحد آخر، ومن بعد نرجعوا طبعا فريق كامل يأثث اللقاء، زميلتنا كوثر البجاوي في الهندسة التقنية، زميلتنا ألفا نصيب بمساعدة صديقنا خليل صولة في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. قلكم أبقوا معنا، ما بدوش الموجة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. رفعت المشاركة التونسية خلال اليوم الثالث من منافسات جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى الجارية منافساتها بملعب ألعاب القوى برادس إلى 19 ميدالية، منها 9 ميداليات ذهبية. وكان الامتياز للبطلة العالمية روعة تليل التي رفعت رصيدها إلى ذهبيتين في اختصاص دفع الجلة ورمي القرص لفئة F41. تألق عالمي وإقليمي جديد تحرسه جامعة تونس المنار التي تقدمت في تصنيف QS 2027 لتحرز المرتبة 655 من بين 33 ألف جامعة عبر العالم. وضعت شركة النقل بتونس برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبار الكتابي الخاص بالمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوان بعنوان سنتي 2024 و2025 المقرر يوم الأحد القادم بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وبالنسبة لشبكة الحافلات، قالت الشركة في بلغ لها أنه سيتم تدعيم العرض على خط الحافلة رقم 104 وتعديل مواقيت السفارات الصباحية ببرمجة سفرة أولى على الساعة 7 صباحا وسفرة ثانية على الساعة 7:30. كما سيتم توفير سفرات خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى مركز الاختبار في أحسن الظروف، وذلك على النحو التالي: ذهابا من تونس البحرية في اتجاه كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة على الساعة 7:15 صباحا، من محطة باب علي وفي اتجاه كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة مرورا بباب سعدون على الساعة 7:30 صباحا. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي تولى مساء أمس خلال زيارته إلى المستشفى العسكري بتونس تدشين وحدة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتريني الجديد التي تم تركيزها بقسم الطب النووي. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. في أخبار العالم، قال مسؤول أمريكي كبير أن إسرائيل وحزب الله المدعومة من إيران اتفقتا على وقف إطلاق النار اليوم، وذلك بعد تصاعد حدة الأعمال القتالية بينهما خلال الليل في لبنان. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تصف وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي بالمميت للأطفال والشباب. وذكر المتحدث باسم اليونيسف أن 265 قاصرا استشهدوا منذ ذلك الحين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: عودة لدينا السماح على موجات إذاعة شباب. نجد الترحاب وتحية كل من هو في الاستماع والمشاهدة في الحقيقة. طبعا تنجموا تابعونا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإذا كان عندكم أسئلة طبعا تنجموا تطرحوها وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي يتولى الإجابة عليها. مساء النور أخ محمد رمزي، تحية ليك ولفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي في الاستماع والمتابعة. طبعا ما ينجم يكون كان المستمع الوفي محمد حمودة، تحية ليك محمد ودمت من مستمعينا الأوفياء. نواصل لقائنا فضيلة الشيخ في الحديث عن طبعا أسباب الاختيار، وانت كنت بينت قبل الوقفة الإخبارية الموزة وقبل من سبع النغم لماذا وقع الاختيار على إذن الهجرة النبوية، رغم أنه ما كانتش في التوقيت هذاك، ولكن وقع الاختيار كبداية للتقويم الهجري.
1: نعم. شكرا لك أخي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية مرة أخرى كل متابعينا، وإن شاء الله أيضا نقول سنة هجرية مباركة ومفتتح سنة جديدة في استوديو جديد. أمين. إن شاء الله بالبركة وبالهناء وبالخير وإن شاء الله باليمن وبالرسالة إن شاء الله. أمين. الميمونة والمباركة إن شاء الله. والنبيلة لإذاعة الشباب ولكل عاملين فيها، أولادها وكوحنا وبناتها
0: ومستمعيها
1: ومستمعيها
0: طبعاً.
1: إن شاء الله يا رب
0: رأس المال الحقيقة مستمعيها.
1: يعني شوف سبحان الله، كانت الانطلاقة تقريبا يعني مش بعيد على بداية السنة الهجرية،
0: الهجرية
1: يعني. فسبحان الله إن شاء الله
0: تقريبا متزامنة.
1: نعم. نعم. إن شاء الله كما قلنا احنا فاء الخير. نعم. وإن شاء الله بالتوفيق، وربي يقدر إن شاء الله كل العاملين إن شاء الله في هالمؤسسة المباركة هذه. نعم. على إن شاء الله أداء هذه الرسالة على أكمل وجه وكما يرضيه سبحانه وتعالى عنا. نعم. إنه ولي ذلك ومولاه. ففي هذا الإطار كذلك إن شاء الله ربي يجعل سنة هذه الهجرية مباركة، سنة نجاحات، وخاصة في هذه الأيام إن شاء الله نشعيش على وقع نتائج البكالوريا وغيرها من
0: البكالوريا، وعنا برشا. نعم. معناها من أبناء إذاعة الشباب.
1: نعم.
0: يعني
1: إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله يا رب،
0: يجتازوا المناظرة ومجموع وتلاميذ أخرين توقعدين يجتازوا في مناظرة نوفيام.
1: نعم.
0: بداوا البارح واليوم ومازال غدوة يعديوا يعني ما تبقى من المواد، وتكون النتائج متاعهم في شهر جويلية. يعني خلينا نقولوا نهاية شهر جوان وبداية شهر ومنتصف شهر جويلية هو الجناء.
1: نعم.
0: الجني.
1: نعم.
0: جني الثمار كما الفلاح زرع. نعم. عام كامل وتعب ويستنى احنا وليداتنا ان شاء الله يكون ثمرة مباركة يجنيوها، طبعا ثمرة تعبهم وثمرة المكابدة والجهد والبذل والعطاء. آن الأوان أنهم يجنيوا ثمرة طيبة مباركة إن شاء الله.
1: هو شوف من جد وجد ومن زرع حصد.
0: حصد.
1: إن شاء الله
0: تتعلمناه.
1: نعم نعم نعم. نعم هو كذلك. إن شاء الله على كل حال بالتوفيق، وكل من اجتهد وجد جدا إن شاء الله ربي يكرمه. وربي إن شاء الله يفرح الوالدين والإطار التربوي أكيد. خاصة زاد على فرحة الإطار التربوي. خاصة أنا علاش نقول إطار التربوي، لأن فرحة كبيرة للأستاذ وللمعلم للمربي مهما كان مستواه في التعليم العالي في الثانوي في الاعدادي في الابتدائي. فرحه عارمه وقت اللي الـ الـ الـ الشخص يشوف يعني اولاده ويشوف تلامذته نجحوا.
0: والله لا ابالغ فضيله الشيخ وقت. نعم. اللي نقول راهم رجال التربيه رجال التعليم، راهم يعتبروا تلاميذهم ابنائهم.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم. فعلا.
0: يعني اكاد اجزم ونقول راهو 99% يا سيدي، وكنخليو هامش 1%
1: اذا كان ما تعتبرهمش ما تنجحش.
0: اكد لك 99% من معلمين وأساتذتنا الأفاضل والأجلاء يعتبروا تلاميذهم أبنائهم.
1: نعم.
0: ونجاح تلاميذهم هو نجاحهم هم
1: أكيد، هذاك المرآة اللي تعكس يعني كل جهد. وشوف إذا كان ما تعتبرهمش كيف أبنائك وما تكونش فمك المحبة يعني كيما وليداتك، فراه ما تقدرش يعني تنجح وتتعب حتى في أداء الرسالة.
0: التواصل من عدم طبعا
1: تتعب في أداء. نعرف اللي يشوف على مستوى ربما البيداغوجي ولا على مستوى ربما ديداكتيكي ربما يقول لك لا يعني يجب يكون فما مسافة ما بينك وما بين. لا شوف ما نحكيش اتصالين وتواصلين، نحكي على الشعور. نحكي على حب الخير. هذا هو اللي نحكي عليه. طبعا ماكش باش تتعامل انت كيما ماكش باش تحضنهم كيما تحب باش تحضن
0: المسافه متفقين
1: اكيد هذا متفقين فيه
0: هذا كله
1: يعني طبعاً. لكن هك الحب نتاع الخير هك النخوه هك الاعتزاز هك الفرحه هك النشوه هذيك لما تشوف ابنائك يعني من الطلبه ومن التلاميذ يعني نشوي. وصلوا الى درجه بالضبط. من التحصيل العلمي ومن الرقي الاخلاقي فهذا فعلا هو فخر وفعلا يعني تجد ان ما قمت به من جهد انما هو اثمر واي نعام من كل زوج بهيج باذن الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: والحمد لله.
1: فان شاء الله ربي ينجح ان شاء الله ربي يبارك وربي ان شاء الله يوفق الجميع ان شاء الله.
0: امين يا ربي. فضيله الشيخ باش نرجعوا طول طبيعه التقويم الهجري دلالته الاشهر الهجريه يعني
1: نعم.
0: حتى في مستوى التسميه.
1: نعم هو به شوف احنا ساعة توا ناخذوا الاشهر اللي احنا فيها احنا في اشهر حرم
0: حرم
1: ايه. وافضل الصيام يعني صيام المحرم ايه. خاصة في الصيام لو فما حاجة من العداء او من ربما من السنن المتروكة او المهجورة عند كثير من الناس لنغفروا نتحدثوا على شعبان ونتحدثوا على رجب مثلا وعلى شوال وننسوا شهر محرم
0: ايه.
1: شهر محرم راه من الأشهر التي يندب فيها الأكثر من الصيام.
0: من الصيام ليه؟
1: أفضل الصيام صيام شهر الله شهر الله المحرم. فما اللي قال المحرم المقصود أنه الحرم بصفة عامة. ولكن قول ثاني يقول لك ليه المحرم؟
0: ايه؟
1: المحرم بالتعريف الألف واللام هو
0: شهر,
1: شهر واحد.
0: هو شهر.
1: إحنا عنا أربع أشهر حرم.
0: به.
1: ايه. الحكمة في الأشهر الحرم هذه اللي هما جاءوا متتاليات عنا ثلاثة في جرة بعضهم واحد جاء وحده كما قلنا إحنا.
0: ايه؟
1: المتتاليات ذي القعدة ذي الحجة محرم.
0: المحرم.
1: واللي وحده اللي هو شهر رجب,
0: رجب.
1: عندنا شهر رجب وبعده هو يجي شهر شعبان ولذلك علاش كان فيه صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام قال لأنه هو شهر جاء يعني جاء بين رجب وبين رمضان فشهر رجب هو شهر من أشهر الحرم ورمضان وما أدراك فكان يكثر من الصيام من في شهر الصيام. شعبان حتى أنه يعني يحث على الطاعة والعبادة في الشهر هذا كذلك الأشهر هذه يعني الأشهر الحرم هي أشهر في علاقة بماذا؟ هي في علاقة بموسم الحج نرجع موسم الحج
0: بالضبط.
1: باعتبار أن الحجاج يتوجهون إلى البيت الحرام يكون ذلك في ذي القعدة طبعا هو انطلاقا من شوال ولكن خاصة الوفود يعني تكثر انطلاقا من شهر ذي القعدة ثم المواصلة تكون في ذي الحجة ثم العودة تستمر العودة في شهر محرم لأنه ما نشوفوش احنا توا الناس تروح في طيارة وكل شيء ونزلت كي روحت لكن راي الناس كانت تروح قبل يعني رحلة كبيرة يعني
0: أيوة رغم ذلك انتم ما جيتوا في
1: اي مش بعيد برشا يعني لا مش في محرم في اواخر ذي القعدة
0: في
1: اواخر ذي القعدة لانه محرم بداية نهار ثلاثة
0: اي بداية نهار ثلاثة
1: نقولوا واخر وفد روح نهار سبت اما قبل ما يدخل محرم بأيامات لانه
0: ولكن علاش قبل كما كانتش وسائل
1: مخاطر يمشيوا لمكة يمشيوا المدينة سامحني
0: ايه
1: معليش ريت اللي يروحوا مخر تويكا هما كملوا حجهم
0: ولكن
1: ومن بعد قبل ما يروحوا قعدوا ايامات في مكه كيما قلنا احنا بعد الحج ومشاو للمدينه فهمت
0: هذاك اللي خلاهم
1: اي هذاك يمشيو للمدينه طبعا ما يجيش يقول لك انا نمشي هكا للمسجد الحرام ونمشي للمكه وما نمشيش للمدينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد انت شديت الرحال الى المسجد الحرام واديت المناسك نتاعك فيعني من باب اكمال الاجر والفضل والزياره والاجر
0: خاصه فما اللي معامل الاف الكيلومترات
1: نعم.
0: معناها والفرصه قد
1: يعني
0: تصنع
1: انا ربما اول مره في حياته يدخل للجزيره العربيه يدخل كما قلنا احنا للسعوديه مثلا أي يدخل أي للمكه
0: أي
1: انا نجي اول مره في حياتي
0: وقداش قاعد يستنى فيها المشية هذه باش
1: وبيني وبين مدينه 100 كيلومترات يعني وما نمشيش
0: لا
1: بالضبط فهمت فاكيد يعني
0: الفضل عام
1: هذا هو فلذلك الاشهر ثم طبعا الاشهر الحرم اكيد انه من حيث التسميه نتاعها مختلف علاش يعني شهر محرم كذا لانه يعني يحرم فيه القتال
0: طبعا
1: خاصه لانه في مفتتح السنه وهو في شهر اللي الناس تبدا مروحه فيه كما قلنا احنا من الحج وقيل حتى انه كان يسمى بالصفر الاول كما عندنا ربيع الاول وربيع الاخر فما كان يسمى بصفر الاول وصفر الثاني او صفر الاخر هناك من يسميه الاخر وما اكمل وافضل على مستوى اللغوي خاطر يقولوا الثاني فما ثالث ورابع وخامس فالاخر او كنفهموا اللي معاش فما الاول والاخر معاش عندنا بعده فلكن اللي استوقفني اخوي محمد رمزي لهنا كذلك على مستوى الهجره وحادث الهجره في حد ذاته يعني هنا ربما قلنا أنه فما أحداث كثيرة كان ممكن يتم الاختيار عليها، لكن ما تمش الاختيار إلا على هذا الحدث.
0: الحدث هذا
1: هنا يجرني هذا للحديث وبيان فضل وأهمية الفعل الإنساني. يعني كي ناخذوا احنا في الاحداث تو ولاده النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفاته، ناخذوا ولادته خاصه حدث عظيم اكيد، لكن شنو هو دخل الامه في الحدث هذا؟ شنو هو دخل الانسان في الحدث هذا؟ هل ترى هو فاعل؟ فما واحد فينا يختار تاريخ ولادته؟
0: لا لا.
1: نزول الوحي شنو هو دخل الانسان في نزول الوحي؟
0: في حتى دخل
1: الانسان عنده دخل في نزول الوحي؟
0: لا.
1: لكن الهجرة هو حدث إنساني،
0: إنساني.
1: تكليف إنساني،
0: فاعل هو الإنسان.
1: صحيح هو إن كل شيء خلقناه بقدرنا، أكيد أنه هذا بقدر الله عز وجل ومما كتبه الله لنا، وهذا ما فيش كلام،
0: ما فيش نقاش.
1: لكن يعني هنا الإنسان هو قطب الرحاء،
0: بالضبط موجود في هذا العمل، فاعل في هذا العمل.
1: هو الذي أمر، يعني بمعنى خلينا نقول هو حدث أو هو فعل تكليفي. حتى احنا في علم أصول الفقه عندنا ما يسمى بالحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بالفعل الإنساني، بالسنة، بالمباح، بالواجب، بالحرام، بالمكروه. أما الحكم الوضعي فهو من وضع الشارع، أي لا دخل للإنسان في ذلك. فمثلا عند رؤية الهلال، فرؤية الهلال هي سبب في صيام رمضان، هل لي دخل في وجود الهلال؟
0: لا.
1: فهذا حكمه وضعي، أي وضع. من وضع الشارع.
0: الشارع.
1: يعني عندما نتحدث مثلا
0: هو المشرع، نعم. مثلا خلينا نسهل شوي
1: الشارع بمعنى بالمعنى الفقهي،
0: الفقهي
1: هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: يعني عندما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، دلوك الشمس مش عندي دخل في دلوك الشمس أنا؟
0: لا.
1: فهذا حكم وضعي.
0: نعم.
1: ليس حكما تكليفيا، وهذه الأحكام التكليفية مرتبطة بالوضعية. كذلك سبحان الله هذا الفعل، هذا الحكم هو حكم تكليفي، أن الله عز وجل كلف نبيه ومن وكلف الصحابة وكلف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يهاجروا. لذلك فالاختيار على الحدث هو نابع من قلب الفعل الإنساني الحضاري. هذا الإنسان يعني
0: الذي
1: نذكره بفعله الذي كلف به، فكان هذا التكليف هو الحدث الفارق في تاريخ الأمة،
0: وكان هذا سبب الاختيار ربما.
1: نعم. وهذا اللي خلى أنه الاختيار فعلا، لأنه الهجرة سبحان الله حدث عظيم يعلمنا حسن اختيار التوقيت، وأنه إن مع العسر يسرا. هما النبي عليه الصلاة والسلام قعد 23 سنة في الدعوة، قديش قضى منها قبل الهجرة وقديش بعد الهجرة؟ قبل الهجرة 13 سنة، يعني بعد الهجرة 10 سنوات. إذن 13 سنة، علاش قعدوا المسلمين أكثر من نصف الدعوة، 60% أو 65% من زمن الدعوة وهما في اضطهاد، وهما
0: في في في, في عسر،
1: وهما علاش؟
0: ايه.
1: حتى نتعلموا حاجة، أنه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه،
0: والعياذ بالله.
1: رد بالك، لم يحن بعد،
0: لم يحن،
1: ما تقولش راه صبرت. يا أخي شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما عاشش أذى من قبل، يا أخي ما كانش ممكن من عام الحزن يمشي وقف يضربوه في الطائف وأدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم وسكبوا عليه سل الجزور وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، والمحاصرة في شعب أبي طالب، يعني ذاق الأمرين الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة،
0: كبيرة وكبيرة جدا،
1: يعني كان ممكن تكون بالمسبق من الأول، وكان ممكن التهيئة، لكن لا، لم يحن بعد،
0: لم يحن،
1: لأن البناء العقدي والتأسيس العقدي والأخلاقي والإيماني لم يكتمل بعد. عندما اكتمل هذا العقد
0: وقتها جاء
1: الوحي من الله سبحانه وتعالى. انت تو عندك رجال كما قلنا احنا
0: تجب تعمل عليهم،
1: احنا 13 سنة هما في الدعوة وبين الجهر وبين الإخفاء وابتغي بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. عاشوا من الحصار الاقتصادي والاجتماعي وأنواع الأذى عاشوه يعني، والاختبار موجود
2: وفيهم حتى الذي من قتل
1: نعم نعم استشهد يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا يعني آل ياسر شوف سيدنا بلال شنو حصل معاه، شوف الاختبار والابتلاء والهجرة الأولى اللي كانت هجرة الحبشة كذلك كانت موجودة. إذن هذا الكل يعلمنا أنه إن واحد مع العسر يسرى، إن مع العسر
0: والصبر
1: الصوف يتباع برزالة بشوية بشوية، يعني مش في عشية وضحاها في ليلة وضحاها، أصبر يعني توكل على الله عز وجل. توك يجي الوقت يعني اشتد يا أزمة
0: تنفريجي
1: فعلا طبعا. يعني فعلا رأي الأزمات اشتد
0: وما تحس انفراج إلا ما تشتد الأزمة، سبحان تحس الله. انفراج حقيقي إلا ما تكون أزمة حقيقية، ولكن شبه ما تحسش قيمتها يعني في نهاية الأمر
1: سبحان الله.
0: يا أخي علاش احنا توا هاك نربط حديث بحديث حتى في تلاميذنا اللي نتمناوا لهم النجاح، شكون باش يتلذذ النجاح نتاعه؟
1: نعم
0: شكون اللي باش يتلذذ اقصى درجات التلذذ نجاح
1: يتعب
0: اللي يتعب واللي كابد واللي عام كامل وهو ثاني الركبه ويقوم الصباح يحفظ وهكا ولا
1: نعم نعم
0: هذاك هو اللي باش يتلذذ، معناها لذة مضاعفة.
1: وهذاك حكمة ربي سبحانه وتعالى أنه المجتهد يصيب من الأجر ومن الثواب ومن البركة ما لا يصيب به غيره، يعني وهذه حكمة ربي سبحانه وتعالى. يعني وهذاك علاش يعني سبحان الله سنة ربي في خلقه أنه يكرم المجتهد حتى كان يعني
0: ولو بعد حين
1: حتى كان مشتو
0: بعد طبعا.
1: ربي سبحانه وتعالى يكرمك
0: يكرم
1: والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل،
0: وإن الله لا يضيع
1: أجر المحسنين
0: أجر المحسنين
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا الحدث أخي محمد رمزي يعني كنجو نشوف ونلقاه أنه فعلا حدث وفي صلب التكليف الإنساني الرباني من الله سبحانه وتعالى فيه معنى الصبر، الصبر على أنه حتى يحين الموعد، وفيه معنى مهم كذلك وهو يعني تحين الفرصة كما قلنا وهو حسن التخطيط والاستعداد، لأنه الهجرة هذه أخوي محمد رمزي ما كانتش يعني
0: ما كانتش سهلة وما كانتش صدفة،
1: أي مش يعني أنه هيا هنا مش نمشي ونهاجر ويا هاتوا نمشي ونقاو جماعة غادي يستناو فينا يا مرحبا بكم طلع البدر علينا هيا وما أرسلناك رحمة العالمين ما شاء الله صحيح قال الله تعالى وكهو
0: لافيون روز
1: ليه
0: الحياة الوردية
1: فما كان تخطيط وفما تهيئة وفما سفراء مشى وسيدنا مصعب بن عمير
0: وعلاقات
1: ومشى وعرف وعلم وبين حتى أنه كان الاستقبال هذايا وزمن الخروج وطريق الخروج
0: يعني للدرجة نعم. باش يخليوا ديارهم وممتلكاتهم ويتقاسموا مع الآخرين
1: وكي جا خارج كيفاش خلى سيدنا علي وشنين المهمة اللي كان باش يقوم بها وكي خرج شكون علم والطريق والثنية اللي خرج منها والتوقيت اللي خرج منه
0: أي والمجموعة اللي استعان بيهم اللي يمحوا في الآثار وغيره يعني كان عمل كامل
1: نعم
0: عمل يعني كامل يعني
1: استعمل الخريط الذي يدله على الطريق عليه الصلاة والسلام ورغم أنه ما كانش هو شوف يحتاج إلى ذلك. ربي قال والله يعصمك من الناس يا أخي سيدنا صلى الله عليه وسلم ربي حافظه، لكنه الطريقة اللي خرج بها هو كان قرنوها حتى بطريقة سيدنا عمر بن الخطاب كانت مختلفة. سيدنا عمر بن الخطاب كان تصرفه فردي، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفهم بالتشريع والتعليم والبيان
0: مش من راسه مش من راسه.
1: سيدنا عمر كي جا خارج خارج يعني كيف احنا جهار نهار
0: اي
1: تراه شكون فيكم يعرض
0: خارج واللي
1: تعرضوا لي تراه شكون فيكم يتعرض لي
0: لا مع النبي لا
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: كان يقدر يعمل كيكه يعني يعني الفاروق هو اشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم لا مش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا بأيديكم
0: إلى التهلكة
1: أنك تخطط وأنك في أحلك الظروف تذكر لا تحزن
0: إن الله معنا
1: إن الله معنا
0: خير ما نختم به نعم. هذا فضيلة شيخ لا تحزن إن الله معنا. شكرا ليك فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي كما قلت طبعا خصصنا هذه الحصة أيضا للحديث عن السنة الهجرة النبوية و تفاصيل دقيقة جدا قدمها فضيلة الشيخ مشكور. تحية لكل الفريق اللي رفقنا، زميلتنا كوثر البجاوي اللي رفقتنا على الأجهزة الفنية، ألفا نسيب في الإنتاج الرقمي بمعية صديقنا خليل سولة، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. موعد جديد مع الفابريكا، كالعادة نتقابلوا كل نهار جمعة من 5 حتى 7:30. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات، نحاولوا في كل مرة نقدموا كل ما هو جديد في المجال الفني، ونحاولوا نمسوا مختلف المجالات الفنية من غير ما نحايلوا. دونك في كل مرة نحاولوا نقدموا الجديد ونضويوا على مجموعة من المجالات الفنية. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، رفقنا في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، في الإخراج الرقمي ألفة نصيب وخليل سولا، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. شنو اللي سنة فيكم من توا حتى للسبعة ونص؟ بعد شوية باش نحكيو على عرض مروق بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى. سينو انطلاقا من الخمسة ونص تكون حاضرة معنا المختصة في العلاج بالموسيقى منى العيساوي، معها هي باش نطرحوا سؤال وأكيد هي باش تجاوبنا في علاقة بعملية تخزين الأغاني، وعليش بعض الغنيات تقعد في الذاكرة متاعنا لسنوات طويلة. تقول انت بعد 20-30 سنة ديك تتحط الغنية تلقى روحك متذكر الألحان والكلمات، شنو التفسير العلمي النفسي لهذه الظاهرة؟ سينو نقدم زيادة جديد والمشاريع الفنية جديدة للفنان إبراهيم خليل، يكون حاضر معنا زيادة عازف الساكسوفون أحمد العجيبي، مع هو باش نمشيو إلى عالم الجاز، باش نقدموا مجموعة من العروض الموسيقية ونزيدوا نقربوا ونقربوكم أكثر من عالم الجاز. نقدموا جديد الفنان التونسي فارس القلسي، نحكيو على مورسو بنت السيدة المنوبية. نقدموا جديد المجموعة الموسيقية بروة، مورسو ميلو دوي هو المورسو الرابع في الألبوم الجديد لبروة. هذا هو المنيو بالنسبة لليوم في الفابريكا. نيازينا وطريق السلامة للجميع، أهلا وسهلا.

0: عالمي للموسيقى. ويحضر معنا الفنان يوسف الوسليتي، معه هو باش ناخذوا اكثر تفاصيل. يوسف اهلا وسهلا.
1: اهلا بك شيماء،
0: شنو احوالك؟ يوسف ما نعرفش كانك قاعد تسمع فينا بالقدي ولا لا، احنا صوت
1: كان نسمع فيك. معطيه انت
0: نسمع فيك 5 على 5 تو. دوك مرحبا بك يوسف، دوك معك انت باش نحكيو على عرض مروق بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى.
1: اي دونك العرض هذايا باش يكون ان شاء الله بدعم من المندوبيه الجويه للثقافه ببيجا امام قصر البلديه نتاع بيجا في الساحه غاديكا مع 8:30 نهار الاحد 21 جوان.
0: انت لقى من 8:30 اي زيد اعطينا اكثر تفاصيل يوسف على الخصوصيه نتاع العرض. احنا بعد شويه باش نسمعوهم مورسو مسكين، دوك المورسو اللي باش يزيد يحبب المستمعين في انهم يكونوا حاضرين ويكتشفوا أكيد. العالم الموسيقي اللي باش يهزهم تهزهم انت ليه يوسف الوسليتي. دوك هيت نقولوا لهم شنو اللي فما في المنيو في عرض مراوك.
1: به في عرض مراوق احنا نتناولوا الموسيقى مش البدويه، الموسيقى نتاع الجبال. دونك الموسيقى هذه نتاع الجبال اللي عندها العلاقه نتاع مع البلوز، نحب نعمل انا الرابط بين البلوز والقصبه، معناها فهمت الاليات الغربيه والليان هذاك الموسيقى نتاع الجبال هذيك نحب نوصلها للعباد بطريقتي بتفكيري. معايا عازفين من المعهد العالي للموسيقى بتونس اللي هم اصحابي عندي توا عامين يخدموا معايا في البروجي هذا الجديد. دونك ريبرتوار فيه بحث معناه من الغنيات اللي عملتهم في الماجستير متاعي في البحث على التراث المادي في الشمال الغربي، وفما شويه صغير هكا من الجنوب باش ما ننظموش زاد الجنوب خاطر فما ناس زاد تحب تسمع جو شويه الجنوب.
0: اي دوك الغنيات الكل باش يسمعوهم انتاج خاص يوسف ولا فما
1: انتاج خاص؟ فما انتاج خاص وفما اعادات، مي معناها غنيات ينجم ما مثلا ما همش موجودين على اليوتيوب هكا اللي تحفظهم معناها باتريمون اماتريال معناها تراث لا مادي. تنجم تحفظهم في العروسات عند كنسال عزايز عند ال... عند ال... عند الناس اللي ما همش ظاهرين برشا فهمت.
0: واكيد وراه هذا برشا عمليه بحث يوسف انك تبحث نحو حاجات مش مستهلكه برشا من التراث نتاعنا.
1: اكيد جدا انت في الدومين هذايا معناها نتاع البحث انك تتنقل لبلايص بعاد وتحفظ وتحاول تقنع الناس بخاطر هي حاجه هذه ماتير عزيزه برشا معناها ما يجيبش مدهلك بالسهل ما يمدهلك اللي ما يحسك انت معناها مامن وباش توصل له رسالته كيما هي فاهم.
0: صحيح.
1: دونك هذا هو الهدف انه نكونوا نحن زال امناء باش نوصلوا للرساله كيما هي.
0: وكيفاش تتم العمليه يوسف؟ نعرف انه المحيطين بالفنان ينجموا يعاونوه برشا، وقت اللي نعرف ان يوسف مهتم بالتراث الغنائي نجم حتى ما تكونش انت اللي موجود في اللمه هذيك اللي تغنيت فيها الاغنيه، لكن يتصلوا بيك ويسمعوك الاغنيه.
1: اكيد يسمعوني. فما عندي اصدقائي انا يسمعوني الاغنيه وكي تعجبني حاجات حتى ساعات نتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي تعجبني اغنيه نسال على الجهه هذيك شنيا ونكلم شكون وهو يتصل بهذاك شكون اللي غني تيك توك مركبيله ولا راجل كبير. دونك حاسيلو باركور فهمت
0: باركور كامل.
1: دونك نحاول زين نحاول الفرصه ونحاول الحاجه الباهيه
0: وتحاول زاد انك تتحصل على الفيرسيون اللي تكون صحيحه كيما تغنيت هي
1: بالطبيعه.
0: نعرفوا خاطر ساعات وقت اللي يقع تناقل مجموعه من الاغاني تتبدل شويه في الريتم في الكلمات
1: الروايه هي هي هي هي الروايه كيما الحكايه تتحكي من الاول ما عند واحد بعد يهزها واحد اخر فيرسيون اخرى بعد توصل للرابعه الخامسه تلقاها اشترها مشيت. انا نحاول نهزك الماتيير هذيك من غير ما تتفرت منها الحكايه. دونك نحاول نهزها كيما هي ونقدمها بطريقتي بطبيعه بمعرفتي في الموسيقى والبحث وتجربتي معناها الموسيقيه.
0: يوسف هذا اول عرض لمروق؟
1: هذايا مروق هذا عملت عرض الحقيقه في تبرسق. وهذايا اول عرض في بيجا المدينه.
0: فما اختلاف مع عرض تبرسق ولا باش تعتمد بنفس الفيرسيون؟
1: اكيد لا فما اختلاف في تبرسق فما ريبرتوار نتاع تبرسق ونمط غنائي معين هذاك خدمت عليه الماجستير خاطر هي بلادي وسبيسيالمون الجمهور تبرسق معناها خاطر الجمهور هذاك راهو يحفظ كعبه كعبه الغناء اللي نقدمه غادي. اختلافا مع بيجا باش تولي تخدم ريبرتوار اخر تقرب اكثر كل جهه تخاطبها باللهجه نتاعها.
0: اي وخاصه ماهوش اي نهار توا يوسف تحكيو على اليوم العالمي للموسيقى الانظار الكل متوجهه على الموسيقى.
1: صحيح صحيح.

0: بيت يوم بك كبير
1: هكا ولي وناس كله مركزين وناس الكل حتى للناس الموسيقى باش يقعد مركز اكثر على تاثير الموسيقى في حياتنا كل واحد كيفاش اثرت فيها الموسيقى وخاصه وقت اللي نحكيو زاد على الباركور نتاع الفنان اللي هو كي باش يقدم عرض نهارتها تكون عنده الرمزيه نتاعو الخاصه حتى في الباركور نتاعو كاينك قاعد تنظر هكا في مرايه الباركور نتاعك الكل
0: بتبيع انت باش تجسد النهار هذاك عباره انت باش تحقق اللي كنت تخمم فيه يعني هي فرصه خاطر شنو النهار هذاك يصير في العالم الكل الموسيقى موجهه للشعوب في الشارع بلاش فهمت المؤسسات تدعم الفنان تعيط له تدعمه وتحطه اون بوبليك معناها تخرجوا للعباد باش يعزف لهم في الشارع مش ماهيش مثلا في سال مسكره ولا في تياتر ولا فهمت موسيقى شوارع هي تقرب العباد اكثر فهمت هذيك شنو رمزيه الحكايه
1: بي هي تنزيدو نقربو أكثر من عرض مروق يوسف ونعرف منيش نشدك برشا عندك دي ريبيتيشن دوك شنو اللي فيه بالضبط العرض الآلات الموسيقية اللي باش تكون حاضرة تقريبا قداش من غنية باش تغنيها
0: أنا باش نغني تقريبا 25 غنية 25 غنية باش يكون معناها باش يكون من نبدا ندخل من الريبيرتوار الأول عندي غنيتين حفظتهم معناها في الريشيرش وقت المسير نتاعي إن هما من تبرسق وبعديك عندي ريبرتوار من الكاف ومن بعد عندي ريبرتوار في الوسط شوية متاع الجنوب وبتبيع عندي مفاجأة للباجية إني أنا باش نعمل ريبرتوار شوية دخلت قلت المزود في ريبرتوار متاع النوب الغنيات متاع النوب المزود متاع النوب اللي في المدينة هذيك على خاطر ممكن تعرف علاقة التونسي بالمزود حاجة مش نورمال هي الآلة هذيك عجيبة معناها اول ما ينفخ المزاودي الناس كلها زيدها
1: دونك
0: نحس في الكسخانه نتاع المزود مثل التونسي فهمت تشبه الهريسه بالضبط
1: صحيح دوك حتى المزود يكون موجود سينو الالات الموسيقيه باش تكون موجوده زاد يوسف
0: باش تكون الالات الموسيقيه الموجوده جيتار باس وجيتار الكتريك وش نعتمد اكثر على الريتميك معناها وناي وشيكو المزود اللي حكينا عليه وقالت الإيقاع الجلد معناها اللي هما الطبابل والدربوكة والبنزير
1: ان شاء الله كل التوفيق ليك يوسف اكيد احنا نتبعوك وبه برشا لو ميلانج بين التجديد وبين الاصاله وبين البحث في الموروث نتاعنا الغنائي نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق الفنان يوسف الوسليتي والموعد يكون نهار الله يخليك يا يوسف دوك الموعد ان شاء الله يكون نهار الاحد بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى انطلاقا من 8:30 نتاع الليل قدام ساحه قصر البلديه ببيجا الموعد يكون مع يوسف الوسليتي وعرض مروق يوسف ان شاء الله كل التوفيق ليك احنا باش نهزوهم للاجواء نتاع العرض من خلال المورسو هذي اللي باش يكون موجود من بين 25 اغنيه اللي باش يتغنيو في اطار عرض مروق نهار الاحد قدام ساحه البلديه ببيجا اهلا وسهلا بالجميع

0: إذا خذيك الريح إذا
1: شباب من تونس
0: وسيب الخلاع عصاري ومشيت القرقنة الرياس التبحيرة والتحواس تنيديك نسمة وعالفم بسمة تهزك الشرفية بجريد نخلة ودرين معبية بالبوري وصبارس مشوية وزكار وطبيل يغني شغلي نسيك تعبك وياخذ العقل مع زين بنية بفوطة وتيارية.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 26 و2027 و2000 لدورتي سبتمبر ونوفمبر، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد بأن الدولة وضعت عديد خطوط التمويل لفائدة طالبي الشغل، من أهمها خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بعشرين مليون دينار. الوزير أضاف أيضا أن اللجان تشتغل حاليا على إسناد القروض ضمن هذا الخط، مؤكدا أنه شهد إقبالا كبيرا على مستوى طلبات الانتفاع به، وصلت إلى 238 ألف طلب. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس شريف أكد أنه تم الترفيع في مواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزع على 262 اختصاصا، مع إضافة 6 اختصاصات جديدة. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تعلن اليوم عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة ويزا دو زيرو، الهدف إلى دعم إدماج الكفاءات النسائية الشابة في سوق الشغل وتعزيز حضور المرأة في القطاعات التكنولوجية والعلمية الواعدة، بالتعاون مع سفارة المملكة الهولندية وصندوق تشغيل الشباب وبالشراكة التنفيذية مع مؤسسة PFA Consulting. مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عميد العماري يؤكد خلال ندوة علمية وطنية انتظمت اليوم حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن، أكد أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية في مقاومة مختلف أشكال الإساءة للمسن، وأنها تتلقى الإشعارات بهذا الشأن على الخط الأخضر 18-33 أو من خلال الفرق المتنقلة والجهات المختصة، ويتم التعامل معها بجدية وبشكل فوري. في أخبار العالم، وزارة الخارجية السويسرية تعلن إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بوزانتوك الجبلي بالبلاد. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة خلال معارك في جنوب لبنان، في واحدة من أقصى الضربات التي تعرضت لها إسرائيل منذ أسابيع على الجبهة الشمالية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناية عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم من ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توقيتنا 5:38 دقيقة، ونكملوا معكم احنا في الفابريكا مع الاستضافات، وتوتسويت نمشيوا مع فقرة دوية فن.
2: دوية فن
3: كالعادة تكون حاضرة معنا موني العيساوي، الدكتورة في العلوم الموسيقية، أستاذة باحثة مختصة في العلاج النفسي بالموسيقى. أهلا وسهلا موني.
4: أهلا، مرحبا شيماء.
3: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله، يعيشك.
3: دوكي العادة موني، في كل مرة نتطرق لواحد من المواضيع في علاقة بالجانب النفسي وفي علاقة بالجانب الموسيقي، نحاول نخلق التوازن بين الاستماع والتمتع بالموسيقى والاستمتاع، وبين المحافظة على الجانب النفسي. اليوم شنو نطرحوا تساؤل نتصور برشا منا يطرحوا فيه موني، في علاقة علاش ما ننساوش الأغاني اللي تنجموا نكونوا الذاكرة متاعنا مخزنتها عندها سنوات طويلة. دوك فما غنيات في قبر واحنا تلقانا نسيناهما، مي ديكو يتحطوا في قبر واحنا حافظين النغمات حافظين الكلمات. علاش؟
4: علاش؟ سؤال مهم برشا. سي فغي، فما أغاني نسمعها مرة واحدة وتبقى عايشة معنا سنين، وفما أغاني نسمعها برشا مرات نجموا ننساوها فيسا. فات في علم النفس العصبي، الذاكرة ما تخزنش الموسيقى كصوت فقط، أما تخزنه كإحساس، كمكان، كوجدان، كحالة نفسية، يعني تخزنها كتجربة كاملة. يعني المخ ما يقولش أنا سمعت موسيقى، يقول أنا عشت لحظة، وهذا العامل الحاسم هوني هي الشحنة العاطفية في التجربة. يعني وقت اللي الأغنية تترافق مثلا إحساس قوي، فرح قوي، حب قوي، صدمة، تغيير مهم في الحياة، فما نظام في الدماغ يتفعل هو مرتبط بالمشاعر وبالذاكرة مع بعضهم في نفس الوقت. وهذا يخلي اللي الأغنية تتسجل طريقة أعمق وتسجيل متاحة يكون أطول. هذاك علاش وقت اللي نسمعوا نفس الأغنية بعد سنين ما يرجعش كان الصوت، يعني يرجع الإحساس الكل اللي عشناه في الفترة
3: واضح.
4: المزاج، الصورة الذهنية لكل اللحظة هي اللي ترجع.
3: يعني بالأساس الذكريات تهزنا للحظات اللي عشناهم من خلال استماعنا للأغنية، غير ما مانيش نذكره في الأغنية. هذا هو
4: اكزاكتومون، غير ما احنا مانيش نسمعه كان في الأغنية، احنا نسمع في التجربة كاملة. وهذه في الميوزيكوثيرابي تسمى الذاكرة العاطفية الموسيقية. هي مهمة برشا علاجيا، على خاطرها تبين ان الموسيقى عندها قدرة مباشرة على الوصول المناطق عميقة جدا في المخ، مرتبطة بالتنظيم العاطفي، استرجاع الذكريات، وبإعادة معالجة التجارب النفسية. بمعنى ان الموسيقى تنجم تكون مفتاح يحل مشاعر قديمة لكن بطريقة آمنة. هذا الفرق، خطرها ما تمرش عبر التحليل العقلي المباشر، أما عبر الإحساس. هذا الجانب العلاجي
3: واضح،
4: تذكرك بإحساس كامل.
3: يعني اللي فهمته زادة موني أنه نجم نستثمر النقطة هذية في المسار متاع العلاجة.
4: اكزاكتومون، يعطيك الصحة شيماء، على خاطر نستثمروها، على خاطر الإنسان ما نجمش يحكي تجربة قديمة ولا شنو عاش، أما ينجم يحسها من جديد عبر أغنية، عبر موسيقى، عبر لحن. ومن بعد يبدأ يفهمها بطريقة مختلفة، تكون أهدى وأوعى، خاطر في كونتكست علاجي. هذيك علاش بعض الأغاني تبقى في ذاكرتنا، مش على خاطرها قوية موسيقيا أو لحنيا كهو، أما على خاطرها ارتبطت بأقوى نسخة من إحساسنا في لحظة من لحظات حياتنا اللي قعدت حافظة في الذاكرة متاعنا.
3: يعني كي في قبر واحنا حافظين أغنية عندها سنوات 20 ولا 30 ولا 10 سنين، هذا لا يعني اللي نحن غير ما يعني نحبوا الأغنية هذيك أكهو، لكن نحاولوا نفركسوا على الذكريات اللي تخلقت فينا من خلال الأغنية ذي. يعني كما قلت لنا موني، يعني أي أغنية نلقاو روحنا وتعيش معنا سنوات، والحاجات ساعات تصير مفاجأة الحقيقة موني، على خاطر ساعات نبداو ناسينها الأغنية، ما يديك تتحط نلقاو روحنا حافظين اللحن وحافظين الكلمات. دوك هذه الكل يحيلنا الى انه فما ربط بين التذاكره نتاعنا بين الوضعيه اللي عشناها من خلال الاستماع للغنيه. ما نعرفش انا منيت باش نسالك سؤال شخصي، عندك اغنيه هكا تحب تسمعها ولا ما تحبش تسمعها زاده؟
4: اكيد برشا.
3: خاطر يزولي حتى ما تحبش يعني فما علاش.
4: اكيد اكيد
3: خاطر في علاقه بالذكريات كما قلت.
4: نحب نعطيك اكزامبل معناها
3: ما نعرفش مثلا تراها كان نلقى واحد من المستمعين مثلا نجم يتقاسم معاك نفس الغنية ما نعرفش.
4: انا الحق نحب غنية صبر بيعي. ما تبكيش.
3: غنية صبر بيعي تحب ديما تسمعها يعني؟
4: بالعكس ما نحبش نسمعها.
3: ما تحبش تسمعها، في علاقة بذكريات معينة.
4: اكزاكتومون. خاطر هي في النهاية شيماء الغنية ما تعيشش في الذاكرة كصوت، هي تعيش كأثر نفسي يعني يبقى فينا حتى بعد ما يسكت الصوت نتاع الأغنية، حتى كان ما عادش تسمعها مدة الأثر النفسي نتاعها قعد فيك، الذاكرة تسمعها تحير حاجات.
3: يعني لهنا فما نقطة مهمة ما حكيناش فيها زادة منى، في علاقة بإن نحبوا نسمعوا الأغنية ولا ما نحبوش زادة، حتى ما نحبوش ينجم يكون فما علاش.
4: أكيد أكيد هي كل حاجة، كل أغنية عندها المعنى نتاعها، إما مش يكون في الصنف يعني البوزيتيف أو في الصنف النيجاتيف.
3: بيه دوك مدعي معك أنت، دوك لقينا إجابة للتساؤل اللي يسألوا فيه برشا عباد في علاقة بعملية تخزين الأغاني، كيفاش نفيقوا برويحنا قاعدين نحفظوا وندندنوا في غنيات عندنا سنوات وسنوات في بيننا نسيناهم في بينهم ما حفظناهمش، ألوغ كو ديكو يتحطوا نلقاو روايحنا حافظينهم. هذه الكل في علاقة مش بقوة الذاكرة نتاعنا كهو، لكن في علاقة بالمشاعر والأحاسيس اللي عشناهم وقت اللي سمعنا الغنية هذية. دوك هذا هو التساؤل اللي حاولنا نجاوب عليه اليوم في فقرة الدوية فن مع منى العساوي، دكتورة في العلوم الموسيقية، أستاذة باحثة مختصة في العلاج النفسي بالموسيقى. كان عندكم أي تساؤل تحبوا عليه نجاوبوا عليه الأسبوع القادم، تنجموا تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. أهلا وسهلا بالجميع، الفابريكا متواصلة معكم حتى 7:30، ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل، مكملين معكم احنا في الفابريكا حتى للسبعة ونص. في كل مرة في الفابريكا باش نهزوكم لواحد من العوالم الموسيقية، وانتم قاعدين في بلاصتكم نهزوكم نعملوا بكم دورة في مجموعة من العوالم الموسيقية. كينكم من وسط العالم الموسيقي هذي راكم باش تزيدوا تكتشفوا حاجات، كينكم عندكمش عليه فكرة احنا هوني باش نزيدوا نعرفوكم به ونغرموكم به. هذيك علاش يحضر بحضينا في الاستوديو احمد العجيبي، دوك عازف على آلة الساكسوفون. اهلا وسهلا احمد.
1: عسلامه شيماء، وميرسي على الاستدعاء.
0: مرحبا،
1: عايش ومبروك استوديو جديد.
0: الله يبارك فيك، يعيشك يا احمد. دوك احمد مش اول لقاء معنا، لكن اول مره تكون حاضر بحضينا في الاستوديو، وسعاده خاطر باش نحكيوا في برشا مواضيع. مش نحكيوا على الليدات متاع مجموعة من العروض، مش نحكيوا على الخصوصية متاع العروض، لكن essentiellement والعنوان العريض هو الجاز.
1: Exactement. الجاز.
0: احنا مش نعملوا سيمولاسيون انه اللي قاعدين يسمعوا فينا برشا منهم ما يعرفوا شيء على الجاز، كيفاش تقدموا لهم؟
1: كيفاش نعرف تعريف الجاز؟ صعيب شوية كان مش نلخصه في جملة ولا جملتي، اما الجاز خاطر صار له ايفولوشن من اوائل القرن 1900 دونك حتى لليوم. جاز ماهوش نوع بركه، جاز سي توت اون ايفولوشن على اكثر من 100 سنه. الجاز بوتيتر لي زيليمون الكبار نتاع الجاز اللي هما لامبروفيزاسيون، الارتجال، واللي هي حاجه ماهيش خاصه بالجاز هكا، وفما برشا انماط موسيقيه فيهم الارتجال. جاز
0: معليش النسبه تكون مرتفعه شويه في الجاز،
1: مرتفعه صحيح.
0: وعليش يقع اعتماد الارتجال؟
1: ما نعرفش، هي صارت ليفولوشن تاع الموسيقى هكاكا. بدات من الراك تايم ودخل فيها البلوز وقت اللي كانوا الاسكلاف في امريكا يغنيوا البلوز بعد ما يخدموا في لي شون دو كوتون، معناها وقت كانوا كانت فاسون باش يعبروا على مشاعرهم وعلى الظلم اللي كانوا يعيشوا فيه على الاستبداد في الفترة هذيك. دونك كانوا يغنيوا يرتجلوا كلمات، يرتجلوا ألحان، تخلق البلوز من غاديكا، من البلوز جات جاز، بعد بشوي بشوي ولا فما حاجة اسمها سوينج اللي هي حاجة تخصص معناها يمتاز بها الجاز، بريسك ما فماش سوينج أبار في الجاز. دونك وفلا صارت ليفولوشن معناها.
0: وقت اللي تقول لي فما نسبة كبيرة مثلا متاع ارتجال بالنسبة للجاز، يعني يعتمد أكثر على العروض الحية أكثر منه السجو؟
1: صحيح صحيح،
0: يعني قوته في العروض
1: في اللايف، خاطر فما حاجة ما نعرفش كيفاش فسرها بالعربية، ما سينرجي التفاعل كبير كبير كبير، ما تنجمش تعيشه في استوديو كيما تعيشه في لايف، ما تنجمش كل واحد يدخل في كابين يسجل ويخرج. داير لي غران جازمان قبل كانوا يسجلوا في استوديو محلول معناها، ويدخلوا يسجلوا نهار ونهارين ويخرجوا في ساعة في ساعة، خاطر ما يحبوش كل المومون بريزون هذاك ياسر يخموا فيه، يحبوا في ساعة في ساعة يعيشوا اللحظة هذيك كيما هي، ما غير قيود، ما غير داير. في الجاز تكسرت برشا قيود من الموسيقات القدم معناها بالكلاسيك وكل. دونك فما ان ليبرتي كبيرة في الجاز اللي تخلي العباد تميل لها كستيل.
0: والارتجال في الأغلب يكون موهبة ولا حاجة تكتسب وتترين عليها وما هيش برشا في التلقائية اللي تظهر بها؟
1: فيها نسبة كبيرة من التلقائية، أما الارتجال ممكن فما فكرة ماهيش أميت معناتها عند برشا عبيد، اللي الامبروفيزاسيون ما تتخدمش وما تتحضرش، ماهوش صحيح. أنت يزمك تخدم الآلة نتاعك، يزم تخدم ليزوتي اللي باش تامبروفيزي بها. والجاز أبريتو سي أن لونغاج، هو لغة نتواصلوا بها بين بعضنا كموزيسيان. باش نحكي معك أنا بالعربي لازم نكون عندنا نفس لي باز، نفس القواعد، نفس لي ريغل نتاع اللغه هذيك، ونجمو نامبروفيزيو كيما احنا تو قاعدين نحكيو، مانيش محضرين ديالوغ هذي، قاعدين نامبروفيزيو كيف في الجاز وفقا للحاجات.
0: ديكود هكا يتخلق بين الفنان
1: انت قلت اهم كلمه ديكود، خاطر في الجاز فما لي كود، فما لي كود دو جاز. دونك لي كود هذوك لازمك تعرفهم باش تدخل تامبروفيزيو، ما تنجمش تقول انا باش ندخل نرتجل هكاكا قال شنو الجاز، لازم فما ان كونتكست، فهمت؟
0: وبش لي كود يتعديو بين الفنان وبين الجمهور اللي هو اون جينيرال يكون جمهور وفي. دوك فما رهانات قدام الفنان، خاصة وقت اللي نحكيه على المهرجانات المختصة، نحكيه على الفنون المختصة. دوك انت عندك الجمهور متاعك وفي وفما دي كود بيناتكم، واي حاجه باش تصير سور سين باش يصير عليها تفاعل كبير، باش تلقى روحك يا اما اوبليجي باش تعاود نفس السبيكتاكل بطرق مختلفه. دونك فما التكرار على خاطر الجمهور يحب هكاكا، وبيان باش تمشي نحو انك تحاول انك تجدد وانك تدرب نفس الجمهور هذاك كاينه، تصير عليه ثيرابي نتاع تطور. هاك معايا لكن تبعني قاعد نبدل في حاجات
1: بالضبط.
0: مش سهله الحكايه،
1: مش سهله حتى بالضبط، ما يلزمش تفقدك الكونتينيوتي التواصل القديم والجديد، معناتها فما حاجه بديت منها باش تعرف انت من ماشي، ما تنجمش تمشي لبلاصه وانت ما عندكش ان بوين دو ديبار. اكزاكتومون، لازم فما كونتينيوتي وكونتكست. الناس الكل خرجنا منه، سواء الببليك ولا العازف، وماشي البلاصه باش يهز الاودينس والببليك يهزهم لبلاصه معينه، وهذيك هو معناتها اللي نعمل فيه.
0: يعني تحاول تقدم نفس العرض اما مش نفس العرض.
1: اكزاكتومون نفس العرض، خاطر زيدها كمان عباد معناتها من واجب الفنان انه ما يقعدش في التكرار وفي التكعريج معناها.
0: اكزاكتومون، يقعد يعاود هو العرض هو بيدو، دونك ينجم الجمهور هذاك هو بيدو الوثي ينجم يقلق شويه، ماذا به يبدل حاجات. دوك الامور هكا واحنا نقولوا فيها سهله، لكن راهو تقنيا وفي الميدان ماهيش سهله برشا. دونك تلقى روحك تلعب على الخصوصيه نتاع العرض نتاعك نتاع الموسيقى نتاعك، او ميم طون فما يمارش هكا شويه نتاع التطور نتاع التجديد تخدمها وتحافظ على الخصوصيه. واحنا نحكيوا على الخصوصيه احمد، مهم برشا ان نحكيوا على موضوع الخصوصيه في المهرجانات، كل سوا في الجاز في السينما، المهرجانات اللي تتخلق لدعم أنماط موسيقية معينة هي بيدها فيها برشا رهانات، على خاطر نفس اللي كنا نحكيو فيه. دونك نفس الببليك يكون يستنى في المهرجانات المختصة اللي فيها مجموعة من العروض متاع الجاز، تكون عنده انتظارات، ما لازمش العروض تشبه لبعضها، وفما برشا انتظارات من هذه المهرجانات. ونلقاو زادة فما رهان انك بين انك تحافظ على الببليك بتاعك وبين انك تجيب ببليك.
1: بالضبط، ماهيش حاجه سهله. دونك ما نعرفش، مانيش مختص في الحاجات هذوما بالضبط كيفاش نقول لك يلزمها تصير، خاطر هذه مشكله نتاع برمجه نتصور كيفاش تعمل باش او ميم طون تجيب الببليك الجديد اللي ما يعرفش برشا جاز بتاتر، وكيفاه ما تخسرش الببليك القديم باش تقعد في التخصص هذا كمان.
0: تخمم فيها قبل العروض الأسئلة هذوما، تحضروهم تحاولوا؟
1: أنا نخمم فيها الحقيقة، نخمم خاطر زادة ما نعزفش لروحي ولا ما نقدمش برودوي كان ليا أنا ولا لي، نخمم نقول له الحاجة هذية زعمة تنجم توصل بالكدا وتمس بورسنتاج كبير من العباد، خاطر زادة فما كما حكينا قبيلة في الجاز فما دي سو كاتيجوري، فما مثلا الفري جاز ان اكزامبل اللي هو ان بو اكستريم بور لوغي دو كيفاش نقول، معناتها الودن اللي ماهيش مستانسه بالفري جاز باش تتقلى، خاطر ياسر امبرسيونيست وياسر في
0: ماهيش تفهمو برشا،
1: ماهيش باش تفهم الحقيقه، فهمت؟
0: تحسوا هكا خوذه شويه من الاول.
1: بور لي جازمان زاده فما برشا ما يروق لهمش، ميم سي هو معناتها عرسه من العرس في الايفولوشن الفري جاز، معناتها ساهم يعني برشا بطريقه غير مباشره في الايفولوشن.
0: اما لازمك تتعدى بالجاز الكلاسيكي تولي باش توصل ليفل الوزن تستانس بيه بشويه بشويه عليه،
1: لازم تاخذ لي باز نتاع الموسيقى باش تكسرهم كيما يقول بيكاسو بارافريزينغ لهنا ما نعرفش بالضبط كيف، اما يقول لك لازم تتعلم لي ريجل باش تكسرهم من بعد. ما تنجمش تدخل تكسر في حاجه وانت ما عندكش لي ريجل، دونك لازم تدخل القواعد الكل تتعلمهم على قاعده صحيحه باش تنجم تخلق ستيل نتاعك وتكسر القواعد كيما تحب انت، اما لازم تكون متشبع بنوعا ما شويه تراديسيون، خاطر في الجاز اذا فما تراديسيون فما قلت الجاز كلاسيك الكلمه هذيك بون ما يستعملوش برشا طبعا، الجاز كلاسيك سي اون بيريود معناتها ما فاتتش نتصور ديبيو كا 1930-1940 وقت تخلق البيبوب، اوكي ما عرفش فما جاز كلاسيك، جاء البيبوب بجاز بعقلية جديدة بنفس جديد بشي فريمون يبوس الجاز الاكستريم.
0: احمد وجي تحكي على القواعد العامه نتاع الجاز، من بين اهم القواعد زيد الاله الموسيقيه اللي تكون موجوده في الجاز، واللي هي ديجا نحن حتى كي نسمعوا مجموعه من الاله الموسيقيه نفهموا اللي نحكيوا على الجاز. دونك نحكيوا بالاساس على الساكسوفون.
1: هي مش ساكسوفون كهو خاطر ممكن
0: هو في العقليه نتاعنا هكا
1: ممكن عند العباد ساكسوفون بلو بلو بوبولير، حتى بالمندر كي توري واحد هكا ساكسوفون يعقلوا ديريكت. باغ كونتر ترومبيت مثلا ولا كلارينيت با فورسيمون ولا ترومبون ولا، مي هذوما الكل موجودين. دونك لي انسترومون افون يميزوا الجاز، ما همش حكر على الجاز، اما مستعملين برشا الصوم تاعهم سبيسيال برشا في الجاز كيما ساكسوفون وترومبيت خاصة. ان فيت الحكاية هذه جات من لي ليجوند اللي كي اون اكسبلواتي لي انسترومون هذوما، مثلا تشارلي باركر ولا مايلز ديفيس ولا لويس امسترونغ، هما اللي خذاو لي انسترومون هذوما اللي على باز دي انسترومون كلاسيك، مثلا ترومبيت قديم ياسر كانسترومون في الكلاسيك. Il a été réutilisé pour jazz. Donc, من وقتها ولات اوكي فما صون تاع جاز ينجم يخرج من الانسترومون هذايا اوتر كو اللي استنسنا به في الكلاسيك. اي دونك هكاك تصير ليفولوسيون.
0: وصارت علي ايفولوسيون في الجاز؟ صار التطور الفني كيفاش صار في الجاز؟
1: التطور تاع استعمال لي انسترومون،
0: تاع استعمال لي انسترومون، تاع الموسيقى، التركيبة الكل متاع العروض متاع الجاز.
1: ناخذوا انسترومون كان استعملوا مثلا في الكلاسيك وهزيناه للجاز، نفس التكنيك بتاتر نفس التكنيك دو باز متاع الانسترومون مازالت موجودة، اما الاكسبريسيون والتعبير هو اللي يتبدل. فهمت لي زانتوناسيون كيفاش تستعملها الآلة هذيك، ماكش تستعملها بنفس الفاسون. فهمت مثلا اكزامبل الكمانجة في العربي وفي الشرقي وفي التونسي ماهيش هي بيدها الكمانجة في الكلاسيك، ويوصلوا حتى يبدلوا التعديل نتاع الخيوط نتاع الكمانجة تلمو فما يصيرك الميغراسيون الحاجة هذيك. ما عرفش اسكو هذاك هو سؤالك ولا
0: اي. واحنا نحكيو زيد على التجارب الفنيه اللي ما نعرفش اللي حاولتوا انتم على الاقل هيك نحكيو على تونس مثلا، هل الجاز منفتح نحو تجارب فنيه نحو حاجات مع انماط موسيقيه متبع اخرى؟
1: متبع. الجاز تركب الحكايه، هو الجاز نمط قابل للاختلاط بار اكسيلونس، ياسر فليكسيبل وياسر تنجم تخلط الجاز باي نمط تحب عليه معناها، وموجودين لي زيكزامبل معناها الفنانين في تونس ولا غيره، معناتها تلقى حاجه افيك اون توش الجاز كو سوا في الهارموني.
0: وفما حاجه بدات من الجاز وانفتحت نحو نمط موسيقي اخر
1: بالطبيعة. فما برشا حاجات، فما برشا هما بيدهم لي جازمان. كان تشوف مثلا مايلز ديفيس، مش مايلز ديفيس نتاع عام 40 كو نتاع عام 50 ولا نتاع عام 60، تبدل عبد كومبليتمون مختلف في حتى في هيئته وكيفاش يعبر على معناتها كومبليتمون ديفيرون.
0: تحس في فترات معينه كان فما انغلاق على الجاز بالقواعد نتاعو بالبوندو نتاعو بالجمهور نتاعو.
1: وين هذا
0: يعني في العالم؟ يعني ما حسيناش في فترات معينه الجاز منفتح نحو تجارب اخرى؟ فما الموندو المسكر نتاع الجاز اللي ما انفتحش برشا على
1: ممكن. والله فما دي كونتر اكزامبل، فما دي كونتر اكزامبل. فهمت تلقى
0: مثلا
1: طبعا ما نعرفش ما نجمش نسمي، مي فما ديزارتيست قبل حتى قدم زادة اللي حبوا حبوا ينجموا يجربوا حاجات جدد كما ستان غيتس مثلا. قعدت نخمم باش نشوف ان اكزامبل. ستان غيتس كان يعزف البيبوب من الاول، وبعد شوي بشوي ولا مشى لك الموسيقى البرازيليان والبوسانوفا والسامبا، وفهم الاختلاط نتاع موسيقى كومبليتمون ماهيش من بلاده وكل. دونك عمل لك الميكساج نتاع جاز وبوسانوفا وسامبا وستيرا. دونك وقت لي فما الكولابوراسيون مع انطونيو كارلوس جوبيم دونك فما لوفرتور في الجاز. نتصور فما لوفرتور في مع عند الجازمان من قبل، بتاتر مش الناس الكل بنفس الدرجه ما موجود
0: وتوا وقع.

0: نجم
1: نجم والله نصور انت شي حاجه مزينه برشا.
0: ديجا صارت
1: صارت
0: طيب بيان سور.
1: اي قداش لم من واحد المشروع
0: لي صاروا دي صاروا حاجات دي بروجي ماهوش كبير مثلا.
1: اي نحن نحبوا حاجه كبيره هكا
0: برشا. انا خممت مثلا سيفوز شكيلي اللي هو بالاوائل اللي استعمل اللي كيف يلحن الالحان تونسيه موسيقى تونسيه وفيها جاز وفيها ساكسوفون من قبل معناها ماهيش حاجه جديده.
1: Okay.
0: اما كي مش تحكي على بروجي كبير يلم الناس الكل ما الحقيقه ما نعرفش.
1: ممكن احنا نوجه لهم الدعوه اللي عنده هكا فكره وعليش ليه هي الحكايه يعني كل تبدا من فكره من عند مبادره من عند انسان.
0: انا عملت مبادره صغيره بالاوركسترا هذا دونك
1: الاوركسترا والعرض اللي باش يصير 24 جوان دونك عرض يتسمى كبير
0: يتسمى كبيرة الجروب كبير.
1: هيت ناخذ عليها اكثر تفاصيل.
0: العرض هو بيج جازي نايت فوليوم 6 هذا الكونسير السادس في السيري نتاع كونسيرات بداوا قبل 3 سنين ونص التالي. العرض الفرقه ساندي جاز بيج باند تكبر بشوي بشوي تكبر في المستوى معناتها في مستوى العزف تكبر تكبر في الاكسبيريونس في الريبرتوار وتكبر حتى في النومبر. بدينا 5-6 اعضاء توا تبارك الله 17-18 دونك دونك فوالا هذا هو بيج جازي نايت لو 24 جوان هو الاربعاء الجاي في سال سينما دار في كارتاج مع 7:30 دونك فوالا
1: في ليديسيون تاعو السادسه العرض رقم 6
0: العرض رقم 6
1: باهي شنو المختلف على العرض رقم 5 واحنا كنا نحكيوا على الخصوصيه والجمهور
0: على الخمسه والاربعه كل عرض مختلف بالنسبه للعرض العرض هذا اسمه جنتلمان سينغ ذا جاز اللي هو كونتينيتي نتاع العرض اللي قبل. الفكره اللي قبل اللي هي ليديز سينغ ذا جاز
1: عطينا حق نساء
0: جبنا 4 شانتوز محليها على هكا حلي
1: ليه وجنتلمان بديتوا بالنساء
0: بدينا بالطبيعة
1: لي فام دابور
0: اكزاكتومون دونك توا جنتلمان سينغ ذا جاز دونك باش تكون فيه مشاركه خاصه سيليكسيون تاع دي شانتور دو جاز اخترتهم باش يغنيو في الكونسير هذا با كو غني معناتها فما عزف انسترومونتال وفما غني مخلط فما غني وفما انسترومونتال.
1: وشكون هم لي شانتور؟
0: لي شانتور هما وجيه بجاوي خالد سلامي ومحمود محمود عجبي سامحني. دونك فوالا
1: هما اللي باش يكونوا موجودين دونك نهار 24 جوان
0: 24 جوان 7:30 في سينما دار.
1: ان شاء الله كل التوفيق ليكم وكل التوفيق للناس اللي باش يجيو باش يحضروا معاكم. ونعرفوا انه جمهور الجاز هو جمهور وفي برشا ويتبع برشا ونعرفوا انه فما يعني الفنانين الانماط الموسيقيه المتخصصه يلقاو رواحهم كيما كنا نحكيوا احمد بين زوج خيارات يا اما نحافظ على الكوميونيتي نتاعي ويا اما نمشي نستقطب ناس اخرين ونغرمهم. انت وين احمد؟
0: انا في الثانيه. والحقيقه
1: الكوميونيتي هوني معايا موجودين فاهمين المود نتاعي اما نحب نستقطب ناس اخرين. الحقيقه
0: في البوان الثاني لقيت روحي نعمل فيه ما غير ما عن قصد عن غير قصد
1: كيفاه ترى
0: على خاطر لقى نجاح كبير الحقيقه والحمد لله معناتها في السبيكتاكل اللي قبله واللي قبل معناتها الزوز اللي فاتوا عملنا سولد اوت معناها هنا بيشي فيرمي والبوبليك فما نسبه كبيره من الببليك ما كانش يعجبوا الجاز ولا ما كانش يعرفوا برشا.
1: وكيفاش غرمتهم؟ كيفاه
0: مش غرمت انا احنا نحضروا عرض ونعزفوا وعجب برشا عباد معناها
1: يعني تبداو تحضروا في العرض تاخذوا ان كونسيديراسيون الناس باش تجيكم تنجم تكون ماهيش مغرومه بالجاز وما عندهم حتى فكره.
0: اكزاكتومون جاي باش يكتشفوا سي تو تان شو راهو هو عرض كامل ماهوش جاي باش يشوف موزيكا برك باش يسمع موسيقى جاي باش يتفرج في ميزون سين كامله وفيها عباد معناتها سي ان تو فهمت ماهيش جوست حاجه تنجم تسمعها في الدار وتحط بلاي وتسمع لازم تتنقل لها ولازم معناتها فما شارم نتاع سين كوميم يخلي اللي السبيكتاكل هذا يعجب برشا عباد دونك الحاجه هذيا ما تنجم كان تفرحني معناتها.
1: والبروفيت كيفاش يكونوا؟ خاطر نتصور لازم تكون فما سانكرونيزاسيون.

0: كبيرة
1: اي لازم
0: تمام.
1: احنا نحضره ما بين شهر ونص شهرين، توصل حتى 4 و5 شهور جوست في عرض واحد نحضره، معناتها سورتو كان يبدا ريبرتوار جديد ولا حاجه لازمنا نحضره برشا برشا
0: وتحب
1: تحضير.
0: مثلا اكثر كلمه تحب تسمعها، قولوا نحن فما ميكرو تروتوار بعد العرض نتاعكم، اكثر كلمه تحب البيبليك هكا تفرحك انت كي تسمعها من عند البيبليك، اي عسليمه شنو رايك في العرض؟
1: برشا
0: شنو هي الحاجه اللي تفرحك وتقول روحك
1: فما
0: برافو
1: حاجه
0: عليها؟
1: مثلا
0: على خاطر انت في العرض هذا باش تكون قائد،
1: اي انا
0: ماكش تعزف على
1: مانيش نعزف
0: الساكسوفون، دونك باش تكون اصعب، حتى التقييم نتاعك اصعب،
1: ماهيش سهله
0: ماهيش سهله.
1: ماهيش سهله
0: دونك انت
1: وقاعد نتعلم فيها ديجا خاطر تجربة
0: ماهيش
1: جديدة
0: أول مرة أنت
1: ماهيش أول مرة، ولكن كمان معناتها ما تتعلم أي ما أي حاجة ما تقفش معناها، دونك ديما نتعلم حتى عمري 100 سنة ديما نتعلم.
0: وتحس مسؤولية العرض الكل عندك هكا ولا
1: الحقيقة لا.
0: لا
1: الحقيقة لا ممكن
0: يا خويا صريح أحمد
1: لا خاطر بلاش العازفين ماني حد شيء، والسبيكتاكل ما هو حد شيء، والبروجي ما هو حد شيء، سي ان ترافاي كوليكتيف. صحيح أنا ممكن عندي أكثر مسؤولية خاطر الديريكسيون عندي كمان، فهمت، ولي شوا معناتها الاختيارات والتحضير وكل شيء، أما اللي ما يحضرش ده ما فهمش ريزولتا كمان، حتى فما مجهود كبير كبير ونحيي لي مومبر الكل اللي يعصفوا.
0: مهمه
1: في
0: الكلمه اللي قلتها، قلت اللي ما يحضرش ما يلقى شيء، خاطر فما برشا ناس وقت اللي كانوا يسمعوا فينا على الارتجال يمشيش في بالهم انه العرض الكل قائم على الارتجال، دونك نحكيو على دي سيكونس معينه تصير في العرض قائم على
1: لي سولو اون جينيرال. الارتجال يصير في لي سولو اون جينيرال، بصفه عامه الارتجال يصير في لي سولو، معناتها كي واحد يخرج وحده ويعمل سولو باش يكسبريمي
0: يصير التفاعل مع البيبليك
1: وقتها
0: يصير الارتجال. باهي ما جاوبتنيش في علاقه بالكلمه اللي تفرحك وقت اللي يوفى العرض.
1: فما مثلا كلمه تفرحني اللي هي جاز ما كانش يعجبني برشا وفينالمون ولا يعجبني. ساعات نسمعها بعد كونسير، مش كان في البيج باند، اما ساعات بعد كونسير نسمعها ونفرح ولا خاطر فما افكار
0: الميساج وصل
1: افكار مسبقه
0: اكزاكتومون.
1: ساعات نجم واحد يحكم على ستيل مش كان في الموسيقى، ولا يحكم على اي حاجه من الرونكونتر الاولى، من الاكسبيريونس الاولى، وهي تحدد له رايه في الحكايه الكل.
0: وساعات يعني الفكره تكون مسبقه وغالطه على الاخر، وحكينا فيها تذكر قبل احمد في علاقه انه برشا توانسه يمشي في باله انه الساكسوفون والجاز هو بالاساس للنخبه والناس اللي لبس عليهم، بحكم نحن كي ندخلوا للوتله الغاليين ولا بوتيك غاليه وتسمع الجاز ديجا. فما فيديو دور على الفيسبوك ماش كريتا يقول لك انت دخلت الريستورون وسمعت الموسيقى ذي اهرب من الاديسيون، عرفت غالي برشا. دونك فما برشا عباد رابطين الساكسوفون والجاز بال
1: وفما ميم واحد اخر يقول لك صحيح هو يدل اللي ساكسوفون اللي اللي الريستورون غالي، اما راهو الموسيسيان اقل واحد خالص اقل حتى من
0: يعني العقليه نتاع التونسي. ساعات فما حاجات يكون ماخذ عليهم فكره غالطه على الاخر، مهم انه من خلال العروض كيما هكا تتصحح المفاهيم وتتقدم لا فيرسيون صحيحه. بيه احمد احنا باش نختموا باخر سؤال، هل ممكن نحكيوا على اون فيرسيون تونسيه للجاز بيورمون تونسيه؟ يعني ما نعرفش وقت اللي تبدا انت تخدم في الموسيقى نتاعك في الالحان نتاعك، نحكيوا على موندو جاز تونسي 100%، ما نعرفش
1: جاز تونسي 100%،
0: ما نعرفش بعد كيفاش حتى تبدا تحضر في النوتات.
1: هو ما نتصورش ما نتصورش تخلط الجاز تونسي 100% خاطر بطبيعته الجاز ماهوش تونسي. دونك الجاز ما باش يكون 80% 90% ماهوش باش يكون 100%. دونك كيما حكيت لك ليكزومبل تاع قبيله، دونك فما دي تنتاتيف، فما دي لي جون توا قاعدين يعملوا في حاجات باهيين الحقيقه. انا مانيش متابع مانيش مواكب برشا الجاز الجديد الحقيقه، معناتها تستعرف، ولكن فما دي زيكزومبل نتاع وجيه البجاوي مثلا اللي هو يغني، عنده مشروع يغني بالتونسي ماهوش جاز برشا، اما فيه كمان توش نتاع لي انفلونس نتاعو، فهمت، اللي هما جاز اللي هما شويه بوب شويه روك بوسا نوفا. دونك فما شباب تبارك الله عليهم قاعدين يساهموا بالموسيقى نتاعهم ويحطوا في الجاز في الموسيقى نتاعهم.
0: باهي دونك احنا نذكروهم بالعرض ان شاء الله يكون نهار 24 جوان انطلاقا من من وقت
1: من 7:30
0: من 7:30 انطلاقا من 7:30 في سينما دارا
1: اكزاكتو.
0: باهي شنو نقول لهم باش نشروهم يجيو يحضروا لعرض الجاز؟
1: ذوق تحصل
0: هكا ولازمكم تمشيو وتجربوا.
1: اللي مازال سيبتيك فرصته يجرب ان شاء الله يعجبه معنا.
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم احمد العجيبي، نورتنا.
1: ميرسي
0: مره اخرى، ان شاء الله تكون حاضر معنا ومعك ساكسفون زيدا
1: ان شاء الله.
0: نحبوا نسمعوا حاجه في الديريكت. ان شاء الله كل التوفيق ليك زيدا، انت في العرض ذي باش تكون موجود كقائد ان شاء الله، موفق ليك انت وكيف عناصر الفرقه. دوك احنا مكملين معاكم في الفابريكا حتى ل 7:30، ما تبعدوش، نقعدوا ديما احنا في الموندو نتاع الجاز. ما جاش ساكسفون هزوكم احنا للجاز. اهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. كي العاده نكونوا حاضرين معاكم احنا في الفابريكا مع مجموعه من الضيوف ومجموعه من الاستضافات. توت سويت يحضر بحضنا في الاستوديو الفنان ابراهيم خليل. اهلا وسهلا ابراهيم، شنو حوالك؟
1: اهلا وسهلا بكم، مرحبا. شنو حوالك اختي الغاليه؟
0: شنو حوالك انت؟
1: والله الحمد لله. قول لي شنو عامله فيك السخانه ساعه؟
0: اليوم نهار سخونه. اليوم نهار سخون.
1: ما تحسش بيه سخانه في الاستوديو. مبروك ان شاء الله، حاجه جديده.
0: مرحبا بك ابراهيم، عجبو برشا الاستوديو.
1: والله ما شاء الله.
0: مرحبا بك، اول مره بحضينا في الاستوديو جديد.
1: اي صحيح، اول مره. ما رونق اخر ما شاء الله. والله ما شاء الله،
0: الله يخليك،
1: تستاهل كل خير ان شاء الله.
0: الله يخليك ابراهيم، تحضر بحضينا وباش نحكي واحنا بعد الموجز على مجموعه من المشاريع الفنيه. باش نحكي على مورسو قريبا بالشخر
1: ان شاء الله يا رب يشوف النور. باش
0: يصدر المورسو باش نحاولوا نعطيو عليه هكا شويه تفاصيل
1: اكيد،
0: وباش نهنيوك عليه. نحكيو على مجموعه من المشاريع الفنيه، نعرفوا الصيف والدنيا بدات تسخن، مهرجانات ومجموعه من العروض. شنو نجمو نقولوا لهم المستمعين؟
1: استنونا برشا جديد، وش سمعوكم برشا حاجات ان شاء الله.
0: سمعوهم احنا بعد شويه حاجه في اللايف، ايش رايك؟
1: اي نسمعوهم كل شيء ان شاء الله.
0: يبي دوك اقعدوا معنا المستمعين بعد
1: موجز الموجة.
0: بعد موجز اخبار الستة ونص نزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل مع ضيفنا ابراهيم خليل.
1: شكرا.
0: ونزيدوا نحكيوا على المشاريع الفنيه نتاعو، وتسمعوا المورسوات نتاع ابراهيم. ابراهيم مش اول مره حضر بحضرنا في الفابريكا ونتبعوا فيه، ومازلنا مكملين معاكم دوك احنا مع مجموعه من الاستضافات. وبعد شويه يكون حاضر معنا زيد الفنان فراس القلصي، نقدموا جديده بنت السيده المنوبيه، وانطلاقا من 7 نتاع العشيه نمشيو لهولندا وين يكون حاضر معنا الفنان العازف الكاتب الملحن وسام الزيدي. مع هو نقدموا جديد المجموعه الموسيقيه بروا، نحكيوا على مورسو ميلو دويل، مورسو اللي مازال كيخرج البارح، وهو المورسو رقم 4 في الالبوم الجديد لبروا، البوم حر الانسان. تسمعوه حصريا بعد شويه على موجات اذاعه الشباب. هذا وقت ريس، انا فيكم انتوا حتى لسبعه ونص، ما تبعدوش.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 26 و2027 و2000 لدورتي سبتمبر ونوفمبر، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية. وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شوهد أكد أنه تم برمجة 25,315 موطن تكوين في السنة التكوينية الجديدة في 262 اختصاص، منها 6 اختصاصات جديدة، مضيفا أن طاقة استيعاب المبيتات تصل إلى 170 سريرا. وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شوهد أفاد بأن الدولة وضعت عديد خطوط التمويل لفائدة طالبي الشغل، من أهمها خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بعشرين مليون دينار. وأشار الوزير إلى أنه سيتم بالمناسبة تقديم النتائج النهائية للمتكون المبادر وتتويج 20 فكرة مشروحة. المدير العام للوكالة التونسية لتكوين المهني الياس شريف أكد أنه تم الترفيع في مواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزعة على 262 اختصاصا، مع إضافة 6 اختصاصات جديدة. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل أفادت في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء اليوم بأنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية يوم 22 من شوال الجاري ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي كشف أن تونس ملتزمة بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، مبينا أن نسبة النساء الموظفات في وزارة الخارجية بلغت 37.9% في حين بلغت نسبة النساء الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترن الانضمام لهذا السلك. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استنكر العمليات العدوانية والإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني في لبنان، وحذر من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإشعال الحرب. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فأكد أنه أوصى وفده المفاوض بعدم التساهل بمسألة وقف النار الشامل، وهو المدخل لبحث المواضيع الأخرى. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة خلال معارك في جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026،
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك،
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ما ليه لتبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: الجمرة الضوية إبراهيم
1: مرشو،
0: خليل، أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك شيماء غالية، شنحوالك؟
0: مرحبا
1: محليه
0: بيك.
1: محليه تسمع برودوي، والله محليه محليه والله
0: قديش
1: محليه.
0: عندها من اللي خرجت الجمرة
1: الجمرة
0: الضوية؟
1: الضوية عندها عام عيد لما هي تعمني وخرجتها لامي،
0: اهي
1: وكل ما نقولش نزيد عليها حاجه نكتب راني ونحضر، اما ما نقول لي خليك هيك
0: علاش؟
1: ما نعرفش، فما احساس والله. من كتبت قبل يا شيماء عندك الغنية ذيكي وتراكي حبيب الله. حبيب الله راني في تروا ولا كات باغول، عملت كان ثلاثة. نحب راني ونقول لي خلي ذي اللي صار خليه هكا هاو، دونك فما ما نعرفش، فما احساس والله والله. ولتوا راني تو نحب نكتب، مازال عندي دي باغول، ما نجمش كي نغزر لما نقول لي زي سي بون كاو والله.
0: والقمرة الضوية من الاول كي كتبتها، يعني قلت هذه الاغنية لامي
1: الوالد، اي
0: من
1: هي
0: الاولى،
1: قصتها قصة نقسم بالله. الوالده في الدار، وروحت انا عقب الليل نلقى الوالده مسيكنا ما باش ترقد، تستنى فيا والله، تستنى فيا باش تلهي روحها تهز منا جبن. احكي لك راهو مخر مخر. قلت لها يا ميمتي اش بيك؟ قالت لي نرقد ولدي ما جاش. قلت لها والله القمر الضوئي يا ميمتي. بدات من غادي الحكايه والله، اول مره نقولها.
0: معز ربي
1: يفضلها، والله عايشك فضل كل
0: ربي يفضلها لك،
1: يرحم كل ام يا ربي،
0: ربي يفضلها لك. دوك القمرة الضوية تنجموا نحكيو على جزء ثاني من القمرة الضوية مثلا؟
1: ممكن ممكن ممكن نحكي على
0: مدام
1: بابا،
0: الانسبيراسيون مازالت
1: نحكي على
0: موجودة.
1: بابا ممكن عملت لامي تو
0: ايه؟
1: نحكي على بابا، نحكي على حاجة أخرى إن شاء الله. أما القمرة خليها غادي كاو، سي بون القمرة، سي بون يا سي.
0: باهي، وكلماتك اللي كنت يا كهو إبراهيم ولا نجموا ن...
1: لا مازال إن شاء الله تو عندي بقدرة ربي، عندي عمل مع سي بشير اللقاني من المناسبة نوجه له تحية، عندي مع سي مروان الزاهي، عندي والغنية إن شاء الله اللي حاضرة توا مع أسماروس بالمناسبة نوجه له تحية كبيرة. بالحق راهو موزيسيان غول غول برشا، نقول له يا
0: باهي نحكيو عليها عادة ونحكيو على الكواليس نتاعها هكا ولا لا إبراهيم؟
1: لكن نحكيو
0: طوينا في بالي أنت عندك أغنية جديدة.
1: والله
0: ما في باليش، سمعت أنا ما سمعتش
1: هذاك حس العملي ما شاء الله، حس حق
0: أنا ما سمعتش الجملة اللي أنت عندك أغنية جديدة، ما في باليش الجملة.
1: والله والله قلت لك،
0: لكن أنا كلمتك
1: والله
0: قلت لك يا إبراهيم فعندك حاجة
1: بالمكشوف
0: يا أخي، قلت لي راني قاعدة نحضر في حاجة وقريب باش
1: تشوف النور ان شاء
0: خرجها
1: الله،
0: دوك باش تصورها فيديو كليب و...
1: ان شاء الله ان شاء الله تري بيانتو قلت ربي. الغنجه هذيا بون باش تولي تشوف ابراهيم في حله اخرى، ابراهيم في جو اخر.
0: اي
1: الغنجه بموزيكا وبرشا برشا برشا برشا برشا،
0: اش معناتها في جو اخر وفي حله
1: معناها
0: اخرى؟
1: ابراهيم عرفوه في الجو الصوفي والجو التونسي، تو باش تسمع ابراهيم باش تقول ما با معناها ما عرفتش انا، حله جديده الموزيكا ونوع تاع السيف، جو سيف فيها شويه راي، فيها شويه غربي، فما حاجة حلوة.
0: باهي ساعية جو ولا انت
1: وحدي؟
0: وحدك
1: وحدي وحدي،
0: جو الراي
1: فيها
0: جو الصيف
1: جو صيفي نقول فيها الغنجة،
0: وجو أول مرة انت تقدمه؟
1: أول مرة نقدمه اي نقول فيها
0: خلنا نسمع منها شوي، خلنا نوثقه زيد،
1: نوثقه نوثقه نوثقه نوثقه
0: نوثقه. انت سجلتها إبراهيم؟
1: بيان سيغ، وزيد معاودة نخلي حاجة باش نسجل
0: هنا. اي واحد يجي يغني بحذيه يقول له اسمع سجل ساعه ونغني. وي

0: جيتي قدامي ما فهمتش ايش اللي صار. تعدت قدامي الزينة مشيتها تجلب الانظار، في وسط قلبي سكينة نغني لك يا بنت الجار. جيب امي وبابا الليلة واعطيوني زينة الاحرار، وتكوني لي خليلة ربي يطول في العمر. هاي هاي جيبوا للبيا حارد ليلي نومي طار. هاي هاي حرة ومقدية عرسوا محفل وسط الدار.
1: برافو برافو. نجم نقولوا حصري انا اول مره تغنيها.
0: اول مره بالمناسبه تحيه كبيره لخويا اسمروس ومروان الزيدي اللي حط البصمه نتاعو. ربي يفضلهم بالحق. ان شاء الله يا ربي تري بيانتو تخرج في حله كامله تتصور ان شاء الله، وحتى في التصوير باش نعمل حاجه اخرى. جو عروبي وكل
1: اجواء اخرى
0: ان شاء الله.
1: وقتيش قريبه؟
0: بقدره ربي تري بيانتو. لازم قبل
1: خطر الريتم نتاعها نتاع الصيف، ولازم تخرج
0: صيفي ان شاء الله بقدرة ربي قبل ما يوفى جمعة بقدرة سامي العليم تهبط ان شاء الله بقدرة ربي
1: ان شاء الله كل التوفيق.
0: وحاجة اخرى اقول لك يا شيماء، وجهك خير عليا راه. اخر مرة جيت هنا عملت عمطور مع التخميرة، تحية بالمناسبة اخوي مراد باشا. ما شاء الله تونس كاملة وسناوة كذلك كلفتني ما شاء الله.
1: تحيتنا لي سي مراد باشا، تحيتنا ليها.
0: مبارك بالمناسبة خذا رئيس مدير مهرجان مكنين.
1: تحيتنا ليه، ودنا مرة زادة في الفابريكا بغنية وقتها حصرية قبل ما تخرج، وقتها ما زلت في الكتاب نتاع الميساج بالكوكتيل الاخريني اللي عملها.
0: دوك
1: ان شاء الله كل التوفيق لي. ان شاء الله كل التوفيق ليك ابراهيم.
0: اجمعين
1: نتبعوك احنا في الجديد، متشوقين باش نسمعوا الغنية مسجلة وباش نشوفوها في الفيديو كليب.
0: ان شاء الله
1: وانت تحب تكون موجود في الفيديو كليب، يعني ديما موجود انت؟
0: ممكن نكون كل ليرة، ممكن نكون موجود نغني، ممكن نكون اكتور نمثل فيه، ممكن. ما زلت الآراء
1: هو طو إبراهيم حس روحه قنا كل شيء، يقول لازمني فما نعمل شوية سوسبانس ولا ليه؟ قلت لنا كل شيء
0: والله والله ما خبيت عليك شيء يا شيء. ما زلت فما حاجة صغيرة كاو خبيثة
1: اللي هي
0: خليها شالة. فما عمل جديد سلام عاسي بشير، حاجة فرايحية زادة، حاجة فرايحية
1: أغنية أخرى بعد
0: فزاني وحاجة بنينة
1: وتخرج في الصيف زادة.
0: قدرة السمير علي، قدرة السامية إن شاء الله في السيف، وباش تصور إن شاء الله الجو نتاعها في جو عرس،
1: جو صيفي،
0: باش نعيشها كيما هي زادة شايبة كيما هي. تحضر الأغنية باش نجي نغني في فرح ونصور العروس والعروسة ونقولوا
1: معايا وتهبطها كيما هي
0: كليب، ونقول لهم تصوروا معايا في الكليب راكم باش نعيشها كيما هي ما غيرتوش والله.
1: تو دخلت في العادات نتاع الفنانين انه يكون فما دي برودوي في الصيف، دي برودوي في المناسبات، يقول لك انا لازمني ندخل الصيف بغنيات نتاعنا جو نتاعنا التونسي يكون موجود في اللمات في المناسبات.
0: والله شيء مالي انا خاطر تو الغنجه عندها قداش حاضره معناها، كان يعني راني هبطت عندي قداش، اما والله لي ما عنديش نتاع مناسبات انا نبرودي. حسيت نهبط، حبيت نهبط، معناها مش نتاع مناسبات لازمني نهبط تو. لا كان هذيك انا هبطت لك ناسيونال، يعني عملت غنيه هبطت لك ناسيونال، دونك انا فنان كي نحس نغني نهبط.
1: ما تراش انه زاد الفنان لازم يخمم زاد في عمليه التسويق، انه يكون حاضر في مجموعه من المناسبات، خاطر كي تكون فما غنيات في مناسبات معينه تضمن لي انت تكون موجود اكثر، الغنيات تسمع
0: كل واحد كيفاش تخمم،
1: كل واحد كيفاش
0: استراتيجي. انا نشوف بار اكزومبل نكون في الـ في الـ في الدرج نتاعي اني نعمل برودوي يكون هادف برودوي، خاطر اذا كنت عارف بالمناسبات هي خيبه المسح، مع احترامي لزملائي كل شيء. دونك ان شاء الله يا ربي وين ما نعمل برودوي نحسه ونعرف اللي باش نقصد ربي.
1: واضح ان هذه هي استراتيجية نتاعك، وهذا لا يمنع انه الناس اللي تخدم على المناسبات وتستغل الفرص نتاع المناسبات وتسوق الاغنيات نتاعهم تكون عندهم خيارات نتاع ترويج ونتاع تسويق يعتمدوها.
0: شيء ما كان معناش مناسبات كيفاش يكون يهبط البشر
1: سبوزون. هذا كيف فهمتني توا في جانب فلسفي.
0: لا فهمتني شنو نقصد، شو فنان خدمت خدمة نور للعبيد، معني ما عنديش مقتصر غادي فهمت نخدموا نور ان شاء الله.
1: ليه هي تجربه حتى في الفنانين العرب والعالميين، فما مناسبات هبط فيهم اغنيه، نعرفش انا عيد الحب يهبط اغنيه هكا رومانسيه، الجو نتاع الصيف تكون جو الحفله.
0: نوعدك
1: قلت ما تحبش مناسبات.
0: لا نوعدك
1: راني نتبعك كاين فما مناسبه
0: حاسبني
1: راني باش نسال عليك في عيد الحب في بريكيم ولا نسال عليك.
0: الله يبارك
1: لك تهبط اغنيه رومانسيه.
0: الله يبارك
1: يخرجوا لك سري.
0: مشيت معك
1: يعطيك الصحه ابراهيم خليل، نورتنا، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق.
0: عايشك يا شيماء، ميرسي.
1: ونستناو الفيديو كليب ان شاء الله قريبا.
0: ربي يفضلك يا شيماء. بمناسبه تحيه ليك وتحيه لجميع مستمعين اذاعه الشباب، تحيه لاصدقائي في عشاق النوبه على رسم خويا لطفي وخويا عفيف، عشاق المحفل كريم وخالد، تحيه لخويا هاني، تحيه لصديقي وحبيبي خموس الغالي والدريان البندري، يقول راني نحبك برشا وربي يفضلكم، وان شاء الله برشا برشا برشا جديد يا رب ان شاء الله.
1: ان شاء الله كل التوفيق ليك. يعطيك الصحه الفنان ابراهيم خليل. احنا مكملين معاكم في فابريكا حتى ل7:30، ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم كاملين معاكم في الفابريكا. اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بيكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. تنجموا تدخلوا تتفرجوا في لي لايف نتاع ضيوف نتاعنا الكل على الفيسبوك. نسلموا على كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، ألفة نصيب في الاخراج الرقمي، ومعاكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. توت سويت يحضر بحضينا في الاستوديو الفنان فراس القلصي. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: شنو احوالك؟ مرحبا
1: مرحبا بيك،
0: نورتنا.
1: خليك، عايشك بنورك.
0: مرحبا بك فراس.
1: عايشك.
0: دوك بحضينا على خاطر باش نقدموا مورسو جديد.
1: أيه.
0: مورسو تونسي.
1: طقطوقة تونسية.
0: طقطوقة تونسية في 2026.
1: 26
0: هذا. نستحقوا توا. نستحقوا نرجعوا هكا الركول شوية.
1: ديما موزيكتنا التونسية راه ما تموتش، ما فهمت؟ يعني احنا شباب لازمنا كيما نقولوا نوصلوا الموزيكا نتاعنا التونسية، فهمت؟ برؤية جديدة، توزيع جديد، فهمت؟ كما نقولوا نوظفوا اللي قريناه اللي تعلمناه وكل، فهمت؟ باش ديما كما نقولوا ديما الموسيقى التونسية فوق الطاولة نتاعنا هذيك، فهمت؟ علاش مش معناها الشرق مش خير منا، معناها في المغرب مش خير منا، معناها فهمت؟ الموسيقى نتاعهم ما شاء الله، معناها الترويج نتاعها في العالم العربي في العالم، فهمت؟ معناها كما نقولوا هم امنوا بالموسيقى نتاعهم اللوكال وروجوها، معناها فهمت؟ فماش علاش احنا في تونس معناها ما الموسيقى نتاعنا التونسيه تقعد اكوتي ونغنيو اوكي احنا ما شاء الله معنا بوليفالون، معنا فهمت، نغنيو شرقي خير من الشرق، فهمت، نغنيو التونسي، نغنيو الهندي، نغنيو التركي، فهمت، معنا ما شاء الله اصوات في تونس انت تعرف، معنا فهمت، ويتحط ويتحط. والايقاعات نتاعنا من اصعب فما الايقاعات في العالم، معنا كي تجيب انت واحد من مصر تقول له عمل لي عشان عمل لي غيطة ولا عمل لي كل، فهمت، يقول لك ما شنية هذا، فهمت. باركونتر احنا تقل خاطوة تقى والتوش كل تقول لذي عايش في مصر، معناها فهمت هذا.
0: عطيك مجموعة من التجارب في راس.
1: إيه.
0: احنا بشو بديو بشوية بشوية حتى لين مش نوصلوا للمرسل الجديد اللي بش تسمعوه معنا بعد شوية على موجات إذاعة الشباب. نبدأ خطوة خطوة. شاركت في مجموعة من التجارب الفنية، مجموعة من العروض.
1: أي. احنا باش كيما نقولوا باش ما نعموش، بقول جل من المشاريع في تونس الحمد لله شاركنا فيها، فهمت، اما 80% من المشاريع اللي تعملت في تونس من الموسيقيه معنا شاركت فيها، معنا فهمت. نبداو
0: برشا مشاريع ما شاء الله.
1: باش تفكرك
0: برشا
1: باش تفكر، فهمت، باهي. نبداو كيما نقولوا نبداو كيما من الاول، معناها المهرجانات كيما نقولوا الواحد صغير، معناها فهمت بشويه بقى. انا كيما نقولوا اخترت اللون التونسي، يعني انا غني الالوان مال الكل، فهمت، اما العبيد حبتني في التونسي، فهمت، فيسك معناها العائله وكل، معناها انا دي في عائله امي وكل، معناها 5 سنين معناها تربيت على الحاضره والميلوف في دارنا، معناها ما فهمت ديما العود العربي نغنيو ميلوف نغنيو حاضره، فهمت، تربيت في الجو هذا، دونك هذاك علاش واحد ما غير ما يعيش عريقه روحه في الجو هذاك، فهمت. به تجارب عملنا عرض الزياره، كان في تجربة عام ونص كيكا، الحمد لله دورنا المارجينات الكل، كارتاج وبتزارد، عملنا عرض الربوخ حافظ اسمه حاتم اللاجمي 24 عطر، كارتاج عملياو مع ثلة من الفنانين التونسيين هذا هو.
0: وقديش مهم انه الفنان في بدايه المسيره نتاعو يشارك في مجموعه من التجارب الفنيه، منه يتعرف على الانماط الموسيقيه المختلفه، منه زاد يعطي مساحه اكثر لصوته، يتعرف على الاجواء نتاع العروض.
1: بيصير كله يدخل في معناها كله في صالح الفنان، معناها كله يدخل في الاكسبيريونس، يدخل في معناها كيما نقولوا كل ما تعمل تجربه تاخذ منها الباهي، معناها فهمت. سيرتو معناها تجربة كارتاج، وأنا أول مرة في كارتاج معناها قلبي في يسكت معناها بالجمهور هذاك، معناها فهمت. كيما نقولوا يطلع لك الأحلام نتاعك، معناها كي ترى أنت ما شاء الله كومبلي قدامك كل أوكي، حتى أنت في ضمن معناها مشروع فني وكل، أما تقول إن شاء الله يكون معناها الكومبلي هذا يجي نهار ولي أنا، معناها فهمت، يخلي لك الأحلام نتاعك تمشي بعيد، تسرح بعيد، تسرح مع الجمهور، فهمت. وجمهور تونسي ما شاء الله ما شاء الله معناها من اروع ما بيكون.
0: واكيد اي فنان تونسي من طموحه كارتاج.
1: هذا هو كارتاج وغيره وغيره وغيره وغيره.
0: دوك مجموعه من المشاركات في مجموعه من العروض، وصولا الى مجموعه من الاعادات، وصولا الى الانتاج الخاص.
1: واخيرا
0: الانتاج الخاص. دوك نحكيو على مورسو بنت السيده المنوبيه. دوك اللي تصور على طريقة الفيديو كليب واللي موجود، دونك نحكيه على النغمة التونسية الزمنية.
1: هذا
0: الكلمة التونسية. أي الكلمة التونسية. الغنية المحبة هيت نزيدو ناخذو عليها أكثر تفاصيل وش نسموها بعد شوي.
1: بنت سيدة المنوبية هي من ألحان الأستاذ ناصر صمود، كلمات سمير كمون، توزيع صفوان عادل سلطان، وإخراج فيديو كليب بعزاوي إيهاب. فهمت كل إذن العاصمة الخدمة هذه تعملت برشا محبة الحقيقة، سيرتوم على الحاجة اللي أنا فرحان بها كما نقولوا ما شاء الله القامات كما ناصر صمود وسمير كمون، فهمت كما نقولوا كل مشعل بين الجينيراسيون القديمة والجديدة معناها، فهمت والحقيقة برشا برشا محبة تعملت الأغنية هذه، برشا محبة برشا ود وبرشا محبة، وكما نقولوا معناها إنرجي ياسر طيرت عدد الأغنية.
0: وهذا هو السيل اللي أنت تفركس فيه، وهذا هو السيل اللي أنت مستانس بيه.
1: بيان سور هي هو باش يكون كيما نقولوا باش يكون الخط هكا بور لو مومون، بور لو مومون باش يكون الخط هكا بعد الهبله من وين تمشي الله اعلم هكا.
0: ومن بعد نجم الفنان يبدل وقت اللي يعطي روحه مساحه انه يبدل انه يجرب انه يكتشف.
1: معناها كي واحد الحمد لله معناها قادر بشي معناها كي يغني في دي ستيل اخرين ولا حاجه، فهمت
0: انا يا خويا نقول لكم كثرونا من التونسي ونحبوا نزيدوا نسمعوا التونسي والنغمه نتاعنا التونسيه، على خاطر في كل مره عندنا ما نكتشفوا وعندنا باش نتمتعوا. نسلموا على محمد عنتول التحق بينا في الكوتي تكنيك اول مره. محمد عنتول راك في استوديو جديد انا وياك، دونك توت سويت نسمعوا جديد فراس قلسي بنت السيده المنوبيه ونرجعوا نكملوا مع الحديث.

0: بين الخاصة والياسمينة طلت نور العين علينا. هذا جديد الفنان فراس القلسي، ألف مبروك الموسم الجديد.
1: عايش بارك فيك، عايش
0: ألف مبروك. سي دخل معنا في الريبرتوار نتاع الفابريكا، باش يقعد ديما يتعدى معنا في الفابريكا.
1: عجبتكم الأغنية؟
0: محليها، ونخليو المستمعين زاد يعطيونا رأيهم.
1: اي تلقاوها على يوتيوب فراس القلسي، انستغرام، فيسبوك،
0: يلقاوها موجودة غادي.
1: موجودة غادي إن شاء الله في الجديد.
0: الريتم التونسي، الكلمة التونسية، الأجواء التونسية. كنا نحكي وقلت لنا دونك فراس قبل ما نسمعوا الأغنية، هذا هو التوجه على الأقل حد الآن.
1: حد الآن
0: ومن بعد إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. دونك فراس نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. حاضر في مجموعة من المهرجانات؟
1: إيه، جمعة جاية إن شاء الله عندنا في الجزائر، عندنا مهرجان الميلوف جمعة جاية في ألجي، وعندنا زاد في جويلية عندنا سارة مع الفنان قدم التحية شكري بوزيان ال 25 جويلية فيستيفال كارتا حمامية سامحني كارتاشي
0: كنا نحكيو عليه كارتاشي. دونك شكون موجود في مهرجان الحمامات؟
1: حمامات 25 جويلية
0: في سهرة مشتركة
1: مع الفنان شكري بوزيان.
0: مع الفنان شكري بوزيان
1: كل ما هذا مع الحفلات الخاصة بيسير
0: إن شاء الله كل التوفيق ليك فراس. وحنا نحبو نسمع حاجة في الديريكت
1: تونسية،
0: نسمع حاجة في الديريكت.
2: الورد قداش مزيان مزيان في يد طفلة جميلة جميلة

0: برافو برافو
1: عايش.
0: فراس، قلتي برافو برافو برافو، تصفيق تجيك مع محمد عنتو. برافو فراس،
1: عايش
0: نتمنى لك
1: ميرسي
0: كل
1: خليل،
0: النجاح وكل
1: عايش خليل،
0: التوفيق،
1: ميرسي بوكو
0: ونتبعوك اكيد في الفابريكا،
1: ان
0: وان شاء
1: شاء
0: الله
1: الله.
0: موفق في مختلف المهرجانات اللي باش تكون موجود فيهم. احنا مكملين معاكم في الفابريكا حتى لسبعة ونص، ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مكملين معكم احنا في الفابريكا مع مجموعة من الاستضافات. توت سويت نقدموا جديد الفرقة الموسيقية والمجموعة الموسيقية بروة، نحكيوا على رابع إصدار لهم من ألبوم حر الإنسان، ويحضر معنا وسام الزيدي وكاتب ملحن عازف وفنان، يحضر معنا مباشرة من هولندا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا وسام.
1: عسلامة شيماء،
0: شو أحوالك؟ مرحبا.
1: الحمد لله، يعيشك. مرسي على الاستضافة كالعادة.
0: كالعادة، لازمنا نتبعوكم.
1: فرحان برشا نكون معك في الفابريكا.
0: أي، لازمنا نتبعوكم بروة. بروة ديما القدامة.
1: ديما القدام، ديما طول.
0: نحن نفسروا لهم المستمعين، دوك بروة هي بلغة البحارة، الفلوكة ديما طول. وبروة الموسيقية
1: ديما
0: دي ما طول.
1: صحيح صحيح صحيح. بروة بلغة البحارة هو الخشم نتاع الفلوكة. بروة وهو سانديك لا ديريكسيون، معناتها كي نقولوا بروة معناتها دي ما طول. وهذا اسمنا اخترناه تو 3 سنين، وعنا 3 سنين ونحن بروة زادا دي ما طول.
0: فوالا، يعني مش الاسم عنده الرمزية، ومؤثر على المسيرة متاعكم زادا الفنية، ومؤثر على الإصدارات متاعكم. دوك نحكيو على جديد مورسو اللي مازال كيخرج البارح وسام، دوك نحكيو على مورسوكم الجديد اللي هو المورسو رقم 4 من ألبوم حر الإنسان ميلو دوي.
1: هذا الألبوم الثاني حر الإنسان. الألبوم الأولاني أسفر،
0: أي
1: خرج عنده عامين. هذا الألبوم الثاني اخترنا باش نخرجه بتيتر بتيتر، معناتها بالغناية بالغناية. كل ما نكملوا الخدمة، كل ما نكملوا الخدمة تاع غناية نخرجوها. اليوم مازلنا كي كملنا، واليوم كي خرجنا الغناية الجديدة ميلو دوي، إن شاء الله تعجبكم.
0: دوك مورسو ميلو دوي، كان ناخذوا عليه أكثر تفاصيل وسام.
1: ميلو دوي تيتر عندي أنا يقربنا برشا للراسين النور أفريكان متاعنا، شمال إفريقيا، بالريتم الترنير متاعنا. وهو هي غنية تظهر فرحانة في وسطها برشا ألم وبرشا حزن. بروة كالعادة.
0: بيه، احنا باش نسمعوها ميلو دوي، وباش نرجعوا ونكملوا الحديث وسام، وباش نقول لك انا شنو فهمت من ميلو دوي. حسيتها كانها مواصله المورسو اخره. تنقول لك وقول لي كان صحيح ولا غلط. دوك نسمعوا توت سويت جديد بروة ميلو دوي.

0: جديد برو ميلو دوي. نرجع مع ضيفنا وسام الزيدي، الكاتب الملحن العازف والفنان في المجموعه الموسيقيه برو. دونك نحكيو على رابع مورسو في الالبوم الثاني ليهم، البوم حر الانسان. الف مبروك المورسو الجديد وسام.
1: يعيشك سيما، يفرحك يعيشك.
0: ألف مبروك. دوك نحكيو على مجموعة من العوالم الموسيقية، فما الجو الإسطنبولي، فما الجو التونسي، فما الجو متاع التأثيرات المتوسطية الكل، وفما الامبرانت التونسية اللي ظهرت.
1: البروة ديما تونسية، الامبرانت نتاعها تونسية ما تعملوه.

0: في كل اغنيه ما تنخرجوها تحس الامبرانت التونسيه. ولهنا اكثر فات خاطر الريتم هو اللي دخلك في ترانس اون فيت ترانس معناتها دونك تحس اكثر اللي الريتم نتاعنا معناتها
1: اكزاكتومون اكزاكتومون وتعطات يمكن اكثر مساحه في الغناء بوتيتر باش تظهر المقامات التونسيه والجو نتاعنا التونسي. واحنا قبل ما نعديو الاغنيه وسام كنا حكينا على تقريبا على التفسير والحكايه نتاع ميلو دوي. انا قلت لك كي سمعتها وسمعت قبلها المورسو تلوموني نعرفش علاش حسيت ميلو دوي كاينها اجابه لتلوموني ما نعرفش علاش حسيتها كاينها كونتينيتي
0: وي
1: فما دي رفران هكا كاينهم اجابات ولا فما دي رفران تقالت في تلوموني كاينها جات الاجابات في ميلو دوي.
0: والله الا جبت لها خبره هكا انت توا يعطيك الصحه شيماء توا نرجع
1: انا لوي اكستيريور
0: هاي تجي تخدم معنا هذول في الفكوك اللي ذا
1: هكا هكا انتم تكتبوا انا نعطيكم هكا لامبرسيون شنو نجم نفهم
0: على الاخر نستحقوا على الاخر نستحقوا. اون فيت مالو دوي الانسان هو اللي مالو دوي فينالمون حسب الاغنيه معناتها وحسب ما شفت الانسان مالو دوي والعالم والانسان هو تشوف فيه عليل معناتها الانسان عليل والعالم مالو دوي وفي نفس الوقت معناتها الحياه طريق سعاده وطريق الراحه النفسيه سهله وتتعامل بحاجات بسيطه ياسر دونك هذا على شنو نحكي انا ابوبري في مالو دوي والخيط اللي يربط بين مالو دوي وتلوموني هاك فقت بيه انت توا فما نركز عليه
1: اي نجم يحل برشا بيبان في وسط نفس الالبوم يعني انه يصير التكامل. واكيد وقت اللي تختاروا انتم انكم تجمعوا مجموعه من الاغاني في نفس الالبوم تكون فما قصه يعني على خاطر يقعد ديما عندكم الحل انه تصير الاصدارات بصفه فرديه لكن وقت اللي يقع جمع مجموعه من الاغاني فما علاش
0: بطبيعة فما علاش وبطبيعة فما ليني معناتها خط نتاع ريداكسيون خط نتاع كتيبة معناتها هو بيدو وكيف نحن زاد نحاولوا حتى نكونوا في السونار في الصوت في التقنيات الصوتية تكونوا الأغنيات قراب لبعضهم باش يكونوا فرد موندو معناتها دونك اوتوماتيكمون معناتها بطبيعتها الحكاية تمشي هكاك شيما ما ندزيناش ما هيش حكاية متعلطة معناتها هو كيكا معناتها انسبيراسيون قاعده تجيب بطبيعتها وتتصور في اغنيات كي من هكا وتتصور ونحضروا في فيديو كليب ديجا باش يهبط بيانتو ان شاء الله يكون زاد في نفس اللين.
1: هو الكليب بتاع تلوموني تصور في تونس
0: تصور في تونس في الكابون قليبيا حمام الغزاز درعلوش في المنطقه في منطقتنا
1: بي. والاغنيات نتاع الالبوم وشنو الخيط اللي يجمعهم وهل فما اغنيات اخرين باش يخلطوا على الالبوم
0: في تونس صحيح اللي حبي زاد حاجه اخرى صحيح اللي الميوزيسيان الموسيقيين هما من برشا بلايص في العالم اما الموسيقى كلها مسجله في تونس في استوديو لاسوسياسيون امان في دار عدوش والخيط اللي يجمعها هو الاكوستيك تاع الجو نتاع التسجيل هو بيدو الانسبيراسيون وتجمعها والخيط اللي يجمع صديقه كبيره برشا بين الميوزيسيان في جروه دونك ما تنجم تجي الحكايه كان متناسقه وكان معناتها حاجه تشبه لبعضها معناتها.
1: وباش يكونوا فما اغنيات اخرين ويسام في الالبوم؟
0: الالبوم هذايا مازال فيه اغنيه اخرى اللي هي حبيبي ان شاء الله تخرج بيانتو وتكون هكا سكرنا الالبوم الثاني وقاعدين زاد قاعدين نخدموا على الالبوم الثالث قاعدين نحضروا في ريزيدونس بيانتو ان شاء الله الخدمه متواصله مازالت.
1: وبالنسبه للمورسو الاخراني دونك مورسو حبيبي تقريبا وقتاش يقع اصداره؟
0: والله نحن سجلناه وفي وقت الميكس قاعدين نميكسيو فيه ما ظهر لناش وفات ما ظهر لناش وباش نعاودوا نسجلوه من الاول جديد دونك
1: فما حاجات تتعاود
0: القادمه فما حاجات باش تتعاود مانيش راضيين عليه، دونك باش نعاودوا ونعاودوا نسجلوه.
1: بي شنو هي اهم
0: قرار
1: حاجه
0: فيه ما
1: لازم
0: عندناش برشا.
1: بي وسام، شنو هي اهم حاجه لازمها تكون موجوده في التسجيل على الاقل الفينال اللي تتوافقوا عليها الكل؟ فما اكزيجونس اللي لازمها تكون موجوده باش التسجيل يبدا فاليدي، دونك ما فماش نعاودوا
0: والله
1: نزيدوا نجربوا.
0: كان ما فماش روح
1: اي
0: اول حاجه، ما فماش موسيقى اول حاجه، يلزم حاجه اي ميوزيسيان اي فنان باش يدخل يسجل لازم يكون في وسط الحكايه ويعطي يعطيها حاجه من عنده معناتها. ثاني حاجه مثلا كيما حبيبي، شفنا بعد ما لعبناه خمسه سته مرات شبسان، شفنا اللي التسجيل التمبو نتاعو طالع شويه، دونك ما التسجيل موش قاعد يعطي في المعنى، خاطر ساعات التمبو راهو يعطي معنى للغنايه، مش كان الكلام يعطي المعنى للغنايه، آلات تعطي معنى للغنايه، حسوس يعطي معنى للغنايه، لو تيمبو في حد ذاته يعطي معنى للغنيه. دونك شفنا اللي التيمبو نتاع التيتر ماهوش هو، ماهوش مواتاها معناتها، ماهوش مخرج المعنى نتاعها، قررنا باش نعاودوه. فما غلط، مش غلط هي، ما فما دي بروسيس نعملوهم ونجموا نصلحوهم، وكي فما حاجات ما نجموش يتصلحوا كيما التيمبو معناتها، دونك هذا قررنا اللي نحن باش نعاودوه.
1: قداش صعاب مع رواحكم؟
0: ممكن تخرج فيرسيون، ممكن تخرج فيرسيون لايف. لا صعب مع رواحنا هكاك هكاك هكاك صعب الصعب. انا ساعات نقعد بيت في روحي معناتها فما فيرغول بوان في الترادكسيون في الافيشاج ينجموا نبدلوا عليه ونجموا نعادوا عليه معناتها الفيديو كامل معناتها والتيليشارجمون كامل والبروسيس كامل اللي يتعاود على خاطر بوان ولا فيرغول.
1: وهذه النقطة اللي تصنع الفارق الحقيقة في مجموعة من المسيرات الفنية لمجموعة من الفرق الموسيقية في العالم الكل، وقت اللي تسعى انك تفرض خطر البصمة نتاعك باش تظهر في الديتاي الكل، وانت تتوجه للجمهور العريض العارف بالمجال الموسيقي واللي ما عندوش حتى فكر بالمجال الموسيقي، دونك انك تلقى روحك انتوما كفريق كامل قاعدين تركزوا في مجموعة من التفاصيل هذيك الكل في صلب الهوية نتاعكم الفنية اللي اكيد قاعده تتخلق وتخلقت من خلال لي دوز البوم. في انتظار الالبوم الثالث، بالنسبه للالبوم الثالث باش يكون مواصله، باش يكون حاجه مختلفه؟ ماك تعرف وسام، كل واحد والاستراتيجي نتاعو. فما اللي يقول لك انا نحب نواصل في نفس النسق بنفس الاختيارات بنفس العوالم الموسيقيه، فما اللي يقول لك لي انا نحب نقدم روحي بطريقه مختلفه، نجرب حاجات جديده، ندخل لعوالم موسيقيه ونقدم روحي بطريقه جديده، دوك نقدم روحي علاش لي، نحافظ على الجمهور نتاعي ونستقطب زاده جماهير اخرى.
0: وي وفات بروه كيما حكينا من الاول، بروه هي الخشم نتاع الفلوكه، هي الفلوكه وفات الفلوكه تعمل في رحله، جيش انت تمشي الرحله كل مره تمشي فرد بلاصه باش تخلق منها البلاصه معناتها، دونك فعلا نرحلوا نسافروا نسفروا في العوالم الكل
1: وماذا بينا
0: نكتشفوا عوالم اخرى. فما جزر قاعدين هكا من بعيد نشوفوا فيهم هكا من بعيد وهكا نقدموا بشويه بشويه، قاعدين باش نخلطوا الجزيره حتى تشوف العالم جديد وتشوف فما حاجه
1: فهمت
0: جديده.
1: فهمت انه فما اون ديستيناسيون جديده وعالم موسيقي جديد باش يقع التوظيف في الالبوم الثالث، دونك اون ديستيناسيون قريبه من هولندا بعيده، اعطينا هكا قرب لنا شويه جوجل مابس.
0: في البحر في البحر
1: يا خويا، في البحر وبروه وديما القديم.
0: ديما القديم
1: ديما القديم. وسام فرحت برشا بالمرسوم تاعكم الجديد، وفرحت برشا باللقاء معاك، ديما اللقاء معاك يتعدى فيسا فيسا ويتعدى مختلف.
0: نجم نشكر شويه شويه، خاطر العباد اللي وقفوا وراهم ما يستحقوا اكثر من الشكر. نحب نشكر لي ميوزيسيان ساعه، طارق معروفي، نبيل برجب، بيتر باوت، سليم صباح، فرانك نورمان، ياسمين يوتيتش، مدرس سلامه، لي ميوزيسيان اللي يلعبوا مع البرو الكل. نحب نشكر اللي يشاركوا في الفيديو كليب واللي يشاركوا في الموسيقى، الميكس وماستر مارك نايسن، نبيل في الانجستريمون زاد مره اخرى، في الجرافيك ديزاين زكي صمود، في الانيماسيون ياسين صمود، في التراديسيون رؤال خليفي، والليستا تطول ان شاء الله ما ننسى محمد بوعبيدي زاد معنا، ان شاء الله ما ننساش عباد خدموا، خاطر برشا عباد قاعدين يخدموا مع بروه، وكان مش المجموعه هذه الكل ما نجموش نعملوا الخدمه هذه.
1: كل النجاح وكل
0: يعيشكم،
1: التوفيق
0: نقول
1: ان
0: لهم
1: شاء الله.
0: يعيشكم واللي يعيشك ليك انت زاده شيماء، ديما الاولانيه تكلمنا وديما متابعتنا،
1: والدوقة
0: وعايشك
1: ديما
0: برشا،
1: نتبعكم.
0: ميرسي بوكو.
1: شكرا ليك،
0: يعيشك
1: يعطيك
0: شيماء،
1: صحة.
0: يعيشك.
1: شكرا ليك، يعيشك وسام الزيدي. دونك معه هو قدمنا جديد المجموعة الموسيقية بروا مورسو ميلودوي، تلقاوه على الشين يوتيوب بروا بي ار او يو ا، دونك تنجموا تتابعوا جديد نتاعهم الكل. دونك ثاني أغنية في الألبوم نتاعهم الجديد حر الإنسان. هكا نوصلوا لآخر الفابريكا بالنسبة لليوم. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. شكر كبير محمد عنتور في الكوتي تكنيك، قبله كوثر البجاوي، شكر كبير الألفة نصيب وخليل سولة في الإخراج الرقمي، كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. إن شاء الله تابعوني غدوة في إرجي معاك من 10:30 حتى النص النهار ونص، وإن شاء الله الأسبوع القادم تلقاو أن سونداج على الباج أوفيسيال متاعنا على الفيسبوك، أن سونداج دونك نحكيو على الموسم الثامن للفابريكا، تحبوا الفابريكا تكون موجودة في الموسم الثامن ولا لا؟ تلقاو ان سونداج، وباش ناخذ برايكم تحبونا نكملوا موسم اخر ولا لا في الفابريكا؟ دونك لو سونداج تلقاوه الجمعة الجاية على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. رايكم يهمنا برشا، وماذا بينا نشوفوا ونقيموا معاكم التجربة نتاع 7 مواسم من الفابريكا. نقول لكم ليلتكم زينة، الناس كل توت سويت موجز اخبار، لا نشرة اخبار، نشرة اخبار 7:30. نقول لكم ليلتكم زينة، موعدنا غدوة. Thank you.

0: الفابريكا
1: إذاعة شباب.
2: قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: وزارة التشغيل تعلن الترفيع في مواطن التكوين وتتوج قريبا 20 فكرة مشروع ضمن فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مبادرة لدمج الكفاءات النسائية الشابة في القطاعات التكنولوجية والعلمية. 39.3% نسبة النساء التونسيات الدبلوماسيات، وإقبال ملحوظ للشابات على الانضمام لهذا السلك. إلى التفاصيل. أهلا بكم. انطلق اليوم تسجيل عن بعد بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 26 و2027 و2000 لدورتي سبتمبر ونوفمبر، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد بأن الدولة وضعت عديد خطوط التمويل لفائدة طالبي الشغل، من أهمها خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بعشرين مليون دينار. الوزير أضاف أن اللجان تشتغل حاليا على إسناد القروض ضمن هذا الخط، مؤكدا أنه شهد إقبالا كبيرا على مستوى طلبات الانتفاع به، وصلت إلى 238 ألف طلب.
6: ميزانية الدولة لسنة 2026 تضمنت العديد من خطوط التمويل، لعل أهم الخط الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات 20 مليون دينار، وهذا الخط أغلق وتوحنا في الليجان تشتغل على إسناد القروض هذه، واللي لاحظنا إسناد الحق إقبال كبير جدا اللي وصل إلى 238 ألف طلب. كذلك فتحنا خط تقريبا منذ أسبوع اللي الأهم مؤشر لإسناد هذه القروض اللي هي بدون فائدة، اللي هو مؤشر التنمية الجهوية، يعني ستعطي الأولوية للجهات الأقل تنمية. كذلك المنصة متاع كابون بلوا واللي شهدت قبال كبير برشا، وهذا مشروع ممول في إطار قرض من البنك الإفريقي في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو. الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب الكلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني. ليس فقط الطلبات الأهم بالنسبة لنا، أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل.
5: وأعلن وزير التشغيل والتكوين المهني أنه سيتم أيام 24 و25 من جوان الجاري اختتام الملتقى الوطني للتكوين المهني بمدينة الثقافة بالعاصمة، وأشار إلى أنه سيتم بالمناسبة تقديم النتائج النهائية للمتكون المبادر وتتويج 20 فكرة مشروع.
6: باش يكون في الاختتام تاع النتائج النهائيه للمتكون المبادر، هذه مقاربه جديده عملناها، لان الهدف ديما المتكونين بمراكز التكوين المهني مش يقع اعدادهم فقط للعمل المؤجل، كذلك لخلق مشاريع، وهذه انطلقنا من مارس على مستوى مراكز التكوين المهني. ان شاء الله في نهايه يوم 25 سيكون تتويج 20 فكره مشروع، والاهم كذلك ان تم استدعاء المؤسسات التمويل والبنوك الى غير ذلك، حتى نستطيع ليس فقط فكره مشروع تبقى فكره فقط، بل ان تتجسد خاصه بالتمويل بالمرافقه حتى الشباب هذونا يولي عندهم افاق، وان راه مشكل العمل المباشر المبادره الخاصه سواء الفرديه او الجمعيه هي احد الحلول الهامه لمشكله البطاله.
5: من جانبه أكد المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس شريف أنه تم الترفيع في مواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة لتصل إلى حدود 25315 عرضا موزع على 262 اختصاصا مع إضافة 6 اختصاصات جديدة.
0: انطلق التسجيل في التكوين المهني في 4 دورات اللي هما إن شاء الله في سبتمبر ونوفمبر، ثم بعد إن شاء الله باش ننطلقوا في فيفري وأفريل. جديد الدورة التكوينية بالنسبة للسنة التكوينية 2026-2027 يكمن على مستوى عدد مواطن التكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر. عدد مواطن التكوين المفتوحة هو 25315 موطن تكوين بزيادة تقدر ب 7% مقارنة بالسنة التكوينية الفارطة. مواطن التكوين جديدة تتأتى أساسا من بعض اختصاصات جديدة إن شاء الله، هو سنة تكوينية هذه فيها 262 اختصاص، منها 6 اختصاصات جديدة تشمل أساسا مرافق حياة، تركيب الأنظمة الشمسية، مبرمج في الويب وتقنيات الاتصال وغيرها من الاختصاصات اللي سعينا باش نوفروها لشبابنا في الوكالة التونسية للتكوين المهني باش نستجيبوا لطلبات شبابنا ولطلبات التشغيل. زيادة فما حوالي 17 اختصاص هما اختصاصات ناشطة، مي إن شاء الله باش نفعلوها في مراكز تكوين مهني أخرى.
5: أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرء بتونس اليوم عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة ويز 2.0 الهادفة إلى دعم إدماج الكفاءات النسائية الشابة في سوق الشغل وتعزيز حضور المرأة في القطاعات التكنولوجية والعلمية الواحدة، وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة الهولندية وصندوق تشغيل الشباب وبالشراكة التنفيذية مع مؤسسة BFE Consulting. وتتمثل المبادرة في تنظيم معرض للتوظيف مخصص للخريجات والطالبات في السنوات النهائية من التعليم العالي في اختصاصات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والعلوم البيولوجية، بما يتيح لهن فرصا مباشرة للالتقاء بمؤسسات اقتصادية وطنية ودولية تبحث عن كفاءات مؤهلة في هذه المجالات. ويوفر المعرض للمشاركات المقبولات جملة من الامتيازات، من بينها لقاء أكثر من 30 شركة وطنية ودولية وإجراء مقابلات عمل فردية مبرمجة مسبقا، فضلا عن الاستفادة من دورات تدريبية عن بعد في المهارات الحياتية والمهنية لتعزيز جاهزيتهن لسوق الشغل. أكد مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عميد العميري خلال ندوة علمية وطنية انتظمت اليوم حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن، أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية في مقاومة مختلف أشكال الإساءة للمسن، وأنها تتلقى الإشعارات بهذا الشأن على الخط الأخضر 18 و33 أو من خلال الفرق المتنقلة والجهات المختصة، ويتم التعامل معها بجدية وبشكل فوري.
7: عندنا الخط الأخضر 18-30، أي إشعار يوصلنا إما عن طريق الخط أو يجينا جينا إشعارات برا يقع التعامل معهم فورا، ونحب نأكد راه يقع التنسيق في الحالات هذه على مستوى الجهات مع كافة صورة بما فيهم مصالح وزارة الداخلية. راه عندنا الفرق الأمنية المختصة ترابية في مقاومة كل إساءة لكبير السن، راه نحكوا على العنف الجسدي، العنف المادي، العنف النفسي، وكلنا نتعامل معهم وناخذ ماخذ جد. وعندنا في وزارتنا في إدارة كبار السن ومع في الجهات نتاعنا في الولايات عندنا ناس مختصين كل كبير السن اللي يعمل إشعار حاجته ما بيحبش كل يسمع.
5: كما أكد عميد العماري التوجه نحو إحداث وتهيئة مؤسسات رعاية كبار السن وفق معايير الحماية والترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة بهذه الفئة، بالإضافة إلى تعميم نوادي كبار السن على مختلف جهات البلاد.
7: نوادي كبار السن فضاء نعملوا عليه تويكه ونحبوا نعموه على كامل تراب الجمهوريه العائله التونسيه، نحن مازلت عندنا القيم نتاعنا، اما مرات ظروف العمل اللي تخليك ما تنجمش تدخل لوالديك في ولا جدك في المحيط نتاعو. الدوله في اطار الاستراتيجيه نتاعنا نخدموا على تعميم خدمات كبار السن على كامل تراب الجمهوريه، عباره غارديلي عباره باش تهز ولدك الروضه باش تهزوا النادي كبار السن، اما بمواصفات جاذبه بمواصفات عاليه الجوده للابداعات، لانه المتقاعدين نتاعنا مش هم الكل محتاجين، معظمهم مستقلين معظمهم مازال مازال وما شاء الله حاولنا باش نخلقوا هالفضاء هذايا. مبدئيا نحن عندنا تو 25 مؤسسه عام وخاص، ولكن بالنسبه لنا رانا نخدموا تو على مزيد تجويد الكراسات الشروط للفرق المتنقله ولنوادي كبار السن للتشجيع، لانه قطاع واعد وباش نشجعوا على الاستثمار في هذا المجال، ولاحظنا انه ثم العديد من المتطلبات في هذا المجال.
5: كشف وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أن تونس ملتزمة بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، مبينا أن نسبة النساء الموظفات في وزارة الخارجية بلغت 37.9% في حين بلغت نسبة النساء الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصلي إقبال الشابات التونسيات التي اخترن الانضمام لهذا السلك. تصريح جاء على هامش ندوة انتظمت اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية خصصت للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي تحت شعار المرأة في الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلم والأمن والتنمية الشاملة.
8: تونس التي أصرت على تواجد المرأة ضمن وفدها المشارك لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استقلال البلاد لهي ملتزمة بشكل راسخ ومتواصل بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، كما تدل على ذلك المؤشرات الخاصة بالوزارة، حيث تبلغ اليوم نسبة النساء الموظفات بها في مختلف الأسلاك 37.9%، في حين تبلغ نسبة الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترنا الانضمام لهذا السلك، والتي بلغت نسبتهن في آخر دفعة من كتابة الشؤون الخارجية 80%، وكانت 74% سنة 25، 50% سنة 2024.
5: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التشغيل تعلن الترفيع في مواطن التكوين وتتوج قريبا 20 فكرة مشروع ضمن فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مبادرة لدمج الكفاءات النسائية الشابة في القطاعات التكنولوجية والعلمية. 39.3% نسبة النساء التونسيات الدبلوماسيات وأقبال ملحوظ للشابات على الانضمام لهذا السلك. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
9: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
10: محبتها جمعتنا.
9: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
10: وبسحرها شدتنا.
9: إذاعتنا هي عائلتنا،
10: إذاعتنا هي عائلتنا.
9: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
10: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
9: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
10: في كلمة،
9: إذاعتنا هي عائلتنا،
10: إذاعتنا هي عائلتنا.
11: إذاعة شباب من تونس.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: توب سبور أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في موعد جديد مع الرياضة توب سبور محمد عنطول في الكوتي تكنيك والفنسيب في الديجيتال وكوثر اللي بديو معاكم في الأعداد والتقديم نبدأ ببرنامج المونديال اليوم لحساب الجولة الثانية بعد شوية الثمانية على ملعب ليومان فيلد الولايات المتحدة أستراليا لتأكيد انتصارهم في المباراة الأولى 11 على ملعب جيليت بوستون المغرب اسكتلندا على ملعب لينكوم فاينانشال فيلد ماضي ساعة ونص صباحا بتوقيتنا منتخب السامبا المنتخب البرازيلي يواجه هايتي وفي استاد لوفيس بكاليفورنيا 4 نتاع الصباح بتوقيتنا تركيا مع الباراغواي منتخبنا الوطني التونسي يلعب غدوة مباراة رقم 1000 في المونديال غدوة 5 نتاع الصباح بتوقيتنا ضد المنتخب الياباني هي المباراة الأهم في المونديال مونديال 2026 لإبقاء الأمل في مواصلة المشوار والمدرب إيرفي رونال كان طلب من اللاعبين القطع مع وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة للتركيز والمورال كذلك خاصة بعد هزيمة السويد الصعبة إلى أخبار فرقنا التونسية نادي الإفريقي يعود للتدريبات نهار 29 جوان الجاري ويلعب نهار 4 أوت ودية ضد فريق الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري الفريق السعودي يلعب كذلك لقاء ودي نهار 25 جويلية ضد مستقبل مرسى نهار 30 ضد الملعب التونسي والنادي الافريقي يدرس إمكانية كذلك لقاء ودي من الحجم الثقيل أمام أحد الفرق الأوروبية في انتظار التأكيد وعرض مغري من أهلي بنغازي ليبي لفراس شواتي اللي مركز حاليا على كأس العالم والقرار النهائي يكون للاعب بعد العودة من المونديال والكونغو فيليب كونزيمبي يعود لتونس نهار 24 جوان لاستئناف التدريبات مع البطل النادي الافريقي نادي حمام الانف العائد لقسم النخبه اعلن اليوم على ديونه اللي بلغت 750 الف دينار كمستحقات لاعبين من اجل التمكن من الانتدابات في الموسم الجديد نادي الصفاقسي قائمه وحيده تقدمت لرئاسه الفريق يراسها المهدي فريخه لجنة الانتقاء قررت إعادة النظر في القائمة نهار 3 مع مهلة ليوم الاثنين لاستكمال جملة من الوثائق خاصة ببعض الأعضاء اللي كما قلنا قدموا الترشح نتاعهم انتخابات باش تكون نهار 3 جويلية القادم نادي الصفاقسي جدد لوسط الميدان البوركينابي كيدراغو حتى 2025 الشبيبة القيروانية تعقد جلستها العامة الانتخابية نهار 28 جوان ولحد الآن ولا قائمة متقدمة الاتحاد المنستيري فرط رسميا في مدافع مالك الميلادي لصالح فريق الميناء العراقي في الكرة الطائرة منتخبنا موجود في طرابلس إيطاليا استعدادا لتصفية المنطقة الأولى المرشحة لأمم إفريقيا مكناس من 26 جوان حتى 30 جويلية البارح انهزم في مودية أولى أمام منتخب إيطاليا أقل من 20 سنة 3 أشواط مقابل شوط واليوم 7:30 في الوقت هذايا يلعب اللقاء الثاني ضد نفس المنتخب في كرة اليد منتخبنا الوطني للسيدات أقل من 20 سنة يستعد للمشاركة في مونديال الصين من 24 جوان حتى 5 جويلية أنذكر تونس موجودة في مجموعة المجر بولونيا الصين تايبي في كرة السلة منتخبنا الوطني يحضر للنافذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027 اللي تحتضنها لواندا من 3 حتى 5 أوت لعب البارح لقاء ودي ضد المنتخب الإيفواري وانتصرنا 84 مقابل 80 واليوم هزيمة ضد نفس المنتخب 89 مقابل 77 بقمع كرة السلة أسامة المرناوي يعود للشبيبة القيروانية أختم بمتفرقات عالمية. اتفاق مبدئي بين المدرب نبيل معلول وشباب الوزداد الجزائري. الانتر صاحب سكوديتو يمدد عقد مدربه كيفو حتى 2028 بعد الإسباني كوكوريا والبرتغالي برناردو سيلفا. نادي الملكي ريال مدريد يتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي. نهاية أخبارنا، لكن سبور مازال متواصل على موجاتنا 10. نجيكم إن شاء الله في مونديال باي نايت. إلى اللقاء بعد حين.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة non-stop.
2: إذاعة الشباب
1: non-stop.
3: موال مع وصال سنوسي.
4: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع هويام يونس ونسمعها في غنية من أشهر أغانيها مع عبدو موسى، سافر يا حبيبي.

كان هدايا فهد بالانس معناه في غنية واشرح لها. الغنية هذه اللي خرجت عام 1969 كلمات عبد الجليل وهبي وألحان عبد الفتاح سكر. وإحنا معكم في موال على إذاعة الشباب وبش نرجعوا لعام 1964 مع كوكب الشرق أم كلثوم نسمعها تغني من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي سيرة الحب.

رحلتنا متواصلة معكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا صبح فخري قدك المياس.

0: تونس. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي، وزارة السياحة تعلن أحدث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. متابعة تقدم تنفيذ برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل المنجز بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، محور جلسة عقدت أمس بتونس بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وبحضور وفد عن البنك وعدد من إطارات الوزارة. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يعلن فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويليا يوم 22 جوان الجاري. الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالأضراب المقرر أيام 23، 24، 25 جوان على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. مسرح أوبرا تونس يقدم مساء الغد بالمسرح الوطني للمبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي العرض الأول لمسرحية رقص المعاصر ما وراء المرآة. الدخول مجاني للعموم مع ضرورة الحجز المسبق لدى شباك تذاكر مدينة الثقافة. خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وزير الشؤون الخارجية يؤكد حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم وثلاثة من جنوده إثر استهداف دباباتهم خلال العمليات العسكرية المتواصلة في هجوم مباغت لمقاتلي حزب الله في القطاع الشرقي لجنوب لبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان إلى 3980 قتيلا. والبيت الأبيض يقول إن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها مطلقا على سلاح نووي، ويطبق مبدأ الولايات المتحدة أولا على حد تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
4: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

علشان مليش غيرك هكا غنى فريد الأطرش من ألحانه وكلمات فتحي قورة، وإحنا باش نمشيو معاكم العام 1973 مع وردة الجزائرية بغناية لولا الملامة، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب. الغناية هذية اللي غنيتها وردة الجزائرية في فيلم حكايتي مع الزمان للمخرج حسين إمام، بطولة وردة الجزائرية، رشدي أباظة، يوسف وهبي، سمير صبري، لوبل بنبيلة، السيد صالح نظمي، شفيق جلال، نبيل الهجرسي، محمد نجم ومظهر أبو النجاء.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع نانسي عجرم في إعادة لغنية سعاد حسني يا وادية تقيل. الغنية هذية اللي غنيتها سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو عام 1972 للمخرج حسن الإمام، بطولة سعاد حسني، حسين فهمي، تحية كاريوكا، سمير غانم، نبيلة السيد، شفيق جلال، شاهيناز طه، محي إسماعيل، عباس فارس، زوزو شكيب، وحيد سيف، منى قطان وعلي جوهر. نخليكم مع نانسي عجرم تغني من كلمات صالح جاهين وألحان كمال الطويل غناية سعاد حسني يا وادية تقيل. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: موال مع وصال سنوسي.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: نوستالجيا.
1: مساء النور، مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين نوستالجيا. نسلموا عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا في لي فريكونس نتاعنا على كامل تراب الجمهوريه، اللي قاعدين تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على السيت انترنت www.radiojeune.tn. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. سهره جديده تنطلق معكم توا حتى نص الليل، تقريبا 3 ساعات فيهم صيف ساعة مع المونديال بينيت وأخبار المونديال من 10 حتى الموعد نشط أخبار 10:30. ما نقعد محافظين على أهم فقرات سهريتنا، وهي الموضوع اللي نطرحوه اللي انتم من خلاله تتفاعلوا معنا، تكونوا حاضرين معنا بالتليفون بال 71 844 411، وإلا على صفحتنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. معكم أميرة زيد في الأعداد والتقديم، ومعي محمد عنتول في الجانب التقني. فقرتنا كما فقرة فلاش باك تجي في نصيف ساعة الأخرى. الفقرة اليوم اخترنا فيها صوت الفنان صابر الرباعي. صابر الرباعي اللي من المتوقع سنة باش يكون في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، إلى أن تتأكد بطبيعة الأنباء والأخبار. صابر اللي ديما عنده جديد، لكن احنا في فقرة فلاش باك نرجع لقديم الفنان وبدايته، منشوفه من تونس ولا كلمة وأغاني غنيها في تونس. بعد بداية الانتشار العربي صابر بدأ من لبنان مش من مصر، دونك غنى عز الحبيب، غنى أتذكرك وأغاني أخرى ومصرية حلوة برشا كما أجمل نساء الدنيا وغيرها من الأغاني اللي انتم تنجموا تختاروا منها. الأغاني القديمة تختاروا منها وتختاروا لنا أغاني اللي تحبوا تسموهم في نصيف ساعة الأخرانية. عنا فقرة أغنية وحكاية، اللي عنده ذكرى عنده حكاية يسترجعها، ولا مكان يتذكره، ولا شخص يتذكره، تجربة من تجربة حياته، مرحلة من مراحل الحياة، الطفولة، المراهقة، شباب، حتى في أوقات أخرى هكا فما ظروف معينة نحب نذكروها كي نسمو أغنية نحسوها تحكي علينا، تعبر علينا، ولا نتقاسموا هكا شوية ذكريات مع الأغنية هذيك وقت اللي خرجت سمعناها مع شخص عز علينا. على كل انتم كل واحد والذكرى متاعو. والموضوع اللي هو الأساس السهرة، واللي بعد شوية بعد الأغنية الجاية باش نبدأ نستقبل في تليفوناتكم على أساسه باش تتفاعلوا معنا على الموضوع. حبينا الفرحة وإحنا في انتظار الأعلان عن نتائج البكالوريا إن شاء الله بالأسماس، ممكن غدوة ولا بعد غدوة، لكن يقعد الأعلان الرسمي نهار 23. حبينا نحكيه على السعادة. السعادة ديما مربوطة بالنجاح، النجاح في الدراسة وإلا النجاح في حياتنا، في خطوة من خطوات حياتنا، في مرحلة من مراحل حياتنا. اليوم قلنا السعادة، السعادة كل واحد منظوره مفهوم، وكل واحد كيفاش يحقق السعادة، هل هي قرار مطلق وإلا هي نتيجة لظروف معينة. سعادة نجم تكون قرار نابع منك أنت وقت اللي تكون معناتها واعي بالنعم اللي عندك، تعرف تستقطب الحاجات الإيجابية، عندك نظرة إيجابية للحياة، نظرة فيها امتنان، فيها امتنان بالنعم اللي إنسان عنده، مع بطبيعة سعي من كل إنسان فينا ديما باش يلقى معناتها بأداء، ما يلقى مشاعر إنسانية، حاجات معناتها علاقات صحية اللي تنجم توفر له وتحقق له السعادة. دونك اليوم نتسألوا، هل السعادة هي قرار منك أنت، قرار واعي بجذب هكا تكون عندك جذب للطاقة الإيجابية، برشا مراحل وخطوات كما قلنا، الامتنان والحمد بالنعم اللي انت فيها، زادا فما اللي يعتبروا انه السعادة هي مربوطة بالظروف، ما عندها حتى علاقة بالسعي منا احنا، حظ في الدنيا يقول لك محظوظين عندهم، محظوظ ممكن مرتبط بإنسانة يحبها وتتوفر فيها شروط، أو العكس، بالعكس هذا اللي يفرق ربما كما قلنا من شخص لشخص، وكل إنسان حسب قناعته. هل السعادة هي قرار أنت تنجم تحققها، أو هي ظرف خارجي تنجم تكون حظ كما قلنا عند بعض الناس كيف يشيروها، أو بتبيع كل واحد منكم معناتها حسب تجربته يرى وأنه السعادة هي حاجة لا تتحقق، ما أنت غير مطلقة ولا تتحقق. أنتم رأيكم يهمنا كما قلنا على 71 844 411. أميرة ومحمد معكم حتى نوصل الليل في نوستالجيا.

إذاعة شباب من تونس.

كل شخص وكيفاش يحقق السعادة متاعه وتكون عندها سر حاجة باهية، وان توكا سر إيجابي للسعادة. السعادة قرار وإلا اختيار باش تتحقق السعادة. كل واحد بالفلوس، محمد عنتول مثلا الصحة والفلوس على الأقل، سبق الصحة، الصحة والفلوس. فما السعادة في راحة البال وقت اللي يمر ممكن بظروف صعيبة وبمشاكل، يولي بالنسبة ليه السعادة تتحقق وقت اللي توفى المشاكل هذيك الكل، يكون مرتاح البال وضميره مرتاح. السعادة تتحقق وقت اللي دايرين بينا الناس اللي نحبوهم وعائلتنا تكون بخير وصحة وسلام. بالنجاح تتحقق السعادة. السعادة حاجة مطلقة، ما هيش نسبية الحقيقة، لكن دائما نتساءل هل هي قرار منا احنا نبع من داخلنا، وقت اللي احنا نعرفوا شنو اللي عنا وعلى شنو قادرين، ما صعبوهاش على رواحنا، فتولي تتحقق السعادة بأبسط شيء. وإلا نعليه السقف لدرجة انه نحس رواحنا غير سعداء في حياتنا، لأنه ما عملناش وما وصلناش لك الحاجة هذيك. كل إنسان عنده حاجات اللي منتها قدامه يتمنى وأنه يحققهم، أنه يوصل لهم في يوم من الأيام، واللي راه وأنه ساعاته ما تتحقق كان بها، كما قلنا في نجاح بخدمة باهية بظروف مادية جيدة. فما اللي السعادة بالنسبة لي وقت اللي يرتبط بشخص يحب، وقت اللي يكون فما الحب في الحياة، ولهنا بتبيع تلقى الفوارق. ديما كما قلنا السعادة هي حاجة معناتها نسبية، لأنه كل شخص كيفاش يحققها السعادة. لكن السعادة هكا نتساءل في المطلق هي قرار يعني نبع منكم انتوما، وإلا هي ظروف ما نتحط فيها وهي اللي تأدي معناتها للسعادة أو لا. 71-844-411 بعد شوية الموعد كما قلنا مع موجز الأخبار العشرة متاع الليل مونديال باي نايت. سينو مرحبا بكم معنا في نوستالجيا.

0: نوستالجيا.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
3: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. وزارة الصحة تدعو طلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ناجحين في الدورات السابقة لسنة 26 و2000 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialist.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. في اليوم الثالث من منافسات جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى الجارية منافساتها بملعب ألعاب القوى برادس، المشاركة التونسية ترفع رصيدها إلى 19 ميدالية منها 9 ميداليات ذهبية. علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل عنوان يوم علمي تنظمه غدا بالعاصمة الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص. مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين يحتفل غدا باليوم العالمي للمرأة المهندسة بحضور نخبة من المهندسات المتميزات من مختلف الاختصاصات لتقديم تجاربهن المهنية ومساراتهن الملهمة إلى جانب تكريم عدد من الكفاءات الهندسية النسائية. رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسر المزاتي يدعو إلى تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم واعتماده في شكل قانون أساسي حتى يكون ملزما لمختلف الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. تزايد حالات الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية خاصة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي والبناء والنسيج، وفق ما كشفت دراسة حديثة تم أنجازها بالمصلحة الجامعية لطب الشغل والأمراض المهنية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس. مسؤول أمريكي يؤكد أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. الخارجية الإيرانية تفيد بأن المشاورات تجري حاليا عبر الوسطى لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
8: العائلة،
9: العائلة
8: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
9: تجمع وتضم.
8: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
9: محبتها جمعتنا.
8: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
9: وبسحرها شدتنا.
8: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
9: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
10: وبرامج لكل الناس.
8: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
9: في كلمة،
8: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: أنغام مش حبيبي بس مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل مجددا وين ما كنتم نسلم عليكم مستمعينا سهرة إن شاء الله تكون على ذوقكم على كيفكم الأغاني المنتقات لسهرة نوستالجيا الليلة وإحنا نحكيه على السعادة شعور الحقيقة مطلوب ومرغوب وناس كل تتمنى أنه تحقق السعادة متاعها أما السعادة تفرق كما قلنا من شخص لشخص كيفاش تتحقق السعادة بالنسبة لكم وهل تعتبروا أنه السعادة هي قرار نابع منكم قرار ذاتي وإلا هي معناتها حاجة مفروضة عليكم بسبب معناتها الظروف وكما يقولوا برشا الحظ الله غالب ما مزهرتش في حاجة معينة هذيك علاش ما نحسوش بالسعادة وإن شاء الله يا ربي كلكم تحقوا السعادة متاعكم أما فقط هكا نصيحة وأنه ما نعليوش ديما البار خليو سقف الطموحات ولا الأهداف متاعنا قريب للتنفيذ قريب للواقع حتى نكونوا دائما سعداء على القليلة ما تصير ناشك خيبة الأمل ولطف عليكم من خيبة الأمل ومن الخيبات ككل إن شاء الله الناس الكل تحقق سعادة متاعها 71-844-411 غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل بعد شوية نمشي نعمل نطلع لي كومنتير أما خليني نستقبل التليفونات سيميد معنا من الكيف مساء النور مرحبا
1: مساء السعادة مساء الفرح
0: مرحبا
1: مساء التميز والإبداع ليك والفريق المرافق ليك وكل من يلتقط ذبذبات إذاعة الشباب داخل ومن خارج حدود الوطن
0: مرحبا مرحبا سيميد من الكيف
1: حسن أخلاقك أي من الكيف
0: السعادة أي طبعا طبعا طبعا
1: نعرف في البرامج كلها معك أنت ومع الأخت سهلة ومع البرامج في النهار كلها ذوق
0: مرحبا بك
1: يعني
0: دائما
1: حتى في الرياضة مع كريم راني موجود
0: عندك ما تقول
1: رياضي قديم عادينا
0: مرحبا سيميد
1: ليك عايشك عايشك
0: السعادة كمفهوم بالنسبة ليك ما أنت حاجة مطلقة ولا نسبية ساعة
1: هذا كل شيء كل ما في الوجود يا أخت أميرة راهو نسبي يعني مش بالضرورة اللي نشعر به أنا من سعادة يشعر به غيري خاطر السعادة راهي شعور والشعور هدايا مين يتأتى الشعور هدايا فما اللي يشوفه يجي من ثقافة الجهد فقط يبذل جهد معين ويحقق الأوبجيكتيف متاعه الهدف يشعر بالسعادة لأنه بذل مجهود فما شكون يشعر بالسعادة في إسعاد الآخرين فما شكون يشعر بالسعادة المهم أنها عندنا هرمونات في البدن اللي هي هرمونات السعادة
0: فما تتحقق له سعادة وقت تجيه على طبق من النار ما يعملش حتى مجهود
1: فما كل واحد شكاو يلترو سون بليزير هنا ما نجموش نحن نحكم على الشعور هذايا خاطر الشعور ينتهي بالبدن البشر هذا تتحرك بموجبه الهرمونات هذيك مش يعني لو نكونوا نفس الأسباب ولا نفس البرانسيب ولا تيو نحن ربي خلقنا درجات ربي خلقنا كل واحد بطريقة التفكير متاعه مربوطة راي بالسلوك مربوطة بالمشاعر مربوطة برشا حوايج السعادة راي علاش نقولك راهي نسبية بعملها ولا كانت مطلقة تكون مطلقة نقول كلنا عنا نفس التفكير كلنا عنا
0: ونحقوا سعادة بنفس الشكل
1: بنفس الشكل لا هي بطريقة أخرى
0: بالنسبة لك انت السعادة هي حاجة مادية وإلا في مشاعر معينة
1: في شعور سعادة راي مش مادية راي ثم شكون يوظف المادة باش تتحرك الشعور متاعه مثلا الفلوس لارجون في البونر يعني بالفلوس هذيك باش يحقق الأهداف متاعه أنه باش يوفر حاجات مادية باش تسعده هو باش يوفر منزل فاخر باش يوفر سيارة فاخرة باش ينجم يعمل كل شيء في الحياة متاعه بالطبيعة باش تحرك هرمون السعادة هنا باش يكون فرحان هذا فما شكون يفرح مش بأمور مادية لا يفرح لأنه عنده مبدأ في حياته أنه باش يسعد الآخرين يحقق هدف معين في الحياة متاعه عنده برنسيب معين ما عندوش تفكير مادي السعادة متاعه أنه يكون بصاليه السعادة متاعه أنه ما يعيشش صعوبات السعادة متاعه أنه يعيش في وسط مستحي عنده البساطة، هذيك هي الحياة، هذيك هي بالنسبة لي هو يعني الهدف اللي يطمح ليه. ما يحبش حاجة كبيرة ياسر، يحب وقت يحط راسه على المخدة يركض، يحب وقت لي ما نعرفش أنا يقصد باب يلقاه محلول مفتوح يلقى الصعوبات، هذيك بالنسبة لي هو السعادة. يعني إنسان بسيط في حياته، بسيط في تفكيره، ما عندوش مشكل مع الوقت. الكونت تلقى عباد أخرى تحقق السعادة متاحها معناتها بحاجات مادية، هذيك هي باش معناتها يحقق بها يعني يوفر بها يعني مستلزمات ويوفر بها يعني اللي يطمح ليه واللي راسمه في حياته، هذيك حرة
0: يعني. إذن السعادة
1: ولا تكون مطلقة؟
0: السعادة هي هي نسبية غير مطلقة، هي شعور، هي شعور يختلف ما انت شعورك ليش يتحقق.
1: جسد بسلوك، والسلوك هذا يقول قولي وحركتي. قولي معناتها انه انسان ساعات كلمة طيبة لا يتحقق له السعادة.
0: يعطيك صحة سميت، شكرا سميت.
1: ايه
0: طبعا
1: في شخص وهو يشعر بسعادة يتهز لأعلى مراتب،
0: أعلى درجات السعادة
1: به، وهذاك هذاك يحب.
0: لهني الفرق يعني بين شخص وشخص، كما قلنا فما اللي يحقق السعادة بالمادة وفما بالمشاعر وبالأحاسيس كما كنت تذكر. شكرا يعطيك صحة سي عماد. مل كيف انتم اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم الناس الكل. تروا انه سعادة انت هي مطلقة نسبية، كيفاش تحققوا سعادة بين كل شخص بطبيعة حسب سقف الطموحات والأمال والأهداف اللي رسمها هو في حياته واللي بها تتحقق السعادة متاعه. 71 844 411، راديو جون تونيزي جوفيسيل. مرحبا بيسمو فينا الكل على فريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية، ولا اللي قاعدين يسمو فينا وشوفوا فينا على سيت انترنت على www.radiojeune.tn.

حمزة النميرة شمس وهواء الغناء اللي توصلنا للتسعة واربعة وخمسين الدقيقة. مجددا نسلم عليكم الناس الكل بعد شوية المواد الرياضي في مواكبة للمونديال ومفاجآت المونديال بعد شوية مع كوثر البديبي مونديال باي نايت من العشرة للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة مع تقريب مواد نشرة أخبار العاشرة والنصف. هذيك علاش نتوا نخليكم ونسعدكم بشوط البونة وتتواصلوا معنا على 71-844-411 على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. تخليوا رايكم في شكل كومنتير, تخليوا تفاعلاتكم, تطلبونا بتبيعة, تخليوا أرقامكم وإحنا إن شاء الله بعد شوية نتواصلوا معكم حتى النص الليلة هوك الموعد في موضوع السهرة وإحنا نحكيه على السعادة. السعادة هي نسبية مطلقة, كيفاش تحقق السعادة كل إنسان, كيفاش يحقق السعادة متاعه, وهل هي قرار منك أنت داخلي نابع منا أحنا وقت اللي نكونوا إيجابيين, وقت اللي نشغلوا الطاقة الإيجابية, طاقة الامتنان والحمد والشكر بكل نعمة أحنا فيها, وقت اللي منعليوش سقف طموحاتنا وأهدافنا باش نحقوا السعادة بأبسط الأشياء, وقت اللي منخسروش الحاجات غيرنا, منخسروش الظروف غيرنا, ممكن زادا نحقوا السعادة. أما فما شكون يعتبر أن السعادة هي مفروضة عليك, هي مربوطة بالحظ, هي حاجة خارجة على إرادتك وعلى سيطرتك, هي ظروف نوعا ما خارجية. انتم رأيكم أكيد مهم. معكم أميرة محمد عنطول حتى نصلي, راجعين بعد المونديال باي نايت.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في مونديال باي نايت، مجلة المونديال الليلية، فيها ريكاب لأهم مسار اليوم في لقاءات المونديال، كذلك أخبار منتخبنا الوطني التونسي، وهم مش متفرقة من المونديال. رحبوا كالعادة كوتش فيصل العروسي، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أوثر، نسلم عليك ونسلم على كل المستمعين في ذات شباب.
1: نبدأ بفقرة أمريكا مباشر.
0: أمريكا مباشر.
1: أمريكا مباشر، نورمال ما يكونوا حاضرين معنا زملائنا، لكن ندوة صحفية في الوقت هذية للمدرب، مدرب المنتخب الوطني أرفي رونار، قبلها كانت ندوة صحفية اليوم لمدرب اليابان مورياسو اللي على رأس المنتخب الياباني منذ 2018، تواصلوا مع المدرب هذية، نتائج به قاعد يقوم بها المنتخب الياباني، لقاء بشكون بحضور أميرة اليابان، شفناها اليوم تنقلت للمكسيك، وضجة إعلامية كبيرة حول الذهاب متاحة. نبدأ بالندوة الصحفية كما قلنا للمدرب مورياسو اللي حكى، قال إنه المنتخب الوطني التونسي باش يظهر بوجه مختلف مع المدرب أرفي رونار، وقال إنه باش يعرف كيفاش يوظف اللاعبين ربما اللي ما استغلهمش قبل، صبري اللموشي. نذكر كذلك فيصل إنه منتخبنا الوطني التونسي أنهى اليوم تحضيراته لمباراة الغد 5 متاع الصباح، يعني فجر الأحد، ضد المنتخب الياباني لحساب الجولة الثانية، وهي مباراة الفيفا رقم 1000 في المونديال، وأكيد مباراة احتفالية في تاريخ المونديالات كما قلنا، رقم 1000 جاوا به حسب أصداء من المكسيك في المجموعة. المدرب رونار كذلك منع اللاعبين من وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد التركيز، ونعرفه خاصة بعد اللي صار في مباراة السويد للنسيان.
2: صحيح، نبدأ بالكونفيرونس دو بريس تاع المدرب تاع المنتخب الياباني. نعرف المدرب عنده 8 سنين، استمرارية كبيرة وخدمة كبيرة، مشروع كبير قائم الذات من عام 98 بدأوا فيه المشروع، ونشوف في النتائج متاعه حاليا. المنتخب الياباني مصنف من 20 الأولانيين، عنده توا يمكن 4 سنوات ولا 5 سنوات موجود في 20 منتخبات الأولانيين في العالم، ملاعبية مطلوبين من اللاعب الياباني ولا مطلوب ياسر في كل البطولات الأوروبية وفي كل الفرق الأوروبية، ما فماش دوري من الدوريات الخمسة الكبرى ولا حتى الدوريات الأوروبية الكبرى الكل ما فيهاش ملاعبية بارزين ونجوم يابانيين، لأن مشروع معناها أفوار معناها. دونك المدرب ممتاز حتى في حرب التصريحات، نشوفوه معناها يتعامل برشا ذكاء وبرشا دبلوماسيه. اليوم ركز اكثر باش يحكي على المنتخب التونسي اكثر من انه يحكي على المنتخب الياباني. نعرفوا المنتخب الياباني فيه زوز ولا ثلاثه اصابات في ملاعبيه كبار كيما كوبو الملاعبي الاخراني والقائد كيف هذوما، زوز ملاعبيه مؤثرين في المنتخب الياباني، ما حبش يحكي عليهم المدرب في الحرب العالميه. يحكي ياسر على المنتخب التونسي، قال ابار الهزيمه نتاع المنتخب التونسي في الجوله الاولانيه، نعرفوا المنتخب تونسي ترشح الكاس العالم من غير قبول حتى هدف، منتخب تونسي منظف منظم، نجم يكون تعدى بمباراة خايبة معناه. دونك لهنا نشوفوا ذكاء ودهاء المدرب الياباني كي ركز ياسر وينفخ المنافس متاعه إعلامية، وينفخه في الكونفيرنس دو بريس، ويبعد الضغط على الفريق متاعه، ويبعد لزانفورماسيون كل ما تبداش موجودة على الفريق متاعه.
1: احترام كذلك للمنافس
2: بالطبيعة، نعرف أخلاق كبيرة اليابانيين، أخلاق كبيرة ياسر.
1: إن شاء الله يكون كلامه صحيح مورياسو المدرب الياباني فيما يخص أنه المنتخب الوطني التونسي باش يكون بوجه مغاير. وسمعنا كذلك فيصل عن عديد التغييرات باش تكون، فما كلام على حراسة المرمى على وسط الميدان، أسكو ربما أرفي رونار باش يقوم بتغيير كبير في المنتخب، ولا بعض العناصر ربما يتم تغييرها؟
2: هو حق الحق في 3 أيام ما ينجمش يبدل حاجة كبيرة يا فيرونار، باش نكون واقعي أنا معناها نعرف اللي الشارع العام في تونس والشارع الرياضي بصفة عامة متفائلين برشا بتعيين هيرفي رونار، لكن أنا نشوف اللي مانيش العكس، الوقت شوية وما ينجمش واحد بركة باش يبدل كل المعطيات، والوقت صغير ياسر، دونك ينجم يبدل وجه نوعا ما، وينجم يعمل يخدم ياسر في الكوتي بسيشيك والكوتي بسيكولوجيك باش انه تصير رياكسيون مع الفريق نتاعنا، لكن ما ينجمش يبدل ياسر، لانه ما ينجمش يحط بلان جو، ما ينجمش يحط بروجي جو، ما ينجمش يحط برشا حاجات ما ينجمش يبدل فيهم. يمكن الخدمه الوحيده اللي نجم يخدمها اللي هي الاناليز ادفيرسير والاناليز على على على الاخطاء نتاعنا باش ما تعودش فقط. ما ينجمش يبدل حاجه كبيره في 3 ايام، ما ينجمش يفرض اسلوبه ولا يحط الافكار نتاعو ولا العقليه نتاعو يدخلها في وسط المجموعه. ذاك علاش انا نقول ما نظنش كانه باش تفوت زوز تغييرات ولا 3 تغييرات
1: على ما اظن. البوليميك كبيره على حراسه المرمى، وبرشا قالوا ربما ايمن دحمان يكون موجود في مباراه اليابان، ولو انه زادت تحكي انه ارفيرونار ربما يخلي الحارس حارس نادي الافريقي.
2: ولا انا ما نحبش نحكي ياسر على الحراس، لانه برشا حراس صار عليهم ضغط وصار عليهم ارسيلمون معناها كبير، دونك ولاو معناها وقف نوعا ما البروغريسيون تاع الكارير نتاعهم. دونك لهنا انا نحب نقول نعطيه الثقه اكثر المهيب الشامخ، وكل الحراس اللي في تونس اللي موجودين في العشريه الاخيره ولا في العشرين سنه الاخرين كلهم اخطاوا في المنتخب بدون استثناء، الكل هو ما يكونش هو الاستثناء. دونك نعطيه فيه الثقه، حارس صغير تكنيكمون ممتاز عنده شخصيه، نعطيه فيه الثقه باش نربحوا حارس العشر سنين القدام. أنا نشوف هك
1: يقعد مهيب في
2: يقعد في مهيب الشامخ ونعطيه الثقة أكثر، ونكونوا إلى جانبه ونقفوا راه ونسندوه ونقولوا له كان الكلمة الطيبة، لأنه ما يتعلم إلا ما يخطئ. ما فماش حارس ما يخطئش،
1: نعرفوا أبرز الحراس في كاس عالم مش خطأ،
2: مش كان الحارس ولا في مش كان الحارس أخطأ، وأنا في نفس البلاتو ونفس الكرسي هذا قلت في مباراة السويد، وأنا قلت لك ما نحبش نتحامل ياسر على المدرب بعد ما خرج. أنا حكيت عليه هو مازال موجود، وقبل ما قبل ما نلعب كوب دي مونت أنا حكيت عليه. مسؤولية كبيرة للإطار الفني باش ما نقولش المدرب، ومسؤوليه لي اصغر للملاعبيه. ولو انه الملاعبيه فما كاليتي، فما حتى واحد ينجم ينكر انه فما كاليتي في في في, في الجروب، وان شاء الله ان شاء الله تتحسن الامور، فقط باش على الاقل
1: الاخطاء الفرديه يتم تلافيها ان شاء الله في مباراة اليابان. كما قلنا مباراة ماهيش سهلة، المنتخب الياباني أكيد محضر للمنتخب الوطني التونسي، وحضور أميرة اليابان أكيد دفع لمعنوياتهم أكثر. نعرفوا لاعبي المنتخب الياباني والانتماء للموناركية اليابانية.
2: صحيح المنتخب الياباني ودفع معنوي كبير انه تكون الملكه نتاع اليابان موجوده، معناها حاجه كبيره ياسر، معناها فهمت كي الملكه نتاع اليابان عندها رمزيه كبيره في الـ في الـ في المجتمع الياباني.
1: وشفنا ابروبو التشجيعات من اعلى هرمات هرم السلطه في في عديد الدول، شفنا كذلك رئيس الوزراء الكندي في الفيستير البارح نتاع المنتخب الكندي لمؤازرتهم بعد الانتصار الكبير. كان
2: حتى الرئيس الكندي موجود، كان موجود وموجود هو والزوجه نتاعو موجود في في التريبيون، معناها حاجه عاديه ولات معناها في كره القدم، ولات رايجه هي بدتها الرئيسه نتاع كرواتيا نذكروا في 2018 عملت البوز
1: وقتها
2: عملت البوز هي الرئيسه نتاع كرواتيا. دونك لهنا برشا برشا رؤساء وبرشا شخصيات سياسيه كبيره ولات تشجع، ونعرف فما دافع معنوي كبير يكون للجروب كي تلقى اعلى هرم السلطه، كي تلقى الناس كل معناها تكون وراك وتموتيفيك معناها بحاجات كيما هكا. المنتخب الياباني حقق الحق، منظم ومنظم جدا، نحكيو تكنيكمون منظم جدا. احسن حاجه في المنتخب الياباني انه ستريكتوري وكوليكتيف ياسر، معناها كيفاش نقولوا كوليكتيف معناها
1: جماعي
2: بصفه كبيره، وواضح وسريع جدا تكنيكمون، معناها ما يرحمش المنتخب الياباني امام المرمى. ان شاء الله المنتخب التونسي يكون حاضر بالقدا باش على الاقل نظهروا بوجه طيب.
1: أتون أفي ستيل دو جو نتاع إيرفي رونار باش يكون المنتخب يلعب بلوك با، ولا باش يعاول على عدد أكثر من المهاجمين، ربما شوات يكون يدخل من أول المباراة، كيفاش ترى؟
2: هو شوات على أغلب الظن باش يدخل، معناها باش نبعدوا على الكلمة هي أنا ما نحبهاش، لكن على الفوضى معناها اللي صارت على الفوضى في توظيف اللاعبين باش نبعدوا عليها. مدرب خبرة كبيرة تعدى برشا فترات صعيبة وتعدى فترات ممتازة، هز برشا ألقاب،
1: عمل فرق من لا شيء. المنتخب الزامبي
2: 2012، المنتخب السعودي انتصر على المنتخب الأرجنتيني، المنتخب السعودي ومنتخب ليفواري هز به كوب دافريك. دونك لأن المدرب هذا باش يكون واقعي أكثر بخبرة كبيرة، باش يبعد ياسر على التوظيف الصعيب والفلسفة الزايدة في توظيف اللاعبين، باش يحط كل ملاعبي في مركزه، وباش يلعب أنا على ما أظن هكا حس

0: لكن المنتخب الياباني يلعب 3-4-3، لعب مرتين في الاونه الاخيره ريفيرونار مع المنتخب الياباني، لعب كونترو في اليابان وخسر كونترو 2-0 على ما اظن ولا 2-1 مع السعوديه. لعب 4-3-3 ومن بعد غير في مباراه اخرى في السعوديه، غير لعب 3-4-3 في نفس النهج التكتيكي وانتصر على المنتخب الياباني.
1: ان شاء الله ينتصر عليه غدوه مع المنتخب
0: الوطني. الفرض الزوز موجودين، اسكو ينجم يلعب بال 4-3-3 ولا ينجم يلعب بال 3-4-3.
1: ان شاء الله كما انتصر عليه مع منتخب سعودية انتصر فيرونار مع المنتخب الوطني التونسي بطبيعة ضد المنتخب الياباني. نحكي اليوم على مباريات اليوم بطبيعة في زوم مونديال.
2: زوم مونديال،
1: زوم مونديال لحساب الجولة الثانية من المونديال منذ قليل، نهاية مباراة الولايات المتحدة وأستراليا، انتصار الولايات المتحدة 2-0، هدف كاميرون بيرغيس ضد مرميه في دقيقة 11 وأليكس فريمان ضرب الجزاء دقيقة 44 في الشوط الأول لصالح المنتخب الأمريكي. انتصار مهم للولايات المتحدة، ضمن المرور ربما للدور القادم بزوز انتصارات بستة نقاط. وهكذا المنتخب الأمريكي فيصل أكد أنه ما هوش فريق دولة منظمة فقدت دعم جماهيري، وإنما فريق بدأ يخطو خطوات كبيرة في كرة قدم، ونعرفه ما هوش اختصاص الولايات المتحدة لكن هي موجودة توا في انتصارات 2 في المونديال وأمام فرق كبيرة.
0: المنتخب الأمريكي عارف شنو يعمل، المنتخب الأمريكي فما ملاعبية ممتازين فيه المنتخب هذا وحكينا عليهم، ذكر معك أنت في نفس البلاتول هنا في المباراة الأولانية برشا ملاعبية، حكينا على الملاعب متاع بالوغون متاع الموناكو، وذكر بعدها هي سجل الأهداف برشا ملاعبية، روبينسون يلعب في فولهام، ماكين يلعب في اليوفي، ديست يلعب في بيس فيندوفن، وبوليسيتش اللي ما كانش موجود اليوم يلعب في الاسي ميلان، ملاعبية ممتازين وملاعب، وخاصة استثمروا الجامعة الأمريكية متاع كرة القدم، استثمرت في المدرب ماوريتسو بوتشيتينو اللي خبرة كبيرة في الدوريات الأوروبية وفي التعامل مع الملاعبية الكبار على المستوى العالي. منتخب أمريكي واقعي وممتاز منظم كيف عنده ملاعبية مهاريين ويقدرين يسجلوا في أي وقت، ومع الدفع المعنوي الكبير بالجماهير وبالميدان ينجم المنتخب الأمريكي يمشي لبعيد. أنا من الفرق اللي تابعتهم واللي جلبوا انتباهي إلى حد الآن، معناها المنتخب الأمريكي وبعض فرق أخرى
1: ينجم يمشي لبعيد،
0: ينجم يمشي الأقصى ما يمكن، ينجم يعمل رقم قياسي بالنسبة لروحه، معناها
1: بالنسبة لتاريخه مع المشاركات في كأس العالم،
0: وصل آخر مرة ربع نهائي ولا ثم النهائي، أحسن إنجاز ليه، ينجم يفوتوا المرة ذي.
1: المنتخب الأسترالي رغم انتصار في مباراة أولى اليوم ما شفناش منتخب أسترالي، تقريبا عدد المحاولات للتسديد ما كانتش كبيرة في لقاء اليوم.
0: بالنسبة للستاتيستيك في ماتش اليوم ما شفناش حاجة كبيرة، معناها للمنتخب الأسترالي ولا فرصة معناها كبيرة سانحة للتسجيل، معناها الاكسبكتد جول موجود 0.44، معناها الفرص المؤكدة والمحققة ما فماش، معناها 0.44. ليتير معناها ما فماش ليتير كادري، فما 5 كتير ما فماش كتير كادري، حتى على نسبة امتلاك الكرة 62 المنتخب الأمريكي و 38 للمنتخب الأسترالي، معناها المنتخب الأسترالي ما كانش في يومه، وخلينا نقوله اللي المنتخب الأمريكي هو اللي فرض على المنتخب الأسترالي إنه ما يكونش في يومه اليوم.
1: لقاء بعد شوية 11 متاع الليل على ملعب جيليت في بوسطن، المنتخب المغربي والمنتخب الاسكتلندي، على الورق المنتخب المغربي أقوى وتامع كذلك للمرور للدور الثاني، خاصة عنده نقطة في المباراة الأولى.
0: التشكيلة ما زلت كي نزلت تو بريسك نفس الملاعبية، معناها ديوب ورياض في محور الدفاع، حكيمي على اليمين، مزراوي على اليسار، بوعدي نجم المباراة أمام المنتخب البرازيلي اليوم موجود، كيف العيناوي موجود في وسط الميدان، معهم عز الدين أوناحي نفس التشكيلة، الخنوس وإبراهيم دياز والصايبري هذوما هما الموجودين. فريق ممتاز ومنظم جدا للمنتخب المغربي، فريق على مستوى عالي وعالي جدا. نجم أقول لك حاجة، اللي اليوم في التصنيف اليوم بتاع الفيفا اللي هبط اليوم المنتخب المغربي.

0: يوصل للمرتبة السادسة عالميا
1: في
0: التوب 10 لهنا المنتخب المغربي فخر لكل العرب وفخر لكل افريقيا. وانا من منبري هذا نشجع المنتخب المغربي في كوب دي موند هذايا، وان شاء الله يوصل لنا ان شاء الله يوصل الفينال. المره اللي فاتت توصل دومي فينال، قلنا لبعض وليد الرقراقي نجم يكون المنتخب تكون صعيبه لبعض فتره وليد الرقراقي، لكن الجامعه الملكيه المغربيه كانت توقعها ممتاز واختيارها ممتاز على محمد وهبي. فلسفة جديدة كومبليتمون. نذكروا مع وليد الرقراقي المنتخب المغربي يستنى ومن بعد يخدم ياسر على ترانزيسيون والرابيديتي مع برشا ملاعبيه. المره هذه الليل المنتخب المغربي ممتع يلعب كوره،
1: وطلع ملاعبيه من ايفانتروا
0: وملاعبيه جدد كيما بوعدي، معناها نشوفوه اول مباراه
1: 18 سنه يظهر لي
0: 18 سنه بوعدي، معناها من احسن ملاعبي في 22 اللي موجودين، اكثر من 22 25 ولا 26 اللي شاركوا. نشوفوا العيناوي، لكن العيناوي لعب من كوب دافريك الاخرانيه. الخنوس ممتاز وممتاز جدا. زوز في محور الدفاع اول مره يلعبوا، ديوب ورياض.
1: لكن قضيه ربما ما تاثرش نفسانيا على اللاعبين قضيه اشرف الحكيمي وربما
0: نوعا ما، لكن اشرف حكيمي اليوم في تصريح قال انا نستنى في المحاكمه هذه بدقيقه ودرجة، عندي 3 سنين باش الناس تعرف الحقيقه. معناها ما نظنش كان
1: باش يطيح في البياج،
0: باش يطيح في البياج، وكان بالثقه هذه الكل يتكلم. بالتوفيق المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ممتع، وانا واحد من الناس كمدرب كفني وليت نستنى في المنتخب المغربي وقتاش يلعب باش نتمتع بالمنتخب المغربي. شفته انا اكثر فريق ممتع في كره القدم في الكوب دي مونت حاليا
1: في الكل
0: بما فيهم فرنسا واسبانيا والبرتغال والمانيا والبرازيل.
1: ان شاء الله المنتخب المغربي يمشي للفينال، وعلاش لا؟ اذا كان هو احسن من الموجودين ينجم هو يهز اللقب، وعلاش لا؟ اول مره بلد عربي افريقي يهز لقب المونديال. لقاء اخر ربما تحكي عليه باش يكون مفتوح على ملعب فاينانشال فيلد بملعب لينكولن في امريكا، البرازيل هايتي. هايتي ثاني مونديال منذ 1974. المنتخب البرازيلي اقوى، ولكن المهم هو بالنسبه للمنتخب البرازيلي، انت حكيت على المغرب نفس البول، المنتخب البرازيلي مطالب بتسجيل عديد الاهداف لانه يخمم بعد مع شكون باش يتواجه في الدور الثاني. ننتظروا برشا اهداف في مباراه البرازيل، وخاصه كما قلنا منتخب هايتي اليوم ان شاء الله ما تكونش الهزيمه ربما الاثقل منذ انطلاق المونديال. شفنا اكثر هزيمه هي 6، ربما هايتي يقبل. لا
0: يقبل، ينجم يقبل بطبيعه الكفه ترجح المنتخب البرازيلي، لكن صعيب ياسر بالكاليتي الموجوده في المنتخب البرازيلي، صعيب ياسر كان ينجم يتجاوز 5 اهداف ولا 6 اهداف. المنتخب نعرفه أكثر فريق ما يرحمش، معناها فما 7-1 بالطبيعة المنتخب الألماني. المنتخب الألماني هو أكثر فريق ما يرحمش، لكن الكاليتي الموجودة في المنتخب البرازيلي ما نجموش نشاهدوا فيها 7 ولا 6 أهداف.
1: ما عادش البرازيل متاع الثمانينات والتسعينات، وخاصة معضلة نيمار. زاد اليوم ماهوش باش يكون حاضر في تشكيلة السامبا.
0: راو نيمار
1: علاش مشي؟ سؤال برشا يسألوه، علاش نيمار موجود على البنك وعلاش مشي؟
0: النجم نجاوبوهم، لأنه نيمار اسم كبير في عالم كرة القدم ونجم كبير في عالم في عالم القدم.
1: معناها الليدرشيب، الحضور، مجرد
0: حضور لتشريف وللتكريم. اخر كوب دي موند بطبيعه نيمار، كما اخر كوب دي موند نجمو نشوفوها تاع كريستيانو ولا تاع ميسي. معناها دونك لهنا النجم
1: ما تقولش انه المدرب ربما
0: نهايه جيل، معناها نهايه جيل. نعرفوا راهو نيمار، معناها الاساطير هذوما راهو عندهم مانيبيولاسيون كبيره على على المجتمع بصفه عامه. نذكروا قبل كوب دي موند راهو الرئيس تاع البرازيل تكلم على نيمار، معناها باش تشوف معناها قيمه الملاعبي معناها في المجتمع، لانه نيمار لاعب اسطوري، لاعب تاريخي في في في البرازيل. ما نجمش ما يمشيش وهو قاعد يشارك ولو حتى لدقائق، هو موجود ما يقلق في حتى حد نيمار. ما فهمتش علاش الصحافه متقلقين من نيمار.
1: لا يحبوه يلعبوا ربما يقولوا
0: ماهوش حاضر
1: ولا باش يكون حاضر،
0: باش يشارك نوعا ما في دقائق فقط، والا في مباراه سهله ينجم يلعب فقط ماهمش لتكريمه هو في شخصه.
1: لتشريف اسم نيمار واضح. انت حكيت على نهايه جيل، شفنا زاد اليوم مودريتش مع المنتخب الكرو ما قدمش المستوى الكبير كما رونالدو برشا ولو
0: انه مودريتش معناها في السيزون اللي فاتت مع الميلان كان ديسيزيف وكان من احسن الملاعبيه في عمر 40 ولا 41 سنه لازم يكون مازال ما دخلش زاد كيف كيف المنتخب الكرواتي تراجع نوعا ما مش كم منتخب كرواتي نتاع 2018 اللي شفناه ممتاز ولا حتى 2022 دونك منتخب كرواتي تراجع نوعا ما باش يعاون مودريتش معناها نعرفوا مودريتش في اخر كاريرو معناها اون برينسيپ الجروب هو اللي يهز مودريتش مش العكس بالعكس
1: شفناها طمعين فيه في المباراه الفارطه نحكيو على المباراه الاخيره الاربع نتاع الصباح اكيد عشاق الكره اللي نجموا يسهروا ويتبعوا على ملعب ليفيس في كاليفورنيا تركيا لوراغوي يظهر لي اليوم لو غون تافيش هي المباراه هذه بعد بتبيع لقاء امريكا استراليا لقاء من اجل الانتصار فقط بالنسبه للزوز في رقم منهزمين في الجوله الاولى ما عندهم حتى خيار الصوف الانتصار باش يمروا للدور الثاني وتركيا افضل على الورق لكن لوراغوي نعرفوها تاريخها في كره القدم ديما تكون حاضره في بعض المباريات المهمه
0: باراغواي نوعا ما معناها بعدت ياسر على المستوى نتاعها في الـ الثمانية سنين نقولوا الاخرانيه كانت معناها باراغواي معناها منتخب ممتاز ونذكروه ناس كل في الكوبا امريكا كان يمتعنا المنتخب الباراغواياني المره ذي معناها بعيد ياسر على المستوى المنتخب التركي فما ملاعبي لكن ما زلنا
1: مباراة الفارطة كان قدم مباراة كبيرة انهزم لكن برشا فنيين قالوا المنتخب التركي أوروداش قاعد يحضر في كأس العالم
0: إن شاء الله فيه أسماء المنتخب التركي وفما ملاعبية إن شاء الله يمتعونا معناها في مباراة اليوم منتخب التركي معناها فيه أردا جولير فيه يلديز فيه يلماز فيه برشا ملاعبية ممتازين ويلعبوا في أعلى الفرق الأوروبية معناها ما فماش علاش ما نشوفوش مردود ممتاز من المنتخب التركي
1: لقاء نذكر الأربعة متاع الصباح تركيا الباراغواي نمشي إلى برنامج الغد وأكيد غدوة عديد المباريات برنامج الغد نبدأ في برنامج الغد بمباراة تهمنا في مجموعتنا ستة متاع العشية هولندا سويد وأكيد عينينا بتكون على اللقاء هذية شنية ربما النتيجة اللي تخلي عنا أمل تعادل بين هولندا
0: نوعا ما تعادل يخلي زوز فرق يقعدوا في الـ واحدة أربع نقاط وواحدة زوز نقاط يخلينا نحن أمل أنه لو أنه ننتصر ونعرفوا كل شيء معناها ممكن على مباراة بركة في كرة القدم إن شاء الله يتوفى التعادل باش يقعد عنا أمل أنه نترشحوا في البول هذايا اللي هو ترشح تاريخي ولو أنه بيانسور كلامي كالعادة يمثلني كان أنا ولو أنه صعب وصعب جدا ترشح في الوضعية الحالية
1: كلمة على مباراة ألمانيا الكوت ديفوار انتصار لكل فريق
0: ألمانيا وكوت ديفوار بشوفوا مباراة ممتازة أنا من المعجبين من المنتخب ليفواري لأنه منتخب ليفواري رقم يجلب الانتباه لأن المنتخب ليفواري هو أصغر فريق من ناحية معدل الأعمار جيل جديد في المنتخب ليفواري بقيادة النجم اللي أنا نحبه ياسر دياموندي ملاعبي ممتاز وممتاز جدا عمل مباراة ممتازة في المباراة الأولانية أمام الإكوادور
1: إن شاء الله نقوله فيصل بالحظ الموفق كذلك منتخب ليفواري مثل افريقيا يعطيك الصحه شكرا لك اكيد نتقابلوا في موعد رياضي قادمه شكرا لك فيصل العروسي تصبح على خير نسكور
0: على خير

0: نوستالجيا. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وزارة الصحة تدعو طلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات. المركز الوطني للعالمية المواجهة للطفل يعلن أنه سيتم فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية الخاصة لشهر جويلية يوم 22 من جوان الجاري. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسة سياحية صغرى في مختلف الجهات. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزارة الصحة تدعو طلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ناجحين في الدورات السابقة لسنة 26 و2000 والذين لم يستكملوا بعد تسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialist.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. وأضافت الوزارة أن فترة التسجيل تمتد بداية من اليوم على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الأحد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. كما ذكرت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الذين قاموا باختيار تربصاتهم عبر المنصة الرقمية خلال شهر ديسمبر 2025 بأنهم غير معنيين بإعادة التسجيل، ويمكنهم استعمال نفس المعطيات المعتمدة في الاختيار السابق. إدارة المركز الوطني للأعلامية المواجهة للطفل تفيد في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء اليوم بأنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية 2026 يوم الاثنين 22 من جوان الجاري ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصه على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات الدورات التكوينية. كما أكدت أن المقاعد المتوفرة محدودة وأن عملية القبول ستتم حسب أسبقية التسجيل والحضور، داعية الأولياء إلى احترام الأجال والإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير عملية التسجيل. في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي، وزارة السياحة تعلن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. وزير السياحة سفيان تقي أكد أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توصية رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا ودعم بعث المشاريع وأحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات.
3: ميزانية الدولة لسنة 2026
2: انطلاق تسجيل عن بعد بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 لدورتي سبتمبر ونوفمبر وفق ما تم الإعلان عنها اليوم خلال ندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد بأن الدولة وضعت عديد خطوط التمويل لفائدة طالبي الشغل، من أهمها خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت ب20 مليون دينار، مضيفا أن اللجان تشتغل حاليا على إسناد القروض ضمن هذا المخطط.
3: ميزانية الدولة لسنة 2026 تضمنت العديد من خطوط التمويل، لعل أهم الخط الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات ب20 مليون دينار، وهذا الخط أغلق وتوحنا في اللجان تشتغل على إسناد القروض هذه، واللي لاحظناه السنة الحق إقبال كبير جدا اللي وصل إلى 238 ألف طلب. كذلك فتحنا خط تقريبا منذ أسبوع اللي الأهم مؤشر لإسناد هذه القروض اللي هي بدون فائدة، اللي هو مؤشر التنمية الجهوية، يعني ستعطى الأولوية للجهات الأقل تنمية. كذلك المنصة متاع كابون بلوا واللي شهدت قبال كبير برشا، وهذا مشروع ممول في إطار قرض من البنك الإفريقي في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو. الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب الكلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني. ليس فقط الطلبات، الأهم بالنسبة لنا أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقة رافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل.
2: كما أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني أنه سيتم أيام 24 و25 من جوان الجاري اختتام الملتقى الوطني للتكوين المهني بمدينة الثقافة بالعاصمة، وأشار إلى أنه سيتم بالمناسبة تقديم النتائج النهائية للمتكون المبادر وتتويج 20 فكرة مشروع.
3: باش يكون في الاختتام تاع النتائج النهائيه للمتكون المبادر، هذه مقاربه جديده عملناها، لان الهدف ديما المتكونين بمراكز التكوين المهني مش يقع عددهم فقط للعمل المباشر، كذلك لخلق مشاريع، وهذه انطلقنا من مارس على مستوى مراكز التكوين المهني. ان شاء الله في نهايه اليوم 25 سيكون تتويج 20 فكره مشروع، والاهم كذلك ان تم استدعاء المؤسسات التمويل والبنوك الى غير ذلك حتى نستطيع ليس فقط فكره مشروع تبقى فكره فقط، بل ان تتج بالتمويل بالمرافقة حتى الشباب هذونا يولي عندهم أفاق، وأن راه مش كان العمل الموجه المبادرة الخاصة سوى الفردية أو الجمعية هي أحد الحلول الهامة لمشكلة البطالة.
2: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يكشف أن تونس ملتزمة بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، مبينا أن نسبة النساء الموظفات في وزارة الخارجية بلغت 37.9%، في حين بلغت نسبة النساء الدبلوماسية 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترنا الانضمام لهذا السلك. تصريح جاء على هامش ندوة انتظمت اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية خصصت للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي تحت شعار المرأة في الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلم والأمن والتنمية الشاملة.
4: تونس التي أصرت على تواجد المرأة ضمن وفدها المشارك لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استقلال البلاد، لهي ملتزمة بشكل راسخ ومتواصل بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، كما تدل على ذلك المؤشرات الخاصة بالوزارة، حيث تبلغ اليوم نسبة النساء الموظفات بها في مختلف الأسلاك 37.9%، في حين تبلغ نسبة الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترنا الانضمام لهذا السلك، والتي بلغت نسبتهن في آخر دفعة من كتبة الشؤون الخارجية 80%، وكانت 74% سنة 25، 50% سنة 2024.
2: دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم وثلاثة من جنوده إثر استهداف دباباتهم في هجوم مباغت لمقاتلي حزب الله في القطاع الشرقية بجنوب لبنان. في الأثناء ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان إلى 3980 قتيلا. في سياق متصل، مسؤول أمريكي يؤكد أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف في إطلاق النار بواسطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. وفي الشأن الإيراني، الخارجية تفيد بأن المشاورات تجري حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يعلن أنه سيتم فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويلية يوم 22 من جوان الجاري، وتخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة شباب من تونس.

الصفر هتعدي على شوقي وحبيبي. قول له يا هوا وياك رسالة ورديني يروي يجي يا حبيبي.

0: زيد برجي احساس الحب رجعنا بها بعد نشرة اخبار العاشرة والنصف مع محمد السوي، وقبلها كانت المونديال بينايت مع كوثر البديوي. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا مستمعات الشباب، سهرة طيبة للجميع، نوستالجيا معكم النص الليل. نذكر انه نصيف ساعة الاخرى ديما تكون مع فقرة فلاش باك، والليلة اخترنا لكم صوت الفنان التونسي المتميز دائما صابر الرباعي اللي عنده جديد واللي ان شاء الله باش يكون عنده جولة في المهرجانات التونسية، وممكن ممكن برشا حسب المعلومات اللي قاعدة الدور باش يكون في افتتاح الدورة القادمة من مهرجان قرطاج الدولي. بتبيع في انتظار التأكيد سينو صابر باش نسمعه في قديمه في نصيف ساعة كاملة قلنا مع فقرة فلاش باك. نرجع لموضوعنا وهو السعادة، السعادة بين انها تكون قرار ذاتي من عندكم انتم نابع منكم، وقت اللي الانسان يكون عنده قدرة على جذب كل ما يسعده في الحياة، يكون عنده نظرة واعية بأنه يتبنى الحاجات الإيجابية في حياته، وقت اللي يفعل الامتنان والحمد بالنسبة ليه، معنات الحاجات اللي عنده واللي ممتن لوجودهم في حياته، وقتها يكون سعيد. لأنه الإنسان قد ما تكون عنده قناعة بالحاجة اللي عنده بما يملك، يكون عنده الرضا بما يملك يكون سعيد. وقت اللي تكون سقف الأهداف متاعه ما هيش بعيدة على الواقع، فكل ما يحقق حلمه وكل ما يحقق هدف في حياته يكون سعيد. كيما شكون تتحقق له السعادة بالفلوس، فما شكون تتحقق له السعادة بالنجاح الدراسي، فما شكون تتحقق له السعادة وقت اللي يكون بقرب الإنسان اللي يحبه السعادة. دونك ويني تنجم تكون قرار منكم انتوما نبع منكم انتوما، ما فما اللي يعتبروا انه السعادة هي ظرف خارجي لانه الانسان في حياته يواجه معناتها محطات مختلفه فيها الخايب وفيها الباهي، والباهي ممكن يعتبروه من باب الحظ انه يعيشوه ولا يواجهوه، هذيك علاش يعتبروا انه السعاده هي حاجه خارجه عليهم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. فما شكون يعتبروا انه السعاده هي كذبه كبرى، فماش سعاده، فماش سعاده مطلقه وتقعد معناتها النسبيه. باش نرجع لتليفوناتكم اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتفاعلوا معنا على 71-844-411 على الباج فيسبوك، زادة فما تفاعلات على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. قلنا باش نسمع تفاعلاتكم. معنا عبد الله، مرحبا أهلا وسهلا بك عبد الله.
1: السلام عليكم. مرحبا بكم.
0: مساء النور عبد الله، منين تكلم فينا؟
1: من جوان.
0: مرحبا أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك فيك. مرحبا، بارك الله فيك.
0: السعادة تراها حاجة ذاتية منبع منك أنت، أنت تعرف الحاجات اللي تسعدك وإلا ظرف خارجي معناتها أنت وحظك وقتاش نجم تجيك حاجات اللي تخليك تشعر بالسعادة؟
1: السعادة هي إحساس وشعور وزي في مناسبات وفرص. أحيانا إنسان يسعى لها وأحيانا زي هي لا إراديا. وأنا شخصيا عندي علاقة متينة مع عندي صديق حنينين منذ طفولتي اللي نعتز ونسعد كي نلقاهم، اللي هو الكتاب والإذاعة. نشوف نعمل جولة بين الإذاعات، نقرا برنامج باهي يعجبني نكون سعيد به، نقرا كتاب مهم زي نقراه سعيد به. الفلوس هي ماهيش ديما مجلب للسعادة، بالعكس هي في بعض الأحيان تكون مجلبة حشكم الحاجات أخرى لا فايدة بذكرى. وصاحب المال الكثير ما هوش ديما سعيد. ولا تو من بعد المغرب إلى اليوم إلى الآن نحس بسعادة جديدة غامرتني وحبيت نعبر عليها.
0: هو الحمد لله فرحنا ميسيرش بشرنا سعادتك بشنو
1: يعني عنده مدة طويلة. والعشية اليوم تحدثت مع شيخ إذاعة من الإذاعات ومن حسن الحظ انه سمعني الشخص هذايا وخاطبني وكلمني والحمد لله سمحنا وتراضينا
0: والحمد لله. يعني السعاده تتحقق في علاقه انسانيه، علاقه عزيزه علينا في وقت لظروف معينه تنجم معناتها تصير خلافات واختلاف في وجهه النظر. فبالنسبه لك انت اليوم محققه السعاده نتاعك بعوده العلاقه هذه مع صديقك.
1: اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم السعادة المال ما يجيبش ديما السعادة، في بعض الأحيان يجيب سعادة لكن في أغلب الأحيان ما يجيبش سعادة، ما هو شيء. اي
0: هي وجهة نظر. فما بالنسبة ليه المال وسيلة، هو مش حاجة أساسية، لأنه الصحة ديما نقوله هو وسيلة.
1: في رأيي مش ديما المال هو وسيلة صحيح، لكن في بعض الأحيان وسيلة حاجاتكم للحاجات لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي المال من جهة أخرى يكون فتنة أصلا، الأموال فتنة.
0: مانيش ندخلو في الجانب هذايا الحقيقة، فقط فما برشا ناس يتحقوا السعادة مثلا بالخروج، انهم يمشيوا لبلاصة باهية، انهم يسعدوا من حولهم بحاجات ناقصينهم، وهوني يقول لك المال ضروري من فقط، معناتها هذا التوضيح. سينو بالنسبة ليك العلاقات الإنسانية تطغى على المادة، سعادتك تتحقق بوجود علاقات طيبة، علاقات إنسانية طيبة، وهذه المهم. شكرا، يعطيك الصحة. نمشي لتليفون آخر بعد عبد الله معنا. شكري من تكلسة، نحاول ناخو أكثر منكم تليفونات بما أنه كان فما موعد رياضي ونشرة الأخبار، دونك ما سمعناكمش اليوم، ما شاركناكمش برشا في موضوع السهرة وإحنا نحكيه على السعادة. حاجة مبهجة أنه نحكيه على السعادة، ونتمنى أنه الناس الكل تحقق السعادة اللي هي كما قلنا نسبية، لأنه تفرق اللي يسعدني أنا ما يسعدكش أنت، ما يسعدش خوك، ما يسعدش صديقك، ما يسعدش شريك حياتك. هذيك علاش السعادة هي تقعد دائما نسبية، وهذه حاجة اللي نتفق فيها، لكن يقعد كما قلنا أنه يكون هي قرار منك. زادا أحيانا تحقق السعادة وقت اللي أنت تكون مقرر أنك تكون سعيد، لأنه فما ناس متشائمة برشا الحقيقة في حياتها، توقف كما نقولوا احنا بالدرجة متاعنا، يوقفوا قلوبهم برشا في أي حكاية، يقولك بالك الحكاية هذيك تصير، بالك يكون فما بيج، بالك كي نمشي اليوم للبلاصة هذيك حتى يتقلب الطقس، هاي هو ما نتفرهدوش. معناتها ديما يقرأ الخايب قبل الباهي، رغم اللي الحكاية في معناتها الهدف أو الوجهة مثلا تنجم تكون حاجة ممتعة. هذيك علاش الإنسان زاد السعادة هنا تنجم تكون بالحق قرار منه هو، على خاطر فما ناس يسعدوا بأي حاجة بسيطة، وفما اللي مهما معناتها تكون بين يديهم وظروفهم متاحة باش يكونوا سعيدين، أما عندهم طاقة جذب لكل ما هو شؤم أو تشاؤم، اللطف عليكم، وتفكير سلبي خمو كان في العواقب اللي تنجم تكون عواقب سلبية أكثر من حاجة الباهية. تلقاه يقول لك بالك الطقس يتقلب وما نستمتعوش، أكثر من يقول لك اليوم باش نخرجوا باش نعدي ونهير مزيان، في كلامهم في عباراتهم يجلبوا الطاقة السلبية واللي هي تأثر على السعادة أو مخزون السعادة، كما غنى صابر بوس معناها احنا غنيت مخزون السعادة، تأثر على السعادة بتاعهم وكل ما ينجم يسعدهم. مرحبا، أهلا وسهلا، شكري حاضر من تكلسة. مرحبا شكري، مساء النور.
2: السلام عليكم.
0: تعتبر نفسك سعيد؟ عليكم السلام. تعتبر نفسك سعيد شكري؟
2: والله سعيد ومن السعيد
0: به. السعادة كيفاش محقق؟ نبدأ بالبيه.
2: السعادة كي تمشي مثلا البلاصة مثلا مش تمشي، لأن معنى حتى الإنسان كي مش تمشي له يضحك في وجهي تحس السعادة، حتى كما يقدرش كذا تحس السعادة، معنى يفرح بيك ومعنى كلامة منطقة دنيا سعادة. نعم عندي من مشاكل من 2018 مشاكل لي، والله يتم للمنبلاك يقول يا رب الإنسان يا رب شاء الله نحقق أميتي برك، حتى مشاكليا نحقق إيزي، هي حققت الأمية نتاعي كي قبل سيد رئيس الجمهورية تجانا التكلس. فرحت إنسان يرحم والديه وبارك الله فيه، إنسان ما شفتش
0: بها بالدنيا بي. هني حاجات اللي محقق بها السعادة
2: السعادة هذيك، ونحب الأمية تتحقق
0: الأمية. شنو أمنيك الأخرى في الحياة شكل
2: الحياة؟ نحب الحياة هي الحاجة الوحيدة نتمناها من ربي، ونحن كنا ماشي حاجة بركة دوار الدار هذيك الدوار نش من بها هذيك الحاجة
0: إن شاء الله. إن شاء الله أمنية وتتحقق لك أنت. سعادة حسب رأيك هي حاجة نسبية ولا مطلقة؟ يعني سعادة تفرق من شخص لشخص، ولا نفس اللي يسعدك أنت يسعد غيرك؟
2: نجم يكون اللي منا السعادة حتى كي تكون انس معناها مش تحكي البشر ما تحس السعاده، راهي يحكي معك سعاده. وان شاء الله ديما سعداء نحن
0: ان شاء الله يا ربي،
2: نحن تونس ان شاء الله يا ربي ديما مسوره وربي معاها
0: ان شاء الله،
2: وربي بك على الصفر.
0: يعطيك الصحه يا شكري، يعطيك الصحه على التدخل اللي تسمو فينا. عندكم فرصه باش تتعديو معنا قبل موجز اخبار الاحداث ونص، نحكيو على السعاده كل شخص وطريقة استجابته أو تلبيته للسعادة والأشياء المفرحة والمبهجة بالنسبة لي. مرحبا بكم.

0: شيرين الحضن الشوك، تواصلنا للحد ايش وتسعة دقائق. لطف عليكم بالناس الكل، ان شاء الله احضانكم الكلها فيها الراحة والسلام والطمأنينة وتحقوا بها السعادة، هو موضوعنا الليلة. مش نمشي لهدي من المنستير اللي صوتها فيه برشة طاقة ايجابية، وكل ما تكون فما طاقة ايجابية كل ما فيها بث لي السعادة وأحاسيس السعادة. هدي مساء النور.
1: شك فين السعادة فين هارة ومنين نجيبها منين؟ فين السعادة فين ومنين فين طريقها فين؟ هذه أغنية شادي أنا بدالك بها.
0: عجينا برشا أغاني على السعادة من بداية الحصة.
1: عبد الحليم ده خليه سعيد خليه بعيد.
0: اي مثلا برشا برشا اغاني حاولنا نعديو برشا اغاني على السعاده في صلب الموضوع. السعاده سعاده كيفاش تحققها هدى؟
1: اني السعاده ننظر لها امور نفسيه، لكن مش احنا نجيبوها السعاده. يعني السعاده من عند ربي، يعني مثلا انت من عند ربي
0: مش قرار منك باش تكون سعيد. راه تنجم تقول صحيح. انا اليوم نحب نكون سعيده في حياتي صحيح. وتحاول تلوش على الحاجات
1: يعني
0: اللي تفرحك.
1: مش انت سعيده في ذاتك، انما كي تقوم الصباح تقوم وبتسمع تقوم فرحانه. تسمع خاصه كي تبدا تسمع اغاني فيروز في الصباح في
0: اذا اي دونك لهنا قرار منك. دونك قرار منك ما ينجمش يكون خارج عليك
1: صحيح. يعني
0: خاطر فما اللي يقوم عابس متقلق أي. يقول لك انا صبيح ما تحكيش معايا، ما نجمش نتكلم الصبيح، نبدا العصابي بطبيعة لهنا برشا ظروف معناتها ملائمه للتعاسه الحقيقه معناتها.
1: او هذيك امور يا اميره يا عزيزتي، هذيك امور تبدا من الليل. يعني مثلا من الليل هو كي يسمع خبر خايب يرقد تاعب يقوم تاعب.
0: لا فما يعني طقوس، نحكي على الاشخاص اللي في طقوس يقول لك الصبيح ما تحكيش معايا، الصبيح نقوم متقلق حتى نشرب قهوتي وتلقاه يكش ويكحر وكل
1: شيء. احنا نقول يبدا يكش ويبدا خلقه في خشم ويبدا ما عندوش حتى باش يحكي. اني بصراحه في ذات الشباب في الصباح والله تحطونا كاغاني فيروز والله نخرج فرحانه.
0: الحمد لله فرحانة. احنا قاعدين إيه؟ نبعثوا لك هكا في السعاده.
1: إيه تبعثوا لي شويه امل وصدقني نعدي نهاري يكون فرحانه، حتى ولو كنت مانيشني فرحانه لمني بسيط باش نكون فرحانه.
0: لانه انت هوني، لانه انت رابطه سعادتك باشياء بسيطه وتثمن كل إيه؟ حاجه تعيشها ولا تستمتع بكل حاجه غيرك. لا هوني الفرق بين انه هي قرار والا حاجه خارجه على نطاقنا. نجم نقروا باش نكونوا سعيدين بحاجات بسيطه، ما نعليوش سقف التوقعات نتاعنا في كل شيء هكاك كل، ونثمنوا طاقه الامتنان والحمد قد ما تكون، ما انت تحمد ربي على بعض النعم اللي هي بسيطه هكا تكون انت تحقق بها السعاده.
1: صحيح. يعني انت السعادة تحققها من ذاتك. يعني يلزم من نفسيتك من حالي من هيك. علاش اني حبيت نقول لك من اني وكيفاش نقوم اني وكيفاش نخرج اني وكيفاش نغزر معناتها للدنيا. خاطر ثم ناس يا اميرة

0: نقول يا ربي الحمد لك والشكر لك على كل باش تغطيني كل باش واجاني يلزمني نكون اني فرحانه باش اللي يدوروا بي يبداو فرحانين. والله صدقني اصدقائي في الخدمه هكاك زاده يكونوا هكا متغشين كروني نضحك هكا الابتسامه هذيك تدخل عليهم كل بهجه وكل حب وكل السعاده هذيك خاطر السعاده احنا نخلقوها راهي هي بالحق مش موجوده السعاده اما انت لازمك تخلقها من داخلك خاطر اذا كان انت تبدا مستعده راه غيرك يتاثر بيك واللي هو زاده مش يستعيد وبرا عاده اش يحلها فهمت معناتها اني تصبح نقول كل الحمد لله بسم الله ونقرا كل الحمد لله ونقرا كل والله احد وهيك ونصبح بالمعوذات صدقني نعدي نهاري فرحانه متصوره
1: ان شاء الله ديما فرحانه
0: يعني ان شاء الله ديما فرحانه يا مدي وين نتمنى لك انت السعاده
1: يفضلك عيش
0: والعطاء الدائم والرقي وان شاء الله اذاعه الشباب ديما في العلالي وربي وعمل لنا برمجه به باذاعه الشباب اقعد اخدم يا اميره
1: ان شاء الله ان شاء الله في الصيف عندنا برمجه
0: كل الحب والسعاده
1: عايشك عايشك يا ودي ان شاء الله البرمجه الصيفيه تنطلق في شهر جويليا تكون على ذوقك يا هدى شكرا على الطاقه الإيجابية وعلى الأحاسيس متاع السعادة والمشاعر اللي وصلتنا من نبرة صوتك وسعادة راهي معدية ومحليها كي تبدأ العدوى في حاجة إيجابية أقربوا من الناس اللي كلهم طاقة وكلهم فرحة وكلهم بهجة بعاد على التشاؤم والتطير الناس هذوكم هما اللي نجموا يفيدوكم في الحياة ويبدلوا فيكم ويبدلوا في نفسيتكم تليفون آخر معنا حياة مرحبا مش نختم معك اليوم التليفونات حياة أخبار بي ولا
2: نعم أميرة
1: أخبار بي ولا لا أنه أنت مسك الختام في المخ كلمة الهاتفية
2: في مثالش سعيدة اللي أنا بوجودكم
1: احنا سعداء بسمع صوتك اي
2: والله يا أميرة ممكن هي انت لازمك تصنع روحك السعاده لازمك تخلقي السعاده لروحك لازمك مقتنعه باللي عطاك وبذاتك وباللي تقيمي به راك تبدي سعيده ما تخزنش لاي انسان نخزر له في الايجابي يمكن اما باش نخزر انسان سلبي يستحيل انا نبدا فرحانه حتى كي نختم روحي نبدا نعمل حاجه مزيانه لاولادي نبدا نخدم في داري نبدا نخدم في خدمتي بحكم نخدم البر ونخدم احنا في الريف بالحق عندنا انا واحده من الناس والله العظيم وفرحانه اللي انا فز من الربع نتاع الصباح لتو ما رقدت حتى في الليل ما نرقدش
1: اي اما تعب روحك ولا
2: اما فرحانه يلزم نأدي الواجب اللي عندي خاطر ما عنديش شكون يحقق لي طلباتي يلزمني انا فرحانه نختم فرحانه التصوري في فرحانه وفرح لي انا اسعد انسانه اللي انا نسمع الراديو 24 ساعه نسمع الراديو جل الاذاعات الخاصه مش القطاع العام القطاع الخاص بتاعنا نحن الوطني الشباب الاذاعه الثقافيه نسمح ما لخاطر بالحق مستير نقول مستحات يقولوا لي ليش ما تحكيش مش نحكيش مع العباد مكبر لا أم كن كلهم راني عندي راي روحي ثم راني بالحق راهي
1: تشغل السعادة. روحك بأنك تستمع للراديو تحقق السعادة متاعك وقت تستمع لبرامج معينة
2: محلها من زيدون الإضافة حتى نكون عندي حاجة في قلبي الحمد لله يجيب لك موضوع يجيب لك غنى تنحي لك اللي انت تعطيك شحنه جديده تعطيك رؤيه جديده تعطيك كل شيء والله بالحق ما نحبش انا الواحد الحمد لله يلزم القناعه قناعة
1: كنز لا يفي يعني تتفق معايا في جانب وقت اللي قلنا السعادة تتحقق بأشياء بسيطة أنه كل واحد يخلي سقيها على الأرض ما يعليش سقف التوقعات ما تكونش أنت بإمكانية معينة تقول أنا اليوم نحب نولي طيار نحب نولي طبيب اليوم أنا كان جيت طبيب راني فرحان برشا كان جيت ملياردير راني فرحان برشا السعادة نسعى باش نحققها لكن حسب وقعنا حسب ظروفنا
2: حسب ظروفك حسب عيشتك حسب مش يعني هاكم كوالي نلبس روبة فاخرة ولا نبدأ لا والله لا البلس روبة اللي عندي نجم نقدر نلبس لك حتى روبة 20 دينار وأنا أسعد إنسانة في الكون والله ناخذ لك فولارة ب 3000 فرنك

0: نغطي بها واحد محلاني خمار وكح يعني رن ما عنديش شيء مثلا مش لازم نلبس روبة بقول لا عملك حد لا لا والله لا أنا باللي نسعد روحي حتى ب 500 فرنك نبدا فرحان.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله ديما فرحانة حيات
0: عايشك يا أميرة. تحية لك تحية لك خاصة
1: شكرا
0: وبالحق لك وحشة والله
1: أنا ديما موجودة
0: خويا منير وخويا سالم وأختي منيرة تحية لهم خاصة كل عام هم حيين بخير ويعطيك الصحة يا أميرة.
1: يفضلك شكرا ليك يعطيك صحة حقيقة ودي كل اللي تواصلوا معنا ليلة في النوستالجيا. نشكركم على التفاعل واللي وصلتوا أصواتكم ووجهة نظر متاعكم فيما يتعلق بالموضوع. باش نسلم على كل اللي زادا تفاعلوا معنا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. محمد شكرا على المرور. يقين كل الأوفية الحقيقة اللي يتفاعلوا معنا في سهرة نوستالجيا. بعد شوية الموت بيكون مع موجز أخبار لحديش ونص راجعين بصوت صابر الرباعي في فلاش باك. كما غني نحبها برشا إن الجديدة هي النوردو من فيلم إذما فيلم مصري النوردو رحمة محسن.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وكان هذا اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر الشقيقة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته السيدة سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الأفريقي، متمنيا لها مزيد التوفيق والنجاح. رئيس الجمهورية أكد بالمناسبة على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة. كما شدد رئيس الدولة على التزام تونس الراسخة بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن الأفارقة قادرون إذا اتحدوا على تشكيل مستقبل جديد لا لإفريقيا فحسب بل للإنسانية جمعاء. وأضاف رئيس الدولة إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. وفي كلمة لها أثر اللقاء أكدت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى مليكة حدادي:
3: وأؤكد أن هذا اللقاء السامي كان مناسبة موفقة للاستماع إلى رؤية فخامة الرئيس المستنيرة في معالجة القضايا الآنية التي تشهدها القارة الإفريقية، وقد استفدت كثيرا من رؤيته وحكمته العادلة سواء على المستوى الدولي، وطبعا هنا أتحدث عن الحق الفلسطيني، أو على المستوى القاري. ولقد استفدت كثيرا من رؤية فخامة الرئيس فيما يتعلق بكيفية معالجة تطلعات الشعوب الإفريقية والشباب الإفريقي وتحقيق الحلم الإفريقي من تنمية، من اندماج، من رفاهية، وكذلك من سلم وأمن واستقرار.
2: وزارة الصحة تدعو طلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات. المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل يعلن أنه سيتم فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويلية يوم 22 من جوان الجاري. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. ووزارة التشغيل تعلن الترفيع في مواطن التكوين وتتوج قريبا 20 فكرة مشروع ضمن فعاليات الملتقى الوطنية للتكوين المهني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
6: لاعب شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

عسلية عيونك عسلية ورموشها حرير، هذه الفنان التونسي صابر الرباعي، والعربي أمير الغناء العربي صابر الرباعي. في بدايته أغاني الثمانينات والأغاني التونسية اللي نجح بها صابر الرباعي، ومنها ولا كلمة اللي سمعناها قبل شوية، وعسلية عيونك عسلية من أغاني الحلوة التونسية. ومن بعد بدأ ينتشر عربيا، يعني كانت انطلاقته من لبنان صابر الرباعي. نذكروا ألبوم حيروني عز الحبايب، أتذكرك مش اسمه غنيتي ما حطوا في لبنان في التوقيت اللي مازال يوصلنا على نهاية الحصة. صابر الرباعي اللي في بودكاست عربي مؤخرا، نتصور برشا فيكم اتفرجوا في صابر الرباعي في البودكاست، حتى هكا دليل تعديوا على شبكات التواصل الاجتماعي، كان فاجئ الجمهور نتاعو، قالوا انه جديا يفكر في اعتزال الفن. يعني هذه ممكن مفاجأة لبرشا جمهور، خاصة أنه صابر قاعد ينتج مؤخرا، معناتها ما عندوش أسبوعين من اللي قدم أغنية سولي جسما، أغنية حلوة دي سينجل، وكل فترة يخرج أغنية. مرشح باش يكون عنده جولة فنية، منها ممكن جدا ورد جدا افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. نعرفوا صابر في كل عروضه، ما أنت قدش يتعب على العرض الفرجوي اللي يقدمه، عنده شروط حتى في العروض اللي يقدمها وفي التجهيزات والتقنيات اللي يقدم بها عروضه، يعني في قمة العطاء متاعه. لكن هو قال أنه السبب اللي يخليه ممكن يخمم في الاعتزال في قمة العطاء متاعه باش تقعد هذيك آخر صورة عند الجمهور التونسي على الفنان صابر الرباعي والمسيرة الفنية للمطرب صابر الرباعي، وهي وجهة نظر تحترم محترمة. وبرشا على شبكات التواصل الاجتماعي اللي قالوا فنان راقي وتفكيره سليم، كما قدم معناتها أغاني وإنتاجات محترمة في مسيرته الفنية، حتى تفكيره في الاعتزال أيضا راقي وسليم، لأنه يحب يقعد في المجد بتاعه ويقعد بالصورة هذيك الضخمة. وبرشا رشحوا أنه ممكن مع مهرجان قرطاج أو حفل قرطاج اللي بتبيع ينجم يكون معناتها في الافتتاح، ممكن يكون هذيك موعد الاعتزال. مع كل احنا منتمنوش صابر يعتزل، لأنه مازال عنده ما يعطي وما يقدم. صابر في بدايته كما قلنا بعد المرحلة متاع تونس والنجاح وإثبات الموهبة بتاعه في تونس، مشال الأغنية اللبنانية ومشال لبنان ومن بعد مصر، وأغنى باللهجات الكل، اللهجة الليبية وأتقنها، اللهجة الخليجية، أغنى الألوان تقريبا الموسيقية العربية الكل. باش نخليكم مع زوز أغنيت حيروني والعز الحبيب. عز الحبيب وأتذكرك، نختم بهم سهريتنا الليلة من نوستالجيا. شكرا لكل اللي تفعلوا معنا، شكرا محمد عنتور رفقني في الجنب التقني، أنا أميرة زيدي، نقول لكم ليلتكم زينة، نعطيكم موعد نهار لحد الصباح في الماتينا الويكاند، إن شاء الله نستقبل نهار جديد بالفرحة، لأنه بش يكون فما بلاتو خاصة نهار السبت غدوة من الأربعة متاع الصباح نهار لحد، بش يكون فما بلاتو خاص لمواكبة مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني في مونديال كأس العالم بطبيعة 2026. إن شاء الله نبدأ صبحيتنا بالفرحة، قلكم ليلتكم زينة، نسلكم صباح الخير.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: Arabesque.

0: Arabesk.
1: Pour la terre.